عيناك ما أرجوحتان على المدى، قالت لكل المتعبين تأرجحوا، المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصحوا. تختارني الأبواب كي أخلو بها، والباب بعد الباب باسمك يفتح. لم أسأل الكهان عنك، منحتهم ظلي، ورحت إلى القداسة أسبح، ودخلت للثمر الحرام ألمه، والسادن الأعمى ورائي ينبح. بايعت فيك فكيف لا يجري دمي، وسكرت منك فكيف لا أترضح. كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. أنا آخر الشهداء، جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح. مطر القرابين استدار، وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح. صعد الحواريون خلف مسيحهم، ورنوا إليك من السماء ولوحوا، وتفتحوا في ضوء آخر نجمة. في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا. جرحوا فقلت إلي، قالوا لا تخف، لن يكبر العشاق حتى يجرحوا. سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله، والليل قد يتزحزح. سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح. سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح. سنظل في جبل الرماد، فخلفنا صوت النبي يهزنا.

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

الحب بات يحلم، فإن عهدي لم يزل على الوداد قيم، على السنين والمدى مجدد لا يهرم، دم الشباب والمنى تجري به فيسلم، يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم، تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم، كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم، فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم، حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم، بل أنني أذكركم دوما بروحي عشتم.

إلى لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت تراود الحزن.

القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ،

في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقيا وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب.

يتعب. في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين، ومقعد لا يتعب، وفم وجودي، وكأس صامت، ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال.

لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب يا آخر الصرخات في تكويننا يا آخر الصرخات في تكويننا إني غرقت ولم أزل أترسب مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

أنطق. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعراً.

إيدي وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرة وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح سائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة للآخذين حقيقتي وملامحي. أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة. هيا اسقني يا أيها الوجد الإلهي انتباها للوجود وساهرا ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألهه.

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

عصافير الغناء أسدا وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن

عائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أأتلق أطل كما يطل العاشق القلق.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب.
1: في ايه يا حضرة العريف؟
2: بتعيط ليه يا حضرة العريف؟
0: سيدنا مات.
2: سيدنا مات؟
0: ايوه، قمنا الصبح لقيناه ميت.
2: يعني مش هيجي الكتاب تاني؟
0: بقولك مات، تقولي لي هيجي الكتاب تاني؟
1: هو انت مش عارفة مات يعني ايه يا ام كلثوم؟
2: عارفة يا خالد.
0: الله يرحمه بقى.
1: رايح فين يا حضرة العريف؟
0: رايح احضر الدفن. الله يرحمك يا سيدنا، الله يرحمك يا سيدنا.
2: بقى معقول سيدنا يموت؟
1: طب وايه يعني؟
2: داني كنت بحسب ان سيدنا مش هيموت ابدا وهيفضل على طول يمهزقني.
1: مفيش حد مش هيموت غير ربنا سبحانه وتعالى.
2: ونعمة بالله خالد.
1: نعم يا ام كلثوم.
2: تعالى معايا.
1: على فين؟
2: تعالى بس.
3: لا اله الا الله.
1: جايبانا هنا ليه يا ام كلثوم؟
2: علشان نشوف سيدنا.
1: نشوف سيدنا؟
2: نشوفه وهو بيتدفن.
1: ليه يا ام كلثوم؟
2: يا اخي علشان اطمن ان سيدنا مات، واني مش هطمن انه مات وشبع موت الا لما اشوفهم وهما بيدفنوه.
1: اما امري غريب قوي يا ام كلثوم.
2: اسكت يا اخي.
0: بتعملي ايه عندك يا بنت؟ اطلعي من عندك.
2: حاضر. طالع اهو. الحمد لله. مش رايحه الكتاب تاني يما؟ من هنا ورايح مفيش علام.
1: مش رايحه الكتاب تاني؟
4: مفيش علام.
2: مدام سيدنا الدفن يبقى العلام الدفن معاه.
4: مين اللي قال لك كده؟
2: مين اللي قال كده ازاي؟ مش سيدنا هو بتاع العلام؟
4: ايوه هو.
2: يبقى خلاص يما، الف نهار ابيض، مفيش علام ولا كتاكيب.
4: ضحكتيني يا سومي.
5: ايه تعبتي من ماشي؟
2: لا يابا.
5: قربنا على السن بالله.
2: ابا
5: ايه عارف اللي عاوزه تقوليه؟ صحن البلوظه.
2: لا يابا.
5: ايه امال ايه يعني؟
2: عايزه انام.
5: تنامي؟
2: خلي حد من الرجاله دول يشيلني، ولما نوصل عند اصحاب الليله يبقى يصحيني.
5: قولي انك تعبتي من المشي، ياخد كلهم 3 كيلو. ايه عبد المجيد؟
6: ايوه يا ابو الشيخ ابراهيم.
5: شيل ام كلثوم يا ابني وحياه والده.
6: ايوه حاضر.
2: الفع الفع.
6: هوب. ايه
2: قال يعني تقيله. أشرب.

0: الجبال.
1: يا عيني
0: ما أحسن النور أرى فيه الأمور باسمة، والطير تجدو صحارا على الغصون قائمة. ما أحسن النور البهي فيه أجد عاملا، إني أود دائما ألا أكون خاملا.
1: الله الله
2: يا عيني.
0: الله.

0: يا عيني يا عيني يا عيني ده ده ده والنبي تاني يا بنت والنبي تاني.
1: كويس قوي انك جبت البنت معاك يا شيخ ابراهيم.
2: احنا في الخدمه يا حضره الفاضل.
1: السنبلاوين كلها منوره بيك وبنتك يا شيخ ابراهيم.
2: منوره باللي فيه.
3: ما تقولي يا بنتي وانت قاعده زمانك تعبت من الوقفه.
4: يابا ما اعرفش انت واني قاعده.
3: طيب يا اختي خليك على راحتك.
4: لو قال حاسس على راسي
3: ده خليه زي ما هو.
4: طب ما تجيب نبوت غفير من اللي في جيبك
3: مش ما تخلصي والي
4: يا اخي. هات كده واحد على ماشي.
3: طيب خد يا ام كلثوم.
0: يلا يا شيخ ابراهيم ماله عايزين نسمع كده. يلا
1: الله يسلمك.
4: صباح الخير يابا.
2: صباح الخير يا ام كلثوم.
5: تعالي يا ام كلثوم خدي اللقمه دي واقعدي افطاري.
2: بس افطاري قوام علشان تروحي الكتاب.
4: نعم
2: تروحي الكتاب.
4: كتاب ايه يابا؟ مو سيدنا مات.
2: هو يعني سيدنا لما يموت تقوم الكتاتيب تقفل؟
4: امال ايه بقى؟
2: انت واخوك خالد هتروحوا كتاب العزبه اللي جارني عزبه الحوال.
4: حوال ايه بس يابا؟
2: بتقولي ايه يا ام كلثوم؟
5: لا يا شيخ ابراهيم ما بتقولش حاجه.
2: سيدنا بتاع الكتاب اللي هناك هيكمل لك حفظ القران الكريم باذن الله.
4: واني اللي كنت بحسب ان ما عادش علام بعد موت سيدنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: شطرة شطرة أم كلثوم، بس وانت بتقرأي القرآن الكريم بقرأيه على مهل بصوتك الودود ده.
0: حاضر يا سيد.
1: غدا بإذن الله هسمع لك الجزء اللي بعد كده.
0: حاضر يا سيد.
1: يلا بقى دلوقت تقدري تلعبي.
0: أنا مبسوطة قوي يا خالد من الكتاب دي ومن سيدني، لا يمهزقني ولا بيشتم.
2: طبعا
0: العيب الوحيد المشوار رايح جاي.
2: حقه.
0: ما تيجوا واحنا راجعين من الكتاب نلعب لعبة كرسي السلطان.
2: يعني ايه يا ام كلثوم؟
0: يعني تلات عيال يشيلوا عيل من عمود تلغراف للعمود التاني لحد ما نوصل بلدنا.
2: والله حلوة اللعبة دي،
0: بس انا اللي هركب الاول.
2: زي بعضه. اركبي يا ام كلثوم.
0: يا حلاوي القطر ده حلو قوي يابا.
3: طيب اقعدي اقعدي اتفرجي من الشباك وانت قاعده.
0: لا انا مبسوطه كده، بس ايه ده؟
3: ايه هو ام كلثوم؟
0: العواميد والشجر بيجروا كده ليه؟
3: لا لا يا عبيطه، العواميد والشجر مش بيجروا، القطر هو اللي بيجري.
0: انا بكلمك على العواميد.
3: ما دام القطر بيجري يتهيألك ان العواميد والشجر هم اللي بيجروا.
4: يلا يا شيخ ابراهيم وصلنا لمحطه ابو الشؤون.
3: يلا يلا يا سوم. يلا يلا
0: يلا. على فين؟
3: وصلنا المحطه اللي احنا جايين ليها.
0: واني مال؟
3: وانت مالك ازاي بقى؟
0: انا مش نازله من القطر، عايز افضل راكب.
3: يا بنت تنزلي.
0: مش نازله يابا، قلت لك مش نازله يعني مش نازله، وهفضل راكب.
3: يا بنت تنزلي.
0: انا عايز افضل في القطر.
3: اما نخلص الحفله هنرجع بكره ان شاء الله في القطر.
0: افرض ما رجعناش في القطر.
3: امال يعني هنرجع ماشيين؟
0: ما احنا دايما بنمشي.
3: طيب والله بكره باذن الله هنرجع في القطر، بس انزلي يلا انزلي، تعالي اللي يصفر ويمشي بيني.
0: طيب ما دام حلفت هند.

0: يا ليه تهدي؟ تعالي يا ام كلثوم ندير في غيط الدور دابن.
1: هاني خايفه يا
0: ما تخافيش اختي ما تخافيش انا معاك دلوقتي الدنيا تروق.
1: هتروق انت بس يا
0: الريح والمطر زادوا قوي. خشي يا بنتي خشي خشي في حضني يا حبيبتي تعالي تحت العباية تعالي.
1: انا هموت من البرد يا
0: يعني اصحاب الفرح دول لو كان عندهم دم مش كانوا وصلونا على الركايب للمحطة كان زماننا وصلنا قبل ما تنطر. ده دلوقتي حتى لو بطلت المطر ما احناش هنلحق قطر الفجر.
1: اه يابا البرد هيموتني يابا.
0: معلش معلش معلش نهايته امر الله حظنا كده.
2: ايه اللي بيتحرك في الغيط الناب ده؟
0: ده من دي
2: مين اللي هناك؟
1: انا خايفه يابا.
2: مين اللي هناك؟ الحق يا عم الستار.
3: في ايه يا بلغوري؟
2: دول لازم بتوع العزوه القبليه زين يا الستار وهيحرقوا المحصون.
3: يحرقوا المحصون؟ استنى عندك انت وهو هتوخي في المليان.
4: غدا سومه.

بالله.

ولا من حب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من حب خايف ولا من

ولا من حب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من حب خايف ولا من الدنيا

ولا من حب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من حب خايف ولا من الدنيا خايف.

فرحنا اضحك عالشفاي، ما فيناش حد من بكره خاي ولا من حب خاي ولا من الدنيا خاي ولا من بكره خاي ولا من حب خاي ولا من الدنيا خاي ولا من

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري، طرا واطلق في المديح لساني، صلى عليك الله يا علم الهدى، فناح قمري على الأرصان.
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر، تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. حبينا حبينا حبيناك حبينا، لو ما حبينا عيونك لتعذبنا ولقينا. بهذه الكلمات شدى ملك العود الموسيقار فريد الأطرش أغنية حبينا، وتمايلت وتراقصت على أنغامه الفنانة الشابة وقتها ميرفت أمين.

فريدة أغنية حبينا حبينا حبيناك حبينا لفريد الأطرش سنة 1971 عندما فازت اللبنانية جورجينا رزق بلقب ملكة جمال الكون، فأراد أن يعبر عن فرحته واعتزازه بهذا الحدث، فوضع لها لحنا لهذه الأغنية باسمها ومن كلمات الشاعر ميشيل طعمة: جورجينا جورجينا حبيناك حبينا، لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا. ولكن الإذاعة اللبنانية رفضت إذاعتها لأنه لم يكن مصرحا بالغناء بأسماء شخصيات عامة، فقام فريد الأطرش بتغيير كلمات الأغنية التي أصبحت بعد التعديل حبينا حبينا حبيناك حبينا، لتصبح تلك الأغنية من أشهر ما غنى فريد الأطرش.

الشاعر اللبناني ميشيل طعمة ولد سنة 1933 وتوفي سنة 1976، فقد غنى له وديع الصافي 35 أغنية، صباح 75 أغنية، نجاح سلام 72 أغنية، هيام يونس 23 أغنية، وإحسان صادق 52 أغنية. وغنى من كلماته أيضا فريد الأطرش أغنية حبينا، ونور الهدى، وسميرة توفيق، وعصام رجا، ومحمد جمال، وجاكلين، وفايزة أحمد، وسعاد محمد، وفهد بلان، وشادية، ووليد توفيق، والكثير من الفنانين العرب.

أغنية حبينا غنها فريد خلال أحداث فيلم نغم في حياتي، ويعد فيلم نغم في حياتي آخر أفلام فريد الأطرش الذي غادر عالمنا في 26 ديسمبر 1974، ولم يشاهد عرض الفيلم بالسينما الذي عرض سنة 1975. الفيلم المصري نغم في حياتي من إخراج هنري بركات، تأليف مارسيل بانيول، سيناريو وحوار يوسف جوهر، بطولة فريد الأطرش، ميرفت أمين وحسين فهمي.

0: ذاكرة أغنية.
1: والجدير بالإشارة أن فريد الأطرش نال تكريمات بارزة من فرنسا، وأهمها وسام الخلود الفني، أعلى وسام فني في فرنسا، وقد تم تسجيله في الموسوعة الفرنسية كفنان خالد إلى جانب إشادات من فنانين فرنسيين واعتراف دولي بتوزيع ألحانه عالميا، مما يعكس تأثيره الكبير في الفن والموسيقى خارج العالم العربي. وكان فريد الأطرش أول فنان عربي يحصل على وسام الخلود الفني تكريما لعالمية فنه وعبقريته الموسيقية التي تجاوزت الحدود العربية إلى العالمية، مما جعله يوضع في مصاف كبار الموسيقيين العالميين مثل بيتهوفن أشهر الملحنين الألمان وشوبان أفضل موسيقي بولوني.

ترك فريد الأطرش نجاحا استثنائيا استمر على مدى 4 عقود من الزمن، لقب بملك العود، وعلى مدار حياته شارك في 31 فيلم وغنى أكثر من 500 أغنية.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار بعدد من الجهات بداية من الغد. انطلاق التهيئة لبناء مركز تصفية الدم بالحنشة وخدمات جديدة بمركز الصحة الأساسية الغرباء. بداية من اليوم إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021. اليوم هيئة إدارية لاتحاد الشغل للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد وبطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي. في العالم إيران ترد على استهداف ناقلاتها النفطية باستهداف مدمرتين أمريكيتين وهجوم صاروخي على القواعد الأمريكية في الأردن. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع فاطمة مقني. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: 6 دقيقتين. بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح معكم شباك هذا اليوم، نهار جديد إن شاء الله معنا ومعكم الخير. صباح الخير، صباح الورد، صباح الناس اللي قامت بكري ونيتها صافية وقلبها مليان أمل. صباح الخير من إذاعة صفاقس، من صوتكم اللي ما يغيبش عليكم، من عاصمة الزيتون والخدمة والضحكة الزينة والمزيانة. صباح الخير يا صفاقس، من باب البحر للمدينة العتيقة، من عقارب للعامرة، من قرقنا لجبنيانة، وصباح الخير لتونس الكل من بنزرة البنقردان، وين ما وصلكم صوتنا توا في الكراهة في الديار وفي الخدمة. اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، الموافق 27 ربيع الأول، هكا سي سميرة من إشغالتا، 1448 هجري. واليوم رانا في نهار جديد من فصل الخريف، يعني الصيف قاعد يلم في حوايجه بشوية بشوية، ريحة سبتمبر ريحة الخريف بدأت تدخل، ريحة الكراس والكتب والعودة، والصغار يحضروا في كتباتهم والكبار يرجعوا في نفس جديد شوية شوية متاع ريتم الخدمة وريتم القراية، ونرجعوا كما كنا قبل الصيفة هدية. نهار اليوم ما هوش نهار عادي، هو نهار متاع بداية جديدة، نهار تقوم فيه لروحك نجم نبدأ ونجم نبدأ من جديد، نجم نصلح، نجم نحب أكثر ونخدم أكثر بإذن الله. وأحنا في أحلى صباح من 6 إلى 9 باش نعيشوها مع بعضنا كيما تعودنا، شوية جد برشا هزر، أخبار ضحكة موسيقى وبرشا حب الأساس. قهوتكم سخونة، يلا حضروها وخليوا الباقي علينا، وما يحلى صباحنا كان بكم انتوما، وما يحلى صباحنا أكثر كان نسمع دعوات الخير مع سيدي فايز تمر، بعد ما نسمع الجنجل يا فتاح يا رزاق.
1: يا فتاح يا رزاق،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور فاطمة، صباح الخير كافة العاملين في ذات صفاقس، وصباح الخير لكافة مستمعينا داخل وخارج الوطن.
0: الله ينورك الشهر ديما وتكون حضورك معنا في كان الخير بإذن الله.
2: أمين
0: يا فتاح الرزاق، ودعوة الخير لكل من يستمع لنا في هذا التوقيت
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أذن لهذا الصبح أن يشرق، وللنور أن ينتشر، وللقلوب أن تتنفس الأمل من جديد. اللهم مع أول خيوط الشمس، ومع أول نسمات الصباح، ومع هذه اللحظات التي تعلن ميلاد يوم جديد، نرفع إليك أيدينا ونفتح لك قلوبنا ونسلم إليك أمرنا، فاجعل صباحنا صباح خير، وقلوبنا قلوبا مطمئنة، وخطانا خطا مباركة، وأيامنا مملوءة برحمتك ولطفك وكرمك. اللهم إن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلك الحمد على نعمة الحياة، ولك الحمد على نعمة الصحة، ولك الحمد على نعمة الأمن، ولك الحمد على كل نعمة نعلمها ونعمة لا نعلمها. يا ربنا هذا صباح جديد، فاجعله لنا بداية لكل جميل، ومفتاحا لكل خير، وفرجا لكل هم، وشفاء لكل مريض، ورزقا لكل محتاج، وبشرى لكل قلب أتعبته الحياة وأثقلته الهموم. اللهم إن كان في قلوبنا حزن فأبدله فرحا، وإن كان في نفوسنا ضيق فوسعه برحمتك، وإن كان في طريقنا عسر فيسره بلطفك، وإن كان لنا دعاء تعبت ألسنتنا من تكراره ولم تر أعيننا أثر إجابته، فبشرنا بما يفرح قلوبنا، فإنك علام الغيوب، وإنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. الله ينورك إن شاء الله ديما بالخير شيخنا. ونمشي مباشرة لأغانينا، تحياتنا للحاج سمير طقطق اليوم معنا في الأخراج الإذاعي.

0: أحلى صباح.
1: الستة وستاشر دقيقة، تحية لكم الناس الكل وما كنتوا شر أحلى استفاقة عبر موجاتنا أيامات، ونكونوا على إيقاع العودة المدرسية، ولو أنه العودة الجامعية موجودة في عديد المؤسسات إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل صغيراتنا في كل مقاعد الدراسة. يبقى دائما التعليم هو المصعد الاجتماعي الصحيح، وحتى مش مصعد اجتماعي، خلينا نحكيه على ثقافة، نحكيه على وعي، ونحكيه كذلك على معرفة. حكمة اليوم وغدوة مع الشيخ فايز تمر. عطينا جانجل سمير.
2: مر ثعلب من جانب الديك فقال الثعلب: إني سمعت صوت أباك مرة.
1: حلوة هذه مراوغة طايرة، لأنه فعلا هذه الحكمة مع سي سمير تقطق. حكمة اليوم وغدوة معاك شيخنا، وبش نحكيه على موضوع هام جدا. احنا اليوم عايشين بين زوز حاجات، قلب يشد فينا للبارح وواقع يشد فينا لليوم. ثم شكون ساكن في الماضي ما نجمش يخرج منه، وثم شكون متعارك مع حاضره وناسي أصله أصلا. أما الحكمة تقول البارح هو الجذور واليوم هو الساق، وغدوة بإذن الله باش تكون الثمرة. كيفاش الجذور تتعارك مع الساق ونستنى وثمرة ما تصيرش؟ طيب باش نسمعوا حكمة اليوم وغدوة معاك، باش تفسر لنا معنا كلام كبير برشا. كان نبدأ عارك
3: حكمة اليوم وغدوة.
1: كي تخدم مع حسن يتقطق ما تعرفش على روحك جانجل شنير باش تطلع لك. كان اليوم نبدأ عركة بين البارح واليوم باش نلقاو روحنا في ضيعة وضيعين في غدوة، شنو باش نعملوا فيه؟
4: صحيح اخت فاطمة وخين.

0: أعلن الحرب على الماضي. المشكلة تبدأ وقت نحول اختلاف الأزمنة إلى معركة، وقت نعتقد أنه علينا أن نختار بين أن نعيش أسراء لما مضى أو أن نقطع كل صلة به. فالماضي يحمل الذاكرة والتجربة والجذور كما قلت أنت، والدروس، والحاضر يحمل الواقع والتحديات والفرص الجديدة.
1: صح.
0: أما المستقبل فلا يبنى إلا عندما نحسن الاستفادة مع الاثنين معا. وقت نكون منشغلين بتمجيد الماضي إلى درجة رفض كل جديد، فأنه نتوقف على التقدم ونعيش على أمجاد قد لا تكفي لمواجهة مشاكل عصرنا.
1: وهو كذلك.
0: وفي المقابل وقت اللي نرفض الماضي ونعتبروه عبء لازم نتخلص منه، وقتها نفقد جذورنا ونكرر الأخطاء اللي سبق أنه ادفع غيرنا ثمنها. خاطر هذه بالتجربة، هذه أجيال وراء أجيال.
1: صحيح.
0: الحرب أختي فاطمة وخين المستمعين بين الماضي والحاضر تستهلك طاقتنا، فبدل أن نسأل ماذا نتعلم من الماضي وماذا نصنع في الحاضر، ننشغل بالسؤال العقيم: من أفضل، الماضي أم الحاضر؟ هذا السؤال معناتها كما يقولوا لي ديما يدور في أذهان عبر الأجيال.
1: وهو كذلك.
0: والحقيقة أن المستقبل لا ينتظر المتصارعين، فمن يعيش في الماضي وحده يتأخر عن الحاضر، ومن يعيش الحاضر بلا ذاكرة يتوه في الطريق. أما من يفهم الماضي ويعيش الحاضر بوعي فهو وحده القادر على صناعة المستقبل. والخلاصة مش المطلوب أن ننتصر للماضي على الحاضر ولا للحاضر على الماضي، بل أن نصالح بينهما، نأخذ من الماضي حكمته ومن الحاضر أدواته ونوجههما نحو المستقبل. فالماضي جذورنا والحاضر خطواتنا، والمستقبل هو الثمرة التي لن نقطفها إلا إذا توفقنا عن الاقتتال بين الجذور والخطوات.
1: فعلا.
0: وأجمل ما يمكن أن نستخلصه من هذه الحكمة أختي فاطمة وخير المستمعين: من جعل ماضيه سجن ضيع حاضره، ومن قطع جذوره أضاع طريقه. أما من تعلم من ماضيه وعمل في حاضره فقد وضع أول حجر في بناء مستقبله. الإنسان غالبا أختي فاطمة كما فسرت أنت على الأول، وهذا التفسير تقريبا قد غالبا ما يحل الماضي، لأن الذاكرة تحتفظ منه باللحظات الجميلة كنا هكاك، بينما يعيش الحاضر بكل ضغوطه وتفاصيله، وهذا اللي موجود تواك. فيبدو له أثقل وأقل جمالا. أما المستقبل فيخيفه لأنه مجهول، فيملأه الإنسان بالمخاوف والاحتمالات. والمفارقة أن الماضي الذي نشتاق إليه كان يوما حاضرا لم نقدر قيمته.
1: صحيح.
0: والمستقبل الذي نخافه سيصبح يوما ماضيا قد نشتاق إليه. لذلك أجمل ما يمكن أن نفعله هو أن نتعلم من الماضي ونعيش الحاضر ونستقبل المستقبل بالأمل لا بالخوف. وهذاك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول: لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. وليك الكلمة خطفتنا.
1: وهو كذلك شيخنا، هذا هو اليوم راه، وهذه المراوحة الصحيحة بين الماضي والحاضر والمستقبل. يقول لك اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر وما عندوش مستقبل. هذا اللي ديما نقولوه، لأنه الجذور يعني ما تجمش تلقى شجرة من غير ما تكون عندها جذور قوية. ديما تكون جذور متاحة قوية باش تجم تشد هي الجدع متاحة، وبالتالي الأوراق والثمار كلها تزدهر مع بعضها. بالحق كي نولي ونحاسبه في البارح ونتعاركوا مع اليوم، شكون باش يبني غدوة؟ حتى حد
0: بيبني.
1: البارح راه ماهوش حبس نسكروا على روحنا فيه،
0: مش حاجة سير الماضي، ماهوش ما ينجمش يقدم.
1: أما البارح ينجم يكون مدرسة نتعلموا منها. صحيح. الناس الكل. اليوم ماهوش عركة زادة، اليوم هو الثانية اللي نزرعوا فيها، وغدوة ماهوش حلمة بعيدة، غدوة هو اللي باش نحصدوه ومن اللي زرعناه اليوم واللي حضرناه البارح.
0: وهو كذلك
1: كان نقعد نتعاركوا بين البارح واليوم، رانا باش نخسروا غدوة ونخسروا صغارنا ونخسروا مستقبلنا الكل. خلينا نتصالحوا مع البارح باش ناخذوا منه العبرة، ونتصالحوا مع اليوم باش ناخذوا منه القوة وباش ما نضيعوش المستقبل ونضيعوا غدوة. البارح للعبرة، اليوم للخدمة، وغدوة للي باش نبنيوها اليوم
0: إن شاء الله.
1: هذه هي حكمة اليوم.
0: ربي يقدر الخير إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك لك. وهذه كلماتنا على إيقاع العودة المدرسية بشكون الأسبوع المقبل بإذن الله.
0: إن شاء الله ربي ينجح صغيرات الكليكة وربي يوفقهم في مقاعد دراسة إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. هذه أغانينا زاد ليكم الناس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من اليوم توفير باقي الكتب المدرسية، مشيرا إلى أن نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي بلغت إلى غاية يوم أمس نحو 97% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. يعاد اليوم فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة بداية من منتصف النهار، ويهم الأطفال مواليد 2021. تنطلق في 9 من صباح اليوم أعمال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر المنظمة بساحة محمد علي الحامي للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز بصواريخ باليستية وألحق بهما أضرارا كبيرة. وأضاف أن الاستهداف جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلة النفط والسفن الإيرانية، مؤكدا أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات. قال مسؤول صهيوني ومصدر مطلع أن تل أبيب أبلغت القنصلية البريطانية في القدس المحتلة بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 7. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.

0: 36 دقيقة الوقت هذايا نهديكم في بطاقة حب من القلب.
1: من القلب من القلب من القلب.
0: التوقيت 36 دقيقة الوقت اللي ثم الناس قامت تجري للخدمة وثم الناس أول مرة من 30 سنة ما عندهاش وين تجري. صباحكم بطاقة حب، صباحكم أحلى معايا أنا على موجات إذاعة صفاقس. بطاقة اليوم باش نكتبها بحب كبير للناس اللي تعبت وربيت وقرات وخدمت البلاد. بطاقة اليوم للي خرجوا تقاعد الفترة هذية، السي فلان والمدام فلانة للي البارح بركة كانوا المدير والمعلمة والزميل واليوم ولاو الحاج والحاجة. نحب نقول لكم حاجة، نعرف اللي شعور غريب شوية، 30 سنة وانت تقوم بالمنبه، 30 سنة والكوستيوم محضر والصباط ممسوح والقهوة تتشرب فيسع فيسع وتجري تجري تجري باش تخلط. اليوم أول مرة المنبه ما يسونيش، أول مرة القهوة تشربها بشوية سخونة وانت قاعد وموراك حد، لا تلميذ يستنى فيك، لا دوسي يستنى في تصحيحتك، ولا اجتماع على زربة. سكتة الدار في الصباح راهي ثقيلة في الأول، نعرف تحس روحك زايد، تحس الناس والنهار طويل برشا، تحس الناس الكل تخدم وانت لا، أما لا انت مش متقاعد، انت متحرر توا، انت كملت رسالتك، قريت أجيال، عديت سنين في الإدارة، سقيت ومشيت وجيت وبنيت الحيط، خيط دويت، كل واحد فيكم عنده تاريخ في رقبته. البلاد هذه واقفة على اكتافكم انتوما، احنا توا نخدموها على خطر انتوما اتعبتوا قبلنا. التقاعد مش نهاية، التقاعد هو قهوة ثانية، قهوة تشربها وانتي عامل جو، قهوة من غير خوف من رتار. توا عندك وقت باش تمشي للجامعة بكري، باش تقعد مع مرتك وتحكي لها حكاية ما حكيتهاش قبل، باش تسحى فيدك للمدرسة وتشيله كعبة بسكويت في الطريق، باش تمشي للقهوة العربي مع أصحابك وتحكيه على صفاقس كيفاش كانت. يلي خرج تقاعد ما تسكرش الباب، حل باب جديد، انتم البركة متاع الدار وانتم الريحة البنينة اللي ما زالت في إداراتنا. من إذاعة صفاقس ومن قلبي أنا نقول لكم يعطيكم الصحة ويرحم والديكم على كل نهار ختمتوه، ومرحبا بكم في أحلى خدمة، خدمة الراحة وخدمة الحب. وهذه كانت بطاقة الحب متاعنا اليوم، كتبناها برشا محبة خاطر بابا زادا كيفكم خرج على التقاعد عنده برشا ونعرف فرحة وغصة النهار الأولاني. وهذاك علاش نحب نوصل كل تعابيركم وكل رسائلكم للناس اللي خرج التقاعد في وقت الفقرة هذية، واسمعوا الكلمات اللي وصلتكم للناس اللي عزيز عليكم واللي حابوا يوصلوا لكم كلماتهم عبر موجاتنا في ميساج خاص. اي سيدي نبداو نتوكلوا على الله، انا وسي سمير وعايشه بيار. مروه بهلوله تقول لبنى زويري خرج التقاعد اما ما نعرفش منين بالضبط، المهم نوجه لها تحيه بطول عمرها وربي يشدها بالصحه ويفرج على ممتها. زميلنا حفظ كسكاس يقول نقدم تحيه لنفسي اولا واخيرا، سنوات من التقاعد وانا الشيخ والحمد لله. ألفة بالي تقول خالي الغالي مربي فاضل ومدير مدرسة بالي سابقا سي نور الدين الحيلي ربي يخليه بخير. سي محمد طاهر يقول الزميل وصديق الأستاذ علي الحملي مدير أعدادية الهادي العيادي أرجو له وافر الصحة وطول العمر. أمال الرقي تقول كل الامتنان والتقدير لجميع زملائي وزميلاتي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس اللي خرجوا تقاعد وإن شاء الله بطول عمرهم وربي يشدهم بالصحة وربي بركلهم في مجهوداتهم. برشا أسامي قامت بالإيدنتيفيكاسيون بتاعهم، على كل احنا نوجه تحية لكل المجموعة وكل الزملاء وزميلات بالمدرسة الوطنية للمهندسين. تقول هاجر الزغل خير اللزم، جميلة بن عمر، حبيبة الهرابي، والقائمة ما زالت طويلة وربي يرحم اللي توفاو ويجعلهم في الفردوس الأعلى. مرشد بن نوري زري يقول أصدقائي الكل، ماهر المصمودي، سمير الفالح، صابر الحمامي، صادق سيلا، علي الحملي، طارق الجربي، عبد الوهاب الطرابلسي، سونيا عياد، فاتن بسباس، الهام ريدان، والقائمة تطويل لكل، لكن المجال لا يسمح لذكرهم الكل. ويقول معذرة لكل اللي ما سميتهمش. فؤاد خليفي يقول عند تقاعد أحسن هدية صحة لبدن والعافية مع الراحة ومحبة الناس الكل، زملاء وأصدقاء وجميع المحيطين بكم سعادة لا مثيل لها. مصطفى ستيفان يقول أنا خرجت على التقاعد المبكر من شركة في القطاع الخاص من عمر 50 والحمد لله تقضيت أول جراية لي. نحب المناسبة هذه نحيي جميع عمال وعاملات وإدارات الشركة وعلى رأسهم السيد المدير العام حاتم بلعج، متمنيا لهم الاستمرارية والديمومة فيما فيه خير لجهة عقارب والبلاد الكل. والإمضاء مصفى بن مدهونة صديق الصفحة. صاحبي برضا يقول قدم لنفسي تحية كبير باشا لأني في آخر هذا الشهر سبتمبر باش نخرج تقاعد. فاطمة خيدة تقول الحمد لله على صحة البدن، أنا خرجت التقاعد وأنا راضية على اللي قدمته من عمل خدمة لبلادي ولولادي ولبنات بلادي، وأنا وقت نخرج الشارع نلقى روحي في احترام كبير وتقدير من الجميع، وهذا رأس المال اللي خرجت به، فلك الحمد يا رب أنه خليتني ودليتني على الطريق الصحيح عند مباشرة عملي، ولك الشكر على نعمة الضمير المهني اللي ألبسني إياه وجعلني راضية على ما قمت به من عمل تجاه من قصدني ولأسدي له خدماتي ولكل من تعود أن يعطي الخير. صوفيا تقول مساء الخير، أنا خرجت في التقاعد من معمل خياطة، ربي يشدك بالصحة صوفيا. سي محمد المسا يقول وقدم لنفسي تحية ولصاحبي حافظ كسكس، وبعد التقاعد الواحد ينسى برشا كلام وبرشا وجاعة والحمد لله على كل حال. مرشد السلام يقول شخصيا تقاعدت مؤخرا بعد 37 سنة عمل في الأمن والآن أعيش حياة طبيعية والحمد لله على صحة البدن، وشكرا على اللفتة الكريمة للمتقاعدين. رضا البجاوي يقول ربي بالكلكم ولكل من خدم بضمير وأعطى من وقته لعائلته والحمد لله حتى يخرج مرتاح. محسن همان يقول بعد 36 سنة عمل خرج تقاعد والحمد لله. كذلك حذامي جمال اللوز تقول صديقتي وأختي سوسن بوديع عبد المولى ربي بارك في عملك ويجازيك بالخير في عملك سواء كان التدريس أو الإدارة بمعهد الفاضل بن عاشور، وإن شاء الله بالصحة وراحة البال. نجح غربال يقول نتقدم تحية لبسمة غربال أستاذة هلا الغمجي معلمة إن شاء الله بطول العمر والصحة. تهاني أو طرابلسي فاتن تقول إن شاء الله بطول عمركم وتقاعد مريح للجميع. حمادي الكشو يقول تحية من حمادي الكشو الزملاء في العمل المنصف المرابط، وعبد الحميد المحمودي متمنيا لهم دوام وصحة وربي يفضلكم. سامي كناس يقول زميلي ببلدية صفاقس صلاح الدين الزويري وكيل مقابيض دائرة المدينة، نحب نقول ربي طول في عمرك. كذلك تحية الشعلة الماشري يقول أنا متقاعد منذ سنوات من مؤسسة اسمنت وأجمل ذكريات مع أصدقائي في العمل سنوات لا تنسى، المسمى جلاء مشري من مدينة الكاف. هند عبيد تقول صاحبتي وأختي سونيا بودابوس نقول لها ربي بارك في عمرك ويبارك في نوارتك. سي محمد اللوم يقول ربي بارك في كل من خدم وعطى وأتقن وعطى بضمير. رحاب كسكس تقول أمي حنين خرات عندها مدة، نحب نقول لها ربي خليك لينا وربي شدك بصحة البدن والعافية أنت وبابا، وقد ما نقول كلام ونكرمكم ونعطيكم حياتي ونفيكم متعبكم علينا، ونحب نقول أختي وبنتي قمورة اللي هي هذه السنة باش تعدي البكالورة يا ربي ينجحك. زهير كيفي لحول يقول زوجتي العزيز على قلبي وأم صغاري مفيدة، نحب نقولها ربي ماتك بالصحة والعافية وطول العمر وإن شاء الله بتوال عمرك. عبد الحفيظ اللومي يقول أجمل ذكريات مع حب المهنة ودعاء الخير من المرضى مع زملاء نفطي بعون وعبد الله اليوسفي حافظ اللومي عبد الرزاق بن فتاح، ربي متعنا بالصحة والعافية يا رب العالمين بجاه رب العالمين إن شاء الله. آخر مساء جريم ذياب تقول نحب نعمل تحية كبيرة برشا الزوجي وعشيري معاذ بن سالم، نقول إن شاء الله بتوال عمرك. هذه تحايا مجمل تحايا اللي وصلتنا للناس متقاعدين، إن شاء الله بتوال عمركم جميعا، إن شاء الله بالصحة وتمام الأمر.

تحية لكل المستمعين اللي تفاعلوا معنا، شكرا لكم على كلماتكم الجميلة. الشاعر سلم بن هدية يقول: نحب تحية كبيرة برشا لبناتي وابني مروة وصفاء وريتاج ونبيل بسلام بوتونس العاصمة، وإن شاء الله ربي يخليهم ليا، وإن شاء الله ديما ملمومين على الخير. سي سلم، هذه تحية متاعك وصلت ومن القلب. مازلنا في الفقرة هذية 56 دقيقة. نهديكم عبد الحليم حافظ، الناس الكل تحبوا تعشق كلماته. قال ايه فاتت كم بينا، ان شاء الله يفيد عليكم، كان الخير ان شاء الله والمحبه عبر موجاتنا.

لما تحزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام.
1: السابعة صباحا.

0: صباحكم سعيد. انخفاض مرتقب في درجة الحرارة وأمطار بعدد من الجهات بداية من الغد. انطلاق تهيئة لبناء مركز تصفية الدم بالحنشة وخدمات جديدة بمركز الصحة الأساسية الغرباء. بداية من اليوم إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021. اليوم هيئة إدارية لاتحاد الشغل للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد. وبطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي. في العالم إيران ترد على استهداف ناقلاتها النفطية باستهداف مدمرتين أمريكيتين وهجوم صاروخي على القواعد الأمريكية في الأردن. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: بشرة ديمة.
1: صباح الورد، صباح الحمد على الصحة والشكر على العافية.
0: محليهك تصبر ورب يعطيك على قد قلبك، محليهك تبدأ ماشي وكان حتى تطويل عليك الثنية، ربي تلقاه ديما معاك منور لك دربك. محليها راحت البال تتصرف كما انت اللي فما فما، ودعوة الوالدين هي سترك. محليها كي تبدا عندك ثقة في روحك، راسك عالي وكلام الناس ما يهزك. نفرح برشا كي يقولولي ربي يعطيك على قد قلبك، الحمد لله نعرف اش فيه. ربي يعطي لكل انسان فرص، فرصة ورا فرصة، فمشي ما يبدل من روحه ولا يحل عينيه تفيق فرصة. اما تعرف على شكون تسخف؟ تسخف على اللي كذب على روحه وعامل فيها طيب وقلبه باهي، صاحب مصلحته ما عندوش مبدأ في الحياة. حتى كانك تعديه على الناس ربي يعرف شنو في قلبك، اما ما تاخو كان اللي يحب هو يعطيك.
1: صباحكم تفاؤل وإيجابية.

7:03 دقائق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل, ونمشيوا لهذه غنية ليكم, وغنية دبلج وحديدة فيها حكاية كبيرة. عطينا دبلج وحديدة سي سمير. 7:03 دقائق كما قلنا, باش ندخلوا كما العادة لحكايتنا, حكاية هذه غنية ليكم. بعد أسابيع من الحكايات ومن الأسامي اللي دخلت للحومة اسم بعد اسم, من الوعود اللي تقالت والغنيات اللي حكيت على أصحابها, وصلنا للمنعرج الأخير. الجمعة الجاية الدوار الكل باش يكون ملموم على الفرحة, أما قبل الفرحة صار اللي ما كانش في الحسبان. فالتحضيرات للعرس الجماعي ظهرت أولى المفاجآت, ياسمينة وعايشة ما فاقوش على الزواج من صالح وتزيري, مش خاطر ما ثماش نصيب, أما خاطر العيشة في أوروبا ما قنعتهمش الحقيقة, وما حبوش يبعدوا على دوارهم وحومتهم وناسهم. صالح وتزيري مهما كان الأمل الكبير قالوا مكتوب وقسمة ونصيب. وبعدها جات حكاية علي وسلمى, علي قال نبيع جمل ونبيع من الغنم ونجيب المهر, أما كيما جاء وقت الجد جمل بقى في بلاستو والغنم زادة, المهر ما تشراش, وهكا حتى حكاية علي وسلمى طاحت في الماء. وبين حكاية وحكاية وبين وعد ووعد بقى وعد واحد بركة, وكلمة واحدة ما تبدلتش. وعد قالوا عم فاطمة وقال أنا وعدت وكلمتي كلمة, ونكمل ما يسرت السوق ونوفي فاطمة. سمعت الكلام وابتسمت وكأنها كانت تستنى في الغالي متاحة من الأول, وقالت كما قاعدين تسموتو دبلش وحديدة يما ديريلي, دبلش وحديدة يما ديريلي, دبلش وحديدة نلحق الغالي ونجيبها منيدة يما ديريلي. هي غنية قالتها بنت العم فاطمة على غاليها, على وعد وعلى فرحة تستنى فيها, أما شكون هو الغالي؟ هذه نخليوها بين فاطمة وقلبها, خاطر مش كل حكاية يلزمها تتقال قبل وقتها. المهم الجمعة الجاية الدوار الكل باش يكون ملموم وفرحان, من حمودة وسالم الفاتقين النطقين في الحومة, لخديجة وصالح وحبيبة, وسلمى وعلي وزينة, والبية وعايشة وتزيري, وكل الحاضرين. ومش كل وعد يكون نصيب, ومش كل نصيب يبدأ بوعد, أما اللي كتبه ربي هو اللي تم. ويمكن الحكايات الكل اللي عشناها مع بعضنا ما كانتش إلا طريق باش نوصل للحظة هدية, لحظة تجمع الحومة على كل الفرحة. وصالح وتزيري قبل ما يشدوا طريق رجوع لأوروبا باش تكون عندهم آخر سهرية في الحومة مع فاطمة. فاطمة عندها وعد وموعد, وغالي قالت علي صفوة في غنيتنا اليوم ربي يرحمها. والجمعة الجاية ما عادش نحكيه على شكون تخلى الحومة, الجمعة الجاية الحومة الكل باش تدخل للفرحة, وانتم زيدة معانا نهار الاثنين الجاي, مرحبا بكم في حومتكم. حومة ما كانتش كل أسيمي وكانت جمع كل الغنيات, كانت حكاية ناس وفرحة ناس وقلوب جماعتنا على الخير. ربي يسعدكم ويهنيكم ويكتب لكم كل واحد فيكم فرحته ونصيبه. هذه غنية ليكم منكم وليكم, أحلى سلامي ليكم الناس الكل.

0: ميتيو
1: 17 دقائق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في تاسع أيامات شهر سبتمبر، نهار آخر من فصل الخريف. ناخذ أكثر تفاصيل على حالة الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير صبحي بن أحمد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أختي فاطمة، تحية ليك فريق العمق هذا الصباح وكل المستمعين بذات الصفاق.
1: الله يبارك لك. حالة الطقس في هذا الخريف كيفاش باش تكون في الفترة المقبلة إن شاء الله؟
2: نعم، بالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد. تتكثف كالعادة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، وبالتالي تيارات باش تكون جنوبية صحراوية حارة وجافة، ارتفاع واضح في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد وخاصة بمناطق الشمال والمناطق الغربية. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى هذا اليوم تتراوح عموما ما بين 35 و 41 درجة، ما عدا بجهة الوطن القبلي تكون تقريبا في حدود 33-34 درجة، وهي تعتبر بطبيعة الحال في هذه الفترة أكثر من معدلات العادية بفارق قد يتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات. وبالنسبة لمعنتها يوم الغد إن شاء الله نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة إن شاء الله بتشمل بلادنا.
1: نعم.
2: تتمثل في منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا يتزامنا مع تيارات جنوبية قادمة شرقية معناتها قادمة من البحر محملة برطوبة البحر، وبالتالي الأمطار قد تكون معناتها غزيرة أو نوعا ما هامة في بعض المناطق وخاصة مناطق الشمال. في البداية هي تبدأ بمناطق الشمال الغربي جهة طبرقة جندوبة بيجة، توصل حتى معناتها مناطق الكبرى لتونس الكبرى بنزرت وجهة الوطن القبلي. هذه المناطق اللي قد تكون معنية بكميات هامة من الأمطار قد يتراوح في مجموعها اليومي ما بين 30 إلى 50 أو حتى تصل إلى حدود 70 مليمتر بهذه المناطق.
1: نعم.
2: ثم هذه التقلبات تشمل أكثر جهة الساحل في مرحلة ثانية تقريبا بعد الظهر آخر النهار وأثناء الليل. بالنسبة لبقية المناطق معنية بنزول بعض الأمطار لكن ماش معناتها
1: اللي
2: باش نسجلوها إن شاء الله ربي يرحمنا معناتها بمناطق الشمال، لكن قد تكون رعدية معناتها بجهة صفاقس خاصة يومي السبت والأحد وخاصة الأحد في الصباح إن شاء الله حسب ما تشير إليه معناتها النماذج العددية. والانخفاض باش يكون واضح أكثر إن شاء الله نهار الجمعة، بداية من نهار الجمعة تنخفض بالكدا درجات الحرارة ترجع إلى معدلاتها العادية، ويتواصل نزول الأمطار كذلك يوم الجمعة بمناطق شمال إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون خريف واعد بالأمطار، ربي يرحمنا وينعمنا، وإن شاء الله تكون أمطار في بقعتها بإذن الله، وإن شاء الله ربي يحمينا جميعا. شكرا لك صبحي، نهارك طيب إن شاء الله. شكرا. 7:13 دقيقة، حسامي طقطق معنا في الإخراج الإذاعي، شتحفنا كما العادة بالأغاني، عايشة بيرع معنا على مستوى الإخراج المرئي، فاطمة مقني القادم معكم على مستوى الإعداد والتقديم، هذا العنبر اللي يفوح معكم عبر موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم طيب.

0: 16 دقيقة شل عملتوا خلينا نقولوا جو مع أغنية فاح العنبر. فاح ومن هي نمشي ورقب الأسبوع مع الخبير اقتصادي عبد الرزاق حواس. نسمعوا الجانجل ونفضل عبد الرزاق معكم. طيب
1: رقم الأسبوع الأسبوع.
0: عبد الرزاق صباح النور, أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا, صباح النور وتحية لكل المستمعين وإن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
0: قمة الذكاء الاصطناعي باش تكون اليوم وغدوة في تونس تحديدا في الحمامات, ونعرفوا أنه قبل عشنا كيف كيف قمة عالمية في تونس وكانت من أنجح القمم على الصعيد الدولي, ولكن ثم برشا رهانات سوف نعود لها إن شاء الله في الجزء الثاني. لكن على إيقاع القمة هذه اللي باش تكون في تونس حابين نرجع الرقم يهم مستخدمي الإنترنت في تونس. 47.9% من مستخدمي الإنترنت يستعملون تطبيقات وتطويرات الذكاء الاصطناعي, هذا في تونس, وهذا أبرز ملاحظة في مسح 2026 ودراسة خاصة لمؤسسة ميدي أفون. وليك أكثر تفاصيل أكيد عبد الرزاق.
2: بالضبط 47.9% من مستخدمي الانترنت في تونس ولاو يستعملوا التطبيقات والادوات نتاع الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
2: وفق المسح الوطني لاستخدام الانترنت والمهارات الرقميه 2026
0: يخرم الترند نتاع لي زاني 80
2: واللي معناتها نبهوا المستعملين
0: أي.
2: انه الترند هذا نتاع لي زاني 80 راك يطلع تصويرتك راك تعطي معناتها لي دوني بيومتريك نتاعك.
0: بالضبط هذيك هي بالضبط يعني ماهيش اعتباطا, هاي الامور ماهيش نتاع تفديك وغيره, حاجه اخرى خلف الجدار.
2: قاعد يحضر لكم في مفاجاه
0: والحمد لله. اي سيدي رجعنا في الرقم اللي يهمنا في تونس.
2: بالضبط نرجع للارقام. اليوم الارقام شنو تكشفنا؟ تكشفنا سرعه التحول الرقمي. نحكيه على 47.9% يستخدموا في الذكاء الاصطناعي. نحكيه على 36.9% يستعملوا التجارة الإلكترونية. نحكيه على 41.3% يستعملوا الخدمات الإلكترونية, و 26.5% يتعاملوا مع الإدارة الإلكترونية. في الدراسة متاع ميديانات تقول أنه

0: متوازين. اليوم قاعدين نشوفوا أنه التونسي قاعد يتطور ذكاء اصطناعي ويستعمل في حاجات معناتها اللي هي مرقمنة وإلكترونية.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت نلقاو إدارة متخلفة، إدارة بطيئة، إدارة بيروقراطية اللي هي لم تتطور مع مستوى المواطن.
1: ولو انه الابليكاسيون الاخيره خدمات اللي اكيد لانسيتها دينيرمون للحكومه لقات رواج، لقات قبول كبير برشا من قبل المواطن وارتحت لها، خلينا نقولوا علاش لا تكون اكثر وتتوسع اكثر، خاصه لو نحكيوا على الانترنت مش موجوده في عديد المعتمديات والارياف. هذا صراحه معناتها
0: هذا هو مشكل عديد من المواطنين، انه فما مواطنين في مناطق معينه مازال ما عندهمش الانترنت.
1: بالضبط.
0: وزاد حاجه اخرى، زاد حتى ادارات في مناطق معينه ما عندهمش الانترنت.
1: صحيح.
0: السؤال الحقيقي، هل الدوله والمؤسسات نتاعها باش تخلط على المواطن الرقمي؟
1: نعم، هذا هو
0: اللي هو المواطن هذا بدا يتطور في الاستعمالات نتاعو للذكاء الاصطناعي.
1: راهو
0: الذكاء الاصطناعي ينجم يسهل علينا برشا حاجات.
1: صح.
0: اليوم حتى في المراقبه، مراقبه اداريه والا مراقبه اي حاجه، راهو الذكاء الاصطناعي يسهل ياسر المراقبه.
1: صح.
0: ينجم يخرج لك المشكل مباشره من غير ما انت تقعد تلوج.
1: صحيح.
0: معناتها فما برشا حاجات واستعمالات عديده اللي نجم يستعملها، معناتها الإدارة تستعملها للمراقبة بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: غير أنها تنجم تسهل حياة المواطن.
1: نعم.
0: في الهدف من الرقمنة هو شنو؟ أنك تسهل حياة المواطن.
1: بالضبط بالضبط، تقرب الخدمات والنقص من المحروقات اللي احنا اليوم أكثر ديفيسيت موجودة فيها، تسهل لك برشا أمور كما قلنا قبل شوية، تربحك في الوقت زادا كيف كيف، وتخلينا فعلا اليوم نواكب العصر بالأساس. ولأنه كما قلنا عديد الرهانات مطروحة اليوم على القمة هذه، على شلام ممكن اليوم زادا نلقاور وإحنا نجم نمشي أشواط وأشواط، وما ننساوش وأنه عنا عديد الأبحاث والدراسات لخبراتنا وطلبتنا، لو كان هكا نفضوا عليها شويه الغبره تو نلقاو الحل تونسي تونسي كما نحكيوا عليه ديما. على كل هذا هو الرقم نتاعنا اللي حابين نحكيوا عليها اليوم معاك عبد الرزاق حواس، ونحكيوا برز كيف كيف على مستوى الرهانات المطروحه اليوم على التونسي والذكاء الاصطناعي على الصعيد الاقتصادي. يطول الشرح في النقاط هذه، وان شاء الله نرجع لها في قادم الايامات. نهارك طيب ان شاء الله.
0: نهارك طيب.
1: نهارك فل إن شاء الله. شكرا لكم الناس الكل اللي كنتوا معنا. وصلتنا تحية من عند روضة السلامي، تقول حب أغنية نهديها لأختي آسيا اليوم تحتفل بعيد ميلادها، هي ريحة أمي وبويا، ونقول خيتي الغالية ربي يحفظك، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير، وربي خليك ليا ولبنياتك ويفرحكم إن شاء الله الناس الكل. شو مش يهدي لك سي سمير في هالدقائق هذية 27 دقيقة حفش نعطيوها الميكروفون. العودة لينا بعد الأخبار نتاع صباح، نصف الرياضة، ولنا عودة من جديد.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر مؤخرا عن دار خريف للنشر كتاب جديد بعنوان دراسات في التاريخ والثقافة في تونس المعاصرة للباحث والمؤلف الأستاذ محمد مسعود إدريس. يأتي هذا الإصدار في حجم أنيق وغلاف مستوحى من عمق الذاكرة التونسية ليشكل إضافة نوعية للمكتبة التاريخية والفكرية. فالكتاب يجسد رؤية مفادها أن التاريخ ليس مجرد سرد جاف للأحداث والمحطات، بل هو قراءة حية ومتجددة للهوية والثقافة وتطور المجتمعات عبر صفحات هذا الكتاب. يقدم الكاتب مجموعة من الدراسات والأبحاث الرصينة التي تسلط الضوء على محطات بارزة ومحورية من تاريخ تونس الحديث والمعاصر، مناقشا أبرز القضايا

0: الثقافية والفكرية التي أسهمت عبر عقود متتالية في تشكيل ملامح تونس الحديثة وصياغة وعيها الجماعي. ويتطرق المؤلف من خلال هذا العمل إلى الدور الحاسم الذي لعبته النخب الفكرية والرواد في بناء المشهد الثقافي والاجتماعي التونسي. إن هذا الإصدار يمثل مرجعاً قيماً وثرياً لكل الباحثين والمهتمين بشؤون التاريخ والثقافة، إذ يفتح أمام القارئ آفاقاً جديدة لفهم أعمق للماضي واستيعاب أثره المباشر في تشكيل حاضرنا ورسم ملامح مستقبلنا. شكراً على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
1: صدر أخيراً.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا، أما نصيحة عود عملها لونتروتان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جوست خنزيدو نفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: يمنين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: أي بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: عشرة دايما.
5: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك؟ مولا بيز؟
6: والله ايش باش نقول لك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
5: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فير ما نحسهاش.
6: برعت، خذ ترخيص مع عند ستاك وامشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
5: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
6: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
6: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
7: قديش انتوما في العائلة؟
1: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
7: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضو زايد في الاستهلاك.
6: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
7: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
6: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغونتري، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو طور عالمك.

0: صباح الخير. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار بعدد من الجهات بداية من الغد، واستعدادا لموسم الأمطار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تعاين عددا من المناطق الزرقاء بصفاقس. بداية من اليوم إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021. اليوم هيئة إدارية لاتحاد الشغل للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي. وفي العالم إيران ترد على استهداف ناقلاتها النفطية باستهداف مدمرتين أمريكيتين وهجوم صاروخي على القواعد الأمريكية في الأردن. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سمير الحسيني
1: صباح الخير
0: ونزل الويتي. ينتظر أن يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الغد ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، تشمل آخر النهار وأثناء الليل ولايات الوسط الشرقية مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وستتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر، على أن تنخفض الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: وتحسبا للتغيرات المناخية المرتقبة، طالب متساكن صفاقس الجهات المعنية بمواصلة تنفيذ التدخلات الميدانية الاستباقية في عدد من النقاط الزرقاء، ولا سيما تنظيف وجهر الأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار للحد من مخاطر الفيضانات، مع العمل على تحسين البنية التحتية. روبورتاج زهور الحبيب.
2: فرنسيب معنا البنية التحتية، نشوفوا كيف نحسنوا بطبيعة إن شاء الله. يزم تهي كاملة كامل البنية التحتية،
3: يزم البنية التحتية تتقعد، الدنيا يزمها تتريقل. هذه كريهب، يزم تلامزة، هذا شيء يأسف إذا كان تدوم بالشكل هذي. والروايح الكريهة اللي نشموا فيها لي بوبيل ومن كل مطر زيدا كيف كيف، الرقارات اللي خطاويتهم اشطرها مكسر، يعني نجم صغير يعثر فيهم يطيح، كرهبة توحل فيها، يزم كل شيء يتصلح.
4: هاكي عندنا برشا وحدات ياك صابين فيهم بارشا دي شيء نورمال، مو ينظفوهم باش تربطهم عادي، ما فيهم اللي تربطهم عادي وانا التطهير باش يتصرف لنا
3: ننظفوهم.
4: ابسط حاجه في وسط المدينه باش ما تصيرناش اشكاليات نتاع فيضان نتاع الماء.
5: لازم هما ينظفوا الشوارع الاول باش خاطر هي النفايات هي اللي تسكر الرقرات وتسكر معناها المنفس نتاع الماء اللي يخرج هكا. شويه مراقبه من ديوان التطهير، شويه البلديه زادت تنظف الشارع.
6: ماذا بينا هكا شويه نظافه، شويه تفقدوا معناها الرقرات نتاع البلاد باش ما نغرقوش كل، حتى فتيت امطار تغرق البلاد الكل، الطرقات كل شيء ماذا بينا يتفقدوا كل شيء. حتى شويه امطار يعني تحس الرقرات مش نظيفه، الطرقات كل شيء لازم ينظفوا نظافه قبل كل شيء.
0: واستجابة لمطالب المواطنين المتكررة مع مفتتح كل خريف، أدى والي صفاقس محمد الحجري رفقة أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة أمس زيارة ميدانية إلى عدد من المناطق الزرقاء، وأكد أن ما تم إنجازه على مستوى وادي المعو من جهر وتنظيف لم يتم إنجازه على مدى عقدين، مشددا على سرعة التدخل والتفادي لتفادي ارتفاع منسوب المياه وتجمعها في عدد من النقاط عند نزول الأمطار.
7: بدينا نشوفوا معاينة النقاط الزرقاء اللي موجودة استعدادا لموسم معناها الأمطار. بدينا بسيدي منصور، بعد جينا شط القلاق شفنا الانترفونسيون الموجودة ونذكروا عملية صارت لنا إشكال على مستوى شط القلاق. إن شاء الله سناب الانترفونسيون الموجودة كأنه العملية تكون معنا ناجعة، ولا إن شاء الله مع كمية أمطار اللي هي من المتوقع تكون معنا في وقت وجيز وتكون كمية كبيرة برشا، دونك يلزمنا استعداد كامل الإطار هذايا. وأهم حاجة بالنسبة لنا إحنا اللي إحنا فرحانين بها اليوم اللي هو وادي المعول هنا، الحمد لله توا وادي المعول كل تحل، كل جي على الحزام بورقيبة الكل الماء دونك باش تعدل هنا وباش يوصل للبحر، دونك كانت احنا شفنا كل غابات من الخصب حقيقة. مشكورين معناها مجهودات ديها شو ايضا حتى كل الخواز دعاونوا في الاطار هذايا اللي انت المنصيون ممكن تاع 20 سنة التالي ما صارتش بالكافية اللي صارت بها اليوم، دونك مشكور لخينا الكليكا.
1: وفي سياق النهوض بالبنية التحتية، انطلقت بلدية طينة أمس في إنجاز مشروع التنوير العمومي بمنطقة التوسع المنطقة المضافة، ويشمل المشروع بالخصوص تنوير قصاص عقارب وحي الهواء وأنهج بحي المطار.
0: من أخبار الجهة أيضا، أعلن النائب بالبرلمان عصام شوشان أنه تم الاتفاق مع الإدارة الجهوية للصحة على فتح القسم الداخلي للمستشفى المحلي بالحنشة مع دعمه بالإطارات الطبية وشبه الطبية والتواصل مع أملاك الدولة لمعاينة المقر المعد للكرى لبناء مركز تصفية الدم بالحنشة وتوفير تكاليف تهيئة مقر المستوصف المؤقت بسيد حسن بالحاج.
1: وفي شان طبي جهوي أيضا، ينتظر دخول وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمستشفى الجامعي الذي شكر بصفاقس حيز الاستغلال في مطلع العام القادم. وقد أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجازها مع أعضاء اللجنة الوطنية للطب الإنجابي والفرق الطبية والفنية المعنية.
0: تربويا، قررت وزارة التربية والأسرة والشؤون الاجتماعية إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من منتصف نهار اليوم لتسجيل الأطفال من مواليد 2021 للالتحاق بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض.
1: وقبل أيام من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة قاربت على الانتهاء، وأشار إلى أن أغلب الكتب المدرسية متوفرة بالمكتبات باستثناء عنوان أو اثنين سيتم توفيرها بداية من اليوم.
8: عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. منصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود قصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي، سيكتمل ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: وفي شأن النقابي، تنطلق في 9 من صباح اليوم أعمال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر المنظمة بساحة محمد علي، وذلك للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد.
1: يأتي انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية بعد استكمال جولة واسعة من الاجتماعات شملت أغلب الهيئات الإدارية الجهوية للاتحاد في مختلف ولايات الجمهورية. وسمحت هذه اللقاءات الميدانية وفق مصادر من اتحاد الشغل ببلورة صورة شاملة حول رهانات الجهات وتطلعات القواعد العمالية وحجم التحديات الراهنة.
0: قضائيا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
1: وقبل ذلك، أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة عن تنظيم يوم وطني يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين. وأكد أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية مطروحة بما فيها الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة.
0: في أخبار العالم، تصاعدت حدة حرب الناقلات في مضيق هرمز بإعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين أمريكيتين، وأضافنا الاستهداف جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية، وأكد أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات.
1: من جهة أخرى، دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف.
0: الاستهداف الإيراني شمل الليلة الماضية الأردن، حيث أكد الجيش الأردني تعرض المملكة لاعتداء صاروخي مصدره إيران دون حصول أضرار، وأنه دمر 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية.
1: وفي إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران، فرضت الولايات المتحدة 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات لمداولة الشحنات، مع تصنيف شركات في تركيا والإمارات وماليزيا وكازاخستان على أنها ساعدت شركات طيران إيرانية على العمل وعلى حصول إيران على طائرات وتكنولوجيا حساسة أمريكية المنشأ.
0: على الجبهة اليمنية تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على أكثر من محور في محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد، إذ أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بتعرض عدة محافظات يمنية لغارات جوية، فيما أكدت القوات الحكومية استمرار التقدم الميداني.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة، ذكر حرس الحدود الأوكرانية اليوم أن طائرات مسيرة روسية أصابت الليلة الماضية معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوفا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حرائق.
0: ونذكركم ختاما بأبرز عناوين نشرتنا: انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار بعدد من الجهات بداية من الغد، استعدادا لموسم الأمطار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تعاين عددا من المناطق الزرقاء بصفاقس، بداية من اليوم إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021، اليوم هيئة إدارية لاتحاد الشغل للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد، وبطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم مجددا في التاسعة مع موجز للأنباء فتحي مع أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة.
12: ثنية زينة.
13: في احترام مسافة الأمان، سلامة واطمئنان.
1: ثلاثة وأربعين دقيقة على الساعة السابعة صباحنا، حب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أنيد الصفاقسي انطلق في تحضيرات لمواجهة الإياب ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري، المقابلة مبرمجة يوم الأحد القادم بملعب الطيب المهني انطلاقا من الساعة السادسة مساء، أكيد بعد تعثره في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية وخسارته ضد فريق شوتينغ ستارز بهدف مقابل صفر. أنيد الصفاقسي باش يكون مطالب بالتدارك في مباراة الإياب بملعب الطيب المهني، المواجهة باش تكون في غياب جماهير أنيد الصفاقسي بسبب العقوبة المسلطة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. نقل مع كاس الكاف البارح كذلك انطلقت رحلة الترجي الرياضي الجرجيسي في اتجاه العاصمة السنغالية داكار، استعدادا لمواجهة الإياب ضد فريق ديامبرس السنغالي. رحلة الترجي الجرجيسي باش تكون على دفعات من أجل الدفاع على حظوظه ومواصلة المشوار في كاس الاتحاد الأفريقي. المباراة مبرمجة يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس. على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، النادي الأفريقي باش يتحول غدا الخميس إلى باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوضية بالدور التمهيدي الأول من كأس رابطة الأبطال الأفريقية. مجموعة النادي الأفريقي عرفت عودة المهاجم الكاميروني تاديو سينكانغ بعد تعافيه من الإصابة اللي كانت تعرض لها في وقت سابق وحرمته من المشاركة في لقاء الذهاب ضد فريق جولي بابا ماكو المالي اليوم السبت الماضي. نذكر مقابلة العودة باش تكون كذلك يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الخامسة بتوقيت تونس. إلى أخبار الأندية، في بلاغ عن الهيئة المديرة لتقدم الرياضي بسقيط الدير تعلن فيها المنخرطين أن الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 ستنعقد يوم السبت 19 سبتمبر على الساعة 4:30 بفضاء قاعة الاجتماعات ببلدية سقيط الدير. دائما مع أخبار الأندية، الترجي الرياضي التونسي توصل إلى اتفاق مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا، من المنتظر باش يكون ناموري كايتا في تونس عمره 19 سنة في الأيام القادمة باش ياخذ على الفحص الطبي وكذلك امضاء العقد. نذكروا كيتا ينتمي لفريق راسينغ أبيجان ومنتخب الكوت ديفوار اقل من 21 عاما.
12: الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت بالأمس عن التوصل لاتفاق يقضي بالانتقال النهائي للاعب مادي القنوني إلى نادي الاتحاد الليبي ليخوض بذلك تجربة جديدة في مسيرته الكروية. هيئة الاتحاد المونستيري أكدت أن الاتفاق تم بصفة نهائية دون الكشف عن بقية التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد أو القيمة المالية للصفقة. هيئة الأولمبي البلجيكا توصلت أيضا للاتفاق مع المدافع محمد أمين الذويبي لفسخ عقده بالتراضي. نذكر محمد أمين الذويبي كان تعاقد في مفتتح الموسم المنقضي مع الأولمبي البلجي لموسمين قادما من فريق شبيبة القيروان. كما يخص البرنامج الخاص بالجولة الرابعة ذهاب البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تكون أيام 12 و13 و20 سبتمبر الجاري. نهار السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى مع النجم الساحلي، أمل حمسوسة مع الملعب التونسي والاتحاد المونستيري مع اتحاد بنقردين. نهار الأحد 13 سبتمبر شبيبة العمران مع نجم المتلوي، نادي حملنف مع الترجي، الأولمبي البيجي مع تقدم ساقيت الدير. ونهار الأحد 20 سبتمبر النادي الأفريقي مع الترجي الجريسي، والنادي الصفاقسي يستقبل النادي البنزرتي. في أخبار الرابطة الثانية فرق صفاقس بالتحديد المديرة لفريق المحيط القرقني كانت أعلنت عن انطلاق عملية حجز الاشتراكات الخاصة بالموسم الرياضي 2026-2027. نذكر المحيط القرقني كان أعلن انتداب لاعب الوسط الدفاعي لفريق صفاقس سابقا عزيز سكرافي. كذلك أعلنت البارح عن التعاقد مع المدافع جاسر النعساوي 22 سنة قادم الفجر الرياضي بالكتار ومتكون في فريق قوف القفصة، وسبق لي اللعب في مستقبل الجيش وهلير ضيف. كذلك إدارة المحيط القرقني تعاقد مع المدافع الأيمن محمد البرهومي 30 سنة قادما من هلال رديف متكون في فريق الملعب الرياضي الصفاقسي. على مستوى فريق كوكب عقارب عنده مباراة ودية يوم غد الخميس ضد الشبيبة القيروانية انطلاقا من الساعة 4:30. في بلاغ صادر عن الرابطة الوطنية للهواة مستوى الأول أعلنت أنه بشتعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة رزنامة البطولة والدورة التمهيد الأول لكاس تونس للموسم الرياضي 2026-2027 يوم السبت القادم على الساعة 10 صباحا بأحد النزل بسوسة. في أخبار لاعبين الدوليين تقارير إعلامية ألمانية أكدت أن اللاعب التونسي الألماني سعد لويب بن فرحات بدأ إجراءات تغيير جنسيته الرياضية من أجل اللعب لمنتخب ألمانيا. موقع ترانسفير ماركت في نسخه الأصلية الألمانية أكد أن لاعب نادي كارلسرو الألماني اختار اللعب تحت لواء الاتحاد الألماني لكرة قدم، وبالتالي من المتوقع باش يتم استدعائه لمنتخب ألمانيا أقل من 21 سنة خلال فترة التوقف الدولي. لويب فرحات 21 سنة ولد ونشأ في ألمانيا وكان لعب مع منتخب تونس في زوج مباريات ودية قبل كأس العالم لكنه تخلف عن البطولة بدعوى عدم جاهزيته مما أثار جدل بشأن مستقبله الرياضي. كذلك سجلنا الإصابة خاصة بحلب على المجبري لعب الدولي على مستوى أوتار الركبة، إصابة باش تخليه لاعب بيرلي الإنجليزي يبتعد عن الملاعب لمدة 3 أشهر على الأقل. في رياضات القاعات بطولة أفريقيا لكرة اليد أواصت بأبيجان، منتخبنا الوطني التونسي كان أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز البارح أمام المنتخب الليبي 27-23. الفوز ذي يخلي منتخبنا الوطني التونسي ترشح للدور ربع نهائي في صدارة المجموعة الثالثة وسيتبارى مع منتخب الكونغو الديمقراطية. في كرة السلة الجامعة التونسية لكرة السلة كانت كشفت عن برنامج مباريات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة للموسم الرياضي 2026-2027 اللي مش تبدأ نهار 26 سبتمبر الجاري. البرنامج الخاص بالجولة الافتتاحية نهار 26 سبتمبر نادي حمسوسة مع عدالة الرياضية، اتحاد الأنصار مع شبيبة المنازل، نادي الصفاقسي مع النجم الرادسي، الشبيبة القيروانية مع الاتحاد المونستيري، نجم الساحلي مع الملعب النابلي، ونجم حلقود الكرم مع النادي الإفريقي. حدث في تونس في الأيام القادمة استضافة تونس لمسابقة كأس أفريقيا رجال الكرة الطائرة في الفترة الممتدة بين 15 و25 سبتمبر. نذكر بإقامة اللاعبين المشاركين في كان الكرة الطائرة محمد بن يوسف، كذلك أحمد القاضي، حلي بنجي، أسامة بن رمضان، الياس قرمصلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، على لشع على طيب القرمصلي، محمد ريدان، حمزة حفيظ، وهادي الخزري. مجلس جامعة الدول العربية أعلن دعمه لترشح دولة قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، وذلك في قرار صادر عن الدورة العادية 166 لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أعلنت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة قدم اليوفا القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 التي تمنح لأفضل لاعب في العالم. الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي اختير ضمن قائمة 30 مترشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ليكون المرشح العربي الوحيد للجائزة في محضر مواطن أيوب بوعدي والجزائري إبراهيم مازا ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب. على كل أبرز المرشحين بالنسبة للكرة الذهبية في العالم جود بينغهام، ماركو كوريا، باو كوبارسي، كذلك حامل اللقب عثمان ديمبيلي، برونو فرنانديز، لويس دياز، هالاند، كذلك هاري كين، لامين يامال، ساديو كاني، ماني عفوا كيليان مبابي ولاوتارو مارتينيز. القائمة عرفت غياب أسماء ثقيلة على غرار البرازيلي رافينا، كذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسبانيين بيدري وداني أولمو. نختم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. البارح الجولة الأولى النتائج كانت كما يلي: انتصار فريق كاتينا اليوناني أمام لاس كلينز النمساوي 1-0، فريق أستون فيلا كان فاز على كلوب بريج 3-2، بوروسيا دورتموند فاز على فياريال 3-2، بورتو انهزم ضد المانسيتي 2-0، ليل انهزم ضد ريال بيتيس 3-2، وريال مدريد في لقاء القمة كان فاز على إنتر ميلان الإيطالي 2-2. اليوم على مستوى دائما الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: 6 غير ربع برشلونة يتبارى مع فينورد، في نفس توقيت شوتغارت مع فايكينج، 8 متاع الليل ليفربول مع أتلتيكو مدريد في مباراة القمة، في 8 متاع الليل أيضا باريس سان جيرمان مع سلوفان براتيسلافا، سبورتينج لشبونة مع غالاتا سراي، وكيف كيف في 8 متاع الليل نابولي مع أرسنال. 51 دقيقة على الساعة 7 صباحا إشارة توقيت على مجيدة عصفيق. صفتت النهاية للسبور نيوز. جمال تحيي سامي التقلق على مصر الإخراج التقني، عشا بيا الإخراج الرقمي، فاطمة تكبر معكم المشوار بعد قليل، فتح صامت كان معكم على مستوى الأعداد وتقديم في الأخبار الرياضية. إلى اللقاء.
14: سبور نيوز. سبور نيوز. إشهار.
15: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. غرقنا. يقول أبو عبيد عبد الله البكري في كتابه المسالك والممالك ويقابل صفاقس في البحر جزيرة تسمى غرقنا يصل إليها المرء بعد ساعة من الإبحار تقريبا. الرحلة تجربة بامتياز، والنظر إلى صخرة البو بمنطقة الحصار التي وقف عليها هانيبال يأخذ الزائر إلى ثنايا التاريخ. ويقول الدكتور عبد الحميد الفهري المؤرخ ومؤسس متحف العباسية: لقد عانق الأرخبيل أعرق الحضارات واحتضن جل الأصناف البشرية التي يسخر بها البحر المتوسط. جزر غرقنا هي محطة من محطات المتوسط الأساسية قبل الحضور الفينيقي وبعده، كما تشهد على ذلك القبور اللوبية الفينيقية المحفورة تحت الأرض في مكان أثري يسمى القرابة قرب برج الحصار، وهي منطقة أثرية. إنها من أقدم الإشارات التي ضمنها هيرودوت في التاريخ منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت تسمى حينها كيرانيس. ليست جزيرة واحدة، إنما جزيرتين صغرى وتسمى كيرانيتيس وهي حاليا مليتا، وكبرى وتسمى كيرانيس وهو الاسم الراهن للجزيرة. عندما تعطلت كل آليات الحضارة الرومانية والبيزنطية تركت المكان للقوة الصاعدة العربية والإسلامية، ووقع المسلمون بمآثرهم وفعلهم الحضاري وببصمتهم الخاصة وقعوا على جزء جديد من تاريخ هذا الأرخبيل.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: عشرة ديما
1: 8.7 دقائق. تحية لكم الناس الكل، عودة للجزء الثاني من أحلى صباح لنهار 4/9/2026، انطلاقا من الأسبوع المقبل انطلاقة البرمجة الجديدة. يولي موعدنا يا سي فتحي نهار اثنين بإذن الله في أحلى صباح في مفتتح الأسبوع. نحب نقول لك أهلا وسهلا بك صباح الورد. فقط نسمع كرونيك صباح وناخذوك.
0: كرونيك صباح
1: فتحي الجاموسي، صباح الورد والياسمين.
2: صباح خير فاطمة، صباح خير السادة المستمعات والمستمعين. فما بشائر أمطار
1: إن شاء الله قريبة إن شاء الله.
2: تبدأ بارامون غدوة بالنسبة للشمال والشمال الغربي، وبعد ربما تلحقنا إن شاء الله نهار جمعة
1: نهار لحد إن شاء الله قريب
2: إن شاء الله تكون لطيفة ما تكونش عنيفة. فهمتني ولا؟ وباهية المطر ديما باهية،
1: مطر الخريف بالأساس إن شاء الله تكون مطر عامرة ومطر الخير، وإن شاء الله يكون موسم فلاحي كما العادة
2: إن شاء الله. وإن شاء الله وإن شاء الله نحافظوا على كمية الماء اللي باش تصب، نجروا سدودنا، نحافظوا على كل ما باش في الصيف نلقاو ما نشربوه، وما نحلوش في برشا مناطق تعذبت السنة.
1: صحيح،
2: معناها إن شاء الله زيد السوناد تحسن الريزو نتاعها، خاطر بارامون المشكل نتاع ريزو أكثر منه مشكل نتاع شح موارد مائية.
1: صحيح،
2: كيف كيف إن شاء الله زيد المشكل الطاقة زيد يتحل
1: إن شاء الله، مشكل المياه المعدنية زيد يتحل، لأنه يعني عودة مدرسية وصغيرات
2: المياه المعدنية يجب يتحل بسهولة إذا كان يصير توكة عملية تخزين كبيرة. المعامل توقعها تخدم يظهر لي أون كونتيني 24/24.
1: نعم،
2: نجمو نتلافاوها، مش مشكل كبير المياه المعدنية بارابور مشكل توزيع المياه في المنازل.
1: نعم،
2: المياه الصالحة للشراب ومشكل الكهرباء. وإن شاء الله زاد الدولة تعطي تسهيلات كبيرة بالنسبة لتجهيز المنازل وتجهيز العمارات بالفوتو ضوئية.
1: صح،
2: وتعطي تسهيلات جبائية.
1: صح،
2: حتى في الإكالونديلور هيبريد اللي وقت يقص الضوء يقعد الضوء يخدم عندك.
1: نعم،
2: في خصوص لي باتري وصا أنا بزوان دسارة، وانت كي تتخلى على معاليم الجبائية في الناحية هذيك راك مش تكسب برشا فلوس من ناحية أخرى، لأنك انت قاعد جزء من ثمن الطاقة تدفع فيه بالعملة الصعبة
1: وتكسب هو تربح خاصة ضغط
2: اجتماعي، وإحنا تونس قادرة باش نوليو صدر الطاقة
1: وهو كذلك
2: نكونوا في حاجة للطاقة.
1: نرجو للموضوع هذا أكيد في قادم الأيامات، لكن اليوم خلينا نطرحوا سؤال هام جدا. فتح الجاموسي نشوفوا في برشا كلام وبرشا لخبطة موجودة على صفحات الاجتماعية، لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، شنو هي علاقتنا نحن بصفة عامة بالاتحاد الأوروبي، لكن خاصة اليوم السؤال يطرح نفسه شنو هي علاقتنا بفرنسا، خاصة في إطار إذا كان نحكيه على علاقة فرنسا اللي يعني خلينا نقوله حبل السرة تقص بينها وبين عديد البلدان جنوب الصحراء، تقريبا ماشي في عديد الخطوات زاد الجزائر في أنه يعني تخلي أو تتخلى شوية شوية على العلاقة بفرنسا، سواء كان اللغة الفرنسية واعتمادها كلغة أولى ما بعد اللغة العربية. اليوم برشا خطوات قاعدة تاخذ فيها كما قلنا قبل شوية الجزائر. سؤال يطرح نفسه اليوم، شنو هي علاقتنا مع فرنسا؟ وين ماشيه بالاساس؟ وبالتالي اذا كيف شنو علاقتنا بالاتحاد الاوروبي؟
2: هو جوستومون تقرا في صفحات الفيسبوك وفي بعض المقالات في الجرايد وغيره، فما برشا لخبطه في الموضوع هذا. اول حاجه تونس ليست سيرفيون جنرال في العالم.
1: نعم،
2: احنا كي نحكيوا على علاقتنا مع اوروبا ولا علاقه فرنسا بافريقيا ولا علاقتنا مع فرنسا، راهو ديما المنطلق نتاعنا الاول والنهائي هو مصلحه تونس. واعتقادي انه الحديث على علاقتنا باوروبا وعلاقتنا بالاخص بفرنسا يجب ان تعتمد على الارقام.
1: نعم،
2: على الارقام وعلى مصلحه تونس. هل من هو الشريك الاول لتونس؟
1: صح،
2: اوروبا.
1: صح،
2: والارقام معناها مذهله. كي نقولوا مثلا انه 73.2% من صادراتنا تمشي نحو اوروبا، استيراداتنا 49.50% تجي من اوروبا، حجم المداولات بينه وبين اوروبا يفوت 90,000 مليار من المليمات، يعني 60 مليار اورو
1: حتى على مستوى
2: 60 مليار اورو. علاقتنا
1: حتى في الصناعة تقريبا فرنسا هي الأولى في
2: هي هي, شوف هي, هي فرنسا دولة تابعة للاتحاد الأوروبي
1: أكيد.
2: لكن علاقتنا ما تتمهاش كومبليت مع بقية دول الاتحاد الأوروبي. علاقتنا مع فرنسا أقوى أقوى تاريخيا بحكم الاستعمار, أقوى ثقافيا بحكم اللغة, اللي هي اللغة الفرنسية احنا قاعدين نقراها ونتكلموها, وبحكم زادة علاقات استراتيجية في الصناعات سيتو صناعات الكهربائية
1: حتى الجيلية أكثر نسبة موجودة في فرنسا.
2: وغيره وغيره احنا يجبنا نعرف انه عندنا تقريبا 2600 شركة أوروبية امبلونتي في تونس
1: بالضبط.
2: يعني كي نجيو نحكيو على علاقتنا بفرنسا, واحد يطلب قطعة والاخر يطلب طردم واخد كذا, راك مش تعاقب روحك. احنا معاه
1: مراجعة الاتفاقيات
2: بخلاف مراجعة منطقي. شوف مراجعة الاتفاقيات هي موازين قوة, واحنا ثم بعض الاتفاقيات مع فرنسا حاولنا رجع نراجعهم وبعدك كلينا كف وجاتنا كارثة كبيرة. مثلا ذكر مشكل وقت تيلة في الكرامة, وين الملح وين الملح على كوتيزال, لين أجبرنا كوتيزال أنها تطلب فسخ الصفقة. وبعد ما فسخنا الصفقة مع كوتيزال ما قينا حتى مستثمر آخر يشد الملح, فرجعنا الكوتيزال وعملت لنا وقت شروط مشحفة.
1: نعم.
2: يعني عاقبنا روحنا برواحنا,
1: ولأنه توا زاد كيف فيه ثم مطالبة وأنه يقع إيقاف العقد.
2: أو زاد نحكيه تويك بالواقع شركة بترول أو قلنا أو خرج شركة بترول, فما إشاعات قاعدة تصير ومش صحيحة أو زدنا خرجناها من كذا وكذا, شيل ولا توتال هم خرجوا. القطاع النفطي عمره ما شد خسائر مالية, كنا ديما رابحين وديما نقولوا يسرقوا فين. نهار اللي خرجوا اليوم الشركة دخلنا في خسائر في القطاع النفطي.
1: نعم.
2: اليوم شركة كما الأنشطة البترولية تي بي اس
1: تحكي على تي بي اس,
2: تي بي اس دخل برسك في عز مالي إن شاء الله ما تمشيش للفلسة. القطاع الفوسفات كيف كيف اليوم ولينا نبيعوا بالوساطة المغربية معناها في الفوسفات متاعنا. اعتقادي أنه شوف اللي يزم ويحكم في المسألة هذه هي المصلحة الوطنية, وراه المصلحة الوطنية محددها كان الدولة والخبراء.
1: وين مصلحتنا وين ما احنا
2: محددهش فاطمة, محددهش فتحي جاموسي في الفيسبوك, واللي احنا نجهلوا الارقام ونجهلوا وربما حتى المعطيات الاقتصادية وما احناش اقتصادي
1: حتى الرهانات
2: وما احناش واحد ما نجموش احنا بدافع الانتقام او بدافع ضغينة قديمة اسمها الاستعمار نعملوا حاجة نعاقب بها روحنا وتزيد ازمتنا. اعتقادي أن المحافظة على الشراكة الاقتصادية بيننا وبين أوروبا وبيننا وبين فرنسا هي واجبة, لكن بإمكاننا أن ننوع العلاقات سواء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي ونوعناها خاطر فرنسا بقاش الوحيدة.
1: نعم.
2: احنا لو كان نشوفه في ميزان التجاري بيننا وبين الدول الأجنبية نلقاو فرنسا وإيطاليا وألمانيا خاسرين معنا. احنا مبادلاتنا احنا اللي نصدروا لهم اكثر من اللي هما اكثر من اللي هما يصدروا لهم,
1: ولو انه اكثرية التصدير بتاعنا فراك
2: ثلاثة دول هذوما هما اللي رابحين معهم. باركونتر كي نمشيو للصين ولا نمشيو لتركيا نلقاو عز كبير لفائدتهم مش لفائدتنا. هوني يلزم نحاولوا النوع علاقتنا, انا مانيش زاد قطع العلاقه مع الصين, بالعكس انا نقول لك طورها مع اليابان هي قاعده تتطور
1: مع العالم
2: كامل. احنا دوله صغيره ونجموا نكونوا محبوبين من العالم كامل, ما ندخلوش في الصراعات الكبرى ونكونوا محايدين ونكونوا اصدقاء للناس كل. ما فيناش مطموع, ما عندناش الثروات نتاع ليبيا ولا نتاع الجزائر ولا نتاع الدول العربيه اللي صار فيها ربيع العربي.
1: عندنا موقع استراتيجي مهم جدا اللي هو زاد كثير
2: نهب ثرواتها. عندنا موقع استراتيجي, عندنا ورقه تفاوض ورقة الضغط اللي يتعلق بأمن شمال أفريقيا.
1: نعم.
2: واللي يتعلق بملف الهجرة نلعب الكارتة هذه, ومش كان هي نلعب زادة أنه قوية اقتصادنا وليو قوة اقتصادية وبورك وبا نتزعم شمال أفريقيا, لأنه الإمكانيات الذهنية والبشرية والتاريخية والثقافية اللي في تونس حب من حب وكره من كره مش هذا تعصب.
1: نعم.
2: رحنا متميزين على بقية بلدان شمال أفريقيا. خليني نسألك
1: سؤال, خليني نسألك سؤال أكيد برشا من الناس يسمعوا فينا يطرح يقولك باهي شنو اللي خلى دول جنوب الصحراء تقطع علاقتها مع فرنسا, كيفاش نجم تاخذ الخطوة هذية واليوم تحاول تمشي نحو مبادلات نحو بناء نوع من الوحدة داخل البلدان هذية, ولأنه قاعدة تشهد في الفترة هذية عدم استقرار من جديد. كيفاش اخذت الخطوات هذية الجزائر زادة كيف كيف, على شنو بنيت الخطوات متاعها هذية وعلاش تونس ما تكونش كيف كيف؟
2: شو شوف
1: جاوبني على النقطه هذه.
2: ها نجاوبك. اول حاجه الجزائر مش مجموعه بدول جنوب افريقيا.
1: لا نحكي لك كل وحده في خطوتها.
2: هذا دول جنوب افريقيا
1: انا مش معتمش مع بعضهم. اعطيني
2: اما دول جنوب افريقيا استبدلوا استعمار مش باقتصاد وطني باستعمار ثاني. يعني
1: روسيا.
2: انت خرجت فرنسا دخلت الصين دخلت الامريكان زاد فما دول خرجت منها فرنسا دخلوا منها الامريكان وكانت الولايات المتحده الامريكيه سبب في انقلاب الانظمه هذيك على النظام الفرنسي.
1: نعم وكعقوبه بالنسبه لي سيبا
2: لو كان بتاع تونس بكل. بالنسبه للجزائر فما ورقات اخرين. الجزائر قويه ماليا عندها نفط وعندها معناها غاز اكثر منا مواردها الطبيعيه اكثر منا. فما ورقه اسمها البوليزاريو وفما ورقه اسمها علاقتها مع المغرب. الجزائر تتقرب من ايطاليا اكثر وتعطي في امتيازات في عقاب لفرنسا اللي تساند في النظام المغربي. فهمتني ولا؟ وجاية مع ضم البوليزاريو الى المغرب.
1: نعم.
2: مش كان الورقة الاقتصادية تدخل في علاقة الجزائر بفرنسا. فما اسمه الورقة السياسية. الورقة السياسية والجيو السياسي اللي موجودة في المنطقة وخصوصا خصومتها مع المغرب.
1: واضح.
2: مشكلة ده مش بتاعنا معناش احنا. سميمناش موضوع البوليزاريو ولا عنا ارض نتنازل عليها ولا حاشتنا باش نعملوا مشكلة لا مع ليبيا ولا مع الجزائر باعتبارهم أجواء.
1: هذا من غير شك.
2: دونك احنا علاقتنا مع فرنسا ما تجمش تحددها المعايير متاع علاقة فرنسا بالجزائر.
1: واضح واضح جدا. شكرا لك. أكيد هذا هو المنطق. احنا نحكيه دائما كما قلنا من الجانب البراغماتي نعطيكم نطرحه من غير لا أحاسيس ولا وجوديات ولا غيره.
2: نشوفوا مصلحة تونس
1: بدون تجرب
2: ونقفوا على مصلحة تونس كاو.
1: نشوفوا اليوم النجاحات الموجودة على الصعيد العالمي في إطار هذا البهادية. اي بلد مشال مصلحته فقط نحط قدامي وين مصلحتي وين ما انا من غير ما نتبنى الشق هذا او الشق الاخر. مصلحتي هي اللي تهمني ومصلحه شعبي هي اللي تهمنا بالاساس. هذا هو. شكرا لك فتح الجاموسي نهارك طيب ان شاء الله. 8:18 دقيقه نغم بعد شويه نعطيكم غمزه تاع فاطمه خنفير. اليوم باش نحكي يا فتحي على التونسي والخدمه. ايش قولك؟ علاقه متينه جدا. ما خدام ولا مش خدام التونسي؟
2: لا نخدم.
1: اي نخدم ربي عين.
2: لا تاخذ خدام ولا مش خدام التونسي فما اللي خدام فما اللي مش خدام.
1: هكا هو.
2: ماهوش معايير مطلق.
1: ودي براغماتيه زيد ودي بعد فتحي نهارك طيب ان شاء الله. نغم ونرجع.

0: غمزة.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الغمزات يا جماعة أحلى صباح. غمزتنا اليوم على الحاجة اللي نحبوها برشا أما هي ما تحبنيش برشا، الخدمة. التونسي راه يحب الخدمة، أي يحب يخدم. الدليل أول سؤال يسألهولك في العرس، تخدم وإلا لا؟ أما كي تقوله شنو تخدم يقول لك نحب نخدم خدمة مرتاحة بيرو مكيف ما فيهش عارف يقلق ونخلص بالباهي، وكان فيها شوية تيك توك في الخدمة خير وخير. التونسي كائن صباحي، يجي 8 متاع الصباح للخدمة، يحط أموره ويحل كليماتيزور ويخرج يشرب قهوة ويرجع العشرة. ولينا عنا مثلث برمودا في الإدارة التونسية، أولا ارجع غدوة، ثانيا السيستم طايح، ثالثا شكون اللي قلك. ثلاثة جمل هذوما أحفظوهم معايا. عملت لكم حوار صغير يصير كل يوم. المواطن عايش هويا نحب نخرج ورقة، الموظف اللي هو عم عليه يا ولدي توا لا توا قهوتي تبرد، المواطن يا ولدي عندي ساعتين استنى، وعم عليه يقول له وانا عندي 20 سنة

0: استنى في التقاعد وما قلتش أح. وكان تحب تعرف التونسي يخدم ولا لا اسألوا نهار الاثنين، يقولك ايه حسر على الويكند ما شبعتش بالنوم، ونهار الجمعة يقولك ما نجمش نركز مخي في الويكند. احنا عنا نوعين متاع خدمة في تونس، نوع يخدم خدمتين باش يخلط، ونوع يخليك انت تخدم خدمتين باش هو يخلط ياخذ كونجي. والشباب توا يحب يخدم اما يحب يولي مدير عام ديريكت، تقول له ابدا بستاج، يقول لك ليه استاج ما يخلصش يا ولدي، استاج باش تتعلم، يقول لك ليه انا نتعلم ديريكت بالشهريه. راهي الخدمه يا جماعه مش عيب، العيب كي نعملوا روحنا نخدموا واحنا ما نخدموش. التونسي راهو فنان، ينجم يخترع ينجم يبدع، اما يحب شكون يغمز له ويقول له قوم اخدم يا معلم، البلاد راهي بلادك. كانت هذه غمزة اليوم، غمزة بمحبة توجع شوية اما تفيق. نتقابلوا ان شاء الله الاثنين الجاي في غمزة جديدة.
1: مهما كانت صنعة ايدك ملهاش اسوام، يبارك ربي ويزيدك يا اخويا الخدام.
2: مهما كانت صنعة ايدك ملهاش اسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخويا الخدام.

0: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ثمانية تسعة وعشرين دقيقة تقريبا، 38 دقيقة توقيت هذا في أحلى صباح. نمشي والشد عندك، يلا
2: شد عندك.
3: شد عندك. عبد الرحمن التريكي نائب رئيس اتحاد الصناعة الصغرى والمتوسطة، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخير فاطمة، صباح الخير المستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس.
3: شنو الأحوال؟ لاباس؟
4: الحمد لله لاباس.
3: نعرف أنه البي إم إي مشاركة اليوم في قمة مهمة جدا باش تكون في الحمامات بعد بشوية، 19 سبتمبر 2026، حول الذكاء الاصطناعي، رهانات هامة جدا وبيشارك فيها عديد البلدان العربية كذلك الأوروبية تحت إشراف رئاسة الحكومة. ثم بشر هنات ما نذكروا احنا في قمة الذكاء الاصطناعي اللي كانت في 2005، خاطر كانت في متزامنة مع عرسي، تعرف واش جنوس، مشيت الحمامات القهوة مسكرة الكل وقت القمة، مشينا هزينا الوحدة ومشينا السوسة تقريبا في نوفمبر كانت وقتها. في سبتمبر كما قلنا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، او الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. على الايقاع هذية حابين نحكيه على الذكاء الاصطناعي في المجال الصناعي ومجال الخدمات. 50% من المؤسسات في تونس إما منخرطة كليا أو تحاول الانخراط في مسار الرقمنة وإدماج الذكاء الاصطناعي. وضيفتنا اليوم زادة مدام ذكاء الاصطناعي.
4: جبت واحد اليوم أنا، جبت معايا مدام ذكاء،
3: خليت القمة غاد وجيت بحدي،
4: جيت بحدينا
3: يلا
4: باهي، خلنا نخذوها مع المباشر معنا. نفرحوا بها، ظل أول مرة في ذات فاقس،
3: مرحبا بها.
4: وبعد نحكيوا معها شوية في شوية التفاصيل الأخرى.
3: يلا
4: صباح الخير مدام ذكاء اصطناعي، انت تو مباشر على المباشر في اذاعه صفاقس، ايش حاب تقول للمستمعين الكرام؟
5: صباح النور لمستمعي اذاعه صفاقس الكرام، يعطيكم الصحه على صباح الزين، ربي يبارك فيكم وين ما كنتوا، في صفاقس ولا في اي بلاصه اخرى. ان شاء الله نهاركم ديجا بدا بخص خير وبشويه قهوه وبشويه تفاؤل. معكم اليوم باش نحكيوا على موضوع شيق مهم ومليان تفاصيل، نقربوها لكم باسلوب خفيف ودم
4: باهي.
5: ديما نسمعوكم. شنو
4: باهي، ممتاز الدخله اللي عملتها، يعطيك الصحه. اما نحبك اليوم تحكينا على قمه الذكاء الاصطناعي اللي باش تصير في ياسمين الحمامات، اللي هي اي اي فورورد سامت 2026. اعطينا بعض التفاصيل على القمه هذه.
5: خلينا نشوف بسرعه التفاصيل المتوفره. نجم نقولوا على المباشر حاجه كيف هكا. اليوم نحكي لكم على حدث مهم تحتضنه تونس وتحديدا في ياسمين الحمامات، اللي هي قمة AI Forward Summit 2026. تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالشراكة مع وزارة التكنولوجيا الاتصال. الشعار متاعها من الرؤية إلى القيمة، والمعنى أنه الذكاء الاصطناعي ما عادش كان مجرد حديث، أما ولا استثمار حقيقي في الاقتصاد والإدارة والصحة والتعليم. باش نعرف البرنامج محاور عن الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية ودعم المؤسسات الناشئة، والأهم بالنسبة لنا في تونس إنه فرصة باش نبرزوا بلادنا كمركز أقليمي للحوار والابتكار. وفي الآخر يمكن نختموها بجملة قوية هكا: الذكاء الاصطناعي ما عادش مستقبل، راهو حاضر، والدول اللي تستثمر فيه اليوم هي اللي باش تقود العالم ضدوه.
4: والله
3: شكرا مدام ذكاء الاصطناعي، نخليوك في الحمامات واموركم، وشكرا على المداخله هذيه، خذيناها على الطاير وهي في خضم الاستعدادات الاخيره ولا مسات الاخيره. نرجعوا على ايقاع كما قلنا،
4: نرجعوا للذكاء البشري نتاعنا،
3: الذكاء البشري اللي كان نحكيه على ايقاع القمه هذيه اللي موجوده كما قلنا، فيها رهانات عديده ونظمات وطنيه زاد كيف الكل تقريبا مش تشارك فيها. واحنا عندنا برشا نحكيه كتذكر عبد الرحمن على رهان الذكاء الاصطناعي، خاصه في إطار المؤسسات ومسألة الانخراط في هذا الجانب، وشنو ينجم يعطي المؤسسات متاعنا سواء كان صناعية أو الاقتصادية بصفة عامة؟
4: المؤسسات الكل بصفة عامة. خلينا نزيد نعطي بعض التفاصيل اللي ما حكيتش عليهم هي في القمة هذه اللي هي تمت ولا قد تتم من 7 سبتمبر في ياسمين الحمامات. التنظيم هو من المنظمة العربية الإفريقية للتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وزارة التكنولوجيا التونسية، تحت شعار صياغة المستقبل، الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وبالتالي يا فاطمة اليوم المسألة هي كيفاش نجموا نستفادوا من الذكاء الاصطناعي، واللي اليوم أصبحنا الناس الكل نتعامل فيه. معنا فما برش عبايات تتعامل في المحركات المدة ولا حتى الترندات اللي صايرة هنا رينا ذوما ترندات الثمانينات
3: الثمانينات
4: كل تصور في روحها ورجعنا الجيل الثمانين قاعد نقول لك أنا نوي كفاطمة ما
3: نشت سيرة أنا مازلت بعقلي مازال عندي شوية ذكاء
4: والعباد كله اللي تخدم به كما قلت انت سواء في الاندستري سواء في الادوكاسيون في الفلاحة في كل شيء.
3: هي الكلمة المفتاح انه نخدمه به مش يخدم بينا،
4: نخدمه به
3: فوالا. خاطر الترنديت هذه راه هو اللي قاعد يخدم بكم يا ناس، حطوها بين ضفرين الكلمة هذه، احنا يلزمنا نخدمه به الذكاء الاصطناعي فقط.
4: والهدف يا فاطمة من القمة هذه هو كيفاش نجمو نستفادوا من التكنولوجيا خصوصا في ظل ارتباطها بالثورة الصناعية، نحكيو على الاندستري 4.0 والاندستري 4.0 بلس اللي هي جينيرالمون قائمة على الذكاء الاصطناعي.
3: نعم.
4: كيفاش معناتها اندستري ولا الصناعة في شو تسمى هي الصناعة الثورة الصناعية الرابعة العربية
3: 4.0
4: ولا 4.0 بلس اللي هي توا ولات في العالم في الشركات اللي ديجا ديفلوبيت للسيستيم نتاع الذكاء الاصطناعي نتاعها، ولات العمليه الكل تتم اترافير الذكاء الاصطناعي. اش معناتها؟ معناها من الاول ملي المعمل تجيه الكوموند الذكاء الاصطناعي يعمل ريسبسيون نتاع الكوموند، يعديها للديبارتمون معين باش يعمل فاكتوراسيون ولا كذا ولا باش يطلب دوفي. لاسيستون الاول لاسيستون الثاني اللي هو اللي بالماكينات باش يخدم الماكينات باش يعمل الخلطه نتاعو ولا باش يصنع
3: كونيكسيون
4: اللحظه نتاعو، تتعدى بعديك اللومبلاج كيف الذكاء الاصطناعي هو اللي باش يشرف على اللومبلاج الى ان توصل مرحله الليفريزون والبيمون والريسبسيون نتاع الفلوس، ويظل لي حتى الكونتابيليتي والفينانس يعملهم لك. معناه هو نحكيوا على اندستري توا وليت
3: ثوره صناعيه،
4: ثوره صناعيه. والشركه يا فاطمه اللي ماهيش مستقبلا ولا حتى حاضرا اللي مش تنخرط في الـ في الـ في الـ في, الـ في البروسيس نتاعها والخدمه نتاعها على الذكاء الاصطناعي راهي باش تلهز اجلا ام عاجلا باش تسكر الابواب نتاعها.
3: خاطر ما عادش تعمل بريسيون على التكاليف.
4: سيسا وتو حتى نشوفوا بلدان العالميه الكبيره البلدان الكبرى اليوم نقولوا المنتجين نتاع الطاقه نتاع الذكاء الاصطناعي اليوم امريكا والصين وشويه الاتحاد الاوروبي، تو قاعدين نحضروا في استراتيجيات واضحه للتعامل مع هذا التطور التكنولوجي.
3: نعم.
4: ديجا بداوا معناها الشركات نتاعهم ولا حتى المؤسسات الدوله نتاعها قاعده انخرطت في الـ في الـ في الـ في الـ في السيستم هذا في البروسيس هذا، وقاعدين يتحولوا تويكا من تحضير استراتيجي الى الاثر والا القيمه. وهذا هو المبني عليه القمه نتاع تونس، اللي هو كيفاش باش نحولوا الاستراتيجيه هذه الى مشاريع اللي تخلق لنا قيمه مضافه في البلاد واللي تعطينا امباكت على المؤسسات نتاعنا تخليهم كومبيتيتيف يعني منافسين على المستوى الاقليمي والا الدولي.
3: نعم.
4: والنتائج نتاعها باش تو ان شاء الله من بعد غدوه نشوف المخرجات نتاع القمه هذه، واللي هي كما حكينا صارت على 4 أيام، اليومين الأولين هما 7 و8
3: تحضير
4: سيسا، عملوا ورشات عمل
3: وإلا
4: دورات تكوينية في الذكاء الاصطناعي اللي هما مش يخرجوا بعد دي ريكومونداسيون اللي أترافير هذيكم نهارة اليوم وغدوة باش تتم
3: الرسائل اللي باش يبعثوها خاصة دوليا بالأساس.
4: وشكون نلقاو في الشركاء في القمة هذه فاطمة؟ نلقاو رابطة دولية للهاتف النقال، نلقاو الأيزوك مجمع الانترنت، نلقاو مجلس أوروبا، نلقاو تحالف سمارت أفريكا، وهذا من الكل باش يخدموا على البزوان بتاع تونس ومتاع الدول العربية، باش يخدموا باش يخرجوا بدي ريكومونداسيون اللي اليوم ان شاء الله في الافتتاح اللي باش يشرف عليه الامين العام لجامعه الدول العربيه اللي مازال توصل امس قابل رئيس الجمهوريه السيد نبيل فهمي اللي هو الامين العام الجديد.
3: كيف ما نساوش انه تونس خدت الرئاسه نتاع الجامعه الفتره
4: هذه. السيد سفيان الهميسي وزير الاتصالات نتاع تونس كيف كيف رئيس المؤتمر الانترنت العالمي اللي هو الصين الجنسي.
3: نعم
4: هون يا فاطمة مش ما نطولوهاش برشا. الذكاء الاصطناعي اليوم راهو قاعد يتطور بسرعة فائقة سرعة كبيرة صح. وإحنا قاعدين زادة توعنا 3 سنين وإحنا قاعدين نرانيو فيه ريتك الترندات اللي قاعدين نهبطوا فيه مرانا قاعدين نكوتشيو فيه نرانيو فيه قاعدين نهار بعد نهار نعلمو في اللي
3: زادوها خبرة
4: الالجوريتم متاعو قاعدين نعلمو فيه في المهن متاعنا. أنا تو يا فاطمة مقاش نستحق ديزاينر باش حضر لي تصويرة ولا ساعات في بعض الحالات ما نستحقش محامي باش يكتب لي كونترا باش نتاع خدمة. تو تطلب المحرك الذكاء الاصطناعي هذا باش يحضروا لك في لحظة
3: يكتبوا
4: لك. والناس لازمها تعرف اللي راهو الذكاء الاصطناعي ما هوش موتور دو ريشيرش تكتب فيه لوجه الحاجة هذه ولا تراديكتور ولا حضر لي ميل هذا راني كتبته صلحوا لي. اي راهو الاي اي وليت قادرة تخدم لك يا فاطمة كم ان كونسلتون خبير
3: اي خبير
4: عنده 30 سنة خبرة قادر انت تخدم فيه في المؤسسة متاعك وتويك في جديد. الخبير هذا قادر يوظف مع خبراء اخرين ديز اسيستون اخرين معناه هو ياخذ من عندك المعلومة تاع الخدمة متاعك شنية يحضر لك مع ديزاينر ومع شيميست ومع فينونسي ومع كذا
3: يغنيك على برشا خدمات
4: يقسمهم هو الاسيستون متاعك باش يقسمهم على ليز اسيستون متاعو هو ويخدم لك الخدمة هذه باش يحل لك المشاكل اللي عنده عامين وثلاثة كإنسان ما قدرش باش يحلهم هو في بعض اللحظات
3: باش يحلهم. أما هنا تطرح سؤال باش يتطرح ولا لا في القمة مستقبل العمل أو الشغل بالنسبة للناس. دونك في عديد يقول لك إذا كان كيجيو يعملوا غربلة شنو باش يعوض الذكاء الاصطناعي في المستقبل كما قلت أنت اللي كان يخدم بوست أو إدارة تخدم 4-5 من الناس ينجم يعوضها الاي اي اليوم 4-5 من الناس هذوما سيحالون على البطالة التقنية مباشرة.
4: سمتك يا فاطمة.
3: دونك هل متناقضات هذه مهمة جدا لكن الحديث فيها زاد كيف أهم اليوم مستقبل الإنسان مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل إذا كان هو بشي حل محل كل شيء. دونك أين الإنسان وين بشي يكون
4: هذا السؤال اللي أسئلة تخوف شوية اللي داو الذكاء الاصطناعي في سنين هذوما وديجا بدأ بشي يخرج برشا عبيت عشو ماش برشا مهن باش تلقى روحها مقادش محتاجينها جمله. طب بدينا نحكيو حتى على الذكاء الاصطناعي في المستوى الطب. تو راه قاعد يجري في عمليات حساسه اترافير لي اترافير الذكاء الاصطناعي. طب قاش نستحقوا جراح قاش نستحقوا ما عارفش انا
3: كونسلتون اوكي
4: ما كونسلتون باش يخدم الاوبيراسيون لا قاش نستحقوا مقاش نستحقوا
3: لا قاش نستحقوا الابليكاسيون تقدمه انسانيه
4: يا فاطمة. تو قاعدين العمليات الحساسة
3: أما تحكي على روبوتات
4: روبوتات أترافير لنتي روبو باش يخدم يخدم أترافير لنتي ليجونس ارتيفيسيال. هذا اللي قاعد يصير تو راهو
3: هل باش نوصلوا للحظة روبو أو ذكاء اصطناعي في اس إنسان
4: به.
3: تحدي
4: هوني مش تحدي العالم قاعد يتطور وكيما تطور قبل احنا نذكر قبل انا صغير كان فما تاكسيفونات وينهم تو ما كانش موجودين قبل نسمع في عبد العزيز العروي كان الماء القليل
3: ما كانش
4: هو يجي يدخل البلاد العربي
3: ولا
4: صحيت يدخل يبيع الماء تو الماء وين موجود الماء تو في دبابس في
3: الصولات حل السبالة
4: نحكيو مش موجود تو فما مهن جديدة لافونتاج فما برشا مهن جديدة باش تخلق اللي هما كيفاش نتعاملوا ولا شنو هما لي كونسلتون لي انجينير اليوم باش يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي اللي انا متاكد اللي راهو صحيح برشا بيبان باش تتسكر نتاع
3: مهن باش تحل برشا بيبان اخرين
4: اما برشا مهن اخرين راهم باش يتحلوا.
3: اما اليوم النصيحه للانسانيه الكل صحيح نعطيه المجال للذكاء الاصطناعي لكن نخليه ونفتح البيبان في يدينا
4: بيان سور
3: ما نعطيهمش ما نعطيهمش البيبان والمفاتح معهم راه هكاك وقتها
4: نجموا احنا هما يحطونا
3: تعرفوا الافلام اللي قاعده تعرض في نتفليكس
4: بون هو في الاخير الذكاء البشري ديما باش يغلب
3: سبحان الله
4: الاصطناعي.
3: لانه
4: انت حتى كي تعمل مع الذكاء الاصطناعي ديما ما تخليش خدم واحد ديما تراقبه خاطر قادر هو دي جاي يقول لك راني قادر باش تعمل ديزيرور باش نغلط. وفي في هذا الاطار باش نختم بحاجه, راهي تونس ديجا بدات في البروسيس نتاع ادراج الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الاكاديمي ولا المستوى الجامعي. كيف كيف حتى في وزير التشغيل مؤخرا نحكى على ادراج الذكاء الاصطناعي في برامج التكوين المهني. كذلك تم احداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في عديد من مراكز التكوين المهني. فما منصه جديده اللي هي منصه خدمات. كيف كيف تم انشائها بخبراء توانسة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. منصة تيش كيف كيف تم تطويرها اترافير خبراء توانسة واترافير الذكاء الاصطناعي. تونس قاعدة تتدرج بشوية بشوية وقاعدة ماشية حتى على مستوى التكوين الجامعي في تكوين الطلبة والتكوين الجيل الجديد وخبرات في هذا المجال.
3: ويكفينا انه احنا في المرتبة الاولى افريقيا, ثانية لولا مغربيا على صعيد التعاطي مع الذكاء الاصطناعي. وذكاء التونسي معروف اللي هو ميزة عالمية ودمنا أحرار دمنا توانسة بالأساس. يلزمنا نخدم على النقاط الإيجابية متاعنا.
4: عندنا المادة الشخمة اللي حكى عليها بورقيبة.
3: المادة الشخمة هذيك هي. شكرا لك عبد الرحمن. نترك نهارك طيب إن شاء الله. 48 دقيقة مشوارنا مازال متواصل. نغم ونعود بعد قليل.

0: دورو دورو ترجع هوني ترجع سمعنا في أحلى صباح نمشي لجنجل البلاد اليوم.
1: البلاد اليوم
0: البلاد اليوم على مباشرة الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية. صباح النور دكتورة, أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير. صباح الخير للناس كل والمستمعي إذاعة
0: فاقس. الله يخليك. خبر مهم يهم تونس ميدانيا, مناورات فينيكس إكسبريس تنطلق اليوم قدام سواحلنا, أو انطلقت ديجا نهار لحد الفايتة, ومن خلالها تشهد السواحل التونسية ومياه شمال إفريقيا انطلاق سلسلة من التمارين البحرية الدولية تستقبل من خلالها تونس فعاليات تمرين فينيكس إكسبريس السنوي بمشاركة موسعة تضم دول شمال إفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية عدد دول أوروبية. مهم ومهم جدا, أكيد أكثر تفاصيل معك دكتورة.
2: طبعا المناورات العسكرية هي مهمة وفي الفترة الحالية, وخاصة المناورات البحرية باعتبار أن العالم يشهد تطور كبير جدا, خاصة على مستوى اللي قاعد يصير من تحولات في التحالفات الدولية, وكذلك أهمية البحار اليوم والمحيطات والممرات الملاحية والبحرية. لذلك المناورات العسكرية تعتبر من أهم المناورات اللي تخوضها أي دولة مهما كانت يعني. وطبعا تونس تشارك دائما في المناورات العسكرية سواء كانت البرية البحرية أو الجوية, واليوم يعني انطلاق المناورات مناورات فينيكس والمشاركة موسعة وكبيرة تضم كل دول شمال إفريقيا وشمال البحر المتوسط وحتى جنوب البحر المتوسط, طبعا ليبيا, تونس, الجزائر, الولايات المتحدة, فرنسا, إسبانيا, الكثير من الدول المشاركة. هي مهمة بالنسبة إلى الجيش التونسي طبعا, والجيش التونسي هو جيش معروف أنه جيش جمهوري له عقيدة عسكرية جمهورية للمحافظة على الدولة وعلى الأراضي, وبالتالي الحضور التونسي وعلى شواطئنا هي نعتبرها كذلك مناورات مهمة جدا ومهمة للموقع الجيوستراتيجي التونسي. وهو معروف طبعا أن تونس موقعها موقع جيوستراتيجي وأنها هي أعلى نقطة في إفريقيا, وهذا مهم في المناورات في هذه المناورات بالذات.
0: نعم, هي تونس اليوم انطلاقا من هل المناورات هذه تحدد دورها كشريك أمني في المتوسط, خاصة في ملفات مهمة جدا. كي نحكي اليوم على ملف هام جدا في البحر الأبيض المتوسط في علاقة بين دول الشمال والجنوب, ملف الهجرة, ملف مكافحة التهريب, ملف مكافحة التجار بالبشر كذلك دكتورة, لكن ملفات هامة جدا. ولكن هذه المناورات من شأنها وأنه تطلع أكثر بالدور التونسي أمنيا بالأساس.
2: صحيح, يعني الملف ونعرف أنه الملف المطروح دائما في تونس وعلى دول جنوب جنوب المتوسط هو ملف الهجرة الغير شرعية أو الغير نظامية, وهذا الملف ومحاولة معناها محاربته وتأمين الحدود وتأمين الشواطئ الإقليمية والدولية, هذا يعني يدخل في صلب ومن الأساسيات للأمن التونسي. طبعا كذلك ملف التهريب والتجارة بالبشر وتجارة المخدرات, الجريمة العابرة للحدود كالمخدرات بطبيعة وتجارة السلاح.
0: نعم.
2: ونعرف أنه شواطئ المتوسط تشهد نوع من الاضطرابات خاصة في قضايا تجارة السلاح, إذن الموضوع الأمني هو بالأساس يكون الهجرة بالنسبة لأوروبا ولشمال إفريقيا وبحر المتوسط وعبور يعني عبر البحار ملف مهم وكبير جدا. والمناورات العسكرية هذه يعني مناورات تكون معناها تقنية وعالية التقنية ومهمة جدا. كذلك تجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود، السلاح، الاتجار بالبشر، المخدرات والكثير من الملفات. لذلك هذه المناورات نعتبرها مهمة جدا بالنسبة إلى تونس.
0: شباب التوفيق، أكيد تحية من خلال هالمصافحة هذه لأمننا وجيشنا، كذلك الدرع الأول لحماية وطن تونس، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي كل بلدان الأشقاء، بلدان الجوار من كل هذه للأسف الظواهر اللي أصبحت ظواهر كما قلنا عابرة للقارات. واليوم تحديات كبيرة برشا على كل البلدان، مش كان على تونس، ويزم اتحاد فعلا ووحدة من أجل تلافيها والقضاء عليها، مش كان قانونيا اليوم راه نحكيوا حتى على ارض الواقع، لان فعلا عابره للقرات. شكرا لك دكتوره بدره قعلول، الله يبارك فيك ونهارك طيب ان شاء الله. شكرا. 8:55 دقيقه وصلنا نهايه مشوارنا، تحيه كل الفريق اللي كان معاكم من 6 متاع الصباح للتوقيت هدايا، فاطمه مقني القادري في الاعداد وتقديم، حاج سمير طقطق على مستوى الاخراج الاذاعي، ومعاكم عايشه بيار وعبد المنعم الجمل على مستوى الاخراج المرئي. لين بعصيده بعد شويه تكون معاكم في الخدمه، ونخليكم ان شاء الله ديما على خير. غدوة نتلقى معكم في زوم اليوم من نص نهار للماضي ساعة. الله يحمي بلادنا، بالأساس نهاركم طيبة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يعاد اليوم فتح موقع التسجيل عن بعد الخاص بأطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من منتصف النهار، ويهم الأطفال مواليد 2021. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من اليوم توفير باقي الكتب المدرسية، وأشار إلى أن نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي بلغت إلى غاية أمس نحو 97%. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. تنطلق في 9 من صباح اليوم أعمال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقر المنظمة بساحة محمد علي بالعاصمة، وذلك للنظر في تطورات الوضع العام بالبلاد. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات نفط إيرانية. قالت منظمة الصحة العالمية أن العمليات العسكرية تصاعدت بشكل حاد على عدة جبهات في اليمن، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 194 قتيلا وأكثر من 880 جريحا. أبلغت تل أبيب اليوم القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما، وذلك بعد أن قررت كل من فرنسا وكندا وبريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 10. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنع.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الخدمة.
2: ألو.
3: ألو.
2: في الخدمة.
4: صباح الخير، نهاركم مزين، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. 9:06 على موجاتنا، مرحبا بالجميع في الخدمة بتاريخ 9 سبتمبر 2026. شهير سبتمبر شهير برشا ناس يعرفوا المعلومة هذه وبرشا ناس تفوتهم زادة للمعلومة. احنا معاكم في الخدمة مش نحكي اليوم على استبدال المنظومة العمومية والمنظومات العمومية، وقتاش يتم استبدالها، وقتاش تجم انت تبدل من منظومة عمومية ولا منظومة استرجاع المصاريف ولا منظومة تطبيب العائلة. المنظومات الثلاثة هذوما اللي يعتمدهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، هذي باش نكتشفوه مع سيد كريم الرمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض، مش يكون معانا بالتليفون تو يعطينا أكثر تفاصيل وشنية أهم الوثائق وشنية الأجيال وكيفية الاستبدال وتعريف أيضا بهذه المنظومات. إن شاء الله بعد الأغنية أيضا عنا بلاغات الضياع كما العادة، إن شاء الله تلقوا ظلتكم معنا. إحنا تحبوا تشاركوا معنا بالتليفون مرحبا على 74-240-262-74-246-400 لإيصال كل أصواتكم وملاحظاتكم. النغمة أكيد مع تحية كل الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر. سمير تقطق على الكونسوليت في الأخراج التقني، في الأخراج الرقمي والتصوير الرقمي زميلي منعم جمل، تحياتي لك يا منعم. وأسامع بفسية في استقبال المكالمات الهاتفية، هذا صوت صديقتكم ريم بعصيدة والي في أعداد وتقديم اللقاء. النغمة رس على الله وأنا رجعين.

0: ربي يمتعكم ويمتعنا إن شاء الله بالصحة. كيف الصحة فارس كرام الرزق على الله؟ هنا فكرت فيها وكانت على لساني هكا أسبق، لكن خلينا كيف الصحة أنا وسمير دونك كعليش قلت الرزق على الله الوكيد رس ما يكون كان على الله محمد منير، ما خليتنا فصحن النغمة هذه باعتبار أنه مش نحكيه مع سيد كريم الرمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض، مش نحكيه على توقيت وامتيازات كل المنظومات الصحية وكيفية استبدالها، الأجل والوثائق. مع سي كريم الرمضاني الحاضر معنا بالتليفون. سي كريم صباح النور.
1: صباح الخير، مرحبا مدام ريف، مرحبا بالسادة المستمعين ومشاهدين إذاعة أشفاقس.
0: أهلا وسهلا.
1: اللي وفرتوها لنا باش نتواصلوا مع المنظورين نتاعنا سيرتو في الفترة هذه.
0: الفترة هذه نعرف الفترة هذه مهمة جدا بالنسبة للمنخرطين اللي في منظومة الكنام، في منظومات ثلاثة. فما ناس تقول لك يا أخي أنا الكرني راهو مازال راهو متواصل حتى 2028 و2029، شنو تحكيو وشنو هي الحاجات اللي تحكيو فيها؟ نحكيو رانا على منظومة، هي تنفسروا الناس على شنو باش نحكيو احنا بالضبط، وبعد كده نبداو بالخطوه بالخطوه معك سي كريم لو تسمح.
1: يعطيك صحه مدام ريم. الحقيقه اليوم الصندوق في الليمات هذه يعيش على واقع قبول مطار تغيير المنظومه العلاجيه بعنوان سنه 2027.
0: نعم.
1: بطبيعه الحال الفتره هذه الاخيره نحكيو علاش، على خاطر 30 سبتمبر ان شاء الله باش يكون اخر يوم متاح للمنخرطين اللي يرغبوا في تغيير المنظومه العلاجيه.
0: ما زلت لنا 20 يوم في دينا.
1: بالضبط، دونك هو اخر اجل مواطن راهو تومو بيان سور في العام ينجم يقدم، لكن ديما نحن نخليه ديما منا في اخر لحظه. على الاقل اللي نطلبوا من المنخرطين نتاعنا ما يتجاوزوش على الاقل معناها تاريخ 30 سبتمبر اللي هو اخر اجل باش يوضعوا مطالب نتاعهم في احد المراكز الجهويه التابعه بطبيعه الحال للصندوق. لهنا نحكيو عن الناس اللي ترغب في تغيير المنظومه. معناها الناس مدام ريمي اللي تحكي عنده دفتر العلاج نتاعو مازال صالح وبطبيعة الحال ما يرغبش في تغيير المنظومة، ما هوش في حاجة باش يتنقل للصندوق.
0: ما هوش معني باللي باش نحكي واه توا، أما هذا ما يمنعش أنه ينجم يستفيد في قادم السنوات ربما ولا الأشهر. نعم
1: بطبيعة اثنين هذه نحكي توا على تغيير المنظومة بطبيعة الحال، وهذه العديد من المنخرطين بطبيعة الحال احنا علاش قلت الفترة هذه فترة مهمة، على خاطر تقريبا معناها هي تكون معناها في وقت الذروة وأكثر العباد قاعدة تواصل مع الصندوق معناها ويصير اكتظاظ.
0: نعم.
1: الصندوق في المقابلة هذه كيف كما قلت راهو المواطن ينجم يتصل معناها بأحد المراكز نتاعنا، أما زاد راهو الصندوق وفر له منصة رقمية اللي هي الإكنام، وسطها هي ينجم يقوم بإيداع مطلب نتاعو عبر المنصة هذية وتسجيل الاختيار اللي حاجته به ويتبع حتى ما قال المطلب متاعه بعد من غير ما يكون في حاجة باش يتنقل للصندوق ويتجنب بطبيعة الحال عنا تنقل وطول الانتظار.
0: معناته والله المنظومة الإكنام بين قوسين سي كريم معناه فما شكون دخل قل لك نتبع كل الخطوات ونحط الرمز والكل، لكن فما إشكالية متاع رقم التليفون، فما رقم تليفون قديم ربما ولا حاجة هو اللي عطل الحكاية الكل، معناها يقول لك نولي نمشي غادي وانا بلي مرتاح وكهو.
1: هو شوف احنا بالنسبة لنا اليات التواصل عن بعد هذا توجه متاع دولة كاملة وتوجه حتى عالمي، راهو الناس كل قاعدة ماشي للرقم توا. نحن أكثر من هذا، نحن حتى توصل في آخر الحلقة نقدم لك حتى العناوين التواصل مع الصندوق مع عن بعد. أما لهنا باش نقول حتى إذا ثم إشكال على مستوى منصة الإكنام، ولو إنه نحن بالنسبة لنا نحن عندنا العديد والعديد من المنخرطين اللي قاعدين يتواصلوا معنا على طريق الإكنام ويتبعوا في مآل ملفاتهم بطبيعة الحال، لكن ديما نقول إذا ثم إشكال يعترض أي منخرط بطبيعة الحال المركز نتاعنا على ذمته، كيف عندنا معنا مركز كيف ونقطة معنا مكلفة بالمتابعة الإكنام على منصة الإكنام، بإمكان المواطن بطبيعة الحال يعبر عن استفساراته ومشاغله ونجم نحلوا الإشكال نتاعه. دونك اللي نحن اللي حاجتنا به هو كونه بالعكس، ديما نقول أنه مواقع التواصل معنا عن بعد راهو مهمين برشا باش يخف علينا كما قلت، راه باش يخفوا الضغط أول حاجة على مراكزنا وباش يجنبوا المنخرط زاد كما قلت راهو عانى التنقل والانتظار وغيره سيرتو معناها بالضبط. الحاجة أخرى مدام ريم نحن نحكيه على تغيير المنظومة، ما راه قبل ما نحكيه على تغيير المنظومة راه يلزمنا نحكيو على اختيار المنظومه
0: بالضبط. هيت نتعرفوا على المنظومات الثلاثه الموجودين واللي شنو هي كل واحده وامتيازها. ساعات تلقى الناس حيره وتسال بربيم هي احسن منظومه، زعما العموميه، زعما استرجاع المصاريف، زعما طبيب العائله، تلقاه حاير وبعد يخلي هذه هكيك معناها يقول لك برا نجرب وين وحظي. فما حاجات معناها خاصة بكل منخرط تخليه يختار منظومة معينة.
1: هو شوف كلامك صحيح، ونحن لهنا قاعدين نشوفوا ساعات اختيار المواطن كما قلت انت معناها بالضبط، اختيار المنخرط ساعات معناها مش بطريقة مدروسة
0: بالضبط.
1: هما ثلاثة منظومات اللي معناها ترحم المشرع اللي فيت المنخرط في إطار منظومة التأمين على المرض، هي المنظومة العلاجية العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة اللي هي بتبيع. المنظومة العلاجية العمومية تعطيه الإمكانية كونه التداول بالقطاع العمومي بتبيع الحال، عن المنظومة العلاجية الخاصة اللي هي منظومة طبيب العائلة معنا الناس كل تعرفها اللي هي منظومة طبيب العائلة، وعن نظام استرجاع مصاريف. كذا منظومات هدوم الاختيار متاعهم راهو مرتبط الحقيقة معناها كل واحدة وعندها خصوصية متاعها، لكن نقول ديما المنخرط يلزمه كيف يختار يلزمه يثبت المنظومة هذيك علاش على اختياره، يلزم يكون مرتبط معناها بتركيبة العائلة متاعه، الحالة المادية، الوضعية الصحية لأفراد العائلة، والخارطة الصحية لمقر السكنة متاعه. علاش؟ معناها على خاطر ثلاثة منظومات كل منظومة عندها خصوصية. اليوم بالنسبة لنا المنظومة العلاجية العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة هذوما زوج منظومات مرتبطين، معناها المواطن كيف يختارهم يكون ملزم باحترام مسار علاج منسق، ما يلزموش معناها الخروج ما ينجمش يخرج عن المسار هذاك. معناها كي يختار منظومة طبيب العائلة ما ينجم يمشي لأي معناه خدمة باش يتمتع بأي خدمة صحية إلا ما يكون المرور
0: عن طريق طبيب العائلة.
1: المنظومة العلاجية
0: معناها حدا باش يمشي الاختصاصي راهو يلزم طبيب العائلة هو اللي يعطي ورقة
1: بالضبط. ما عدا البيدياتري والأوفتالمو معناه وسوا دونتير غير هذوما بالنسبة لي اللي يلزموا الباساج ونقولوا نحن اوبليغاتوار بار لو ميدسان فامي. دونك لهنا نحكيوا على مسار علاج منسق، وبطبيعة الحال هو راهو لهنا حتى المشرع ولا الخبراء اللي حضروا المشروع نتاع اصلاح نظام تاع المرض يقول لك مهم برشا احترام المسار على خاطر هو باش يدخل بطبيعة الحال صحيح مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة، لكن بطبيعة الحال مع مراعاة معنى النفقات وعقلة النفقات نتاع الخدمات الصحية في وضعية أخرى. نجيش مواطن نعرفه الكل في مرض معين مش يعمل سكانير، بعد شهرين حس روح عنده قلق آخر مش يعمل سكانير أخرى. كي تبدأ أنت ملتزم في كتار المسار هذيك بالعائلة بتبيع يكون يعرف أنت شهرين التالي عملت سكانير في نفس تقريبا في علاقة بالمرض متاعه. دونك لهنا ثم عقلنا المسار في مقابل كونك أنت تحترم المسار علاج منسق. المشرع لهنا أعطى إمكانية وامتياز لهنا لصاحب المنظومة هذه باش يكونوا

0: خاصة في القطاع الخاص.
1: هيك علاش حبيت أنا نركز أكثر على الاختلاف ما بين المنظومات، باش كيف يبدأ الإنسان يختار بالضبط. على بينه ويعرف شنو ينتظر من كل منظومة.
0: بالضبط، قلت هو في احترام المسار علاج المنسق، في المقابل هذاك الكنام تحل محله في خلاص باقي المصاريف، معناه هو بسامبلتي كمديراتور يدفعها والكنام تحل محله وتخلص بعد. على العكس منظومة استرجاع مصاريف، نظام استرجاع مصاريف الكارنيه الأخضر، المواطن بالنسبة لي ماهوش ملزم باتباع مسار علاج منسق مسبقا، لكنه يلزمه يخلص فلوسه كاملة ويسترجعها لاحقا من الصندوق،
1: وبعد يقعد كل ما يعدي يمشي يصب أوراق في الكنام،
0: يصب أوراق يدفع فلوسه كاملة. أما عنده الحق، لا هو مرتبط بالعائلة ولا هو مرتبط بهيكل صحي عمومي ولا خاص، عنده الحق في الحالات الكل. هو ثلاثة منظومات هذوما راهو نحكي، وزاد انت ذكرت أو مدام ريم على السكانير. بالنسبة لي نحن راهو السكانير هو يخص المنظومات الكل، معناه بالنسبة لي مهما كانت المنظومة اللي هو فيها بإمكانه ياخذ السكانير. وكما قلت سورتو في القطاع الخاص، ولا أكثرية العباد تقول لك أنا إسك عندي إمكانية كي نكون منظومة علاجية عمومية، عندي الحق أنا باش نعمل سكانير في القطاع الخاص ولا
1: بالضبط،
0: نقولوا له عنده الحق لهنا.
1: أما يظهر لي الفارق أنه يدفع أكثر من اللي عنده منظومة عمومية.
0: هو علاش؟ على خاطر في المنظومة العلاجية العمومية كما قلت وقت يبدأ عندك كارني عمومي وبيستمشي الهيكل الصحي عمومي، انت لهنا بالنسبة ليك احترمت مسار علاج المنسق متاعك وتدفع كنتي كمديراتور
1: صحيت. اما في المنظومة تطبيب العائلة يولي يدفع اكثر في السبيطار.
0: في القطاع الخاص ثم روليكا بتبيت الحال على التاريخ كونفونسيونيل. لهنا بالنسبة لي نحن كما قلت دونك الاختيار لهنا يكون مرتبط كما قلت معناه ثم معناه دي كريتيريز ويعتمدهم هو اللي يخص هو في شخصه، كل شخص وعنده كريتير خاصين به، معطيات خاصين به كما قلت، سواء الحالة المادية ولا تركيبة العائلة ووضعه الصحي، دونك هذم الكل ياخذهم في اعتبار. ثم حاجة أخرى كانت تسمع مدام ريم
1: اللي هي نعم طبعا
0: على اختيار المنظومة بالنسبة للناس اللي معناه انخرطت حديثا على خاطر الرول الحصول على خدمة الصندوق، الإنسان مش يتمتع بخدمة الصندوق يلزم يكون مرسم أحد المنظومات الثلاثة هي. الترسيم بأحد المنظومات هذه بطبيعة الحال كل مواطن عند انخراطه معناه بأحد منظومات معناه الأنظمة القانونية اللي وفروها له معناه الضمان الاجتماعي، بالنسبة لي هو لهنا عنده الحق يختار واحد من ثلاثة منظومات اللي كنا نسردوا فيهم طو العمومية ولا العلاجية الخاصة ولا استرجاع مصاريف في غضون 30 يوم من تاريخ انخراطه. كي تجاوز 30 يوم هذوما وهذا ديما راهو اشكال يقعوا فيه العديد من المخرطين، اذا تجاوز 30 يوم معناه وما اختارش منظومه يتم ترسيمه وجوبا بالمنظومه العلاجيه العموميه
1: بصفه بار ديفو، معناها
0: بار ديفو يترسم وجوبا. اول حاجه يرسم وجوبا باش ينجم سعيد متى بالخدمات، خاطر اذا
1: واذا ترسم في المنظومه هذه معناها يلزمه بعد عام باش ينجم يبدلها.
0: بالضبط، معناه إذا تم ترسيم وجوب منظومة العلاجية العمومية بطبيعة الحال واللي نحكيه وقته يستنى تاريخ معناه متاع تغيير المنظومة ويمارس بطبيعة الحال حقه في الاختيار. هذاك علاش قاعدين، وهذا إشكالية كبيرة قاعدين يقعوا فيها العديد من المنخرطين متاعنا، ما يكونوا ما همش في علم أنه بالقانون هذا معناه، وهذا بطبيعة الحال يجي في قانون الأمر 367 لسنة 2007 بطبيعة الحال يعطي الإمكانية الاختيار للمنخرط اللي معناها مازال كيقابل الانخراط نتاعو بأحد صناديق الضمان الاجتماعي بطبيعة الحال باش يمارس حقه في الاختيار لأحد الثلاثة منظومات هذه اللي كنت نحكي فيها بطبيعة الحال في غضون 30 يوم. دونك هنا بالنسبة لينا المنخرط يلزمه معناها يتبع شوية الوضعية هذه باش ما يقعش في الإشكال هذا. ساعات يختار منظومة العلاجية العمومية كما قلت يترسم وجوبا، لكنه هو حسب إمكانياته وحسب المعطيات الخاصة به منظومة تكون ما تلائموش معناها.
1: واضح به. الوثائق المطلوبة باش نبدل من منظومة لمنظومة؟
0: الوثائق هو مطلب تغيير منظومة موجود بطبيعة الحال في الليسيت متاعنا وموجود بطبيعة مركز نجاح المحلية، ونسخة بطاقة تعريف
1: فقط. مطلب معناها كتابي
0: كل دقة بطبيعة الحال. بالنسبة بالنسبة للمنظومة العلاجية اللي كي باش يمشي المنظومة العلاجية العمومية وإلا نظام استرجاع مصاريف، كي باش يختار معناها منظومة طبيب العائلة يلزم ثم ورقة معناها من عند معمرة من عند طبيب العائلة اللي اختاروا على أساس معناها موافقة، تعتبر موافقة طبيب العائلة اللي باش يتعاملوا بمعناها منظومة الطرف الدافع.
1: طبيب العائلة وجوبا يكون طب عامة مش طب اختصاص.
0: بالضبط.
1: وفما طبيب العائلة أو فما اختصاص طب عائلة.

0: اي اختصاص جديد. نحن بالنسبة لنا طوى اللي بطبيعة الحال نحن اللي همنا كونه بش يكون ما يكونش معناه طب اختصاص.
1: مش طبيب اختصاص.
0: طبيب اختصاص.
1: طبيب به. ونجم نبدله من طبيب العائلة المنظومة استرجاع مصاريف من المنظومة العلاج العمومي. نجم نبدله.
0: بطبيعة الحال المنخرط كما قلت عنده معناه سنويا إمكانية معناه إعادة معناه اختيار معناها في سواء كان بشي من اي منظومه لمنظومه اخرى يعني عنده الحق.
1: واذا كان الطبيب هذا مثلا ما ساعدنيش ونحب نبدل من طبيب طبيب يصير في وسط العام ولا زاد فما اجل معينه انه نبدلوا طبيب العائله بيدو
0: تغيير
1: مش
0: تغيير
1: المنظومه نبدل الطبيب بيدو
0: تغيير طبيب العائله كيف كيف هو معناها معناها ينص عليه القانون واللي هو معناها سنويا يصير مرة في العام. آخر أجل معناها لتغيير طبيب العائلة هو 30 نوفمبر من كل سنة وبطبيعة الحال يتمتع بالاختيار متاعه معناها في بداية من السنة الإدارية معناها الجديدة
1: معناها كم بدلوا توره من جانفي يبدأ سيري المفعول مش في نوفمبر
0: كما طبيب العائلة كما اختيار المنظومة. تبقى بالنسبة لطبيب العائلة معناها اللي في إطار تغيير طبيب العائلة ثم استثناء بطبيعة الحال الاستثناء اللي هو بطبيعة الحال ما المواطن نجم يكون معناه غير مقر الإقامة متاعه معناه تم معناه تغيير مثلا كان كما يقولوا كان في صفاقس ونقل لتونس الاختيار متاعه عامله في وسط العام
1: في وسط العام
0: مش معقول كيف كيف باش تقولوا انت نقل لتونس معناها للعمل ولا معناها
1: يجيب وثائق ما يثبت وينجم يبدل معناه في وسط العام يولي
0: يجيب شهادة إقامة بطبيعة الحال يجيب مؤيدات بطبيعة الحال دونك طبيب العائلة إذا سمى مؤيدات بإمكان معناها لتمكين المواطن استثنائيا من تغيير طبيب العائلة.
1: استفسار جيني توا يقول بربي اللي يحب يعمل كرني أول مرة شنو المطلوب لو تسمح سي كريم رمضاني؟
0: اللي باش يعمل كرني أول مرة بالنسبة لي كمنخرط بطبيعة الحال هو عنده باش ياخذ بطبيعة الحال يكون عمل التسجيل نتاعه في أحد الصناديق الاجتماعية هذيك معناها سواء كان سنة سيسنال بي اس وعنده ماتريكول معناها رقم تسجيل بالرقم التسجيل يتصل معناها بأي معناها مركز جهوي محلي للصندوق ونجم معناها يصدر بطاقة معناها بطاقة علاج نتاعه. إذا بطبيعة الحال باش يكون ثم شكون في كفالته سواء معناه القارين نتاعه ولا معناه ولاده معاه ولا لي بارون شارج بالنسبة لي كل واحد عنده وثائق نتاعه كي نحكيو على الأبناء أقل من 20 سنة يكتفي بالنسبة لي هو كونه باش يمشي معناه يخرج لهم معرف اجتماعي يكل معناها ابن في الكفالة من عند اللي كاس مير نتاعه سواء سنة سيس وسنة بيس المعرف الاجتماعي نجمه معناها نسجلوا له ابنه معاه. القارين بطبيعة الحال ثم وثائق خاصة القارين خاطر القارين ما يلزمش تكون معناها تعمل دونك بالنسبة لهي ثم الشهادة نتاع اللامبو معناها هذيك لازم يوفرها.
1: وقديش فلوس تدفعها فلوس باش يعمل كرني؟
0: لا مجانا ماهيش خدمة ماهيش بالفلوس خدمة مجانية تبدا الحجز نتاعه خدمة مجانية ماهوش في حاجة باش حتى مليم من الصندوق.
1: هنا كموظف معناها عامل يومي ونحب نعمل كرني فماش فلوس تدفع باش نعمل الاوراق نتاعي وكل ونلحق منظوريه معايا باش نتمتع انا بالكرني ولا
0: يتمتع هو بالكرني كما قلت معناه هو يكتفي كمنخرط باش يقدم الرقم الانخراط نتاعه لاحد صناديق الاجتماعي نتاعنا باش يمتعوا بتبذير علاج بيان سور اللي الحق معاه في الكفاله مثلا كيما الابناء نتاعه والا زوجته باش تكون والا مثلا لي بارون شارج معاه بامكانه بطبيعه الحال يلحق معاه في الكرني بطبيعه الحال مجانا من غير ما هو في حاجه باش يدفع حتى مليم من الصندوق. تبقى حاجه واحده يوفر وثائق اللي هي مطلوبه معنا منه باش ينجم يسجلهم كما ذكرت توا مثلا اهم حاجه توا اللي حاجتنا بها انهم الاطراف الكل معناها اللي باش يكونوا في الكفاله لازم يكون عندهم معرف اجتماعي من الكاس معناها كل واحد عباره عنده رقم تسجيل ما عادش كيف قبل
1: إيه الارقام هذوما كيفاش تحصلوا عليهم؟
0: هذا يمشي يتصل معناه يهز كي نحكيو على ابن مثلا نتاعه ولا بنته يهز مضمون نتاعه يتصل مثلا بالسنة سيس ولا سنة بيس حسب الخيارات نتاعه يوفر هيلو يعطيه رقم ان
1: ثم شروط باش يوفر لهم الارقام هذه
0: ما ثم حتى شرط هذو هما الوثائق المطلوبة معناه باش يقدم وثائق تأيد العلاقة معناه نتاعك الكفالة هذيك نتاعه سواء ابنه ولا بنته ولا زوجته ولا ويتصل باللي احد اللي كاس مير كما قلنا سواء كان سنسيشنال بيس اللي هو منخرط معنا عنده يتصل بهم في غضون 72 ساعة تقريبا معنا يوفروا له رقم هذا لدونتشون
1: سوسيا. إيه يلزم رب العائلة يكون عنده شغل قار ويلزم فما منظومة اي معنى فما شكون يصب عليه ولا هو يصب على روحه. هذا هو علاش قلت لك شنو هما الفلوس قداش معنى
0: الفلوس أي. الفلوس علشان قلت لك من الاول قلت لك رقم التسجيل يكون خذاه من احد الصناديق الاجتماعية السنه بطبيعة الحال باش تعطي رقم تسجيل وباش يتمتع بها هي معناها ما عند الكنام يلزم يكون منخرط الكنام باش توفر اي خدمه صحيه للمنخرط يلزم يكون منخرط ومصرح به
1: صحيح
0: يعني يلزم عرف عرف وصرح به قال السيده ليه يخدم عندي وانا قاعد نكوتيزي
1: هذا هو يلزم عنده عمل قار اللي ما عندوش عمل قار نحكي جمالا سي كريم يقول لك انا ما عنديش مدخول قار وانا عامل يومي مره نخدم مره ما نخدمش نحب نعمل كرني
0: هو بالنسبه لي
1: هذا هو الاستفسار اللي جاني
0: اي هو الاستفسار نحن بالنسبه لينا الصندوق التامين على المرض والا لي كاس الموجودين سنتيسنا بيس تتعامل كان مع الناس اللي عندهم شغل قار وعند هذوما اللي قاعدين يكوتيزيو الناس اللي ما عندهاش معناها كيما قلت شغل قار ولا عنده وضعيه اجتماعيه خاصه ثم هياكل اخرى على مستوى وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هو ينجم يتصل بها وتوفر له بطبيعه الحال نحن عنا اليوم على مستوى الدوله التونسيه بطبيعه الحال ثم الناس اللي تتحصل على التعريف معناها دفتر العلاج تعريفه مخفضه وثم شكون ياخذ حتى تعريفه مجانيه
1: الكرني الابيض
0: الوضعيه الاجتماعيه نتاعو دونك نحن عنا بطبيعه الحال وهذا يدخل في طرف الحمايه الاجتماعيه تاع الدوله التونسيه بصفه عامه اما بالنسبه للصندوق الكنام اليوم في علاقة معناها بالمساهمين نتاعهم هو الصندوق معناها يمتع الخدمات الصحية للمنخرطين نتاعو اللي هما بطبيعة الحال عندهم دخل وقاعدين يقدموا في المساهمات نتاعهم
1: واضح باهي سي كريم لو تسمح نزيدو ناخذ شوية من وقتك مع بارك الله الأسئلة قاعدة توصلني يقولوا لي اللي كرني نتاعو وافي شنو هي الوثائق المطلوبة عنده عام وعامين ما خلصش شنو هي الوثائق المطلوبة اسكو يلزم يخلص الكل باش يتجدد الكرني وشو انا عم بالضبط
0: هو بالنسبة للمساهمات نتاعو هو يلزم يكون بطبيعة الحال يكون مساهمات الكل مدفوع هذا هو بالنسبة لي اذا عنده اشكال في الوضعية هذا يتصل باقرب مركز نتاع السنساس معناها السلطة اللي تابعة للصندوق السنساس وبطبيعة الحال في بالنسبة للصندوق عندهم الامكانية بطبيعة الحال باش يعملوا له حتى التزام ومعناه ما يدفعش الفلوس الكل وينجموا يقسطوا له المبلغ اللي عنده
1: به واضح شنو تنصح انسان عنده مرض مزمن شنو المنظومة اللي تمشي معه هذه سؤال توصلني زي كيف كيف
0: هو الـ بالنسبة للمنظومات ثلاثة كما قلنا مرض المزمن بثبات الحال بعد ما يقدم مطلب معناه مرض مزمن التكفل بالمرض مزمن في جميع المؤيدات معناه الطبية معناه اللي هو باش ينجم يتمتع بقرار التكفل هذايا بثبات الحال الاختيار المنظوم اختيار لابيسي باش يكون مرتبط بالمنظوم معناه إذا هو معناه اختار عنده في الكارني نتاعه منظومة علاج عمومي المرض المزمن نتاعه راهي باش تكون مرتبطة في الجهة نتاع العلاج نتاعه بالمنظومة هذيك معناه باش عنده الحق كان بالسبيتار كانوا بالنسبة لي عنده استرجاع مصاريف عنده الإمكانية بيان سور في العمومي وفي الخاص وكان عنده منظومة طبيب العائلة يكون مرتبط بطبيعة الحال بالقطاع الخاص ومرتبط بمسار علاج مناسب دونك معناه بالنسبة لي هو حسب وضعيته هو وين يداوي وشنو الوضعية نتاعه ونوعية المرض كما قلنا ديما راهو الاختيار راه معناه يفرق من شخص لشخص حسب المعطى معناه العديد المعطيات اللي هي بطبيعة الحال تخص الشخص غير الآخر
1: به سؤال آخر يخص بطاقة لاباس يقولوا لي تحصلنا على البطاقة هذه طوعا سنين ولهذه اللحظة نستحفظوا بها اسكو فما عمل في القريب عليها وإلا من عشر شنية حكاية اللي هي قالوا باش تعوضنا الكرنية ذي
0: هو أكيد هي بطبيعة الحال هي بطاقة رقمية معناها وهي سند علاج معناها المخاطرين الكل باش تعود للبطاقة الرقمية اليوم البطاقة هذه راهي تقريبا معناها نجم نقولوا مفعلة على مستوى المؤسسة الشفائية العمومية الكل البطاقة هذه جات في إطار معناها الانتقال الرقمي للصندوق معناها وفي إطار معناها منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات بصفة عامة السيد اللي هذا تو براتيكمون واللي الصندوق اليوم معناها قاعد معناه يحضر ويوضع في كل الآليات اللي إن شاء الله معناه على قريب بيشكون معناه التطبيق الفعلي معناه للمنظومة هذه واستعمال بطاقة لاباس بصفة عامة
1: إن شاء الله ربي يسهل فيها نعم
0: الناس اللي عندها بطاقة لاباس الحاجة الوحيدة نقول لهم أن البطاقة متاعهم راهي تبقى صالحة معناه ويحافظوا عليها باش النهار اللي فعل الصندوق مع البطاقة زي ما قدوش في شكال متاع بدل البطاقة والبطاقة تبدأ سعرها خاطر البطاقة متاعها صلوحيتها معناه غير محدودة معناه تقريبا نحكيه على البطاقة نجم تبقى في الزمن حتى 10 سنين البطاقة في حد ذاتها سنين ما يشي حاجة لتجديدها لما تولي معناه ما عادش قادرة للقراءة معناه وقتها ما عادش تقرأ بالقارئ الآلي وقتها تتغير ولا تكسرت ولا حاجة ولا حاجة غير هذا المعطيات الكل تكون مخزنة في المنظومة متاعنا ما هيش بيش تكون على مستوى الكرني معناه مش كما تو البطاقة الورقية المعطيات الكل في الكرني البطاقة الكارت لباس المعطيات الكل تكون مخزنة لكن عن طريق الكيور كود معناها أي هيكل صحي بإمكانه عبر القارئ الآلي يقرأ المعطيات الكل معناه آليا وحينيا معناه ولذلك علاش نحن الكل حرصين أنه نمشيو للوضعية هذه سهل برشا سواء كان على المقدمة الخدمة الصحية ولا على المواطن ولا على الصندوق.
1: نعم يعطيك الصحة سي كريم رمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين
0: على حاجة نعم. واحدة حبيت نقول بركة للمخرطين متاعنا معنا نعم. في إطار تسهيل عليهم للتواصل مع الصندوق بطبيعة الحال نحن لأنا واضعين رقم أخضر أكيد ناس كل قاعدين تواصل فيه معنا من بالعكس نحطهم أكثر مش ما يقعدوش نقص عليهم معنا التنقل الواحد على رقم الأخضر اللي هو 80-100-295
1: المفيد يمشي راهو عندنا حساسية ضد الرقم الأخضر
0: يمشي لكن الضغوطات كبيرة نتاع الإكمام لكن نقول ميساش يستنى المواطن شوية على خط ضغط كبير تعرف خدماتنا معناها كبيرة برشا ومتسعة برشا والمواطن
1: معناها أي إشكالية نكلموا الرقم الأخضر هذا
0: على الرقم الأخضر اللي هو موضوع على ذمة مخارتين 80-255 عن البريد الإلكتروني اللي نجم معناها برميل يبعث لنا وقاعدين نجاوبوا فيه معناها اللي هو BRC@knam.net.in وعن البوابة الوطنية كيف كيف المواطن هذه بوابة وطنية كيف كيف الصندوق معناها الكنام منخرطة فيها وقاعدين بالنسبة لنا احنا معناها نتعاونوا معناها ونواصلوا معناها نتواصلوا مع المواطنين باش نشجعوهم اكثر وبتبيع الحال ما ننساوش المواطنين اللي كنا نحثوهم باش يسجلوا في الكنام كمركز افتراضي راهو يمكنهم معناها بالاطلاع على الملفات نتاعهم معناها حينين في كل لحظه يشوف المطلب نتاعو وين وصل وقاعدين الكنام كمنصه قاعدين بالعكس نوسعوا في الخدمات ونوفروا في اكثر خدمات باش نستقطبوا اكثر ما يمكن من المخرطين نتاعنا.
1: يعطيك الصحه شكرا لك على الوضوح على كل المعطيات اللي قدمتنا سي كريم رمضاني مدير التصرف النظام القاعدي للتامين على المرضى حكينا معك على إجيل آخر إجيل تبديل المنظومة العلاجية اللي هو 30 سبتمبر 2026 الموسم القادم يكون جاهز إن شاء الله في جانفي 2027 كيف كيف استبدال طبيب العائلة آخر إجيل يكون 30 نوفمبر مع جمعة مع جملة من المعطيات للي فاتوا الاستماع يلقاها على صفحتنا الرسمية لإذاعة صفاقس. مشكور جدا سي كريم مرة أخرى.
0: يعطيك الصحة عايش مدام ريم.
1: شكرا نرجع احنا مع النغمة بعد نرجع بكم لبلاغات الضياع اللي موجودة في مقر الإذاعة.

0: العشرة غير ربع على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤسسة اللي فاتوا الاستماع. كنا نحكيوا مع ضيفنا, تلقاو تسجيل فيديو على الصفحة الرسمية تأمين منعم الجمال في التصوير الرقمي. تلقاو سيد كريم الرمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض. كنا نحكيوا على المنظومة العلاجية وأجال استبدالها والوثائق المطلوبة. حكينا برشا في برشا نقاط. مشكور سي كريم على التجاوب معنا على كيفية حتى إنشاء كرني الوثائق المطلوبة, شما مختلف البوابات اللي نجمو ندخلو لهم على في الفضاء الرقمي. الرقم الأخضر 80 100 295 إذا كان أي حاجة حابوا تستفسروها حول الكنام. وإحنا وصلنا لبلاغة الضيع. قولي فما مكلمة, زوز مكلمات, باه نمشي للمكلمات وبعد نرجع للبلاغات الضيعة. ألو صباح النور. ألو
1: الخير.
0: صباح النور, مرحبا.
1: الخير يا مدمرين.
0: صباح النور, مرحبا بك. شكون معنا؟
1: المواطن من الجميلة.
0: مرحبا بك سيدي المواطن, تفضلي.
1: يا يرحم الله والديك. يا مدمرين لاني نخدم إثار دين. إثار دين في الجامعة في المسجد.
0: أي
1: عندي عندي 21 عام. في 2020 سبوا علينا رفس من 2020 حتى حتى 24 سبوا علينا رفسين, وخذيت كرني معالجة مسلم. نرت اللي يعني وفي كرني المعالجة كيف الكلام من جدتي. قالوا لي معاش سبوا عليك سيء. ما فهمتش الحكاية كيفاش نعمته.
0: اي ما حكيتش مع الجماعة اللي انت تابعهم من وزارة الشؤون الدينية انت تابع.
1: اي قالوا لي بر للوعد نتاعك. قلنا شيت للوعد نتاعي. قال لي عملوا مطالب تو يرجعوكم الفلوس اللي قفت عليكم. وهذا هذاك هو ما فهمتش كيفاش.
0: هذاك هو السيركوي, معناها المسار اللي يزم يتبعوه. يزم الوزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي تصب عليكم باش تجم تكمل تتمتع بالكرني هذايا. هذا هو اللي نعرفه سي سيد المواطن.
1: هم صبوا علي 4 سنين.
0: اي عملتوا المطالب اللي قالكم عليها سيد الوعد ولا؟
1: عملنا المطالب فوق العام وما رجعنا شيء.
0: باه انت حاول تتصل بالرقم الاخضر هذا اللي قال عليه سي كريم, حتى كان قيتوها معناها اوكيبي قال عليه برشا ضغط. ان شاء الله تتواصل معهم على 80 100 295. مرحبا. 80 100 295.
1: الله يخليك
0: تفضل. مرحبا بك المكلمه رقم 2. الو
2: صباح الخير.
0: صباح النور, مرحبا بك.
2: عسلام. معك محمد دباشي.
0: سي محمد دباشي تفضل.
2: نعم, حبيت نسأل اولا على الموضوع اللي احنا تو كنا نداويه في الكاس. ثم دواء ما نلقاوهش في الكاس, نشروه من برا نصبوه الكنام معش, واحنا معش رجعنا. قال لك نمشي للسبيطار. لا انا عندي 15 سنه وانا نداوي من الكاس, ناخذ الدواء هذاك ناخذ فيه من الكاس. رجع المصاريف ناخذ من برا الكاس ما فيهش. لا ولا توعدنا عام ونصف رفيزي عليه.
0: به
2: موضوع اخر. توا انا ريتريتي والكونجوا متاعي ما تخدمش, كيفاش نجيب لها معرض جديد ولا كيفاش؟ حب ان هزوز نقط عايش اختي.
0: به ان شاء الله يوصلوا للسي كريم ونحاولوا نجاوبوكم في حصة قادمة. سي محمد شكرا لكم. نمشي هنا مباشرة لبلاغات ضياء. سي فتحي الطياري, ضياء حافظ التوراق بطاقة تعريف وطنية, أوراق خاصة مع أدوية باسم فتحية الطياري. الأوراق هذوما في تاكسي من طريق منزل شيكر حتى التبرورة. رقمها 58 676 520. أحمد الشعري ضيع بطاقة التعريف رخصة سياقة باسمه هو نهار 1 سبتمبر, رقمه 97 533 579. عفيف الكراي يقول لقيت هاتف على طريق منزل شيكر رقمه 55 951 733، تقريبا في القازة الحزامية متاع طريق منزل شاكر. التليفون هذي ما عطانيش العنوان متاع النوع متاعه. أما سيد سي عفيف رقمه 44 280 902. فتحي زهير الفالح ضيع محفظة صغيرة تحتوي على بطاقة تعريف وطنية، ورقة فيه شراء دراجة نارية مع رخصة السياقة نهار 4 سبتمبر باسم فتحي زهير الفالح، رقمه 95 077 979. نصيرة الميساوي، نصيرة الميساوي ضيعت حافظة أوراق بسيارة أجرة وباسبور باسم نصيرة المساوي. إذا كان سائق سيارة الأجرة يسمع فينا ولقى الأوراق هذية والباسبور هذية باسم نصيرة المساوي، رقمها 96 296 637. الهادي السوداني لقى وجدته جواز سفر باسم فاتن بنت محرز ويلي، فاتن بنت محرز ويلي الهادي السوداني لقى الجواز هذايا جواز السفر باسم فاتن بنت محرز ويلي، رقم سي الهادي 20 323 192. ألفة كريد الرباعي ضيعت بطاقة تعريف رقمها 58 631 715. صبري الدزيري ضيع حافظة أوراق فيها بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، بطاقات بنكية في تاكسي خذاه من زنق الدمق حتى لطريق تنيور كيلومتر 5 نهار 3 سبتمبر في 11 متاع الصباح، رقمه 55 078 620. يحيى الشعري القى محفظة روز باسم نورس بنت الهادي بن صالح سالم، رقمه 58 373 707. وجدت محفظة خضراء فيها أدوات مدرسية، هذه سينيزار الهرابي لقى المحفظة هذه اللي فيها أدوات مدرسية خضراء، عنوانه عفوا رقمه 28 434 383. منجي بن علي الحش طيب ضيع حافظة أوراق تحتوي على أوراق هامة باسمه هو طبعا منجي بن علي الحش طيب، وين يقول نهار لحد في سوق ليبيا، رقمه 94 180 189. بربي اللي حط بلاغ ماذا بينا أكثر تفاصيل التاريخ، مهم جدا تاريخ ضياع الحاجة هذه. حسام الربحي ضيع أوراق شخصية، بطاقة تعريف، رخصة سياقة، بطاقة طالب وبطاقة بريدية باسم حسام الربحي، ضيعها من نهار 7 سبتمبر 8 متاع الصباح، رقمه 98 213 181. هذا رقم حسام الربحي اللي ضيع أوراقه الشخصية. فاطمة الكحلود ضيعت سطوش حقيبة يدوية تحتوي على أوراق هامة ومبلغ مالي، كيف كيف ما خليتش لا تفاصيل لا وين لا التاريخ الضياع، خليت كان رقمها فاطمة 25 654 251. لجمي سيف الدين برمي ضيع رخصة سياقة باسمه هو لجمي سيف الدين نهار 5 سبتمبر، يقول الماضي ساعة ونص من طريق العين الكيلومتر 1 باب الجبلي، لا نعرف في تاكسي لا هو شاكك في الثنية هذيك، هذا اللي شنو موجود في البلاغ. ضيعها من نهار 5 سبتمبر، رقم ضيع البرمي هذايا لجمي سيف الدين رقمه 98 782 092. أخيرا بطاقة تعريف وطنية موجودة في مقر الاستقبال باسم محمد الأخضر محمدي، محمد الأخضر بن العايش بن صالح المحمدي، مكان الولادة السبيلة، من سيدي بوزيد، العنوان الإقامة سيدي بوزيد، بطاقة تعريف سي محمد الأخضر محمدي موجودة لهنا في مكتب الاستقبال، مع التحية طبعا لكل المستمعين الكرام اللي تواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية واللي تواصلوا معنا بالتليفون واللي قرينا لهم أسئلتهم واللي جاونا بصدر رحب استقبلناهم وحاولنا أن نجاوبهم على قدر المستطاع. هكا وصلنا بكم لنهاية حصتنا اليوم من برنامج في الخدمة، آخر حصة في البرمجة هذه إن شاء الله الأسبوع القادم، الكلمة ليك نهار ثلاث من 9 للـ10 متاع الصباح، وإحنا ديما في خدمتكم والميكروفون ليكم باش توصلوا صوتكم للمسؤولين. 9:55 على موجاتنا. أجمل تحية ريم بوعسيدويلي في أعداد وتقديم اللقاء هذه، صاحبني كوتي تكنيك سمير تقتق، تصوير رقمي منعم جمل، وسامع بابسية في استقبال المكالمات الهاتفية. بعد شوية الأخبار وبعدها شريفة شريف تستقبلكم في الدار داركم. متابعة طيبة المختلف برمجنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يتم اليوم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 انطلاقا من منتصف النهار، وفق بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. والأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يوم 9 من سبتمبر الجاري ب 515 تدخلا، شملت 285 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. كما شملت هذه التدخلات 92 عملية لإطفاء الحرائق و 128 عملية للنجدة والإسعاف بالطرقات، إضافة إلى 8 عمليات مختلفة. في الأحوال الجوية، ترتفع درجات الحرارة اليوم لتتراوح القصوى بين 35-41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي، وتكون السماء بعد الظهر مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز، ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن. قال مسؤول صهيوني ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. كشفت تقارير مالية صادرة عن الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قدم عطايا مالية نقدية بآلاف الدولارات لثلاث من مساعداته الشابات المقربات في البيت الأبيض بصفتها هدايا نقدية للعطل، مما أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا نظرا لاحتمال انتهاكه القوانين الفيدرالية. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: إشهار
5: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو، طور عالمك.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: نهاركم زين عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل.
1: شريفة شريفة معاكم في دار داركم.
0: إيه هني عليها طوى مش مشكل. طارق بكور حبيت نقولكم طارق بكور كان حسيتوا متدخلة فما دخلوا إذا رأوا طارق بكور. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في دويرتكم، أنا نقول في الدار داركم، فضاء الأسرة، الفضاء اللي يحاول يكون قريب للعائلة في برشة تفاصيل من حياتنا اليومية، في برشة تفاصيل من مشاغلنا، في برشة تفاصيل من الأفراح متاعنا ومن التعب متاعنا زادة. وفي الدار داركم أكيد جدا كي نسمعوا بعضنا ونسمعوا تجارب بعضنا وزادة ساعات نشوفوا فما برشة حلول نحاولوا زادة نمدوها لبعضنا، الواحد يقول الحمد لله يا ربي إيه أو مانيش أنا وحدي مثلا نعيش في الموضوع ذاك، ولا متقلق بالموضوع ذاك، ولا مانيش وحدي فرحان بالموضوع ذاك. أهلا وسهلا بيكم. شريفة الشريف تسلم عليكم برشة، هي واللي كيب اللي معها كيما العادة نهير الأربعة من العشرة النصف النهار لازم يكون عندنا ستاندار. اليوم في ستاندار أسامة عبابسية اللي نقول لكم أنا قيدوا أرقامكم في البكري في البكري على خاطر في الساعة الثانية مش نحاول نسمعكم انتوما أكثر ما يمكن، مش نحاول ناخذ أكثر عدد ممكن من المكالمات الهاتفية بالطبيعة فيما يخص موضوع نقترحه عليكم واللي هو تقريبا البنية متاع الحصة كاملة عندها علاقة بالعودة المدرسية والجامعية وبالقراية وبالريتم هذاك اللي مش تدخل فيه العائلات الكل، حتى اللي ما عندوش صغير يقرأ وكبروا أولاده ولا معناه ما زالوا صغيرات وصغار ولا ربي ما كرموش هو بيده بالصغار، تلقاه هو بيده يحس به العودة المدرسية والعودة الجامعية، ريتم الكل يتبدل سبحان الله، الديار تتبدل، حديثنا منطقنا المواضيع اللي نتناقشوا فيها تتبدل وقت القراية. نرجع ونقول حتى كان أنا ما عنديش صغير يقرأ ولا ربي ما نابش عليا بصغير، كي نقعد مع مجموعة ولا نمشي نقضي نروح للبلاد ولا غيره نحس اللي فما عودة مدرسية من الأدوات هذيك عودك الموازية الدنيا مليانة من الدنيا الكل، معناها نحسه فما عودة مدرسية وهو ريتم آخر معناها تعيشه العائلة، وهذه هي سنة الحياة والحياة دي ما نقوله أحنا تستمر وإن شاء الله بنجاح يا ربي للناس الكل وربي يحفظ الجميع. الموضوع اللي مش نحاول نستقبلكم فيه في الساعة الثانية وهو موضوع النقاش، مش نقولكم شنو المظاهر السلبية اللي ريتوها قبل في العودة المدرسية ولا ريتوها في الحياة المدرسية والجامعية وتتمنيه السنة ما تروهش رو كسوة مربين ولا أولياء ولا تلامذة، الحديث موجه للكل ولا طلبة بالطبيعة، شنية المظاهر السلبية اللي ريتوها قبل وتتمنيه السنة ما تراوهاش وما نحكيوش عليها. خلينا نعيشوا ما نقولش حلمة، ساعات فما حاجات نعتبرهم حلمة وفما حاجات قابلة للإصلاح، وفي نفس الوقت زيادة ما زال الموضوع وشنية الحاجات الإيجابية اللي ريتوهم قبل في الحياة المدرسية والجامعية وتحبوا سنة ثمنوها وتتمنوا تلقاوها وتزيد تنتشر أكثر. فهمتوا شنية السلبيات وشنية الإيجابيات كل من معناها من تجربته الشخصية. خلينا نسمع بعضنا ونحاولوا نتصلحوا الناس الكل على قدر المستطاع. دونو في السويعة الأولى مش نحكيه عودة مدرسية برشة تفاصيل، مش نحكيه عائلة، مش نحكيه فلوس، مش نحكيه كيفاش نحاولوا نضغطوا على المصاريف إذا كان نجمتوا قولوا لي حتى أنا، أما هذا مش نجربه، الواحد ديما عنده الأمل. تفاصيل الحصة كاملة أكيد بالتواصل متاعكم معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وإلا أيضا زادة من خلال حتى المكالمات كما قلت في الساعة الثانية على 70-164-280. نكون سعيدة جدا بأنه يكونوا سويعتين فهم إفادة للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكل.
1: شريف الشريف معاكم في دار داركم.

العشرة و18 دقيقة وندخل معاكم، يلا ندخل معاكم في الفقرة الأولى ولا الموضوع الأول. وراهم احنا ديارنا ما فيهاش فقرات، احنا ديارنا فيها تريكن، فيها بيوت، فيها أحاسيس، فيها برشة أمور. إلا إني باش نقول فقرة، لا ما نحبش نقول فقرة في الدار داركم. أي خلنا ندخل التركينة الأولى، مش ندخل للجانب النفسي. أنا واحدة من الناس مؤمنة جدا من خلال تجربة ومن خلال زادة حتى حديثي مع السادة المستمعين زادة والناس اللي نعرفوهم في حياتنا، إنه النفسية هي مفتاح نجم نقول أنا النجاح في الحياة. إيش معناها؟ نجم تكون عندك الفلوس وتكون عندك الصحة، لكن أنت من داخل نفسيتك مريضة، تعبة، متقلق، مدبرم، معنيها مسيطرة عليك كان الحاجات السلبية، ما تتمتعش بك الشيء ذاك اللي أنت عندك. نجم تمشي لأقوى الشطوط وأقوى البحورة وأقوى الحدائق وتعمل أقوى الفواياجات، وإذا كان نفسيتك من الداخل ماهيش معناها صحيا ماهيش لباس، راك ما تتمتعش به الجمال هذيك والنعم هذيك. وحديثنا قياس بنقوله عودة مدرسية، راهو تنجم الصغير تشري له أقوى محفظة وتشري له أقوى الأدوات والكل، ولكن تحسه ما هو سعيد كيف يدخل للمدرسة ولا يمشي للليسي ولا لعديد الأسباب، ولا المربي هو بيده اللي مش يقري ولا اللي يخدم يعني في الميدان التربوي تلقاه ما هو سعيد، تلقاه ما هو سعيد، تراه تقول كل شيء عنده ما هو من داخل ما هو سعيد. دونك حبيت نقول راهي الصحة النفسية هي اللي تخليك تتمتع بأبسط الأشياء وتحس بسعادة، وكيف إذا كان حسيت روحك سعيد راك تنجم تزيد تقدم وتنجح. هيك علاش قلنا علينا وعلى الدكتورة إيناس، دكتورتنا المختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، اللي الحق ديما معناها عندها الأسلوب الخاص بها وهي صديقة.

0: مرحبا بالسادة المستمعين الكل. حتينا نفرح برشا كي نعمل مداخلة على إذاعة صفاقس اللي عندي 10 متاع كما قلت انت راه 16 سنة ما شاء الله.
1: صحيت
0: اي وانا من اهل الدار باذن الله.
1: انت بنت الدار بايش بنت الدار انت معنا معانا قاعدين نكبروا مع بعضنا في الدار داركم.
0: اي قاعدين اسكت عاد
1: لا لا لا ما نقولش لا لا لا لا كنا 20 سنة اذا كان انا نتخير روح في الفانسانك وصلتش انت الفانسانك وين اكبر منك نوسا
0: لا لا لا لا لا احنا قد قد
1: بالحق نفس العامة من الزوز 25-26 هذاك حدنا هذاك حدنا واللي زيدنا فوق السوم هذا يمعلي ظالم روحه خاطر الزوز نفسيتنا من كثر من الواحد طاح وقف نفسيته ولات لباس
0: الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله يا ربي عن نفسية موضوع سنتحدث
0: موضوع
1: نعم
0: موضوع جميل جدا امس كي كلمتني قلت هذا بحر انا شريف اعطتني اوسيان مش بحر اعطتني محيط وقالت لي يا ناس اي عوم
1: صحيح
0: خاطر العودة المدرسية ومع بداية كل عام و انا البريود هذه حتى في العياده هي اللي تكثر فيها الكونسلتاسيون العيادات اللي الاولياء يجيو فما يجيب صغيرات واللي عم ناول عمل صعوبات واللي عم ناول ما تاقلمش واللي عم ناول ما جابش معدل باهي واللي البارون هو خايف على صغير برشا حالات يجيو والمده هذه بدات من 15 اوت اللي الحركه تكثر في العياده من على خاطر العوده المدرسيه فقط على العوده المدرسيه
1: وهذه حاجه راهي باهيه برشا باهية برشا دون لو سونس انه صحيح لا انه ولينا عندنا ثقافه انه نحرصوا صحيت على صحتنا النفسيه وصحه اولادنا والمحيط اللي نعيشوا فيه
0: دونك هما شنو الاسئله اللي تسالوا تو مع العوده المدرسيه اول حاجه زعما شنو باش يعمل ولدي كي باش يدخل مثلا صغيرات سنه اولى صغيرات لينا باش نشد معاهم اكثر باش نحكي لك اكثر على الصغيرات اللي باش يدخلوا اول مره المدرسه سنه اولى
1: كسوة ولا الصغار ولا العائلات اللي عندها اول مره اول مره صغير مش يقرا
0: صغيري زعما باش ينجح السنه زعما يقد روحه زعما يجيب معدل باهي هذوكم هما الاسئله اللي تكثر زعما يجي مع المعلمين زعما يفهموا نفسيته زعما المعلمين ينجموا صغيري زعما يتاقلم مع اصحابه زعما ينجم تكون عنده علاقات برشا اسئله تتسال اليوم السؤال اللي انا باش نحب
1: مش نعطيو الحلول احنا مش نحاولوا
0: انه قبل ما نسالوا هذا الكل احنا قبل ما نسالوا قداش باش يجي وقداش معادله احنا باش نقولوا صغيري كيفاش باش يكون زعما باش يكون مرتاح زعما واثق في روحه زعما منظم في قرايته زعما هو قادر اصلا انه يتعلم خاطر الطفل ولا التلميذ راه ما يحتاجش كان الولي يراقب العديد والمعدل والكل اما لازم شكون زاد يساند ووجهه ويخليه يتعلم حتى من اخطائه مثلا اذا نبدا بالطفل اللي ماشي للسنه اولى ابتدائي معروفه اللي هي مرحله انتقاليه كبيره الصغير يكون في عالم الروضه واللعب ومعناتها فما مراوحه بين اللعب وشويه قرايه وكل شيء باش يدخل العالم فيه قوانين وتوقيت ومعلمه وتلامذة معاه في نفس القسم يلزم ويلتزم وفما واجبات دراسية واجبات حتى انه يكون عنده ديسيبلين في القسم
1: رغم انه دكتورة سمحني ساعات نتدخل شوية رغم انه السنة التحضيرية هي دورها مش تحضرها من السنة الاولى
0: شوية في الديسيبلين تتو اذا كانوا كتاب أي. اذا في الروضة راهو باش يلعب وفما مراوحة بين الزوز شفت الكتاب الكتاب اي يعلم لي الديسيبلين وكل شيء ولو انه هما مازالوا صغار انا ديما نقول روضه راهو صغار مازالوا يلزمهم يلعبوا ماهوش صغير يساوي راهو حروف وارقام راهو يلزمو يلعب زاده دونك هيك علاش دونك اذا كانش نمشي انا لدور الولي هو باش يدخل للسنه اولى دورنا هو التطمين تحضير من غير ما نكون فما ضغط من غير تخويف انا باش نقول للولدي راك باش تدخل المدرسه راك وليت كبير راهي مرحله جديده راهو انيستك راهي تحبك راهي انيستك باش تعاونك اصحابك راهم باش يحبوك مش باش نقول له رد بالك راهو تغلط راهي انيستك باش تعاقبك رد بالك راهو اصحابك راهو اذا هكا ولا هكا
1: يعني لازم نكون كلامنا بناء مش هدام
0: لازم نكونوا ايجابيين لازمنا نكونوا ايجابيين اما قبل ما ندخل انا باش يدخل للمدرسه زاد لازم نعودوا على انه باش من ولا من 1 سبتمبر على النوم في الوقت نقوموا بكري ننظموا وقتنا نتاع النوم خاطر تلميذ ناقص نوم باش يدخل القسم راه مش باش يركز مع انيسته وسيرتو سنه اولى مسكين دونك يمكن يرقد لها في القسم ما نسهروش ياسر باش يمشي تاعب صهريه وقلت انه مش تعمل لي اجيتاسيون ولا بالحق ولا بالعكس باش ياخذ لها في القسم. يلزمنا نعاونوه كسنه اولى باش انه يحضر محفظة.

0: الوقت وادواته، في نفس الوقت نعلموه انه راهو لازمك تحافظ على كرتبلتك وادواتك في القسم قبل ما تخرج، راهو باش لما ادواتك ثم قواعد باش نعلموهم له، باش نعلموا له الاستقلاليه، مش داخل سنه اولى وانا ما زلت كيدخل التواليت انا اللي نوضي، دونك لازم فما استقلاليه، انه يلبس دبشو، انه ياكل وحده، انه يدخل الحمام وحده. كما قلت انت توا نحكي له على المدرسه بطريقه ايجابيه، راهي المدرسه بيا مش كما كانوا يقولون احنا حبس بوك احمد مش تمشي للحبس، دونك ديجا كيما يقول لك يا اخي انا ماشي للحبس، لا انت باش تمشي باش تقرا وباش تتعلم وحاجه باهيه. نعلموه زاد دور المعلمه، راهو تو انيس تضرب تو انيس تغشش منك،
1: انيس وسيدي نلقاو زاد حتى معلمين رجال سنه اولى،
0: سيدك تو يغشوا منك، سيدك تو يعاقبك، سيدك تو يربطك، لا سيدك راهو يحبك، راهو جاي باش يعاونك مش باش يعاقبك، بالعكس هو يحبك برشا.
1: دونك معناها يمكن البارتي هذه نلخصوها انه نقولوا الكلام الايجابي لاولادنا، نخليهم يحبوا البلاصه اللي ماشيين لها، ما همش ماشيين في حرب. رد بالك صاحبك ينحيلك ورد بالك ندرى شنو، وفك البلاصه وجري بكي، ثقافه اللطف هيك ثقافه الرغب، وجري خذ البلاصه الاولى وندرى شنو، وفلان ما تخليهوش يغلبك، راهو فما فما كلامي مرض والله يا نساء.
0: الاولياء اللي يركزوا كما قلت انت توعى التحريري، يزمو يعرف الارقام، يزمو يعرف الحروف، يزمو اللي يدخل مديقل يعرف يقرا، يعرف يكتب، يعرف. راهو الوليد اللي يعرف الحروف والارقام فقط، اش معناتها؟ ما علمناهش انه يبعد على امه، الصغير اللي ما ينجمش يبعد على امه، اللي ما يتحكمش في سلوكه، اللي عنده فرط حركه، في ساعه يبكي، في ساعه يتغشش، في ساعه يضرب، واللي ما يتبعش التعليمات، ما يسمعش الكلام، اللي ما يتعاملش مع زملائه، وما تعلمش انه فما لو بارتاج، احنا نقولوا تعلم انه هو الطفل الملك، اللي هو اللي يطلب يلقى، هو اللي يحكم صحابه، يولي يراهم يخبوا فيه، لا لازم يعرف يتعامل مع هذاك، يلقى صعوبه اكبر من الطفل اللي ينافس في المكتسبات.
1: هاو مازلنا عندنا ايامات، دونك مازال نركزوا تو على الكومبورتمون، معناها تصرفات اولادنا اكثر. واضح
0: صحيح، راك داخل المجتمع مصغر، لازم يعرف يعيش في المجتمع باش ينجم يقرا.
1: واضح
0: هذه الاولى، الصغيرات اللي مش بيتعديوا من الابتدائي لل هيك مرحله كبيره زاده
1: الكوليج،
0: بيتعديوا الابتدائي للكوليج، راهو التحدي مختلف على اللي كنا نحكيوا فيه. التلميذ هنا باش يلقى اساتذه برشا، مش كنا ثلاثه معلمين علوم وعربيه وفرنسيه، باش يوليو 13 استاذ،
1: صحيح كل ماده تقريبا باستاذها،
0: اي القاعات مختلفه، مش هيك قسم سنه 6 وهيك قسم سنه 5، باش يولي مره في القسم قاعه عدد 14 والساعه الجايه قاعه عدد 16، كل مره كيفاش، المواد عديده ومختلفه، المسؤوليه اكبر، المرحله العمريه انه باش يتغير من ناحيه الهرمونات نتاعو، النفسيه الاجتماعيه، باش يتعدل مرحله المراهقه، مرحله صعيبه برشا، دونك لازمنا نسيرو صغيراتنا. الغلطه الكبيره نوعين، هي من النوع الاول اللي احنا نعتبروه ديما صغير وديما نراقبوه وديما في جرته، في كل كبيره وصغيره، وهات الريقل لك كرتبلتك، وهات نار كراسك، وهات انا نكلم انا لاصحابه خاطر ما كملش، وانا وانا وانا ونمشيه هو. والغلطه الاخرى اللي اكبر، اني نقول له انت كبرت ودبر راسك، دبر راسك، لا هذا توفى، لا
1: دونك التصرف السليم هو
0: التصرف السليم، احنا نزيدوا في المسؤوليه تدريجيا وننقصوا من دورنا احنا في سيته تدريجيا،
1: ننسحبوا بشويه، انا جسوي لا
0: فما مراحل من المراقبه الكونترول باش نمشيو للمرافقه جيدون، نقول له شنو يلزمو يعمل، زاد تقول له دبر راسك وحدك وما يعرفش، دونك انت باش تعطيه شنو يلزمو يعمل، احنا نقول له جيدون مرافقه نرافقه، وبعد نخليه هو مستقل ونخلي له المسؤوليه، دونك مرحله تدريجيه، نعاونه يعمل برنامج، يتعلم، ينظم وقته. مثلا في عوض امه تقول له اي هات وريني، هات مد الكرارس وهات وريني شقريته، وتبدا هي ترى تقول له ترى شنو قريته، احكي معايا، تحكي معاه، خليه هو يقول لها شقرا، خاطر احنا تعودنا في الابتدائي نمدوا الكرارس نلصقوا الاوراق اللي ناقصه، اللي ناقص نعملوه احنا.
1: واضح
0: في بشويه نسيبه، ومعه انه نحكيه معه، والكوليج مش كيما في المدرسه، في المدرسه المعلم يعدي لك، نهيته يعمل لك استدعاء ولي، راهو في الكوليج راهو فما اقصائات، فما انذارات، فما قواعد تكون صارمه اكثر، راهو لازمك تكون ملتزم خاطرك كبرت وتولي مسؤول.
1: واضح
0: نعلموه حتى المجتمع يختلف، المعامله في المجتمع نتاع الابتدائي والمجتمع نتاع المصغر نتاع الكليج.
1: واضح هما رام غالبا جماعة السنة سابعة هيك من اللي يقعدوا مرهوجين شوية ثلاثة شهور الأولى
0: سابعة هيك علاش
1: صحيت من بعد يبدأوا سهي من بعد يكتشفوا
0: واللي يعرف يسوق
1: صحيت صحيت إن شاء الله ربي معاه.
0: علاش مش نحكي أنا من المرحلة نتاع من الإعدادية للثانوي خاطر يكون تعود جيت عندي مرحلة إنه باش نكونوا عربية باش تولي فرنسية وكذا أوكي هو يكون سيء مسؤول وتعود
1: وعرف
0: شنو صغار شنو يتحملوا المسؤولية بشوية بشوية يعيشكم ما قعدوش ديما على روسهم
1: باي دكتورة
0: قلل ودلل في القراية فماش قلل ودلل قلل وخليه يتحمل المسؤولية باش يعرف يعود ماشي لجماعة البكالوريا ما زلت لجماعة البكالوريا شوية
1: لا حب لا لا لا, لا أنا معاك لا لا ما زلت معاك حتى أنا أنا حبيت على زوز معني مش نقول لك الصغيرات اللي يبدأ معاود العام اما برمشي للبكالوريا ومن غادي تو نحكيوا على اللي سنا معودين العام
0: هو انا اخترت هكيك قلت نحكي على اللي باش يعاود البكالوريا
1: باه الباك الباك وحتى الصغيرات الاخرين
0: والله حتى اللي باش يعاود العام الصفه عامه يمكن في الابتدائي ومازالوا ماهوش واعيين باش نعاود العام نحكيوا معاهم مثالش وباش تكون انت
1: يمكن التنمر يكثر راهو في الابتدائي والكوليج راهو يبدا فما التنمر
0: يمدوبل راهو في الابتدائي يمكن سنه خامسه اي يمدوبل
1: صحيح دونك هما بنتخيل محتاجين الرعايه النفسيه اكثر
0: اكثر هيك علاش باش نحكيوا معاهم باش نقولوا لهم هي مرحله احنا باش نقيموا النتيجه مش الشخص
1: صحيح.
0: مش انت فاشل فترة الاولياء عندهم دور قبل ما توصل للتنمر نتاع تلام دايم دوبل ثم الام والبو والخاله والجده باش تقول له يا يا يا فاشل باش ما نقولش كلمه مشومه يا فاشل
1: كان قريت على روحك
0: لا تونا راوك سناش باش تعمل
1: بالعكس احنا سنا مش تفرحنا هذاك عمي ولا مشى
0: أرى ولدخلتك
1: لا خلينا نقولوا الكلام الباهي دكتوره شي لازمنا نقولوا
0: دونك هيك علاش احنا بالشوية هيك الكلام المرضي احنا ما نقولوهش
1: والله
0: احنا بالعكس احنا باش نسألوه شنو اللي ما مشيش العام الفايت
1: باش نصلحوا
0: شنو يلزمنا نبدلوا سنا
1: صحيت
0: سواء جماعة الباك ولا الاخرين فهمت شنو اللي ما مشيش زعما طريقة القراية زعما ليتيدات فوق اللازم زعما ليتيدات اقل من اللازم زعما التليفون فوق من اللازم زعمت الهيت اللي بالتيك توك فوق من اللازم
1: يمكن الصحبة زادة اللي كانوا معاك هما اللي هربوك على قرايتك صحيح
0: المهم انت ما نجحتش واش معناتها انت فاشل
1: لا
0: ما نجحتش راهي هي النتيجه كانت هي نتيجه شفت هي نتيجه نتيجه حاجه عملناها دونك احنا اذا نبدلوا الاسباب تتغير النتيجه اما انت كانسان انت مش فاشل خاطر تنجم ما تنجحش في قرايتك لكن تنجح في الحياه العمليه عندي صغيرات اللي من فيام اللي ما ينجموش رواحهم في القراية والنتيجة تكون سلبية مش معناتها انت فاشل وسيء مش نعملو لك متر على زوز متر وندفنوك لا فما التكوين المهني فما الخيارات انك تدخل في مرحلة خلاف البكالوريا اللي تنجم تلقى روحك فيها باش تكون شهادة متاع صناعي متاع تقني ثاني في حاجة
1: راك مش تكون ناجح في مهنة انت تحبها
0: يعطيك الصحة
1: صحيح.
0: خلي هذا الكل نحب نقول اللي صغيرنا مش يساوي معدل
1: صحيح. بنتي ما هوش أرقام ما هوش عديد
0: الأول ولا الثاني
1: صح
0: مش لازم زاد الأول أولينا كان بحذية قلت له قدام معدلك قال لي 18-40 قلت له ما شاء الله
1: قال لك منيش لو
0: قال لي جرابع بكل حزن
1: ريت.
0: بكل حزن الوليد كان هكا شيخ كي قلت له تفش تفش لا لا ولدي ما هوش رتبة ولدي ما هوش معدل
1: صحيح.
0: ولدي ما هوش قراية ولدي قراية نوم راحة هوايات ترفيه قراية قريه وصغيركم أما صح. عندنا نوادي توا ثقافية في الكوليج وفي الليسي دخلوا يعمل موسيقى
1: يشاركوا فيها هوني بالله دكتورة فما ملاحظة نحب نثمنها بداوا يهبطوا ليزومبلوا دو طون معناها امس تقريبا ولامس في بالي امس هكا هبطوا ليزومبلوا مش ليزومبلوا معناها عطاو التوقيت خاصة لبعض الكولاجات هي قاعدة كل عام
0: محلاها
1: محلاها بالحق راهو معناها فما كل عام كما قلت معناها كل عام قاعدين يزيدوا دفعة من الكوليج حاجة هاي. راهي مهما مش تكون فيها سلبيات راهي إيجابياتها زادة ظاهرة جدا يكفي أنه الصغير مش يولي يلقى وقت للهواية يلقى وقت زادة العائلة للريفيزيون للراحة يقرب العائلته مش ولا الصغيرة ويخرج من الصباح إذا كان الوالدين يخدموا من السبعة يتلموا كل كان السبعة ونص ولا الثمانية متاع الليل تقريبا ما عادش تشوفوا بعضها العائلة. تو أموان فما فرصة هذية أنا نراها هكا ومن خلال حتى المكالمات اللي جاتني في الكواليس البرشة أولياء محليها قالك الله يبارك لهم العقبة اللي سيات زادة يعملوا هنا. واضح يا دكتوره.
0: ملحوظه عندي بنيه جاتني ليامات هذه كما قلت لك خاطر ليامات هذه كلهم
1: في اطار
0: الاعداد المدرسيه. قالت لي تتا ايناس احكي مع ماما راني انا نقرا من 8 ل 10 نتاع الليل
1: من 8
0: نتاع الصباح ل 10 نتاع الليل دونك احنا ما نحولوش الدار الى مدرسه ثانيه.
1: والله
0: راهي الدار باش يرتاح الصغير باش يحكي مع امه باش تطلق في قدام تلزم يتلش شوية نحرموه أي مش يدخل تقوله نص ساعة باش ترتاح وأي نعودوا نكتبوا أي نعودوا ترشنوا وأي نعودوا لو صغير نعب بهي
1: واحد.
0: احنا دورنا اللي احنا باش نخدموا على انه صغارنا ينجحوا ينجحوا مش ينجحوا في القراية كو
1: في حياته
0: ينجحوا
1: يكونوا سعداء
0: ناجح يكون سعيد بروحه.
1: واضح
0: انه حتى رأي الدراسة مهمة ونجاح مهم اما اهم من هذا الكل انه صغير كي يكبر يقول حتى كي نغلط انا نتعلم من اغلاطي حتى واضح. كي نغلط نلقى شكون يساندني حتى كي نفشل عندي فرصة ثانية حتى كي انا نغلط ميسالش
1: فما شكون مسانديني معناه والدي راهم ما هوش مش يسلموا فيها يلوموني ولكن يشدوني صحيح دكتورتي
0: يكونوا مصدر امان مش مصدر خوف ورعب لصغيراتنا على قرايتهم وعلى حياتهم.
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمناو النجاح للجميع رغم انه راهو الموضوع مازال حتى بالنسبه للعائلات زاد تحضيرها من نفسي وغيره نحاولوا كل مره نشدوا تريكنا من تريكن النفسيه باش ان شاء الله معناها نضمنوا نجاح نفسي صحي جسدي ودراسي زادة علاش لا للتلميذ للطالب وللعائلة ككل. يعيشك دكتورة إيناس مشكورة جدا دكتورة إيناس المختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين ألف شكر ليك على هالمعلومات والنصائح هي راهي تظهر بسيطة لكنها عميقة وقوية وراهي سبب متاع نجاح إن شاء الله للصغيرات الكل وللعائلة الكل.

0: العشرة واربعين دقيقة وفي الدار دار كمراه الحديث ذو شجون حتى اللي نتفقوا معاه مش نعملوا دريج ولا دريجين نلقاو الهدرة متاعنا ومتاع عائلتنا ومتاع ديارنا ما توفيش وقديش نبدأوا معناه فرحانين انه نحبوا ناخذوا بزيد معلومة تفيد الناس الكل. بعد ما حكينا على الصحة النفسية للعودة المدرسية والجامعية في زاوية صغيرة خطر الموضوع كبير مش نمشي تو للصحة المادية إن صحت العبارة للأسرة بمعنى كيفاش نحسن إدارة الوقت وخاصة إدارة الميزانية. يا ميمتي هو كيف الواحد يغزر يقول فلوس وشهرية ولا مدخول كسوى يومي ولا شهري ولا كل حد وربي كيفاش كتب له رزقه يقول أي مش ننظم روحي وننظم روحي وبعد يلقى روحه في التسلل. احنا نتمناه وما تكونوش في التسلل ولأنه نتمناه قلنا ما نكتفيوش بالتمني هات نزيدوا ناخذوا تجربة متاع مدام رجاء عجيلي اللي هي في الأصل مربية هي أم لثلاثة صغيرات قامت بتجربة شخصية ليلها لقاتها نجحت واللي قالت هات نعمل جروب هات نعمل مجموعة فيها تقريبا 174 ألف امرأة ما يحكيوا كان على كيفاش يسيطروا على الميزانية وعلى الوقت متاع العائلة باش تكون فما عائلة سعيدة ومتماسكة. مدام رجاء مرحبا بيك لما حالة نعتذروا التأخير ولكن هيك هي الدار داركم. مدام رجاء نهارك زين
1: عايشك مرحبا بيك أختي شريفة مرحبا مستمعي إلى صفاقة الكل والمواضيع الكل تطرحها مهمة جدا ولازم تاخذ وقتها الحقيقة
0: والله والله من بينهم حسن إدارة الوقت والميزانية وهيت نذكروا باسم الجروب متاعك باش علاش لا فرصة هيت يدخلوا ويشوفوا العباد كيفاش الناس تخمم وكيفاش خاصة اللي نجحوا في التجربة هذه هيت إدارة الوقت
1: اسمه إدارة الوقت مواجهة التحديات اليومية للمرأة
0: هو مع زينوبة
1: هذيك الباج
0: باج الفيسبوك مع زينوبة اللي هي اسم بنتك الكبيرة قلت
1: اي صحيح
0: اما هي إدارة الوقت ومواجهة التحديات اليومية هكا
1: للمرأة
0: به واضح رجاء كل لحظة ثمينة مش تكون معاك كاميرا عاش التجربة ولقاتها ناجحة يا وخيتي نحب النجاح متاعك يعدينا
1: اي والله الحقيقه
0: كيفاش نجحت انت باش تسيطر على الميزانيه ومنها كيف الواحد يسيطر على ميزانيته وراه الوقت كامل متاع الاسره يتنظم
1: صحيح انا خذيت مني عام كامل هاي التجربه وقبل ما نطرحها في الـ في الـ في الباج كنت اللي يدخل يخرج كما يقولوا فيها متاع الفلوس مش ما تركحش كيما المواطن التونسي الكل بصفه
0: عامه انت عائله متاع خمسه من الناس انت أيوة. وراجلك ثلاثه صغار يقرا
1: ثلاثه صغيرات يقرا
0: وانت عندك ليسي. مدخول وراجلك مدخول زوج شهري أيوة. معناها
1: وراجلي شهريته والحق يعني ما معنيش كراء اما مصاريف ياسر اذا ما تنظمش روحك اذا أيوة. ما تنظمش صحيح. روحك ويكون الشراء عشوائي وبدون هدف ومن غير ما تخطط لكل حاجه راك باش تلقى روحك
0: في فايت في عجز
1: أيوة. أيوة. تدخل في الدين وتدخل في القرب
0: صحيح
1: اول حاجه
0: كيفاش بديت تتنظم
1: فوالا وتوا اللي معانا بعد هالخليعه والمصاريف العوده المدرسيه مثالش ما فاتكم شيء تنجموا تبداو الخطوات هذيا معانا بعد ما تكملوا تسكروا ملف العوده المدرسيه وان شاء الله يا ربي نزل البركه
0: وننجحوا
1: الكل يا ربي
0: امين يا كريم.
1: اول ما ناخذ الشهريه نتاعي مهما كان اكيد فيها باش يكون ديون نكذبوا على رواحنا التونسي توا مع فما قرض فما دين فما كذا مهما كان المدخول مثالش ربي نزل فيه بركته نخرجه كصدقة هكية أول حاجة
0: اللي يكتب
1: صحيح. حتى 2000 فرنك والله اللي يكتب هذيك بالنية يعني بعتي لي لي شارج فيكس بيان سور فما اللي عنده مكتب فكري وكلمي والضو وليتيديت هذوك ما نجموش نتنازلوا عليهم ولا نغضوا عليهم طرف ولا حاجة بي فما النقطة توا الصعيبة شوية اللي باش نحكي فيها هي اللي توا حكيت عليها كتبيت برشا وادفع لنفسك اولا وكل 10% من الادخار انا ما نقولش 10% من الشهريه يعني للادخار 10% على التونسي والكل اللي تقدر اما ادفع لنفسك اول لو قاعده صحيحه انت تدفع توا تاخذ شهريه وتقعد تدفع للناس وما تدفعش لروحك مثالش
0: اش معناه تدفع لروحك شنو انت يعني كامرا ولا كعائله ولا لشكون اش معناه
1: لا مش تحطها كادخار
0: للعائله
1: للعائله تسميها طوير تسميها ادخار ما نعرفش فما هو القاعده تقولك 10% من الشهريه 10% تكون صعيبة شوية على التونسي، نقول قد ما تقدر.
0: تقول انت كي يبدا هو الراجل يخدم ومرأة تخدم كل واحد 5% باهية تتلمت
1: مع بعض،
0: اما كي يبدا واحد واحد وربي معاه امشي
1: صحيح يحطك ال 10% هكا سهلتيلي انت تو نقولها تفيد مرات راني نقول حاجه
0: لا لا انت انا نقرا الافكار مدام امشي هاي بالتجربه ولينا نقراو الافكار ايوا
1: فوالا نحطك ال 10% وتقعد ما تتمسش عباره انت عطيتها في فكرة في أي حاجة مش ترجع لك طول ماما بعد ذلك وانت تستحقها ما نحبكش تمشي تقول يا تيمني وإلا إذا جيتك غاصرة ما تمشيش لحد حد امشي لك البلاصة هكية هي إلا احنا نعملوها مثلا إن شاء الله نجم نستثمر بها حاجة نحقوا بها هدف معين
0: والله.
1: أما إذا نهار تخسرنا ما نمشيش نجري يا تيمني مدولي أوك عندي على شنية نتكى ما نخليش روحي بلاش وذيك فليس مع فليس يساوي كدايس يعني بعد أشهر تلقاها
0: يتلمدوا لازم يولي قسيم صحيت
1: يعطيك الصحة
0: بيه
1: بعدالي كملنا هذه الكل نجيب ستيلو الورقة ناخذ جوابات ما نقولكش خوذ حاجة يعني هكا بدا غالية خوذ جوابات اكتب عليهم قسمك الشهرية مصاريف أسابيع يعني كيما نقولوا احنا
0: معني بالجمعة نعمل مصروف جمعة قديش يلزمني وما نفوتوش
1: ايه وانا مع العولة بالطبيعة ومع قضية الشهر هو خطر راهو ساخك الكامل
0: اي انا هوني حبيت مش نسألك أي. اما احسن نقضي مثال بالشهر وإلا فما اللي يقول لك هوني يا خوي انا مش مبلع مونطون كبير وشي يمكن نستهلك وشي لا وإلا نقضي كل نهار ونهار ولا قضية جمعة
1: به بالنسبة لقضية كل يوم هذيك راهي موجودة مش كل يوم أنا ناحيتها قضية كل يوم قضية أسبوع خاطر أنت كي باش تنظم توا روحك وتعمل المنيو نتاعك حتى كي تخدم أنا نخدم نظم روحك وتنظم المنيو نتاعك على حسب شهاوي الدار ومش شهاوي الكل نعملوها هذا كل شيء ديالي توا باش يولي يعني احنا نحكيو على التحكم في مصاريف
0: هكا وتهبل امشي امشي
1: فوالا
0: ايه
1: دونك أنا لهنا القضية
0: معناها مش نقصوا الشريان من شارعك الأكل الإسبريكو نتاع الاستهلاك هذاك نحيوه
1: اي ريت انت تمشي باش تاخذ حاجه جرب امشي العزيز باش تاخذ حاجه مثلا
0: مش كيما في عطاري اقل مصروف كي تدخل العطار في بالي اقل
1: بالطبيعه العطار اقل وتخدموا زايد عاد شبيش
0: اي مال اي صحيح لي غرون سيرفاس هما اللي يخليوك تستهلك برشا
1: دونك انت لهنا انا مع قضيه الشهر الاساسيات يعني ناخذ فيها الاساسيات المقرونه الزيت السكر حاجات يعني اللي انا
0: مش نستهلك فيه الشهر كامل واضح الماكله وش الطماطم البهارات احنا نقولوا التوابل هيك من الحوايج
1: التوابل هيكوما اللي ماذا بيا في العوله
0: في معناها عوله الصيف تقول انت بالكونتيتي اكبر
1: اي اللي يعني هم زين احنا توا في الصيف اللي يحب يبدا ينظم روحه ويعمل عولته تطلع له ارفق في بلاصه ما ناخذ كل مره ب 4000 فرنك نشري كيلو ب 12000 ولا ب 10000 فيشدني الخير والبركه
0: صحيح
1: فهمت خاطر قلت لك هو راهي منظور يعني نظام كامل فهمت
0: صحيح
1: نبدا بال يعني بالتدريج نبدا من الاول يعني عولتي نحطها وقضية الشهر ذيك تعلمناها على جداتنا وماهيتنا ما فيهاش ما نقعدش كل يوم نخرج
0: كسكسينا وفريدتنا وطماطمنا وكان نحكي بلغة الدار انا معناها قضية الدار خليو الفريجيدير زاد اللي الزهومة كيما نقولوا احنا تتشرى مرة في الجمعة رجاء والا مرة ولا كيفاش ولا بالشهر زاد
1: حسب المنيو
0: دونك كل جمعة نعرف شعن باهي سمح
1: فوالا يعني
0: كي تقول المنيو معناه انت برمجت ماكل جمعه اللي احنا ديما نقولوا حتى في الدردارك من الفقرات اللي ان شاء الله تو نرجعوا بها زاد مره اخرى دبارة جمعه شنيه صحيت على ذوقها تعرف ايش تشري في فريجيديرك
1: نكتب المنيو الاسبوعي ونعلقه على الفريجيدير ويبدا عارفين الاولاد اليوم باش نعملوا مكرونه غدوه باش نعملوا هكايا راكم باش تاكلوا وفي العشيه وكنزيدهم حاجه خفيفه فطور الصباح بسيطه ورقينا لمجه نعملها وحدي في الدار بالطبيعه كل شيء مكونات منزليه ولهنا تدخل قضيه الجمعه قضيه الجمعه باش نحصرها حسب اللي كتبته انا وخططت وحطيته
0: واذا كان صار لك جاك ضيف ولا حاجه
1: بالبرنامج زادا جايني ضيف هذاك
0: برنامج
1: جوم ريجل باش نلقى ديما تركنتي مع
0: ديما عندي حويجه متركنا صحيت
1: صحيت
0: على ما ياتي جيتك شريفه على غفله لقات روحها في القيروين قالت خنكلم رجاء خم نتعدي لك وبالصدفة جاء وقت أكيد أكيد التونسية ما شاء الله راي ديما لباس ما شاء الله ربي يحفظنا وربي يبارك لنا
1: أمين يا رب
0: ما زلت ثلاثة دقائق هاي نكملوه
1: أفهمتني عملني شي توا المنيو قضيت الجمعة توا باش تحصل لي بك المنيو هكايا ونبني عليه وما نفوتهاش والشراء العشوائي لا مثلا مش عجبتني زربية نمشي ناخذها وندخل في المصروف نتاع الجمعة الثانية والثالثة لا هذاك نمشي له إذا حبيت أنا من كل الادخار اللي خليته من الأول نجبد على جنب ونكون مخططة من قبل أني مثلا في نوفمبر باش ناخذ زربية جديدة أني في العودة المدرسية كان حين ربي مثلا باش ناخذ بشها وكوحدها محطوطة على جنب وكان فضلت من فلوس الأسبوع وذيك متعة فيها ما فيهاش
0: ايه
1: إذا أنا نحل ونلقى روحي فضلة أكل نقوله حتى 5000 فرنك نجي نحطها في شقاقتها في بلاصة اللي أنا بعد خاطر الادخار اللي تنحمل له ودراه
0: صحيت
1: فهمت
0: ايه.
1: ودونك لهنا نرجع نقول هي راهي خطة من الأول بالكل
0: تاخذ شوية وقت
1: صحيت تاخذ ايه قلت لك عام كامل أنا
0: باش نجمت تسيطر
1: ولله الحمد ممتازة وين تنفعتني أنا حبيت ننشر المنفعة للناس الكل
0: محليك محليك رجاء يعني. محليها تجربتك نرجع ميسيلش والله علاش لا احنا هنا نذكر حتى أنا ساعات راي فما مجموعات تكون معناها ناجحة ومتميزة علاش لا أنا من منعرفش بها إدارة الوقت ومواجهة التحديات أي. اليومية
1: وبالله هي
0: للمرأة
1: نحب الله نقولهم نوجه شكر كامل للجروبنات الجروب الكل اللي ينصحوا زيدا وينفوا
0: عمل الجروب راه يدخلوا له كان نساء
1: ها
0: اوكي الفهم يفهم
1: نستفيد لاني قاعده معاهم وعندهم تجارب ما شاء الله عليهم ما شاء الله حافقات بارك الله وما يعنيش كان بالميزانيه كل ما هو ترتيب تقسيم المهام المنزليه للمراه العامله سورتو حتى في كيفاش نقريو الاولاد كيفاش ناخذوا وقت لرواحنا ما ننساوش رواحنا
0: رجاء نعاودوا نعملوا رونديفو مره اخرى
1: نعملوا
0: رونديفو اخر تو نزيد ننسق معاك
1: إن شاء الله.
0: ونعود معك هكا دريجين أخرين خلينا بالك شي ربي إن شاء الله ينفخ في الصورة متاع برشا نساء وبرشا عائلات ويشد الثنية وإن شاء الله ربي يحفظنا وربي باركنا في الموجود أهم شيء مدام رجاء العجيلي محليك محليك ومحل حديثك وديما راهو حديثنا هذا الكل راهو كله عنده علاقة ديما بالعودة المدرسية وبالعائلة وبالأسرة شكرا ليك مدام رجاء يا طارق يعطيك الصحة يعيشك وإن شاء الله أكيد مش يكون لنا عندنا معك موعد آخر مدام عندك الأسلوب هذا اللين والسلس في توصيل المعلومة ما تنجم تكون كان صديقة الدار داركم ما دمنا نحكيه على قراي والعودة المدرسية غنيوة الفنان جمال الشابي يقول لي طارق نحب نعديها تو قلت له في بالي نعديوها بعد لحديش قال لي تو في كل وقت جمال راهو باهي وغنيه نتفرهدو بيه أكيد جدا نرجع لكم بعد لحديش بنفحة دينية أنا والأستاذ علي اللي نستسمحوه ونواصلوا معكم في مختلف

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفاد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور في تصريح اليوم أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، ورجح انطلاق تزويد هذه المناطق مع موفى الأسبوع الجاري. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدلي توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إسداء الخدمات مع القطاع الخاص، لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سريرة. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية، مشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة. يتم بداية من منتصف نهار اليوم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، ووفق بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية، فإن الأطفال المعنيين هم من مواليد 2021، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز وحدتين للمساعدة الطبية على الإنجاب مع أعضاء اللجنة الوطنية للطب الإنجابي والفرق الطبية والفنية المعنية، داعيا إلى تسريع استكمالهما، وينتظر دخول الوحدتين حيز الاستغلال في نوفمبر 2026 بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، وفي مطلع 2027 بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس، كما تمت المصادقة على دليل الممارسات الجيدة للمساعدة الطبية على الإنجاب لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى. في العالم، رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز العامين، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتية المستمرة في ليبيا. تواصلت الاعتداءات الصهيونية اليوم على جنوب لبنان باستهداف عدة مدن دون أن تسفر عن ضحايا. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قاعدة ردا على إعلان واشنطن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه مراد بوعزيز زوج فاطمة العايدي، والد محمد رسلان، شقيق حمادي، منجية، خالد، سامية، ليلى ومهدي. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجمع الجموسي طريق منزل شاكر كيلومتر 3. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه فاطمة العجيمي، شهيرة الخالدي، والدة رمزي، مجدي، محمد وسماح الحاج صالح. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بالجمع الكبير بساقيه الدير. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه فتح القسمطيني، زوج سلمى الهنتاتي، والد سليم، رحاب، عمر وآمنة، شقيق المنصف، لطفي، نبيلة وبسمة. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع التقى حي الحبيب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل.

دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 12 دقيقة رجعنا لكم في الجزء الثاني من دارداركم. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بالناس الكل. في لمحة سريعة جدا جدا نذكركم أنه في الساعة الأولى حكينا شوية على التحضيرات النفسية للعائلة ولصغيراتنا اللي مش يرجعوا يقرأوا إن شاء الله بنجاح. وديما يمكن أهم فكرة اللي تتلخص صغيري ولا ولدي ولا ولد أختي ولا معنيهم الصغير اللي داخل يقرأ بنية ولا وليد، راهو ماهوش أرقى، راهو ماهوش تصاور، راهو ماهوش باش نفيس بيه ونفتخر بيه. أولا كان نجح راهو نروحو، أنا ديما نقول هذه خاطر قالوا هيلي، واللي ما نجحش يلزمنا نقفوا معاه باش يكون فما نجاح في حياته. أهم حاجة يكون الصغير لباس نفسانيا، يكون جسديا إن شاء الله ربي يفرج على كل حد مريض، واللي لباس ربي يبارك له إن شاء الله في صحته. وأهم حاجة لحظة يا طارق يا بكور، نعرفك راجل طيب وتدعي بالخير ودعوتك مستجابة، مستجابة مستجابة دعوتك يا طارق. مش تحب تو أنت تحب تدعي ولا نتكلم أنا ولا أنت؟ أنا ما تقصيش عليا في إطار الاحترام المتبادل زميلي بهي. دونك السويعة الأولى كما قلت رانا حكينا على أهمية الصحة النفسية للصغير للعائلة وحتى المربي، رغم أنه خذينا بصفة عامة، لكن والله علاش لا فرصة راهو نجم نزيد ونتعمقوا خاصة على التحضير النفسي للمربي للعودة المدرسية، خاطر زادك يبدأ هو بيدو عنده مشاكل نفسية ولا قلق عائلي ولا بعض الأمراض ولا غيره. ما نعرفش معناه هل أنتم معاه وإلا ضد أنه ساعات المعلم ولا الأستاذ كيكون هكا عنده قلق جسدي ولا مريض يصارح تلامذته ولا لا؟ طبعا بعد نسأل الأستاذ مدام بحذية. أحكينا زيادة في الساعة الأولى مع مدام رجاء العجيلي كيفاش نحاول ونتعلم ونسيطر على الميزانية انتهى العائلة. قلت لك العملية خذيت مني قلت لك عام كامل، قلت لك كنت اشري اشري وكريدي وديون، لكن قالت بديت بشوية بشوية تقريبا لمدة عام باش وصلت سيطرت عليك الديون ونقصتها من بعد، وليت نطبق في نظام تنظيم الوقت والميزانية وكل شيء، وليت نمشي بالورقة وستيلو. محليها حديثها، وإذا كان عجبتكم قولونا تو نعود نجيبها لكم مرة أخرى. مش نمشي معاكم النفحات الدينية وديما عنده علاقة بالعودة المدرسية، والمرة هذه مع الأستاذ علي بسباسي اللي وخرنا عليه وانتم استنستوا به في الساعة الأولى، ولكن بتفهم كبير منه قال لي ميسالش، قال لي ندخلوا في السويعة الثانية. الاستعداد ولا قيمة التعاون والتآزر العائلي والمجتمعي في العودة المدرسية. أستاذ علي ولا نهار كزين
1: صباح الورد والفل والياسمين،
0: يعيشك إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله سنة دراسية موفقة. طارق بعد إذنك زميلي تنقص لي شوية في الموسيقى وتحب تعطينا دعي وتخير نبدأ بها ميسيلش.
2: يعطيك ما تتمنى،
0: يعيشك يا طارق رجل طيب،
2: ويعطيك خير الدنيا
0: أمين يا رب،
2: وقصر في الجنة، ويعطيك الرفيق وقت الضيق، ويعطيك الخير ولا يعطيك فيش تحير، ويرد عليك خلقه الصغير قبل الكبير، والله لا يمرضك ولا يحولك
0: أمين
2: ربي، يعطيك ما في بالك ويفتحها في وجهك ويبعد

0: انه مع او ضد انه يصارح تلامذته باش يمكن يتعاونوا باش يوفروا لبعضهم معناها جو معين معناها نفسي يكون فيه راحه للاستاذ وليلهم، والا لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده اقسام معينه ياخذهم باش يقريهم به. انت وحال القسم اللي هو يقري فيه، وانت ونوعيه التلامذه اللي تقري فيهم نفسيا ومعنويا، يكونوا معاك مش معاك كذا. اذا هما في حاله لين وفي حال انه يعتبروك ابوهم، يعتبروك اخوهم الكبير، ما فيها باس تلمحلهم بطريقه معينه، خاصه وانك اذا تكون مثلا تتعامل معهم في نشاطات خارجيه، جمعه عشيه سبت عشيه في نوادي كذا، تولي معناها قريب لهم. اذا انت ما تيش قريب لهم في درس وكفاء، ما انا نرى ما يصارحهمش، على خاطر ممكن تكون هذيك المصارحه عندها عواقب تنقلب بالضد على خاصه مستوى الاحترام، مستوى الحضور السلوكي في القسم من التلاميذ. يقول لك هذا مريض، هذا كذا، اي برا نلعبوا كما نحبوا احنا.
0: معناه تقول انت يمكن مش كيما يتعامل مع نيفو باك ولا تروازيام ولا اللي هما مش كيما كوليج ولا في مدرسه.
1: بالضبط. هذا هو معناه،
0: رغم انه هوني كل مربي اسلوبه معناه كل... خاطر انت تقول لي اسمعوا الموضوع متاع نقاش هو انا هيك علاش قلت موضوع النقاش بعدك انت اللي مش نستقبل فيه المكالمات على 70 164 280. شنو هي المظاهر السلبيه اللي ريتوها قبل في الحياه المدرسيه وتتمنوا ما عادش تشوفوها كتلميذ كمربي كوالي، وشنية المظاهر الإيجابية اللي ريتوها قبل وتتمنوا تعودوا تشوفوها وتنتشر أكثر كمربي كولي كتلميذ. يعني هذا الموضوع قابل للنقاش وما زال ينجم يتطور، لكن خلينا في الزاوية اللي احنا نظمنا فيها حديثنا أنا وياك اللي هي ديما العودة المدرسية. ما زلنا إن شاء الله نهار 3 الجاي إن شاء الله بنجاح.
1: إن شاء الله يا ربي
0: صحيت إن شاء الله بنجاح. دونك ما زالوا أيامات، راهو مازال فما شكون التو ما نابش عليه ربي، لا باش يشري الادوات لا باش يشري الطبليه لا حتى كفلوس الترسيم عنده.
1: بالضبط،
0: راهو مازالوا فما عباد يعلم بهم ربي. والله
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. العوده المدرسيه هي عوده الى العلم والى المعرفه، واللي في الكراس يا استاذه شريفه هو القلم، وهو أصل المعرفة، وأول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. معناها كل واحد عنده رزقه، كل واحد عنده قسيمه. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق المخلوقات اجعل الناس بعضهم لبعض سخريا. مش معناها سخريا، معناها انا ايوه مسخرين
0: سخرين.
1: ولولا اي قال الله تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا الى غير ذلك من الايات الكريمه، اي ان الناس هنا تحفظ المصالح متاحهم وتتحفظ المجتمعات متاحهم عن طريق هيك التآزر وهيك التعاون. ثم لفظة متاع كلمتين نحب نقولها لشيخ المجددين وشيخ المقاصد الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، يقول التآزر والتعاون ناموس حضاري تحفظ به مصالح المجتمعات. يعني بلاش تعاون راهو المجتمع يتفرد، وبلاش تعاون وبلاش تآزر يكون ثم إذا

0: وجب على المسلم انه يعاون. راهو الزكاة مش كان زوالي، راهو الزكاة مش هيك اللي يقولك اعطيني بركة، مش هيك المسكين اللي باش تهزلو الدار حويجة، راهو طالب العلم طريق من طرق الزكاة، اللي باش يتزوج طريق من طرق الزكاة، اللي ما عندوش ادوات توا واللي يجيك زوالي يقف عليك في اي مكتبة من المكتبات، مع احترامي لاصحاب المكتبات ربي عينهم، ولكن ميسالش، حاول اجبر بالخاطر، ما هو اعمل جيست مرة من المرات يوقف عليك زوالي ويحتاج حتى الكراس بنته بكالوريا، ما تلقاش هيك الكراس الكبيرة، ما يلقاش كيفاش يخذلها، يعلم ربي بحاله
1: كراس يوصلوا 24
0: و 17 يقول لك اعطيني كراسة، ما يسالش، حاول انت بطريقة او باخرى باش تحفظ له كرامته، تحفظ له النفسية متاعه. والشكر للشباب في الفيديوهات التوعوية اللي نشوفه فيها قبل العودة المدرسية لتحريم التنمر وتحريم السخرية من اللي ما عندوش بين الصحاب بين بعضهم وبين التلامذة، اللي تلقاه يقول له انت طبليتك متاع مناول وانت كرتبلتك متاع مناول. علم ولدك وربي ولدك انه كل واحد عنده ظروف ويعلم ربي بحاله. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. راهو اللي ما عندوش سند، خاصة نذكروا مثلا نموذج اللي من قرى اسواس وغيرهم، من اللي ملقاوش شكون يحتضنهم وملقاوش شكون ربيهم، راهو كل واحد عنده قسيمه. هذوما حتى إذا أنت وصلت الوقت متاع الزكاة متاعك شهر شهرين قبل ما تخرج زكاتك، يجوز تقديم الزكاة لمصلحة المجتمع، لمصلحة هيك التلميذ المحتاج اللي انت باش تعطيه وتربح من جرته دعوة الخير وتربح من جرته رضا ربي سبحانه وتعالى. شفتوا المشهد متاع غزوة بدر وقت اللي طاحوا الأسرى في يد النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، قال لهم انتم متعلمين تعرفوا القراءة والكتابة، كل واحد يعلم من 10 من المسلمين القراءة والكتابة لقاء حريته. اللي ما عندوش فلوس باش يفتدي الأسر يعلم 10 من المسلمين، دلالة على أهمية العلم، على أهمية المعرفة، بطعم التعاون، بطعم التآزر. نعلم وليدي انه هذيك المدرسة اللي باش نمشيلها ولا المعهد اللي باش نمشيله راهو منشأة عمومية، مصلحة عمومية، ما نكسرش، ما نخربش، ما نعنفش. راهو العودة المدرسية مش كان كراسات ومش كان كرتابلات ومش كان أدوات، راهو هذه الماديات الكل أمام سلوك التلميذ، راهي إلما هي إلها قطرة في بحر. راهو البحر الصحيح هو السلوك، هو الأخلاق، العلاقة اللي باش تكون بين المربي والتلميذ، العلاقة اللي باش تكون بين الولي وبين المربي. حتى زاد المربي، مع احترامي للسادة المربين زملائي، ما يستغرص في التلميذ إنه كراسة ب30,000 و40,000 اللي ما عندوش. احنا قبل كنت نتذكر ان تلميذ المعلم يعمل مبادرة، اللي ما عندوش من العائلات المعوزة يمشي يدور على ديارهم ويدور على الاغنياء واصحاب الفضل ويلم من عندهم ويجيب لتلامذته.
1: وللتوره يا استاذ معناها نتواصل معاك، ايه انا كي تبدا حاجه فيها متاع التعاون والتآزر معناها نتحرك من غير ما نشعر. للتو محليهم فما برشا معلمين تلقاهم، خلينا نحكي على الابتدائي مثلا، تلقاهم عندهم فك الخزنه متاعهم لما فما كرير صاد زيدين ما نعرفش من عندهم ولا من أهل الخير الله أعلم، وستيلوات وحويجات زايدة باش الصغير اللي ناقص اللي على الأقل نهارتها جاء ما عندوش يكرموا باش ما يخليهوش ناقص وباش الدرس يمشي له سمح.
0: نعم.
1: فهمت، هو صحيح الأولوية للي ما عندوش ربما ماديا، لكن رو ساعات ينجم حتى واحد في ظهره لباس عليه ولكن يعلم به ربي تلقاه يمر بأزمة يمكن أصعب من اللي معروف ديما ذاك زوالي.
0: نعم.
1: فهمت.
0: نعم.
1: حتى ذكره ونحسوا به،
0: ما يجيبش لمزة، ما يجيبش لمزة، ما يجيبش أدوات. مثالش أننا نربي وصغارنا على أنه يحترم زميله في القسم باش ما يوقعش هيك التنمر وهيك السخرية، خاصة على ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي ناقصين في النطق، اللي عندهم صعوبات في التعلم.
1: تو نحكي وخذرك توعى تو كي نرجعوا للقرايه حتى
0: اما هذه بسطه صغيره قبل القرايه.
1: احنا توعتينا الاستعداد المادي، انا حكيت في اول حصه على الاستعداد النفسي، اهميتك تكون نفسيه فرحانه تكون حاضرة للحياة الجديدة. معك مشينا للاستعداد المادي أكثر، نحسه باللي ما عندوش.
0: بالضبط.
1: النجم أنا صغيري نقول له هذايا مثال من عشر ستوش صغير فيه ستيلوات زايدين.

0: حتى مستعملين لكن باهين مش مكسر مش مدقدق مش
1: مخذت خاطر.
0: خليه بنتي ولا ولدي هذوما حطهم معاك وهي كراسة ولا زوز ميسالش باش نعلم حتى صغيري بنتي ولا ولدي اش معنيها
1: أهمية الإيثار.
0: أنت باش ربي يكرمك، أنت أكرمت وربي يكرمك.
1: بالضبط.
0: دخلت للقسم لقيت صديقك ولا صديقتك ما عندهاش وتحس معناها اللي هي بدات تتحرج ولا هو يتحرج، مش لازم قدام القسم كامل، من بعد جيت تجبد على الشيرة أهو صديق أو عندي زوز ستيلوات، تاخذ ستيلو أي عندي زوز كراسات، تاخذ كراسة.
1: كل تربية في النفوس باش يطلع هو كبير، باش يطلع من المزكين، وقت اللي ربي يفتح له بالمال ويفتح له بالجاه، ما ينساش الفقير وما ينساش المسكين.
0: راهي محليها الصورة، بالحق محليها الصورة. كي صغيرك انت تعطيه مصروفه، يكون مصروفه متاع النهار، عليه يخذ يخلص كار ولا تاكسي ولا يشري شي حاجة، ومن بعد مثال يجيك بعد النهار يقول لك وفي لي تزيدني ما ولا حاجة، تقول له ما مثلا تخيل المبلغ اللي عطيته لك يكفيك، إما عطيت منه تصدقت منه صدقت منه.
1: إيش قال ربي هو؟
0: كلمة محليها معناها محليها.
1: قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم.
0: صحيح.
1: ولو كان بهم خصاصة.
0: صحيح.
1: أي ومن يوق شح نفسي، هيك الأمراض القلبية من الداخل ما تداوى كان بالعطاء. ولو بدينا كما قالت هذيك اللي جات
0: سعشوية سيدة بكري مدام رجال عجيل،
1: قالت ولو تعطي 2000 فرنك
0: 2000 فرنك
1: راه لا تحقرن من المعروف شيئا، قال صلى الله عليه وسلم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، حتى دينار تعطيه يمكن يرفعك عند ربي سبحانه وتعالى أعلى الدرجات.
0: برا ربي يبارك في ايامك
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله لون بلوا دو طون تاعك يجيك مزيان على الاقل نهار الاربعاء باش نلقاو فيك كيما العاده
1: ان شاء الله.
0: الفضوه
1: انا الحمد لله ربي نحب نشكرك. الموسم الصيفي تعدى الاربعاء الكل ولله الحمد والمنه، من اللي بدينا الصيف لاخر اربعاء قبل القرايه الحمد لله على فضله ربي، ان شاء الله يزيدنا من هالفضل ومن هالنعمه، وربي ان شاء الله يبارك في هالفضاء، وربي ان شاء الله يفتح عليكم ان شاء الله عوده مدرسيه قيمه طيبه ملؤها السعادة والتألق والنجاح يا رب العالمين.
0: أمين يا رب. الله يبارك فيك يا أستاذ علي، ياخو بخاطرك. الأستاذ طارق بكور كيما العادة معناها ما وديما معانا ديما مركز ديما أمور وسمحة. قبل ما نمشي وإحنا التهوء من اختيار سي طارق بكور، نحب نذكركم بالمكالمات اللي نجم نستقبلها جيست بعد الغناية على 70-164-280. شنية المظاهر الإيجابية اللي يريدها قبل في الحياة المدرسية وتحب تثمنها أنت كولي ولا كتلميذ ولا طالب ولا مربي، وشنية السلبيات اللي ماذا بيك السنة ما تراهمش وما تسمعش بيها كيف كيف كتلميذ كطالب كمربي كولي. مرحبا بكم ومرحبا بتفاعلاتكم، ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه ليك استاذ علي
1: ولا
0: كل من قاعد يسمع فينا وكل عنتم بخير.
2: يعطيك ما تتمنى ويجيب لك ما تستنى، ويعطيك خير الدنيا وقصر في الجنه، ويعطيك الرفيق وقت الضيق، ويعطيك الخير ولا يعطيك فاش تحير، ويرد عليك خلقه الصغير قبل الكبير، والله لا يمرضك ولا يحولك، ربي يعطيك ما في بالك ويفتحها في وجهك ويبعد عليك كل ما يضرك.

0: 11:36 دقيقة رجعنا لكم نصيف ساعة مش نحاول ناخذ أكثر عدد ممكن من المكالمات الهاتفية في موضوع شنية الإيجابيات وشنية الإيجابيات وشنية الإيجابيات اللي ريتها مقبل في الحياة المدرسية وماذا بيك سنة تعاود تراهم وشنية السلبيات اللي ريناها مقبل في ما نقولش في العودة المدرسية لا معناها في القراية في الريتم في المحيط في الكل ونتمنى وإن شاء الله السنة مراوهمش. مرحبا بيكم مرحبا بتليفوناتكم 70-164-280 وسامع على ذمتكم وانتوما فقط نحبوكم تكونوا معانا مركزين أمان اللي عنده راديو محلول يبعد عليه اللي سوق يجبد على اليمين ماذا بينك التوصيات هذيك لسلامتكم ولسلامة رأيكم باش يوصلنا بكل وضوح. مرحبا وعسلامة المكالمة الأولى أهلا وسهلا. هلا
1: صباح الخير
0: مرحبا بخويا عسلامة.
1: معك محمد صالح شمنجي من حاج بلايون.
0: سي محمد صالح
1: من حاج بلايون
0: من حاج بالعيون. مرحبا بخويا اهلا وسهلا يعني. اي مرحبا بك مرحبا بك واحنا ضيفت واحنا اليوم ضيفتنا كانت من القروان مدام رجاء العجيلي.
1: اي احنا من حاج بالقروان.
0: مرحبا بخويا مرحبا شنو في الدنيا سي محمد.
1: سعيد ساعات بل كل شيء بمشاهدة بدار داركم والدار داركم راهو اسم غالي وليه دلالة الحقيقة يعني
0: الحمد لله.
1: اي دلالة دلالة شنو يعني اكل الضيف اللي يجي هكا خجول وتحط يدك على كتف وتفضل كله فني
0: ومرحبا بالناس الكل. مرحبا بالناس الكل
1: بارك الله في كل موضوع اليوم موضوع الحقيقة موضوع محوري وغاية الأهمية هو التعليم وما أدراك ما التعليم والنجاح والنجاح هو أكبر مكسب في الدنيا هو النجاح.
0: النجاح. سي محمد بعد إذنك شتعمل في الدنيا أنت باش نتعرفوا على أخويا.
1: أنا نعمل توا حاليا فلاح.
0: فلاح مرحبا. حاليا معناها قبل حاليا إيش كنت تعمل؟
1: أنا كنت نعمل قبل بناء.
0: بناء مرحبا بخويا. به شنيا هات نبدأ.
1: وأنتم في السقف أسطى بناء.
0: أسطى.
1: لكن ما كنتش نعيش هنا في تونس.
0: من وين كنت؟
1: كنت في الشرق الأوسط وفي ليبيا وفي يعني
0: والتجربة كانت ناجحة ولا متاع الغربة؟
1: التجربة الحمد لله ناجحة والأولاد يعني قاسي كان طفلة بركة جامعية معناها
0: ربي يحفظها إن شاء الله وربي ينجحها.
1: أي الأولاد يعني نجحوا في مش في التعليم لكن نجحوا في
0: صحيتهم في المهن ربي يحفظهم. أي المهم أي هم سعداء وناجحين.
1: أي طبعا
0: طبعا. باهي سي محمد هات نبداو بالايجابيات. شنو هي الايجابيات اللي ريتها ولا صور ايجابيه ريتها في التعليم وتتمنى السنه تعاود تراها وشنو هي السلبيات اللي ريتهم وماذا بك السنه ما تراهمش؟
1: الايجابيات اللي ريتهم انا هو قبل يعني الاكل الاستعداد النفسي الاستعداد المادي الاستعداد المعنوي فهمتني
0: الفرحه نتاع العائله نتاع الدخول
1: البهجه نتاع العوده المدرسيه كي تشوف التلاميذ تبارك الله معناها مجموعات ماشيين للمدرسه وحتى
0: يزينوا حتى الكياسات ما شاء الله
1: الدنيا والشوارع
0: والله
1: الطبليات وكل فرحه على التلاميذ فهمتني. ولكن زاد فما زاد الاستعداد نتاع الجمعيات فما يعني اللي عجبني فما جمعيات خيريه أنا مش كان بو الولي أو الولية فني يعني تستعد إذا عنده ولا حتى فما ناس هكا ما عندهمش حتى شكون يقرأ لكن يستعد باش يعاون باش يساعد فما جمعيات خيرية فني تبارك الله جاو يجونا حتى لمدرستنا احنا مدرسة الطرف زين كل عام فني يعني يجيوك جمعية برئاسة نور الدين الشمنقي يعني يفرقوا هكا المعونات والمساعدات
0: يعاونوا
1: يعني بحيث يعني هذه خاصة الاستعداد الاستعداد النفسي والاستعداد المادي فهمتني
0: واضح
1: هذا من
0: هذوما الايجابيات اللي انت تراهم والسلبيات
1: الايجابيات المحافظه عندي هما برشا الايجابيات
0: نعرف فيه لكن اهمها بالنسبه لك بي والسلبيات سي محمد
1: السلبيات هي فما انا الربع الاولياء فهمتني كل كذا نصرف عليه انا هذا معدله ضعيف هذا قريته العام الفات وكذا
0: ما نجحش ومش يعاود
1: تحس وانه كانوا يعني ما هيش وكان عندك الرغبة ما هيش وعندك كذا يودي دز معاه ما هو منجحش يا سيدي ما وصلش
0: محليك والله
1: يدخل تكوين مهني التكوين مهني توه حديث معاش يا شريفة يا أختي معاش يقبل المستويات ضعيفه راه
0: يحبوا المعادلات القويه كان ما تحبش زيد
1: المعادلات القويه فهمني عاش تو يمشيوا لاوروبا ويمشيوا لامريكا ويمشيوا بمعادلات قويه فهمني خاطر فيها قرايه فهمني انا ولدت كوني هنا راه زاد حتى نكلم فيك انا اي لكن نقرا وفك التيوريك والفلاتيك وكذا يعني وقت تمشي لبرا تمشي بمستوى معنى علمي صحيح التكويني
0: واضح
1: معناها تلقى روحك معناها
0: معناها يعني
1: هو هذيك اللي فما بعض الاباء ما يقول لك هذا ما
0: جابش منه ربي شمني فيه صحيح
1: صحيح هي خليك هكا
0: صحيح صحيح
1: اللي يفشل هو يفشل لان الفشل احنا هو حاجة مزمش مكرو حتى على ألف
0: نوع من الموت نوع من أيه. الموت حتى لو كان أيه. الإنسان يتنفس وهو يبدأ فما حاجات ما نشحتش في حياته ملقاش شكون يشد له كتافه وشكون يسنده وشكون يدز معاه عبارة ميت عبارة جثة متنقلة
1: قطعتك رو النجاحات رأي مش كان في التعليم رأي احنا مقسمين سبحانه وتعالى ربي سبحانه مقسمنا إلى أدوار
0: صحيت صحيت سي محمد
1: مش كنا مش الخالق
0: اكيد جدا اكيد جدا سي محمد
1: معنى كيف كنتي تبارك الله معنى متميزه لا هذا ما حدا
0: يجبر بخاطرك يجبر بخاطرك يا سي محمد لكن انا معك صحيت
1: حياتنا
0: صحيت سي محمد صالح
1: بالله بربي يسلمني على على ريم بعصيده
0: يعني محلاه ريم والله خرجت والله محليها الساعه الاولى ديما تعاوني شويه في التنسيق وبعد لحديش تروح لكن اكيد سلام يوصل لها يا ريم بعصيده هاو في الاذاعه قولوا لها اي حتى كريتوها في ثنيه قولوا لها راهو سي محمد صالح من حاجب العيون يسلم عليك محليه نوعيه المستمعين اللي شوف كيفاش قيم سي محمد صالح قلت له السلبيات انا كنت نستنى في حاجات اخرين قال لك السلبيات العائله اللي ما تدزش مع صغيرها كيف ما ينجحش ولا يعاود العام هذا يا ولي تكلم بعقلانيه كبيره محليها نوعيه المكالمه نتاعك يا سي محمد صالح بعد سي محمد شكون عندنا مرحبا
2: الو عسلامه
0: اهلا وسهلا
2: نهارك طيب يا شيفه
0: نهارك اسعد لي يا اختي
2: لميه معك
0: لميه شكون حبيبتي
2: جريدي
0: مرحبا يا لميا
2: وبيك عايشك
0: شو تعمل في الدنيا لميا
2: نخدق
0: تخدم ربي عينك لميا اعطيني شنية الحاجة الإيجابية اللي عجبتك قبل ولا مشاهد ولا مواقف ريتها في الحياة المدرسية بصفة عامة ولا حتى الجامعية ماذا بيك سنة تراها وشنية السلبيات اللي ماذا بيك ما تراهمش السنة
2: أول حاجة إيجابيات أنا ما نمشيش برشا مثلا للمدارس كي صغار يقراو برشا ما نمشيش وكي نمشي نحكي بامور ايجابيه مع سواء المعلم ولا الاستاذ فهمتي ولا نسال على الاخلاق قبل كل شيء
0: صحيح
2: بل قرايه صغاري نسال على الاخلاق شنو صغيري معناها متربي مش متربي
0: محليك والله اي لميا
2: كيفاش نسال صغيري وقتها ما يمنيش المعادلات والقرايه
0: توجي.
2: ولا كذا كذا هذا توجي انا نعرف صغيري انا نعرف
0: صح
2: بعدك تجي للموينات تعرف
0: صح
2: وماذا بيا تقعد الاولياء ديما هكاك ما يقعدوش نهار كامل في المدارس والمعاهد
0: قدام المدارس خاصه انك جماعه البيجاماوات يا لميا خليني انت تفكرني وين هكا نساك اللي تمشي الصباح فرحانه شاريه بيجاما جديده وشلاكه النوم
2: ساعه ونص ويحكي
0: وبالروب دي شومبر وبالجلباب وهي شاده قدام المدرسه ساعات نمشي نقضي ونرجع نلقاها مازالوا حظ بنساه سؤالي معناه ما عندهمش مسؤوليات ما عندهمش عائلات في جرتهم
2: انا نمشي ثلاثة مرات في العام اذا كان مشيته
0: ولا بكلنا كان مشينا صحيح والله
2: نمشي نسال على اخلاق صغير شنو هو ومعاملته في المدرسه ولا في المعهد ولا كذا كذا
0: واضح
2: بالنسبه للسلبيات
0: اي
2: يا مدام شريفه مذهبيه الامن قدام كل معهد وكل مدرسه فهمتي
0: اول
2: حاجه
0: تكثيف الدورات الامنيه تكثيف الدورات
2: بالله يا مدام اي ولية بالله الصباح تغزر البنت كيفاش تخرج ولد ولدها بالله
0: في لبسته في هيئته
2: لبسه انيقه محترمه بنيه صغار 13 ولا 14 بسطوش مقياس بنيتها
0: في الكوليج
2: بالله يا مدام هذه ديما
0: ناكدوا عليها ان شاء الله
2: ناكدوا عليها
0: هو راوية لميا من شريان الطبليه بعد اذنك يا لميا هو من شريان الطبليه خاطر ما نتخيلش البنيه هي تشري في طبليتها اكيد معاها والدتها ولا حد كبير
2: لم وين انت وين
0: صحيح
2: احترم قبل ما تزيد صغيرك اراه محترم ولا
0: صحيح تشري طبليه سيورتاي ما فهمتش انا وانت اللي دفعت فيها فلوسك اش حبيت تقول انت وبنتك معني طبليه فوق الحزام
2: اسمع 30 سنتي
0: صحيت. والسلسلة محلولة.
2: والسلسلة محلولة وخلع.
0: مفروتة بكل.
2: والفوق والسروال لوطة الواحدة الفوق والسروال.
0: كلمة لوطة. مفروتة تلمت عليها عمني لما حتسناها أني عودتها على خاطر هي الكلمة اللي تعبر. فما كلمات هما اللي يعبروا.
2: ونزيدوا الأقدوا على الأولياء وعلى الواحد. أنا ربيت صغاري واللي توي يسمعني يعرف صغاري متربين ولا.
0: واضح يا لمي.
2: ربيت. من ناحية الميزانية شريفة حب نعطيك ميزانية أو كلش أنا أتصرف نحكي على روحي أنا كلش أتصرف.
0: الوقت مش يضبط
2: أنا مرة مرة يخدم مرة ما يخدمش.
0: باه.
2: باهش عاملين. وأنا عندي شهرين 700,000.
0: وقديش العائلة فيها من عبد؟
2: أنا وراجلي زوج صغيرات وليد وبني.
0: إيش عمارهم أولادك؟
2: توا مسلي عن بي متخرجين بنتي تخرجت وولدي قاعد قريب يكمل.
0: ما شاء الله 700.
2: باش أنا نجمت نقاوم.
0: باهي ترى؟
2: أنا 700,000 وراجلي يخدم مرة يخدم مرة لا.
0: أنت 700 شهريتك أنت وأما راجلك مرة يخدم مرة لا.
2: أي.
0: واضح باه؟
2: ومسلي عن بيته وصغاري متخرجين ومريقلين
0: ما شاء الله ربي يحفظك.
2: واللي يعرفني تو يعرف صغاري فهمتش باه كذبني مثالش
0: حشي
2: اسمعني ايش عامل انا باه انا ايش عامل مثلا داخل لونطري انا الصيف الصيف ما نمشيش للبحورات وهالشطط وهالدنيا كل نمشي حاجة قليلة حاجة قليلة قطع نعم ميزانية باه جا وقت القراية ايش نعمل انا لا تحب نمشي تسلف من عندي هذا لا اختي لا امي لا خالتي لا حتى حد وصراري ما بابي منعطيهم حتى حد خاصة للميزانية ايش نعمل انا نمشي ناخو قرض ناخو قرض 4 ملايين نخزر لي 4 ملايين
0: بالبنك هذا تاخذ
2: لا لا هي كل القروض الصغرى
0: صغر بيه قديش ترجعوا الاربع ملايين
2: رجعوا 5 ملايين وشوي
0: بيه
2: بيه ايش نعمل يا لالا نعمل مثلا نشري ادواتي انا من الادوات والكارتات
0: بلاي سؤال قالوا لي القرض على قديش تخلص فيه
2: عام وشهر شهري
0: عام وشهري 4 ملايين باه
2: باه اسمعني ايش نعمل انا كل ماركه وكل ليكس وكل ماركه هيك
0: ما
2: ناخذ
0: ما يلعبش
2: ما يلعبش معايا ما يلعبش كارتاب لماركه والكارتاب لي ماركه ولا دوات من الماركه هذيك ما تلعبش
0: واضح حاجه اللي تستر والحاضر وكذا
2: ناخذ طبليه كذا كذا ناخذ ساكب كذا كذا ناخذ
0: باهي قضيت للصغار ماك القرض قضيت لهم من بعد
2: قضيت لهم كل واحد نقضي له قضيته وصيه نكمله
0: باه
2: اللي يفضل عندي اللي يفضل باش يفضل بالطبيعه 400 باش نكملهم انا
0: ايه؟
2: انا اللي تديت ما نقريش برشا
0: باه
2: كل ماده نقريها تيد لا ما نقريش برشا تيد خاطر انا نتبع برغم اني مانيش قاري برشا راني نتبع بالدار قاعده نتبع
0: باه
2: شوف صغيري حتى ساعه لساعه حاجه ما نفهمهاش مثلا بالفرنسي ولا حاجه
0: ايه؟
2: ونقايت لك وانا عمري نقول عاود انا راكي غلط هيك
0: واضح واضح باهي يا لميا هي الحديث معك الحديث سمح من الوقت اي
2: اسمعني 700,000 هذيك راس انا عندي 700,000 نخلص القرض 300 ولا 310,000 5,000 يقعدوا لي كل 400
0: باه معناه فلوس راجلك من المربوح انت ذوكم
2: راجلي راجلي راجلي شنو نعمل له مثلا نخدم نقول اليوم اخدم برجي بالطماطم انا عندي حكه طماطم لا برجي بالطماطم برجي بكذا حتى حاجه عندي نقول نجيب ما دام يخدم هكا
0: ما دام باش في الفتره اللي ما يخدمش تلقى روحك تريك انت فيها حويجه زايده
2: مزوده لا نستحق لاختي ولا نستحق البشر ولا نتسلف ولا كذا لا كذا كذا الاربعه منين هكوما
0: ما يقابلكش تتسلف عاد انت على خاطر اذا كان قرض تخلص 300 واش وتزيد تتسلف ما تنجمش اما او كتنظم في امورك اي صحيح
2: نظم في اموري مريقلة
0: طريقه معنيها صحيح
2: امور مريقلة ولا نستحق الحد ولا عندي حانوت كريدي خدمت
0: والحمد لله
2: حاجه ما عندناش هيك مانيش بس انا
0: تزيد حويجه تزيد حويجه معني حتى في الدار والاثاث
2: ما يلعبش معايا عندي
0: واضح كهو مرأة عارفة ميزانيتك شنية معنى مش عندك وماكش حابة انت تتود
2: بال 700,000 صغاري واحدة بنتي متخرجة عاملة ماستر
0: ما شاء الله
2: ماستر دو ريشيرش فانت وزيرت عمل في الدكتوراه اوكي خدمة تعمل في الدكتوراه وولدي يخدم واسمعني ابارسا ولدي يقرا في المهدية ما عندي كرام تاع مهدية غديكة وعندي مصروف
0: الحمد لله عنده بورس عاد ما وعنده بورس
2: ايوه عندنا البورس عاد هذاك البورس ماني ناخذ وين عاد البورس
0: سر ما تخليهوش للاولاد
2: لا لا لا هكاك لا لا انا قادر نزيد نعطيه بوفه ندهم لي باش انا نعطيه بشويه بشويه
0: سمح معني المرأة شادة بقبضة من حديد.
2: اسمعني
0: هات المهم فما تفاهم في العائلة يا لميا، معنيها انت المهم عائلتك فرحانة، ما همش حاسين بيك متسلطة ولا حارمتهم ولا
2: عندي الوسمة، عندي السياسة في الدار وعندي كذا كذا كذا.
0: الحمد لله، اسم الله عليك يا لميا الجريدي، ربي يحفظك.
2: ولي يعرفني تو يعرف صغاري،
0: حتى لما يعرفكش اليوم اتعرف عليك، انا اليوم عرفتك مثلا.
2: المهم النظام
0: صحيت يا لميا. محل تعرف انت تليفونك قد زوز تليفونات اخرين، لكنك هو لكن فريق كتيرة. جدا فيه تجارب متميزه يعيشك يا لميا.
2: نبعدوا على الماركه واللي
0: صحيت لميا هوكي، معناها كل قدير على قدره. لميا طبقته المثل، كل قدير على قدره ومن غير عقد. هي القوه وين؟ تشوف الاخر ما نعرفش يقول لك هذا الساك انضرب قديش، وانت ايه صح انت ساك وحتى انا ساك، انت ترى هذيك معناها قيمتك انت في ساكك، انا قيمتي في ذاتي ماهيش في ساكي، ماهوش في سروالي الماركه ولا شميستي ولا
2: لا.
0: قيمتي في ذاتي، معناها كي تتنحى الحاجه انا قيمتي ما تتمسش. سمح لم يجريدي، محلك محل كلامك على المستوى الشخصي يمكن يعجب شعبات اخرين، ولكن تجربه متاع امراه تتعارك هي والدنيا وتعتبر روح امراه نجحت مادام وليداتها وصلوا ما غير تعب ما غير مشاكل ما كانوا متربيين. نعم من الله، ربي يكرمك ان شاء الله يا لميا. بعد لميا مرحبا، عسلامه.
1: الو
0: عسلامه اخويا، مرحبا بيك.
1: عسلامه مزامه شريفه،
0: اهلا وسهلا. شكون معنا؟
1: مختار الشعري معكم.
0: سي مختار الشعري مرحبا بيك. اش تخدم يا سي مختار؟
1: انا متقاعد.
0: متقاعد من اما ميدان، شكون تخدم؟
1: ميدان ديوان الزيت.
0: ديوان الزيت مرحبا. اعطيني الايجابيات والسلبيات.
1: يا خويا الايجابيات نتاع التعليم نتاعنا، عندنا تعليم لا باس به، رجالنا نبغات
0: الحمد لله
1: منشوره في العالم اجمع
0: الحمد لله،
1: ومعترف بينا في العالم اجمع
0: ونعم بالله.
1: ولكن ولكن يا اختي حويجه بركه تعرق لنا في التعليم نتاعنا. خلي الاولياء يديهم على قلبهم يعني في في في وسط في وسط الامتحانات من النقابات بتاعهم نقابه. بكامل الصراحه
0: هذه مادام في صلب القانون، كل حد يلزم معني القانون ينص وعندهم الحق. كل قطاع عنده نقاباته بالطبيعه، يقول لك باش ندافع انا على مصالح صحيت ندافع مصالح المنظورين نتاعي ميلا
1: تكوردو. اما يجيوك معناها في امتحانات وقال لك ما نعديش،
0: ايه هو بالنسبه لي له هيك هي التوقيت المناسب باش يطالب بحقوقه، يقول لك مش نطالب وانتم في البحر.
1: مش معقول تعمل عصابة العجله القيد سعيد قال لك اخدم وطالب، عامل بنده حمرا بذراعك عامل بنده حمرا بذراعك وطالب.
0: واضح تونس هي هي تونس راي في حاجه للناس الكل، مع احترامنا بالطبيعه للمنظمات الكل لل كيفاش نقول
1: عنده حق معناها باش توفر له شهريه بايه وباش تعطيه حوايج بايه.
0: انت تقول لكن المهم الصغار ما يضروش، معناها ما يكونوش هما الجوكر. انا فهمتك
1: تعليمنا تعليمنا معناها معروف به بالعالم.
0: واضح يا سي مختار، ربي ان شاء الله يحسن البلاد والعباد. نعم
1: نحب نعمل سلام
0: سلم
1: نسلم على زميل الدراسه وعشره الدراسه سي عبد المجيد بو عزيز ومرته شريفه
0: نسلم عليه، حتى انا عندي عليهم مده ما سمعت الصوت. سي عبد المجيد ان شاء الله يكونوا بخير. اي
1: زميلي في الدراسه
0: ربي يحفظهم ان شاء الله،
1: والتو لحد الان نتصل ببعضنا.
0: ربي يداوم العشره يا سي مختار.
1: هو مريض الله يفرج عليه.
0: باللطف عليه سي عبد المجيد ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف والفرج ان شاء الله هذا حد الباس. يعيشك يا سي مختار، يعيشك ويعطيك الصحه. نزيدوا تليفون اخر. اي تعرفوش انش مش نحب نقولكم قبل ما ناخذ اخر تليفون ونعتذر من البقيه، نحب نعطيكم توقيتي في الشبكه الجديده ان شاء الله. هنا بالنسبه لي ان شاء الله اليوم ومن بعد باش ندخل في عطله نرجع لكم ان شاء الله، نرجع لكم كان النهار مش الجمعه هذه الجمعه اللي من بعد، دونك فتره مش هكا معناها الواحد ما تعرفوا نبعدوا شويه. ومن بعد يا سيدي باش توليوا تسمعوني ان شاء الله كل نهار اثنين العشيه من الخمسة لثمانية ونص أنا وزميلي قيس القارة في عشوية إن شاء الله. الدار داركم إن شاء الله مش يكون ديما موجود نهارة الأربعة في نفس التوقيت، ونهارة الجمعة رجع برنامج شنو رأيكم من التسعة للعشرة نتناقشوا فيه وأي موضوع حتى بديناه في الدار داركم ولا تقترحوا مواضيع مرحبا بكم. في شنو رأيكم هو أكثر فضان حاول ناخذ فيه أكثر عدد ممكن من أراء السادة المستمعين في مختلف المواضيع. يقول لي طارق زوز أما التوقيت غير درج. ناخذ تليفون برك. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا بسرعة البرق. خلنا ناخذ رأيك دقيقة.
3: سرعة البرق مدام شريفة. أنت تجاوزت شوية القانون وحكيت مع العباد في مواضيع أخرى خير الموضوع المطروح كما العادة. باهي ما يقلقش.
0: لا سمحني ما لا لا لا حبيبتي حبيبتي يا روح قلبي. أنا راني نعشق الهجوم خاطرني ندافع بالبيت. شكون معايا مدام؟ شكون معايا مدام حبيبتي؟
3: معاك السيدة رقيق.
0: باهي مدام سيدة رقيق اوش مش يصير اي ايجا الموضوع انت عاجبك هذا الايجابيات والسلبيات.
3: أنا في
0: كلمتي. لا انا مش نقترح انا باش ناخذ بخاطر برشا مستمعين. اش قولكم نخليوه نعاودوه في شنو رايكم وانا ناخذ رقمك ونتصل بك ليس خوفا ولكن احتراما. نعم لا انا ناخذ رقمك مدام سيدة. انا ناخذ رقمك ونوعدكم ان شاء الله
3: او ديسبونيبل خاطر ساعات مش
0: ديسبونيبل وقت الامور باهت هات رايك
3: كلمتين باختصار نجم يسيرش
0: ميسيلش بعد هالهجوم الكل مخاف انا نولي
3: مظهر مقصود مظهر سلبيه ما الايجابيات ما شاء الله لا هي المظهر السلبي الاول هو الهندام بالنسبه للبنات التلميذات بيجيو بشعرهم محلول ويدخل الاقسام بشعوراتهم محلوله وطول الساعه هما يقلبوا في شعوراتهم والتلاميذ اللي وراهم يلعبوا بشعوراتهم راهي حاجه مش معقوله.
0: واضح الشعر به
3: الشعر والمكياج رقم واحد. رقم اثنين التدخل في مهنه المدرس والمعلم والمربي نعتوا في آخر هذه الأيامات وبدأت الدعوات من فضلك ممكن نص ورقة وسنبوك وسنبوك
0: في بالي تنحات هي في بالي ذيك ما عادت شرا
3: ما تنحاش للمربي الحق في ذلك ولغاية النبيلة
0: سيادتك مربية أنت مدام سيدة
3: مربية
0: في ابتدائي مدام
3: 35 سنة خبرة
0: ما شاء الله في الابتدائي مدام ولا في الليسي
3: أنا في الليسي
0: الاعدادي والثانوي. انت ترى معني النص الورقه ذيك حاجه معناها تفيدك انت كمعلم
3: مطبوعه كامله بورقه كامله
0: مطبوعه
3: ويهمني نعرف الوضع العائلي والاجتماعي والصحي وغيره للتلميذ وعندي اهدافي من ذلك وليس للتمييز بين التلاميذ كما يقع الانتعاء.
0: واضح
3: نكون عنا نظرة إيجابية وعنا مصداقية وعنا ثقة في مربينا خاطر كنا عند متثقة سيئة وفات عليه مرة
0: صحيح بصحيح. تراه مدام سيدة يا جميلة محليك استاذتي وكل الاحترام وانت صارمة جدا. اسمع مدام سيدة انا نخلي لك التعليق مش حتى لازم في المباشر. مدام شهيرة ترابلسي تبعث لي ميساج تقول لي اختي شريفة التلميذة في الثانوي قالت لها الاستاذة وين الكراس الكبير. جاوبت التلميذة قالت لها والله امي وبابا راهم في حالة طلاق. جاوبتها الاستاذة بصوت عالي قدام اصحابها انا مهمنيش فيك
3: عيب
0: هذايا لك سديد النظر صحيت ريت الباهي والمشوم ريت. تخيل انت تقول لي ناخذ المعلومات باش نعرف كيفاش نتصرف وهاو فما بعض السلبيات ورانا مش نرجع عام كامل ان شاء الله نحكيو كيفاش الاستاذه تقول لها قولها ما يهمنيش. المهم انت فرحانه ما نحبوكش متغشه يا نيستي يا نيستي ما نحبوكش متغشه حبيبتي. تعال ان شاء الله نرجعوا نهار الجمعه
3: عوده ملموده للجميع.
0: كثر خيرك ان شاء الله بنجاح للناس الكل ربي يهدي سر الناس الكل برشا وسعبال. اللي يعرف روحه عمل اخطاء قبل يحاول سنه يتجنبهم واللي عنده تجربه ناجحه يعاود يكررها. بسلامه الناس الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أعلنت 5 مدارس عددية بولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة في السنة الدراسية المقبلة، بما قد يساهم في التخفيف من الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة. وقد طرحت هذه الفكرة أثر جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خصصت للنظر في استعدادات العودة المدرسية بحضور عدد من ممثلي المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثل عن الشركة الجهوية للنقل. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي أن الهيئة الإدارية المنعقدة لأمس تتداول في مختلف الملفات المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. أضاف أن الهيئة سيكون لها موقفا واضحا تجاه الظروف التي تعيشها البلاد، كما ستنظر في سياسات المنظمة الشغيلة بعد إطلاق الإطار التنسيقي بين الاتحاد وربطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين. بيّنت مؤشرات القطاع الصناعي في تونس خلال سنة 2026 أن الاستثمارات الصناعية حققت نسبة نمو ب 18% خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، كما تم إحداث نحو 13,000 موطن شغل إضافي، وهو ما يؤكد الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيام وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بالهجمات الأمريكية على ناقلات نفط تابعة لإيران، وحذرت من التداعيات التصعيدية لمثل هذه الهجمات. رفع الدفاع المدني السعودي انذارا اعلنه في وقت سابق اليوم في محافظة خميس مشيط الجنوبية، وذلك بعد يوم من هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على المنطقة وثلاث مدن مجاورة اخرى، ما ادى الى اصابة 73 شخصا واشتعال حرائق في منشآت نفطية. الموعد مع الاخبار يتجدد في تمام الواحدة، الى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار اخبار
4: زوم اليوم،
5: خدمات
4: حوارات زوم اليوم.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين في هذا الموعد الجديد. معكم زوم اليوم من نص النهار الماضي ساعة، زوم اليوم هذه آخر حصة في البرمجة الصيفية. نهار الاثنين إن شاء الله ننطلقوا في برمجة خريف شتاء 2026-27، وإن شاء الله مع العودة المدرسية والجامعية وعودة أيضا برلمانية وتقريبا كل مؤسسات تستأنف نشاطها، إن شاء الله نكونوا في حجم الانتظارات ونقدموا مختلف التطلعات السادة المستمعين. يرافقنا كالعادة سي عبد المجيد جمال. سي عبد المجيد أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الحضور.
1: مستمعي ذات شخص،
0: وإن شاء الله تواصل معنا سي عبد المجيد
1: إن شاء الله.
0: مرحبا بك. نحكي اليوم على مجموعة من الأحداث الوطنية وكذلك أيضا تسليط الأضواء على مواضيع تهم الشأن الدولي. مش نحكيه على الاستعدادات لموسم الخريف والأمطار، ويعني مجهودات هنا وهناك من أجل أخذ الحيطة والحذر على المستوى الجهوي على المستوى الوطني. ونحكي كذلك أيضا على التصنيف الأخير لتونس أهميته ونجم نعلق عليه، ونحكي أيضا على الجامعة العربية وتونس معناها تتسلم رئاسة على المستوى الوزارة.
1: نعم،
0: على مستوى الوزراء، هل الجامعة العربية مازال لها دور اليوم في ظل المستجدات، أو كيف يمكن ضخ دماء جديدة للجامعة في ظل التحديات العربية والعالمية؟ المفروض نحكي على اليوم الخلاف وين نجم يمشي بين إسرائيل وبريطانيا، ويعني الأمور ماشية وتكبر الحقيقة، وهذا لصالح الدولة الفلسطينية. وأيضا حتى الاتحاد الأوروبي يتخذ في جملة من الإجراءات في الغرض هذا. والخبر الآخر على المستوى العربي، الإمارات تحذر الكيان الإسرائيلي من عملية 7 أكتوبر، أسبوع قبل حدوثها، ومع ذلك لم يقع أخذ الحيطة والحذر. جملة من الأحداث العالمية مهمة ومشوقة للحديث.
1: نعم، مهمة جدا
0: وتحليق، وتخليك تفهم السياق الدولي. طارق، نسمع نغم ثم ننطلق في أهم المواضيع. ننطلق من تونس وأهم الأحداث في تونس، ثم نمشي إلى الأحداث على الساحة الدولية.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
0: حوارات زوم اليوم.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم. إذا نواصلوا معكم. رئيس الجمهورية البارح استقبل أمين العام الجديد لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي. يعني مصر تحافظ على الأمانة العامة حسب الاتفاق منذ خروج الأمانة العامة من تونس. معناها هي الدولة تحتضن الأمانة العامة لها.
3: هو في الواقع بلها مصر تحتضن الأمانة العامة منذ تأسيس الجامعة العربية. لكن
2: الاستثناء جات
3: باستثناء فترة استثنائية عندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد، تم خرجة الجامعة العربية من مصر إلى تونس وبقيت فترة طويلة في تونس، وبشهادة العديد من الملاحظين والذين كتبوا حول هذه المسألة كانت أحسن فترة هي التي كانت
2: في تونس
3: الجامعة العربية في تونس. لأن الجامعة العربية عندما كانت في تونس القرار تونس لا تتدخل في قرارات، عكس مصر التي تتدخل.
2: مصر لها ضغوطات وتمارس الضغوطات على الشام.
3: نعم تمارس الضغوطات، لكن معناها بكل صراحة اليوم الجامعة العربية وضعيتها يعني من المؤسسات اللي نجم نقوله بصدد الموت السريري.
2: نعم يعني
3: شديد هذا وضع.
2: في البيان رئيس الجمهورية يقولوا في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة.
3: بالفعل هو الوضع الدولي اليوم غير مسبوق، سواء على مستوى معناها ما يحاك تجاه المنطقة العربية أو وبالخص القضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية بسيكس بيكو اليوم هو مشروع تصفية القضية الفلسطينية تصفية تامة.
2: البيان اللقاء معناه بين الرئيس الجمهورية والأمين العام الجديد حكاوا على رئيس الدولة بيّن أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف صدا منيعا أمام محاولات تقسيم والتفتيت وإفشال محاولات فرض تسويات سيكس بيكو الجديد.
3: والله اليوم هو بالفعل اليوم معناه ما يحاك هو يعني نجم نقوله سيكس بيكو جديد، لكن نجم نقوله بيكون اليوم مرحلة قادمة صعبة جدا ومرحلة يعني ستقودها الولايات معناه حاليا تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفات إسرائيل، والسياسات التي تحاك ضد المنطقة العربية سياسات خطيرة جدا وتهدد يعني ما بقي نصف كل ما بقي في هذه المنطقة. واليوم القضية الفلسطينية تمر بأخطر مرحلة في التاريخ،
2: ولو أنه أفضل ظروف في التاريخ أفضل ظروف ما يحدث اليوم من ظروف دولية وأقليمية لصالح القضية الفلسطينية لم تحظى به من قبل.
3: والله أنا التحليل هذا بكل صراحة تردده
2: بتحفظ
3: لا بتحفظ
2: تتحفظ عليه.
3: علاش لا أتحفظ عليه بشدة؟ علاش؟ لأنه اليوم بالعكس اليوم الوضع الدولي غير ملائم. طيب نشوفوا في بعض الجوانب عند حديثنا على المسألة
2: دونجيو لبريطانيا وإسرائيل.
3: علاش؟ خاطر اليوم الوضع الدولي يعني احنا في فترة تحول على مستوى العلاقة الدولية. كيفاش فترة تحول؟ اليوم العلاقة الدولية بعدما كان هناك قطبان، قطب تقوده الولايات المتحدة وقطب كان تقوده يقوده الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي، اليوم خلل على مستوى العلاقة الدولية حتى في العلاقة داخل القطب الواحد، أي العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها. اليوم قاعدة العلاقة تختل ونشوف عدة تناقضات بين السياسة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك القضايا المهمة مثل قضية فلسطين.
2: نعم تونس الأنظار اتجهت إلى الاستعداد ل يعني موسم الأمطار الخريف من خلال زيارات ميدانية، من خلال تهيئة الأودية، من خلال معناها القيام بما يمكن القيام به. هذا جيد.
3: هو في الواقع اليوم إذا كان أي دولة تحترم نفسها، أي دولة وأي حكومة تحترم نفسها، يجب أن تكون لها سياسة استباقية تجاه ما يمكن أن يحدث. اليوم الأزمة التي نعيشها حاليا سواء على مستوى الكهرباء أو على مستوى المياه يجب أن تكون درسا حتى لا تتكرر أثناء السنة القادمة، السنة الإدارية القادمة، وسواء على مستوى الدراسي، سواء على مستوى المياه، سواء على مستوى الوضع الاقتصادي، يجب أن تكون سياسة استباقية. وقل كل دولة تحترم نفسها راهي عندها مشروع مستقبلي لكل ما سيحدث والأخص الأحداث الكبرى.
2: نعم وخاصة التقلبات المناخية اليوم شفنا جزء كبير منها في الصيف كيفاش أثر على حياتنا، وفما تحذيرات من التقلبات الأمطار، الأمطار تنجم تكون بكميات كبيرة، يعني حتى البنية التحتية في حد ذاتها لابد أن تدرس وتدرج ضمن الاستثمارات الكبرى اليوم.
3: نعم، اليوم خاصة معناها ولاية كما صفاقس نعرف جيدا أنه في الفترات السابقة وفي السنة السابقة عندما تنزل أمطار بمنسوب 70 ملم
2: 20 20 نعم سبحان
3: المدينة تتعطل.
2: نعم
3: دونك هذايا يجب معناها الولاية تقوم دورها.
2: نعم.
3: التجهيز تقوم دورها.
2: هو فما تصريح طارق ليوالي الجهة من خلال زيارته يوم أمس لجملة من المناطق اللي هي تمثل نقاط سوداء، معناها زيارة هذه من أجل الاستعداد. وفما جملة من النتائج في الصباحية طارق معناها تحدث على النقاط هذه والزيارة من أجل حسن الاستعداد، وفما أيضا بالتوازي فما خلية للجنة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. ونسمعوا والي صفاقس بعد الزيارة الميدانية لجملة من النقاط.
4: بدينا نشوفوا معاينة النقاط الزرقاء اللي موجودة استعدادا الموسم معناها الأمطار. بدينا بسيدي منصور، بعد جينا شط القراخنة شفنا الانترفونسيون الموجودة ونذكروا عمنا وصارت لنا إشكال على مستوى شط القراخنة. إن شاء الله سنة بالانترفونسيون الموجودة كأنه العملية تكون معنا ناجعة، ولا إن شاء الله مع كمية أمطار اللي هي من المتوقع تكون معنا في وقت وجيز وتكون كمية كبيرة برشا، دونك يلزمنا استعداد كامل الإطار هذايا. وأهم حاجة بالنسبة لنا إحنا اللي إحنا فرحانين بها اليوم اللي هو وادي المعول هنا، الحمد لله توا وادي المعول كل تحل، كل جي على الحزام برقيبة الكل الماء دونك باش تعدل هنا وباش يوصل للبحر. دونك كانت احنا شفنا كل غابات من الخصب حقيقة، مشكورين معناها مجهودات دياشيو ايضا حتى كل الخواز دعاونوا في الاطار هذايا اللي انت المنصي امك متاع 20 سنة التالي ما صارتش بالكافية اللي صارت بها اليوم، دونك مشكور لخينا الكوليكا.
2: نعم يعني فما جملة من النقاط كان لابد من الاهتمام بها والاشتغال عليها، وان شاء الله ربي يعطينا على قد إمكانياتنا. في مستوى أخبار جديدة أيضا آخر المستجدات، أبقت وكالة فيتش التصنيف السيادي لتونس عند بسلبي مع أفاق مستقر، يعني في حد ذاته الخبراء يقولوا هذا خبر باهي، حتى أنه البعض يقول لك تونس ليست على حافة الإفلاس لكنها تواجه خطر آخر لا يقل خطورة، اختناق الاقتصاد. وتعترف الوكالة بوجود نقاط قوة حقيقية، اقتصاد متنوع نسبيا، يد عاملة مؤهلة، وقدرة على مقاومة الصدمات الخارجية، وتحسن نسبي في وضع التمويل الخارجي. كيف كيف من بين الأشياء اللي اعتمدت عليها الوكالة في التصنيف، تونس سدت على المجيل في جويلية اللي فات سندا أوروبيا بقيمة 700 مليون أورو، وتتوقع فيتش تراجع صافي خروج التمويل الخارجي إلى نحو 1.4 من ناتج 26 على بعد أن كان 3.6، بعد أن كان 3.6 يتراجع إلى نحو 1.4. هذه نقاط إيجابية، فما نقاط سلبية، فما صعوبات، فما عجز ميزانية، فما مديونية عمومية مرتفعة، فما تراجع الاحتياطي، فما مجموعة من النقاط الأخرى. ولكن على المستوى الخارجي البعض يقول لك تونس ربحت المعركة خارجيا.
3: والله من مبارخة بمكان نقول تونس ربحت المعركة خارجية، أما نقول بكون ثم إيجابيات. هو اليوم نشير كذلك السلبيات، ثم إيجابيات لفات أن تونس اليوم بقات في نفس الوضعية، لكن اليوم الوضع المديونية وضع صعب، ومعناها وهي تخل بالتوازنات الاقتصادية. اليوم نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام أو من الناتج الوطني الخام اليوم موجه لإرجاع الديون، ونقول إرجاع الديون
2: يعني إرهاق الميزانية،
3: استثمار وما تنمي. دونك هذه عندنا مشكلة مرهقة وهي مشكلة المديونية، وفي الواقع من هذه إشكالية من الإشكاليات الكبيرة. وكثيرا من الحكومات السابقة منذ 2014 تتباهى بكونها حافظت على مصداقيتها تجاهها يعني في إرجاع ديونها. لماذا؟ لأنه أي دولة تصبح عاجزة على إرجاع ديونها فإنها
2: نادي باريس في الانتظار،
3: نادي باريس في الانتظار، أو أنها لا تمنح أي قروض.
2: نعم، هو صعوبة الخروج للسوق الدولية، لأنه حتى الفائدة، نسبة الفائدة تصبح ذو رقمين، وهذا
3: نعم
2: الإشكال في حد ذاته.
3: هو نادي باريس
2: بعدنا عليه إن شاء الله، معناها في النهاية إن شاء الله ما نصلوش غادي، أما مش نفسه المجال الذي ولا نعود.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم
2: قبل الله صلاة الجميع. اهلا وسهلا مرحبا بكم، مازلنا مواصلين المشوار مع اهم الاحداث. هذه تقريبا جولة مع احداث على الساحة الوطنية. نمشي الى الوضع في بريطانيا جرأة وإلا معناها كيفاش تفهم الوضع، خاصة سي عبد المجيد وأنت أدرى الناس بذلك. اليوم بريطانيا هي إسرائيل، الكيان الإسرائيلي يدين بوجوده وانبعاثه إلى بريطانيا.
3: هو بالفعل معناها هذا الكيان كان في إطار اتفاقية سيكس بيكو، كان في إطار وعد بلفور، هي من الأحداث المهمة طبعت معناها بداية القرن 21. هي كذلك يعني روتشيلد يعني يعتبر من الممولين الكبار لهذا المشروع، بلفور من
2: المهندسين
3: معنى هذا المشروع، وبالتالي بريطانيا معناها كانت لها مسؤولية تاريخية في بعث هذا المشروع وفي الذي تعيشه فلسطين حاليا. لكن الأزمة الأخيرة يعني تعكس
2: تحول دولي،
3: ليس فقط تحول دولي على الساحة البريطانية. هل نفهم الساحة هو ماذا يعني،
2: شو اللي تغير في بريطانيا
3: اليوم؟ هذا نوصل للعوامل المفسرة للقرار البريطاني. هو القرار البريطاني يعني فيه عدة معطيات مهمة. المعطى الأول أنه اعتبر أن كل السلع الواردة من الضفة الغربية يعني تعتبر مرفوضة ويقع عليه حظر، وهو لأول مرة تعاقب به دولة من الاتحاد الأوروبي،
2: عقوبات اقتصادية
3: دولة أوروبية من حجم بريطانيا لهذا الكيان الغاصب.

0: فلسطين منذ أواخر الأربعينات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البيان يقول بكون ما تقوم به هذا الكيان، ما يقوم به هذا الكيان يعتبر حجر عثرة أمام تكوين دولة فلسطينية مستقلة. لأنه بريطانيا نعرف أنها بالرغم من كونها ساهمت، لكنها كانت إلى اليوم الدول مساندة لحل الدولتين، يعني دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ودولة معناها إسرائيلية
1: الكيان وعاصمتها القدس الغربي.
0: نعم. دونك والسياق هذا ماذا حدث هو بالضبط؟ هو في الفترة الأخيرة يعني تم يعني بعث عشرات مئات المستوطنات،
1: نعم.
0: معناها ما يسمى ب يعني مشروع اف واحد، هذا سيجعل التواصل بين مختلف الدولة الفلسطينية المستقلة مستحيل.
1: نعم، هو يقول لمن يمولون المستوطنات او يسهلون تمويلها سيواجهون كامل قوة العقوبات البريطانية، وسنفرض حظرا على استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، والتحقيق ذلك سنتحدث بالتعاون مع جملة من الوزراء، وزير الأعمال ووزير الحرب وغيره، مع استثناءات دينية، وكجزء من هذا النظام سنتخذ إجراءات ضد شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات لأغراض توسيع المستوطنات، ولمن يمولون المستوطنات غير القانونية أو يسهلونها أقول ستواجهون كامل قوة العقوبات البريطانية، ونرفض أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المزايدات وتدمير حل الدولتين.
0: نعم بالضبط بالضبط، هذا هو هو
1: هذا يعني كلام وزير الخارجية البريطانية.
0: وزير الخارجية البريطاني نعم. قالوا، ووزير الخارجية البريطاني قال أيضا بالحرف الواحد بكون يعني إرهاب، استعمل كلمة إرهاب لأول مرة
1: شديد، نعم،
0: وهو إرهاب من قبل المستوطنين. دونك اليوم بناء المستوطنات هو شكل من أشكال الإرهاب، وهذا يعني احنا جبدنا الجامعة العربية، لو أنه اليوم ثم جامعة عربية
1: السياق مواتي لتحرك،
0: السياق مناسب جدا للتحرك،
1: نعم.
0: للتحرك اليوم ودعم هذا القرار البريطاني. اليوم ثم تناقضات. اليوم هو عادة النضال الفلسطيني عنده أشكال مختلفة، ثم النضال العسكري واليوم يمر فترة صعبة
1: بصعوبة
0: واختناق إلى آخره،
1: نعم.
0: معناها
1: تضييق كبير لأنه حتى الدعم الخارجي
0: نعم
1: انتهى،
0: نعم،
1: وغيره، نعم.
0: دونك اليوم السياق الدبلوماسي، التناقضات في صفوف القوى الغربية والتناقضات بين إسرائيل والقوى الغربية، يعني هذا مهم جدا،
1: ماشي ويكبر وبريطانيا شكون اللي يوصفها اللي هي المملكة الإسلامية؟ ترامب.
0: نعم، هو بريطانيا في الواقع هي لها سياسات تختلف تماما على سياسات فرنسا على مستوى العلاقة بالإسلام والمسلمين. مش هذا يعني
1: هم مش معين من الحرية ولا
0: نعم، إذن وهو خطرته حتى الإسلاميين علاش يمشي له بريطانيا أكثر، لأنه غادي يلقاه الترحاب إلى آخره، وبريطانيا حتى معناها التمويل يعني البنوك الإسلامية موجودة، أول دولة توجد فيها في أوروبا هي في العالم الغربي هي في بريطانيا. دونك مش هذا اللي يهمنا، اللي يهمنا أساسا هو موضوعنا لماذا بريطانيا وفي هذا الوقت. بريطانيا للأسباب التالية،
1: حكومة يمينية هذه ولا
0: لا ما هو رئيس الحكومة الحالي هو رئيس حكومة عمالي، وهو من معناها عادة الحكومات العمالية عادة عندها ميولات ومساندة للقضية الفلسطينية للتحرر،
1: نعم.
0: وحتى معناها الهند عندما استقلت في عهد حكومة عمالية،
1: نعم.
0: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو العديد من الجمعيات في بريطانيا اليوم تشكلت وأصبحت تقوم بعمل ضغط قوي من أجل الدفاع على فلسطين، آخرها هو من الشخصيات اللي كيف نشوفه ردود فعل إسرائيل، من الشخصيات التي تم منعها من زيارة إسرائيل وحظر عليها هو
1: بن غفير.
0: لا ليس بن غفير، هو يعني لا نحكيك على ما قامت به إسرائيل كرد فعل. هو شخصية كان في حزب العمال، استقال من حزب العمال وكون حاليا حزبا يساريا مساندا للقضية الفلسطينية. تو اليوم ثم رأي عمالي بريطاني داخل بريطانيا، ثم العديد يعتبروا أن السياسة اليمينية التي يقودها نتنياهو هي سياسة كارثية على القضية الفلسطينية وعلى الشرق الأوسط، لأنه مهما كان مهما بلغ التعسف الإسرائيلي ومهما لأنه حركة التحرر الوطني وعلى رأسها القضية الفلسطينية ربما تمر في بعض الأحيان بعملية مد وجزر لكنها لن تموت.
1: تأكيد لهذا ليس بريطانيا فقط،
0: نعم فما 12 دولة
1: المفاوضة الأوروبية المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، غير قانونية، ويعني الحديث اليوم حتى على اتخاذ الإجراءات اللازمة. أقر ثلاثة حزم من العقوبات شملت 12 فرد وتسعة كيانات استيطانية معروف
0: بالفعل. هو اليوم الاستيطان
1: فقط هو المتحدث سي عبد المجيد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، شنو اسمه؟ اسمه أنور العنوني، يعني عنده جذور عربية أو باكستاني، كي تشوف اللون نقول باكستاني هو.
0: أي ممكن أي إمكانية كبيرة يكون باكستاني معه، لكن ربما النطق متاع أو الترجمة ليست دقيقة معناها.
1: لا أنور ما فيه ما ترجم أنور شيء أنور.
0: على كل هو في المنظمات هذه تلقى العديد من العرب الموجودين في سواء من
1: لبنان. ما يرتقيش بشيء يعملوا له بضغط وغيره وكذا.
0: على كل هو اليوم المؤكد اليوم من خلال هذا الحدث اليوم ثم تناقضات بين السياسة الأمريكية والسياسة الأوروبية فيما يخص قضية فلسطين.
1: لكن مالي مع أوروبا تنرجو لأن حتى أمريكا فيها تناقض مع إسرائيل.
0: لكن اليوم أنا شو أقول؟ نقول اليوم الجامعة العربية لو أنه ثم تغيير حقيقي داخل الجامعة العربية
1: ثم إرادة
0: وثم إرادة وما هو شروطيني، والجامعة العربية تتمر في الواقع بأوامر خارجية المصرية وهذا الغير مقبول. اليوم الجامعة العربية لو أنها كانت جدية لا يمكن أن تمر أحداث تقع وقعت فلسطين وتقع حاليا في فلسطين وتقع في لبنان ولا تدعو إلى اجتماع طارئ للدول العربية. اليوم يجب بالعكس اليوم حتى الحدث حتى توظيف ما يحدث على الساحة الإيرانية من في علاقة بإسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية كان بيمكن حتى في ظل الأنظمة الموجودة الحالية يمكن توظيفه لصالح القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية تمر بأكبر يعني النجم يقوله أزمة في حياته، النجم يقوله بكونها أعظم مما وقع سنة 1948. اليوم ثم مشروع اغتيال القضية الفلسطينية
1: صحيح،
0: حتى مشروع حل الدولتين اليوم إسرائيل واليمين المتطرف
1: يعارضونه بشدة،
0: نعم يقومون باغتياله. وذلك علاش اليوم نجم نقولوا ثم اليوم جزء من الرأي العام الرسمي وكذلك الدولي. اليوم العديد من الجمعيات قد دخل بريطانيا وهي أغلبها ذات توجهات يسارية، يعني كانت مرتبطة بحزب العمال ثم شقت عليه، لكن هي قريبة من اليسار العمالي. لكن ديما راهو وقت نقول اليسار العمالي راهو يختلف في الوضع اليسار في إنجلترا على
1: اليسار في تونس وفي العالم،
0: لا اليسار في فرنسا وإسبانيا والبرتغال. على كل هو اليوم الدول التي ساندت معناها باش حتى نربط المسألة بعضها، الدول التي ساندت هي كندا، هي كذلك إسبانيا والبرتغال وأيضا فرنسا. لسأل يسأل لماذا هذه الدول؟ هو اليوم أغلب هذه الدول تحت يعني ضغط اليسار سواء في إسبانيا أو البرتغال، لأن اليمين أغلبه متحالف مع الكيان الصهيوني. دونك هذه مهمة خاصة حتى اليوم
1: فرنسا تعيش على وقع الانتخابات الرئاسية.
0: بالضبط اليوم فرنسا تعيش على وقع الانتخابات الرئاسية، واليوم في الانتخابات الفرنسية
1: القضية الفلسطينية عامل مهم
0: نعم. اليوم وكانت عامل مهم حتى في الانتخابات السابقة
1: نعم.
0: واليوم المهاجرون في فرنسا يقومون بدور مهم في الانتخابات، وفرنسا طبعا
1: أصبحت من البنود الانتخابية، معناها شنية من الكلمة اللوج عليها من الحملة الانتخابية،
0: نعم
1: شعار انتخابي
0: نعم.
1: في الحملة لكل
0: المترشحون
1: نعم.
0: ديما يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية خاصة
1: لا كل واحد يعطي رأيه من القضية الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية
0: نعم. إذن خاصة أنه اليوم هذا المهم أيضا في ما يخص القرار البريطاني والعقوبات المفروضة على هذا الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة، هو جاء في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع السلام. لكن مشروع السلام اليوم متعطل، علاش؟ لأن الكيان الغاصب يقوم باغتيال القادة سواء من حماس أو من الجهاد إلى آخره، و من القادة المهمين، وهذا خطير وخطير جدا. وهذاك علاش اليوم الدول الغربية اليوم تعتبر أن ما وصل إليه الوضع في فلسطين معناه الجريمة، معناها البيان الإنجليزي، بيان الخارجية الإنجليزية يقول بالحرف الواحد، يقول اليوم ثم تصفية عرقية، تصفية عرقية في واقعة في غزة وكذلك واقعة في الضفة الغربية. والخطير أيضا أنه الضفة الغربية اليوم في المشروع اليوم، وهذا المشروع الواقع اليوم في فلسطين، تمت التغطية عليه بما يحدث في
1: إيران
0: والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دونك
0: نعم. هذاك علاش اليوم الوضع خطير وخطير جدا في فلسطين. واليوم القرار البريطاني على ضوء هذا القرار كان بإمكان، أنا حبيت لو أنه رئيس الدولة يعني عمل مبادرة وقال اليوم ندعو الجامعة العربية للاجتماع، للاجتماع على ضوء ما يحدث.
1: هو مبدأ الجامعة العربية، أي دعوة من أي رئيس عضو يقع الاجتماع،
0: هو عادة معناها
1: ينجم يكون دعوة جات ضمنية في سياق
0: إذا اليوم ما اليوم
1: من
0: اليوم
1: العام.
0: قلت اليوم في إطار النضال السياسي وفي إطار تعميق التناقضات هذه واستغلالها، بإمكان اليوم القادة العرب مثل رئيس الدولة أو أي رئيس آخر اليوم يقع توظيف هذه المسألة، خاصة أن الوقت مناسب، حتى ودعوة إيران أن تكون حاضرة ضيفة في هذاك.
1: ما قالها المرحوم، قالهم أنتم توا نقص كان إسرائيل جيبوها معكم في في في البيت العربي وكاو معنا.
0: لا اليوم
1: في وقت
0: ما السياسة يلزمها يلزم
1: فمش عداوة دائمة وصداقة دائمة، فما تغيير في المواقع معنا.
0: نعم اليوم معادات إيران هو لا مبرر له في الوقت اللي هي اليوم تقف شوكة قدام يعني العدو الإسرائيلي والأمريكي. ما ننساوش بكون الولايات المتحدة الأمريكية اليوم
1: تغذي في هذه العداوة،
0: تغذي. واليوم إطالة الحرب بين يعني إيران والولايات المتحدة من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة، أظن أنه يخدم مشروع تصفية القضية الفلسطينية.
1: أمشي نجيك تأكيد الكلام كذا، وزير الخارجية الأمريكي يقول الحوثيين هم وكلاء لإيران، ومن الواضح أن هناك أيادي إيرانية خلف بعض الهجمات ضد السعودية. والسفارة الأمريكية لدى اليمن تقول الحوثيين هم من بدأوا هذا الصراع على خلفية الضربات اللي صارت والتنازع اللي صاير بين الحوثيين والسعودية. كل الحوثيين هم من بدأوا هذا الصراع وعليهم تحمل تبعات عدوانهم وحكومة الجمهورية اليمنية هي حكومة شرعية. دعم الحكومة اليمنية إلى إنهاء الإرهاب الحوثي، الربط بين الحوثيين وإيران هو لتعميق هذه الفتنة بين إيران والسعودية، رغم المساعي. أنا قلت لك وانت وقتها رفضت وأنكرت المساعي لضم إيران ضمن اتفاق مكة، وهذا قد يرى النور في قادم الأيام. مش نرجع بك ل 2006 وتلك النبوة لكون ديليزا رايس وزيرة الخارجية آنذاك، الحديث على الشرق الأوسط الجديد، يبدو أن حكومة تراب معنية بشكل كبير بهذه الحلمة لشرق أوسط جديد من خلال تغييرات محتملة كاملة في المنطقة، خطة مرحلة ما بعد الحرب مع إيران، وبعض التسريبات اليوم تشير إلى أن السياسة الأمريكية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب مصرة أنها تحقق أكبر ما يمكن من ملامح الشرق الأوسط الجديد، وفيه ثلاثة أضلاع وفيه مفاجآت: احتواء إيران، ملف 7 أكتوبر، واتفاقية إبراهيم. هذه نقاط محورية. اللي يفاجأ هو أنه وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن بالطبيعة، شكونهم هم حلفاء؟ يقولك ما المقصود بالاحتواء بعد حرب دارت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتغيرت فيها جملة من الموازين. اللي لفت الانتباه بالنسبة لي واللي فاجأني هو موقع رئيس الحكومة الإسرائيلي. أمريكا ترى أنه التغيير لازم يشمل إسرائيل، والشرق الأوسط الجديد لا يمكن أن يكون مع رئيس حكومة حربي وعنيف بهذا الشكل، ولابد من الإطاحة برئيس الحكومة الإسرائيلي في الانتخابات هذه حتى يقع تنفيذ الملامح الكبرى للخطة.
0: هو اليوم يعني أنت ذكرت عدة معطيات مهمة مهمة جدا، هذه المعطيات يعني نجم نقول تتحدث عن المشروع المستقبلي وعن الشرق الأوسط الجديد. هي السياسة الأمريكية وخاصة ترامب هو معه مشروع سياسة جديدة، والسياسة الجديدة بدأت بلورتها منذ فترة، منذ الإطاحة بنظام يعني البعث في سوريا، بنظام يعني حفر أسد و بشار الأسد من بعده، حافظ الأسد توفي رحمه الله الابن، وكذلك الإطاحة بالعقيد معمر القذافي والإطاحة بصدام حسيني، هذا كله في إطار المشروع الجديد. وأيضا المشروع هذا يشمل كامل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك شمال أفريقيا، هاو الإشكال
1: توجين الليبيا بعد توجين الليبيا أربعة زي أربعة.
0: اليوم في المشروع الأمريكي الجديد هو ما ذكرته صحيح، ثم بعض الأوساط الأمريكية تعتبر اليوم نتنياهو
1: وحجر عثرة
0: ومن معه هما حجر عثرة لتطور العلاقات مع الدول الخليجية
1: بأساس.
0: وانضمام هو ما يسمى بسياسة الاحتواء، سياسة يسموها بالإنجليزية entertainment. هذه
1: أنت تكور في ميدانك اليوم من بريطانيا للإنجليزية، معناها وأنت مختص في الشيء هذا.
0: اليوم هذه ظهرت كمصطلح لأول مرة 46-47 أي أثناء الحرب الباردة، معناها في تلك الفترة يعني بدأت سياسة احتواء الدول باش تتضمش الشيوعية. اليوم الاحتواء، احتواء من وضد من؟ هو اليوم حتى معناها ذاك علاش أنا قلت لك المرة فاتت وأكدت لك أنه إيران لن يقعد خالها وسيجدون إلا عد مبررات، هو احتواء الدول العربية السنية ضد الخطر الشيعي. وذاك علاش اليوم الحديث الأمريكي ليس جزافا، أنه يتحدثوا عن الحوثيين ويتهمون بالتطرف إلى آخره، ولكن اليوم أنا ما شفته في الحدث هذايا السعودية قاعدة اليوم قاعدة عدة تحولات،
1: سياسة ضبط النفس،
0: سياسة ضبط النفس، ولا تريد الانضمام، ولا تريد الانضمام للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وهذا يعني مؤشر إيجابي معناها الدبلوماسية.
1: هي السعودية الموقف هذا شفناه في ضربات الإيرانية على المواقع الأمريكية في السعودية وما ردتش الفعل.
0: نعم، لا واليوم البارح وقت اللي الحوثيين قاموا بالضرب عندما تحدث لم تتحدث على الحوثيين
1: كجزء من إيران،
0: كجزء من إيران، وهم في الواقع حلفاء لإيران، من هذه حقيقة
1: متفقين.
0: لكن هي إذا أرادت السعودية
1: فصلت بين
0: هي إيران، فصلت لأسباب دبلوماسية. السعودية تريد التفاوض، لا تريد الذهاب الأخير، وفي كثير من الأحيان اليوم ثم العديد من الأشياء نشوفه ثم فرق جوهري بين الخطاب السعودي والخطاب
1: الأمريكي،
0: الخطاب الإمارات. الإمارات اليوم تقول بكون لا يمكن يعني
1: الإمارات قنبلة في حد ذاتها، رأوا التصريح اللي قلت لك عليه معناها اعتراف أنه الإمارات بلغت إسرائيل بأن السنوار يستعد للقيام بما يعرف فيما بعد ب 7 أكتوبر.
0: نعم، لكن هي اليوم السؤال يسأل روحه إذا كانت الاستخبارات على علم لماذا لم توقف العملية مسبقا؟
1: لأن لم تكن ماخذوش المعلومة بالجدية الكافية.
0: لا أتصور، أنا أتصور أنه الهدف هو الوصول إلى مصر إليه حاليا في غزة، لأن
1: استدراج يعني
0: نعم
1: بتلك روم خسارة كبيرة ياسر،
0: لكن ما وخسارة، واليوم الوقع في غزة مش خسارة. اليوم النكبة الكبرى،
1: لا أنك تكون على علم وتخلي العدو وتخلي له المجال معناها بش يتقدم وبش يدمر وبش يحقق أهداف معينة، ثم أنه السنوار خرج رمز من رموز المقاومة.
0: هو بالفعل رمز من رموز المقاومة، سيبقى رمزا من رموز المقاومة، سيذكره التاريخ السنوار، هذا حقيقة. لكن رغم ذلك اليوم القضية الفلسطينية تأخرت عشرات السنين بعد هذه الأحداث،
1: ستتجدد هذه القضية، لا تتجدد،
0: هو لا احنا ما نحكي تو الظروف، الظروف تمر بها القضية الفلسطينية.
1: انا يمكن نمشي عكسك تماما ونقول اليوم القضية الفلسطينية تتجدد من خلال الدعم الدولي وتضييق الخناق على إسرائيل.
0: هو اليوم تضييق الخناق على إسرائيل أراه ديما في إطار مشروع حل الدولتين، هذا يلزم يكون واضح للمستمعين،
1: لا أكثر لا أقل،
0: لا أكثر لا أقل. نعم. اليوم في إطار حل الدولتين، هم لا يريدون أن يموت حل الدولتين لأن موته يعني تولي معادلة أخرى ما تساعدش حتى الدول الأوروبية.
1: شفته في الحملة الانتخابية متاعه رئيس الحكومة يقول إقامة دولة فلسطينية يعني القضاء على الدولة الإسرائيلية، يعني الموت لنا، يعني كذا، فيوظف فيها لي.
0: نعم، هو اليمين متطرف اليوم، بن غفير ومن معه ونتنياهو كلهم يعني معناها يسلكون سياسة هذه إعلامية ومن أجل استعطاف. وكان من ردود فعل معناها إسرائيل هو قالوا ندعو الاعتراف بالجزيرة التي تطالب بها بريطانيا في الأرجنتين، واللي هي اليوم محل صراع بين الأرجنتين وال
1: وين يمشي ويخلق المشاكل.
0: نعم، لا هم معناها يستغلون الظروف. اليوم الدول العربية فقط هي
1: حتى في الصومال سعد مجيد.
0: نعم،
1: والخطر كل الخطر في الصومال وفي التحكم في المضيق معابر.
0: اي بون، اليوم المعابر
1: خسرت السعودية.
0: اليوم المعابر، شوفوا اليوم عندنا باب المندب.
1: نعم،
0: وعندنا كذلك مضيق هرمز.
1: نعم، واللي بحث الصومال شو اسمه بحر،
0: يعني بالضبط بحث الصومال النجم يقولوا بكون المنطقة هذه المضيق الافريقي هذا مضيق مهم برشا، لكن اليوم من يتحكم فيه؟
1: هو في الأصل أمريكا،
0: هي اليوم المضايق
1: محطات غادي عندهم أكثر من محطة عسكرية في الصومال الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، لكن الصومال ما ننساوش بكونها اليوم محطة بتاع صراع اليوم في حول أفريقيا، ومن الدول المهمة اللي عندها نفوذ في الصومال تركيا. واليوم بدأ يظهر للعيان الصراع التركي خاصة في سوريا وفي منطقة الصومال. اليوم نحب نقوله أنا اليوم الحلقات الدولية تمر بتحولات عديدة، لكن نقول اليوم بكون القضية الفلسطينية كان لخصها ماذا نقول اليوم بعد في هذه المرحلة، بعد ما حدث في غزة من أحداث أليمة، بعد المجازر التي طالت شعبنا الفلسطيني بغزة، اليوم القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة. وهذاك علاش اليوم العرب يجب عليهم أو معناها خاصة على المستوى الرسمي استغلال هذه التلاحظات من أجل جعل القضية الفلسطينية تموت. هاتلنا اليوم حتى حل الدولتين، كل تناقض داخل القوى الأوروبية يجب استغلاله.
1: والتذكير اليوم مرة أخرى بموقف تونس عكس معناها تونس رفض مبدأ حل الدولتين.
0: هو اليوم حتى موقف تونس اليوم أنا
1: يبقى الكلام الفصل للدولة للفلسطينيين.
0: نعم، يبقى الكلام الفصل للفلسطينيين. اليوم الفلسطينيون مشاو حتى مع المشروع الأمريكي هذا في غزة، مشروع السلام. والفلسطينيون اليوم مثلا سواء السلطة الرسمية أو معناها
1: فرض فرضا من خلال مجلس السلام،
0: يعني اليوم
1: نزع السلاح
0: كان الموقف إيجابي من خلال التناقضات هذه والتصريحات هذه لوزير الخارجية البريطاني. لكن وزير ما هديما قلت
1: السياق
0: حل الدولتين وهذا واضح. وكذلك اليوم ثم تناقضات على مستوى السياسة الأمريكية بين الدول الأوروبية من جهة والغرب القديم والولايات المتحدة من جهة وروسيا، وما ننساوش ثم تناقضات زادة واقعة بأوكرانيا. دونك هذاك علاش اليوم بريطانيا عدة أسباب قلت ونعودها ونقولها. اليوم الذي يحكم بريطانيا رئيس الوزراء هو ينتمي لحزب العمال، وينتمي والعديد اليوم من الجمعيات ببريطانيا والشخصيات كون الجمعيات مهمة اليوم وهي تساند الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في القدس الشرقية. ما ننساوش بكون المستوطنات التي بعثها اليوم نتنياهو ومجموعته و كلها بالقدس الشرقية، وهي بذلك الهدف هو إلغاء أي فكرة لحل الدولتين.
1: نعم، نمشي معك الليبيا. الليبيا اتفاق 4+4 اللي صار مؤخرا في تونس برعاية الأمم المتحدة يقول لك يواجه موعدين متتاليين. الموعد الأول نهاية سبتمبر الشهر هذا لإقرار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة له يعني المصادقة القبول به أو رفضه، ثم نهاية أكتوبر حين ينتهي تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فما جهود دولية وغيره، وعنده علاقة أيضا دعم الولايات المتحدة الأمريكية ومستشارها مسعد بولس، أن جهودها تتكامل تماما مع خارطة الطريق البعثة الأممية. كيفاش ترى الموضوع؟
0: والله هو الموضوع في ليبيا يعني نجم نقوله معقد جدا، ولماذا؟ لأن ليبيا اليوم فيها حكومتان، حكومة في غرب ليبيا وتشهد تململ ومشاكل عديدة، وهنا أشير فقط إلى كون منطقة الزاوية فيها مجموعة عسكرية انشقت وانضمت للجنرال حفتر. الجنرال حفتر يعني في شرق ليبيا دعم موقعه، واليوم يقوم بدور كبير برشا. معناها يعني أنا سمعت منذ قليل وأمس بكون ثم تدشين جامعة ضخمة جديدة
1: بمستشفى أيضا
0: بنغازي،
1: مستشفى ضخم في بنغازي،
0: نعم،
1: بكفاءات تونسي، ورجل عمل تونسي.
0: بالضبط، اليوم هذا اللي حبيت نقول عليه،
1: مستشفى أطفال ومستشفى نساء.
0: اليوم الأمور قاعدة تمشي
1: بنسق أسرع،
0: بنسق أسرع في شرق ليبيا منها في طرابلس. وهذايا ما زاد وما قاعد يزيد توا في شعبية الجنرال حفتر وأبنائه. دونك اليوم حتى اليوم والذكاء وهنا الحنكة الدبلوماسية، لأنه حفتر جنرال، وحفتر يعني من
1: المنظومة القديمة،
0: منظومة من الضباط الأحرار الذين ساهموا،
1: شقوا على شق،
0: لكنه من الضباط الأحرار الذين انقلبوا على إدريس التونسي إلى جانب القذافي.
1: رفيق درب، مسيرة طويلة.
0: نعم، إذن دونك اليوم هو يستغل ويوظف يعني الإنجازات ليكون له شعبية في كامل ليبيا. وما ننساوش بكون الجنرال حفتر المساند من مصر، لكن يعني فيها تناقضات السياسة المصرية، لأنه في الموقف
1: هو قبل ما نمشي للدعم الخارجي، هو يحظى بدعم الداخلي وهذا مهم. الجبهة الداخلية نفوذها أهم من الجبهة الخارجية في كثير من المحيات.
0: نعم، إذن هو أنا زرت المناطق التابعة في الجنوب، بمنطقة فزان، بمنطقة سبها، وجزء من بنغازي مش كلها في السنة الفارطة، وبكل صراحة ثم العديد من البنايات،
1: ملاعب كرة قدم على مستوى
0: يعني إنجازات كبيرة وكبيرة جدا، وهذا أثار ضجة اليوم حتى في المناطق
1: الأخرى.
0: المناطق الأخرى
1: تتركز الإنجازات في مناطق دون أخرى.
0: لا، لأنه علاش؟ لأنه يقولوا
1: عندهم جامعة كبيرة، زاد ظروفنا كانوا عملوا، كانت اللي جاءوا للكلية جامعات من أعلى مستوى،
0: لا جامعات من أعلى مستوى، وجامعات اليوم قلت لك اليوم الجامعة التي تم تدشينها منذ أسبوع تقريبا يعني جامعة ضخمة وبكفاءات تونسية،
1: إن شاء الله يحظى الكفاءات والأساتذة والدكاترة التوانسة ببعض العقود على الأقل.
0: والله شوف، بالنسبة للعقود في تونس، مع ثم عدة مناطق في ليبيا في حاجة لكفاءة تونسية. أنا عملاول زرت منطقة فزان،
1: ولا على الجامعة لما حاجة
0: أي. لكن الرئيس الجامعة وهو مهدي الجدي
1: جاء قبل رئيس جامعة صفاقس وغيرها،
0: نعم، جاء وقع اتفاقية بصفاقس وقال لي حرفيا أنه مستعد باش يشغل بعض الكفاءات وبعض الطلبة الحاصلين على الدكتوراه، وبين قوسين أنا دخلت لبعض الطلبة وحبيت نهزهم معايا وبعث لهم يعني
1: عقود،
0: لكنهم رفضوا الذهاب.
1: ما زالت العقلية؟
0: لا، ما هو شوف، لأنه الكثير من الأحيان نمشيوا بالإعلام واللي بيحارب
1: الوضع الأمني يعني.
0: لا، الوضع الأمني مستتب.
1: ما هو أحيانا سعب مجيد
0: في بعض المناطق، شوف
1: أحيانا تصير هزات تصير كذا.
0: وبهذه المناسبة أتمنى لرئيس جامعة فزان الموجود حاليا في تونس في أحد المصحات بسكرة الشفاء أثرى يعني وعكس صحية، ونتمنى له يكون، لأنه هذا من أصدقاء تونس ومن أصدقاء الداعمين لتونس ومن أصدقاء الذين يطالبون بالاعتماد على تونس.
1: كل شكر وتقدير لك سي عبد المجيد جمل. جولة دولية مع أهم الأحداث اللي هي عندها انعكاسها تفاجأ بالوقت اللي هي عندها انعكاس على السوق المحلية وعلى الوضع الداخلي في تونس. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا.
0: هو سي فيصل، الوضع في ليبيا يتطلب حصة خاصة، لأنه الوضع في ليبيا لا يتطلب بعض الثواني.
1: لنا عودة إن شاء الله الجمعة الجاية نرجع للوضع في ليبيا، وخاصة كان نرجع بأخبار تهم عقود وتشغيل واستقدام لكفاءات تونسية، لأنه مهم. هذا اللي حرك هذا اللي حرك يعني المقدرة الشرائية وحرك وخفف
0: من عبء بالفعل. اليوم
1: العائلة التونسية تلقى
0: اليوم شو نقول، اليوم الدبلوماسية يعني الأكاديمية تجب تقوم دورها في هذا المجال،
1: نتمنى
0: تقوم دورها في هذا المجال وفي الفتح مع علاقات. اليوم الدبلوماسية الرسمية تقوم دور، لكن حتى الأكاديمية علاش؟ لأنه الدبلوماسية الرسمية ساعات الكثرة الحساب ضيع المصالح. علاش؟ لأنه اليوم معناها الجنرال حفتر اليوم يسيطر على 70% من أراضي الليبي.
1: نعم.
0: وهو قاعد يتقدم وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية تحسنت.
1: إيه هو ما عندناش مشكل معه احنا.
0: لا هو إيه ما عندناش مشكلة، لكن أيضا يجب أن على المستوى
1: الدبلوماسي
0: تتحسن
1: أكثر.
0: ونخوض باستثمارات غادي كما مشى تركيا وقامت باستثمارات في تلك المنطقة. اليوم رجال أعمالنا يجب أن يذهبوا إلى بنغازي وشرق ليبيا وقوموا باستثمارات ضخمة في تلك المنطقة، ونترك كل شيء الأترك.
1: كل الشكر والتقدير سي عبد المجيد جمال. كانت هذه حصتنا زوم اليوم، نتقابلوا في قادم المواعيد الإذاعية. كل الشكر والتقدير سي عبد المجيد جمال لمنعم طارق بكور ويسرى الغربي. تحياتي أنا فيصل جابسي، إلى اللقاء.
2: شكرا.

0: أخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات
2: حوارات
1: زوم اليوم
3: عشرة دايما
4: الواحدة ظهراً

0: مرحبا بكم. 5 مدارس عددية بصفاقس تقرر اعتماد نظام الحصة الواحدة، وفي الظهيرة نتعرف على مدى تفاعل الأولياء مع هذه المبادرة. نتعرف أيضا على مكونات وخدمات وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تجتمع اليوم لتدارس الوضع العام بالبلاد. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم التطهير العرقي وتفكيك المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. وإيران وأمريكا تتبادلان مجددا استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن. أعلنت 5 مدارس عددية بولاية صفاقس إلى حد اليوم اعتماد نظام الحصة الواحدة في السنة الدراسية المقبلة، بما قد يساهم في التخفيف من الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة. وطرحت هذه الفكرة إثر جلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية مؤخرا، بحضور عدد من ممثلي المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثل عن الشركة الجهوية للنقل. وتشمل قائمة المدارس عددية غرة مي بطريق منزل شاكر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر، وأيام الجمعة والسبت من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر. إعدادية ابن الهيثم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:15. إعدادية محمد محفوظ من الساعة 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر، وأيام السبت والجمعة من 8 صباحا إلى 1 زوالا. إعدادية طريق لفران من الساعة 8 صباحا إلى 3:15 بعد الزوال، وأيام الجمعة والسبت من 8 صباحا إلى 12:10 بعد الظهر. عددية الطينة من 8 صباحا إلى 3 بعد الظهر، ويوم الجمعة والسبت من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر. كيف تفاعل الأولياء مع مبادرة اعتماد نظام الحصة الواحدة في السنة الدراسية المقبلة في عدد من اعداديات جهة صفاقس؟ روبورتاج زهور الحبيب.
1: كوليه معناتها يساعدني انا صغيري يقرا حصه برك والحصه الاخرى نتلها بيه.
2: نظام الحصه الواحده ينقص من الاكتظاظ المروري، الصغار يروح بكري، وكيما مثلا يوفر النقص شويه من استغلال الطاقه، خاصه الطاقه الكهربائيه مثلا، كي نخدموا حصه واحده خير من نخدموا حصتين. يساعد مثلا خاصه الاولياء، خاصه اللي يخدموا في القطاع هذاك اللي يخدموا نظام الحصه الواحده، نجموا يخصوا وقت لصغارهم شؤونهم العائليه، تعاونهم برشا.
1: طبيعه ينجم يعمل نشاط، يقرا قرايته، وانت تعرف اللي توا القرايه ما عاد السهلة كقبل، مش كيما النظام قبل كيما كنا احنا نقراو كيما توا مع عامة مع المدارس الكل.
3: باهي انه التلميذ قد مربوط نهار كامل، معناتها الصبحية يعطي الجهد كامل في الصبحية ويروح.
4: فرصة للصغيرات زادة هذا النظام الحصة الواحدة باش يمارسوا الأنشطة الثقافية اللي احنا نفتقدوها برشا، ما عادش الصغيرات بالقراية وبالنظام هذايا الحصة الصباحية والمسائية ما عادش عندهم وقت باش يمشيوا يمارسوا أنشطة، مسرح، ثقافة، كل ما عادش عندهم. هذه فرصة نجموا نرجعوا الأنشطة هذه بعدهم على كل مظاهر الانحراف.
2: حب هذا لو أنهم يرجعوا للسيستم تاع قبل، خاصة نتاع الجمعة العشية والسبت العشية، هكا تنشيط موسيقي مسرحي كذا، ذاك يسقل موهبة التلميذ ويبعد شوية على الانحراف.
4: كمربية عجبتني الفازة كولية زادة الصغيرات اللي يخرجوا مخر زادة، احنا مثلا في بلايس بعيدة وكل شيء ثم برشا اختر عليهم.
1: ياسر طيارة نظام الحصة الواحدة أعز حاجة والله، كان تعمل علينا أكبر مزية.
0: في شأن التربوي كذلك أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراسة المدعم يشهد نسق تصاعدي خاصة في تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع. وأوضح أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراسة المدعم بباقي جهات البلاد، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق مع موفى الشهر الجاري.
5: بالنسبة لتوفير الكتب حتى اليوم تقريبا 97% 95-97%، ثم بعض عناوين اللي مازالوا ما استكملوش يستكملوش، يمكن من هنا لخير لخير الأسبوع هذا يكون حاضرين. تم سنة ثالثة زوز عناوين شوية في الثانوين بالنسبة للعناوين وبالنسبة للكميات تفاهم متساوية في جميع الجهات. والله يكون رسمه دعم في التوزيع عنده توجي أكثر من أسبوع. الأسبوع الثاني هذا اللي دخلنا فيه التزويد قاعد ما في نسق يكاثر ثم التوزيع في تونس الكبرى أنا قاعدين نشوفه فيه ونلاحظوا فيه. أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية إيش بيخلط لهم الكميات متاعهم. من هنا إن شاء الله نقوله لخير الأسبوع يكون متوفر.
0: في موضوع آخر انعقدت بمقر وزارة الصحة جلسة عمل تمت خلالها المصادقة على دليل الممارسات الجيدة للمساعدة الطبية على الإنجاب لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى، كما تمت متابعة تقدم إنجاز وحدتين للمساعدة الطبية على الإنجاب في كل من المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ومستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، وينتظر دخول الوحدتين حيز الاستغلال في نوفمبر القادم ومطلع العام القادم. الإضافة المرجوة من وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب بمستشفى الهادي شاكر في صفاقس مع المدير الجهوي للصحة حاتم الشريف.
6: هنا في صفاقس هنا بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر تتواصل حاليا أشغال أحداث وحدة للمساعدة على الإنجاب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. هو مشروع مهم وهم جدا يحمل خاصة البعد الصحي والاجتماعي. المشروع بطبيعة في صفاقس انطلق منذ حوالي 3 أشهر وحرصت سلطة الشارع بطبيعة على توفير جميع الاعتمادات والتجهيزات الضرورية للإنجاز، حيث تم تخصيص من طرف سلطة الإسعاف أكثر من 1.5 مليار لتهيئة الفضاء والمقر زاد المخصص للوحدة. كما تم إلى حد الآن اقتناء حوالي 80% من التجهيزات الطبية الضرورية ذات تكنولوجيا متطورة جدا وتستجيب بأحدث المعايير في هذا المجال. كما تم أهداف قسم بيولوجيا الإنجاب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر باعتبار بطبيعة عنصر أساسي ومتكامل مع وحدة مساعدة على الإنجاب. هذه منظومة متكاملة للتشخيص والتكفل بالأزواج الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب. وبنسق الإنجاز الحالي نطمح أن تكون هذه الوحدة جاهزة مع مطلع 2027. بهذه الوحدة أهمية كبيرة ستوفر بطبيعة للأزواج في صفاقس والجهات المجاورة خدمات مختصة مع تقنية حديثة للمساعدة على الإنجاب.
0: تعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم اجتماعا بالمقر المركزي للمنظمة لتدارس الوضع النقابي وشأن العام الوطني. وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد عثمان الجلولي أن الهيئة ستتداول في مختلف الملفات المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وستنظر في سياسات المنظمة الشغيلة بعد إطلاق الإطار التشاوري بين الاتحاد ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين. كما بيّن أن الهيئة ستناقش مسألة الإضراب العام الذي أقره المؤتمر الأخير للاتحاد، متوقعا أن يتم تثبيته ودعوة القيادة النقبية للأعداد له كما يجب. تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم بين 35 و 41 درجة، وسيتسم الطقس بسحب قليلة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتتكثف السحب بالمناطق الغربية للوسط مساء مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. وفي آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي، يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط تكون أحيانا غزيرة، لتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم. تحتضن مدينة الحمامات اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026، تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. تنعقد القمة بمشاركة رفيعة تضم صناع قرار وممثلي حكومات ومنظمات دولية وأقليمية إلى جانب خبراء وباحثين ورواد أعمال وممثلين عن منظمات الابتكار والشركات الناشئة لبحث التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الاقتصاديات والمجتمعات العربية، وفق ما صرح به مدير عام المنظمة العربية للتكنولوجيا والاتصالات محمد بن عمر.
7: هذه الدورة نعمل تحت شعار من الرؤية إلى القيمة، لأنه اليوم نحن متيقنون بأن الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا نحن كمجموعة إقليمية عربية وأفريقية أن ننتهز هذه الفرصة التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. وطلبنا من أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأنه الذكاء الاصطناعي يعني هو تكنولوجيا مهمة ولكن يتطلب تضافر المجهودات، لأن البنية التحتية مكلفة وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة التي هي وجدت في مختلف البلدان العربية، وهكذا من خلال الشراكة يمكن أن نعمم الفائدة على المنطقة.
0: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، دعا مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم التطهير العرقي وتفكيك المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. تزامن ذلك مع تأكيد ثلاث منظمات إسرائيلية اليوم أن الاستيطان والاستيلاء على الأراضي يتوسعان في عمق الضفة المحتلة ويؤديان إلى عزل بلدات فلسطينية عن أراضيها. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهدف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز، ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهداف مواقع في الأردن. تعليقا على هذه المستجدات، أكد أحد مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة بأكملها تخضع لرصد ومراقبة استخبارات دقيقة وشاملة من بلاده، وأضاف أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يسعى إلى إضعاف إيران عبر إشعال الحرب بها ليس أمامه سوى الاستسلام أمام حقيقة الميدان، وحذر من أن إصراره على حساباته الخاطئة سيجعله أمام مفاجآت إيرانية أخرى فريدة من نوعها. حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن التحركات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط التي طالت اليمن والسعودية تنذر بتوسع خطير للنزاع. أشارت إلى أن استمرار التصعيد يهدد بوقوع كوارث إنسانية وتشريد مزيد من السكان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار هجماتها على الموانئ والسفن والمنشآت العسكرية واللوجستية في أوكرانيا، بينما قالت كييف إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف اليوم معبرا حدوديا مع مولدافيا جنوب البلاد أسفر عن مقتل شخصين. في تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، 5 مدارس أعدادية بصفاقس تقرر اعتماد نظام الحصة الوحيدة، وفي الظهيرة تعرفنا على مدى تفاعل الأولياء مع هذه المبادرة. تعرفنا أيضا على مكونات وخدمات وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تجتمع اليوم لتدارس الوضع العام بالبلاد. مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم التطهير العرقي وتفكيك المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. وإيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نستكمل فترتنا الأخبارية هذه بأخبار الرياضة مع فتح السامة. تقبلوا أجمل تحياتنا وللتهري ومرد قطاطا، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة ديمة.
11: سبور نيوز، سبور نيوز.
0: 14 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بأخبار النادي الصفاقسي اللي واصل تحضيراته بنسق حثيث استعدادا للقاء العودة في إطار الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة الإياب بشكون الأحد القادم بملعب الطيب مهيري انطلاقا من الساعة 6 مساء دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على الفريق من قبل الكاف. النادي الصفاقسي أكيد بيكون مطالب بتدارك هزيمة الذهاب في نيجيريا 1-0 ورصيد البشري الموضوع على ذمة الإطار الفني الفريق بقيادة نبيل الكوكي تدعم بانضمام المهاجم مؤمن الرحماني في التدريبات وبالتالي خلق حلول إضافية هجومية للفريق في مباراة العودة. ما دامنا مع أخبار نادي الصفاقسي متوسط ميدان الفريق ترافيس موتيابا تلقى دعوة لتمثيل منتخب بلاد أوغندا خلال فترة التوقف الدولي القادمة والتي ستقام خلالها جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا الأمم 2027. المنتخب الأوغندي باش يواجه في الجولة الأولى من التصفيات المنتخب الوطني التونسي نهار 24 سبتمبر في ملعب حماد العقربي بيرادس قبل أن يلاقي في الجولة الثانية المنتخب الليبي نهار 29 سبتمبر. تتحول اليوم بعثة فريق الترجي الجرجيسي للعاصمة السنغالية داكار استعدادا لمواجهة نادي ديامبرز السنغالي في إطار مواجهات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكاف. ذكر فريق الترجي الجرجيسي تمكن من حسم مواجهة الذهاب بأسبقية مريحة 3-1 ومباراة الإياب وقع برمجتها نهار السبت القادم انطلاقا من الساعة 6 دون تحديد الملعب. فريق ديامبرز السنغالي سيتعين عليه تحديد ملعب مباراة قبل 48 ساعة من مواجهته لفريق الترجي الجرجيسي. ونذكر أنه في صورة عدم توفر ملعب خلال 24 ساعة القادمة باش يكون الفريق السنغالي عرضة للعقوبات اللي من بين الإقصاء من المسابقة أو تعيين المباراة في ملعب محايد. على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم نادي الأفريقي يتحول غدوة إلى باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض ذياب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الأفريقية. فريق نادي الأفريقي يعرف عودة المهاجم الكاميروني تاديو سينكانغ قبل مشاركته طبعا في مباراة الذهاب اللي بيشارك فيها بسبب الإصابة ضد فريق جولي باماكو المالي وباش يكون حاضر في مباراة العودة المقررة يوم السبت القادم في الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. في أخبار الأندية نذكر أنه فريق تقدم سخيت دير أعلن أنه الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون نهار السبت 19 سبتمبر في 4:30 نتاع العشية بقاعة الاجتماعات ببلدية سخيت دير. وفريق الهيئة المديرة كذلك للتقدم الرياضي بسخيت دير كرمت رفقة ثلة من لاعبي فريق الأكابر المدرب على الدين عباس اللي سبق لي تقمصي الجمعية وذلك على هامش مباريات أصناف الشبان. الترجي النادي التونسي اتفق بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الإيفواري في المنتخب الأولمبي ناموري كايتا للتوقيع والانضمام للفريق. ناموري كايتا من المنتظر باش يوصل مساء اليوم في تونس لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع رسميا لمدة 4 مواسم قادما من فريق راسينغا بيجان الإيفواري. قيمة الصفقة تقريبا في حدود 250,000 أورو. ذكر أنه ناموري هو هداف الدوري الإيفواري لموسم 2025-2026 برصيد 18 هدف. نبقى على الصعيد الوطني برنامج بقية مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم شكون هالأربعة 16 والخميس 17 سبتمبر هالأربعة 16 سبتمبر في بنقردين لقاء اتحاد بنقردين مع النادي الصفاقسي في الأربعة بتاع العشية. كيف في الخميس 17 سبتمبر في الأربعة بتاع العشية في ملعب الهيدي النيفر بباردو مباراة الملعب التونسي مع النادي الإفريقي. وفي مركب جرجيس ترجي جرجيس يتبارى مع الاتحاد الرياضي المونستيري. في أخبار لاعبين الدوليين حان بعل المجبري العمل الدولي خضع لتدخل جراحي بسبب إصابة في أوتار الركبة كانت عرض لها في مباراة فريق بيرنلي الأخيرة ضد بريستال سيتي. مدرب نادي بيرنلي قال في تصريحات صحفية أن مدة غياب حان بعل المجبري قد تتجاوز 3 أشهر. نادي لودوغورتس البلغاري أعلن انتداب مدافع المنتخب الوطني التونسي عمر الرقيق بعقد يمتد إلى غاية جوان 2029. الفريق البلغاري كان أورد على منصاته الرسمية أن عمر الرقيق اجتاز بنجاح الاختبارات الطبية وكذلك اختبارات اللياقة البدنية واعتبر إياه تعزيز هام للخط الخلفي للفريق. نذكر عمر الرقيق 24 سنة يلعب في أكثر من فريق أوروبي خصوصا في أنجلترا تقمص أزياء نادي أرسنال نادي ويغان قبل ما ينتقل إلى نادي سيرت جنيف السويسري والبعض نادي أنكي ماريبور السلوفيني آخر محطة احترافية لي قبل الانضمام لنادي لودوغورتس البلغاري. رياضة القاعات بطولة أمم أفريقيا الأواسط لكرة اليد اللي تدور فعاليتها في أبيجان في الكوت ديفوار اليوم الموعد يكون مع الدور ربع النهائي. المنتخب الوطني التونسي يتبارى مع منتخب الكونغو الديمقراطية انطلاقا من الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس بقصر رياضة في أبيجان. بالنسبة للبطولة الإفريقية 25 للكرة الطائرة للرجال في تونس من 13 إلى 26 سبتمبر. بالنسبة للبرنامج العام للبطولة نهار 13 سبتمبر وصول جميع الوفود المشاركة، 14 سبتمبر الاجتماع الفني للبطولة، بين 15 و 25 سبتمبر منافسات هذه البطولة مباريات الترتيب، ونهار 26 سبتمبر مغادرة الوفود. النسخة هذه نذكر مؤهلة أيضا لبطولة العالم للكرة الطائرة 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. ومن المتوقع باش يكون 14 و16 منتخب افريقي، بين 14 و16 منتخب افريقي باش يشاركوا في هذه البطولة الافريقية. على مستوى تركيبة المجموعات وجدول المباريات التفصيلي باش يكون يوم الاجتماع الفني نهار 14 سبتمبر. نذكروا بالمنتخبات المشاركة لحد الآن: تونس البلد المستضيف، مصر حامل اللقب، الجزائر، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، والزيمبابوي. ما دمنا مع الكرة الطائرة، اجتماع بين الجامعة والأندية يوم غد الخميس للأندية فئتي الأكابر والكبريات الوطني ألف بمقر الجامعة. بالنسبة لبرنامج الاجتماع غدوة في 10 متاع الصباح مع فئة الأكابر الوطني ألف، وفي 11 متاع الصباح مع فئة الكبريات الوطني ألف. أيضا جدول الأعمال يخص انطلاق البطولة، مناقشة نظام البطولة، كذلك الرزنامة العامة ونقاط أخرى مختلفة. ومبدئيا وحسب آخر الأخبار، بطولة الوطني ألف الكرة الطائرة ستنطلق يوم 13 أكتوبر القادم. إلى كرة القدم على الصعيد العالمي، أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة قدم اليوفا القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 لتمنح لأفضل لاعب في العالم. الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي اختير ضمن قائمة 30 مرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، مش يكون المرشح العربي الوحيد لهذه الجائزة في محضر مواطن أيوب بوعدي والجزائر إبراهيم مازا ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب. أبرز المرشحين بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في العالم: جود بيلينغهام، ماركو كوريا، كوبارسي، كذلك حامل اللقب عثمان ديمبيلي، برونو فرنانديز، لويس دياز، هالاند، كذلك هاري كين، لامين يامال، ساديو ماني، كيليان مبابي، ولاوتارو مارتينيز. ذكر أن القائمة عرفت غياب أسماء ثقيلة على غرار البرازيلي رافينا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكذلك الإسبانيين بيدري وداني أولمو. عدة تقارير إعلامية إسبانية قالت أن ليونيل ميسي اقترب من إتمام صفقة شراء نادي سيدي ألدينسي المنافس في بطولة الدرجة الثانية الإسبانية لكرة قدم ليضيف إلى ملكيته المتنامية للأندية. أكيد الصفقة ما زالت رهن موافقة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا. ميسي كان استحوذ لحد الآن على نادي يوي كورنيلا المنافس في بطولة الدرجة الخامسة الإسبانية نهار 16 أفريل الماضي، ومن المقرر أيضا أنه باش يحصل على حصة في نادي إنتر ميامي الأمريكي بمجرد انتهاء عقده كلاعب مع الفريق. باش نختم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم دفعة

السبور نيوز زجمة تحية طارق بكور وفتح السلام نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: الكلام الطيب يصاغ للرجال، يفهموه اللدبة بالذوق والعقول، واللي رقى وتعلى وصعد للجبال لابد ليه من رجعة ويشب في النزول، واللي عدى عمره في العز والدلال يصير كيف الزهرة يصاب بالذبول. كد على المعيشة والكسب الحلال، واللي قصد ثنية هنيه بالوصول، اقتصد عن نفسك وياك مجدال، ماري ولا تحسد ما تكونش كسول. قصيدة قدر ما هي قليلة في أبياتها ثقيلة في غاياتها، قصيدة حيل على جملة من المبادئ والقيم ومجموعة من العبر والحكم. وأول حكمة الكلمة السمحة، الكلمة اللي تبني وتأسس، الكلمة اللي تقرب وتونس، الكلمة الطيبة اللي شبهها المولى بالشجرة الطيبة. الكلام الطيب يصاغ للرجال، يفهموه اللدبة بالذوق والعقول. ثم يمر بنا الشاعر العبرة ثانية، تحمي الإنسان من الغرور، تقيه من كل أشكال الاعتداء والشرور، لأن النفس أمارة والإنسان خلق ضعيفة، بمجرد ما يلقى روحه ترقى وارتفعت مكانته ما عادش يفكر في إمكانية النزول والانحدار، والحال أن الصعود أصعب من النزول. فمن واجب العاقل الحكيم أن يذكر نفسه بأن دوام الحال من محال، وكيف ما الواحد يترقى يمكن باش ينحدر. يقول: واللي رقى وتعلى وصعد للجبال لابد ليه من رجعة ويشب في النزول، واللي عدى عمره في العز والدلال يصير كيف الزهرة يصاب بالذبول. ناس بكر يقولوا: ما يدوم واد على تياره، هو تشبيه دقيق. الواد وقوة دفعه يضعف شيئا فشيئا حتى يجف. ملخص ما حب يقول: حذاري من الاغترار بقوة المال أو صحة البدن أو بالمركز الاجتماعي أو أي ميزة من الميزات اللي تتميز بها على الناس. ويتعدى بين الشاعر للنصيحة اللي هي أساس كرامة الإنسان: العمل والأكل من كد اليمين. ياسر ناس استسهلت اللقمة الباردة، استسهلت الطلبة والاستجداء، استسهلت الرشوة والابتزاز، استسهلت القلبة والاحتيال، استسهلت السرقة والاعتداء. وهذا ما يثمرش وما يشرفش. كد على المعيشة والكسب بالحلال، واللي قصد ثنية هنيه بالوصول. وهذا صحيح، مرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، غير توكل على الله وتويجيك العون والمدد، واللي قصد ثنية هنيه بالوصول. ويختم الشاعر قصيدته بيت ضمن فيه مجموعة من الحكم والعبر، منها الاقتصاد، والاقتصاد نصف المعيشة، منها أيضا ترك الجدل العقيم. ما ثماشي ما يضيع وقت الإنسان ويهدر له طاقاته ويسيء العلاقاته كيف الجدل. ثم الممارات يعني المنافسة، وخصوصا ترك الحسد وترك الكسل. قال: اقتصد على نفسك وياك من الجدال، ماري ولا تحسد ما تكونش كسول. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي أن الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة التي تنعقد اليوم ستنظر في تثبيت مبدأ الإضراب العام الذي أقره مؤتمر المونستير، وستدعو القيادة النقابية للتعبئة والإعداد الجيد له، وسيصدر عنها موقفا واضحا تجاه الأوضاع التي تعيشها البلاد. وفق قوله، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. وأكدت الجامعة في بيان بمناسبة افتتاح السنة الجامعية ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية، واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين عن العمل. أفاد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور في تصريح له اليوم أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراسي المدعم بالجهات الداخلية، مرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق مع موفى الأسبوع الجاري. أشار المعهد الوطني لرصد الجوي في نشرة متابعة له إلى أن الوضع الجوي يتميز بداية من ظهر الغد بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح على الكميات بين 30 و50 مليمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وبجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة 11 من سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 شهيدا و69 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. استنكرت الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية الليلة الماضية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوتها دمرت 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

عسلامتكم الناس الكل، كي تختاروا إذاعة صفاقس ما يفوتكم شيء من الأخبار، من البرامج اللي فيها الثقافة واللي فيها الترفيه، وزيدة برامج اللي هي تزيد لكم من معلوماتكم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، احنا نجمع ما بين اثنين، ما بين الثقافة وما بين الترفيه في الفضاء هذية ما يفوتك شيء. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا اليوم في هالعشوية. هند الأسود معاكم من قدام الميكرو، ومعايا إكيب سمح، تحية كبيرة لكل الموجودين معنا. أمير الجاموسي مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا في الإخراج الفني، وأهلا وسهلا أيضا بيسرى الغربي اليوم معنا في الديجيتال، وبتبيع نقول أهلا وسهلا لسالم عيسى وسعبيرك اليوم المكلمات الهاتفية أكيد اللي باش توصلنا باش يشاركوا باش نشوفوا شكون هو الفايز. وما ننساوش 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس بتبيعها مع الخصم تولي 112 دينار تجيكم في ديكم. اللي حب يشارك معنا اليوم يجمن على الأقل يضمن أنه يشري أدوات صغيراته حتى الكراب ستيك في ميسيرش بالقليل نعيش هكا ولا نعرف اللي انتم عندكم قناعة كبيرة وتحبوا تشاركوا وتحبوا أكيد تكونوا معنا حاضرين من خلال تركيزكم على كل المعلومات من خلال تبعني مع هدالك شو. هذه المسابقة اللي باش تكون بعد شوية بعد النغم مباشرة. هند الأسود تحييكم الناس الكل، نورتوني فيها العشية، مرحبا بكم.

ماكم تسمعوا انتم في التراند هلا يميتي ذوما وتدخلوا للفيسبوك وتحطوا تصاوركم وتخرجوا انتم في لوك الثمانينات في الكوب متاع شعر اللبسة وخاصة الملابس للوين اللي تبدأ هكا صارخة تعيط وفي نفس الوقت رجعكم فما حنين كبير للفترة متاع الثمانينات قديش فيها كانت حاجة سمحة. قاعدين يرجعوا حتى بالنسبة للأزياء زادة للتراند اليوم تراند ثمانينات مع اختيارات سمحة ومزيانة من أمير باش نسمعوها اليوم طيلة البرنامج كامل. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
0: تبعني
2: فما أماكن.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: المية يا جماعة تختفي عيونه تحت الأرض وتظهر فوقها واحات من نخيل وسط فضاء صحراوي يبدو للوهلة الأولى وكأنه لا يمنح الإنسان حتى شيء. أمل هنا في الجنوب الغربي التونسي تمتد ولاية كبلي على مساحة شاسعة وفي قلبها منطقة تاريخية عرفت باسم نفزاوة. هنا شط جريد أحد أكبر المنخفضات الملحية في شمال الصحراء الكبرى. هنا الواحات والنخيل والقرى القديمة والمساكن التقليدية والطرق اللي عبرتها القوافل. لهنا أثار تعود إلى عصور من قبل التاريخ وأخرى تكشف عن حضور الحضارة الرومانية وتراث صحراوي مازال حي لليوم. قبلي يا جماعة ما هيش فقط صحراء، هي قصة الإنسان وقت اللي يلقى الماء في قلب القحط ويبني حوله واحة وبعد قرية وبعد مدينة وبعد مجتمع كامل. أي تبعني نكتشف ولاية قبلي.
2: تبعني
3: تبعني.
1: تقع ولاية قبلي في الجنوب الغربي من تونس وهي جزء من المجال الصحراوي التونسي. تبلغ مساحتها حوالي 22 ألف كيلومتر مربع، هذا يخليها من أكبر الولايات التونسية من حيث المساحة. عدد سكانها أبلغ حسب أحدث معطيات ديوان تنمية الجنوب المبنية على بيانات المعهد الوطني للإحصاء حوالي 102.

وحدودها تجاورها شمالا ولاية توزر وجزء من مجالس حاول ولاية قفصة، شرقا ولاية قابس، جنوبا ولاية تطاوين وبلدين، وغربا الحدود الجزائرية. وهالوضع الجغرافية تفسر شيء أساسي قبلي، ما هيش مجرد ولاية صحراوية، هي منطقة انتقال بين المجال الواحي والمجال الصحراوي العميق. طبعا نكتشفوا تاريخ قبلي نفزاوة، الاسم اللي سبق

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: قبل ما تصبح فما ولايتك باللي بالمعنى الإداري الحديث، كان هناك اسم أقدم وأوسع يا جماعة، هو اسم نفزاوة. نفزاوة ما هيش اسم مدينة واحدة، بل اسم مجال جغرافي وتاريخي واسع في الجنوب الغربي. هو الاسم اللي نلقاه في المصادر التاريخية وفي الدراسات المتعلقة بقبائل المنطقة واستقرارها وتراثها. يوثق المعهد الوطني للتراث تاريخ نفزاوة وعاداتها وموروثها ضمن دراسات التراث غير المادي، كما تتضمن وثائق ومراجع تاريخية حول استقرار عروش نفزاوة. قبلي هي مركز الولاية حاليا، أما نفزاوة هي التسمية التاريخية والجغرافية الأوسع للمنطقة. بل المدن يا جماعة، الإنسان في صحراء قبلي كي نحكيو عليه نبدأ تاريخ قبلي من البداية، على خاطر ما يلزمناش نبدأ بالرومان، يلزمنا نرجع إلى ما قبل التاريخ. وادي الأزالين بمعتد وادي الأزالين

0: تبعني لقبلي في العصر الروماني
1: تبعني
2: تبعني
3: j'ai chanté à capelle sur la dernière

0: هذه نقطة مهمة جدا يا جماعة. الصحراء لم تكن نهاية الطريق، كانت امتداد للطريق. الماء يا جماعة سر قيمنا بزاوة، أي تبعني نقول لك كيفاش وعليش.
1: تبعني.

المحيطة بشد الجليد، وهذا ظهر نظام اقتصادي كامل، الماء، الواحة، النخيل، الزراعة، الاستقرار، ثم القرية والتجارة. وهذيك علاش لا يمكن أن نفصل تاريخ قبلي عن تاريخ واحاتنا في زاوة، أي تبعني تو نكتشفوا أكثر من مجرد منظر جميل. واحد قبلي وما أدراك.

0: متكامل. ما النخلة هي المنطقة العليا وتحتها تنمو الأشجار المثمرة، وفي المستوى السفلي تزرع الخضروات والمحاصيل الأخرى، وهذا ما يسمح باستغلال الماء والأرض والظل في مساحة محدودة. والنخلة ما هيش فقط شجرة اقتصادية، وليت جزء من الغذاء والحرفة والعادات والعمارة والذكرى الاجتماعية. هذيك علاش نلقاو حضور النخيل قوي باشا في التراث المادي وغير المادي للنفزاوة. تبعني تو نمشيو شط الجريد هالعملاق الملحي هذي.
1: تبعني
0: تو نوصلوا الى واحد من اكثر المشاهد الطبيعية اثارة في قبلي، شط الجريد وما ادراك، اللي يقع بين ولايتي توزر وقبلي. هو منخفض ملحي يجمع ضخم في الجنوب الغربي التونسي. مساحته حسب بيانات رمسار تبلغ 500

كيف مع البيئة هذه؟ تشير رمسار إلى تسجيل أعداد مهمة من طيور فلامينغو في الموقع، تصل إلى آلاف الطيور في فترات معينة، وهكا نجم نقوله

0: قبل ما نبدأ باستقبال المكالمات اللي هاتفية وشكرا سالم عيسى، خلينا نمشي لنص السؤال بالنسبة اللي تبعني اليوم خاص بولاية قبلي. والسؤال: متى أدرج شط جريد ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية في دولية رامسار؟ هذه الجواب اللي إن شاء الله بعد شوية ناخذوه من عندكم انتم. ديما حكايتنا هي حكاية سنوات، أعطيونا السنة وقتاش. أهلا وسهلا بيكم الناس الكل. نمشي اللي خبر قبل بالنسبة لجرمدا، يقولوا لي اللي في كيلومتر 4 بحذا ليسي لحبيب ثامر وحبيب الشعبوني فما فو الفو هذية من وقت قصان الضوء. تعرفوا انتم وقت ذاك الستيك تبارك الله برشا قصان الضوء، وقتها تحرق الضوء هذية، فما امبوتياج كبير ما يجموش الناس يتعديوا بكراهبهم. يقول لك كان توا الامبوتياج وما لوقت يرجعوا الصغار كيش باش نعملوا، وخاصة الفو راهو ما يخدمش، راهو الفو محروق. يعيشكم ربي المسؤولين اللي يسمعوا فينا، عملوا طلع على في جرمدا كيلومتر 4 بحذا ليسي حبيب تامر وحبيب الشعبوني، وتوا ان شاء الله نشوفوا في الايامات القادمه شنو اللي تصلح وشنو اللي مازال. شكرا للمستمع اللي كلمتنا، تحية ليها. يضموا المواطنين اللي إيجابيين اللي يحبوا يصلحوا، وأكيد احنا من خلال إذاعة صفاقس نحاولوا باش نوصلوا المساج للمسؤولين اللي سمعوا فينا توا. نمشي توا لاستقبال المكالمات الهاتفية من المستمعين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ناخذوا المكالمة الأولى. ألو عسلامة. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو عسلامة.
1: عسلامة أختي،
0: مرحبا.
1: عايشك معك مريم من لبنان.
0: مريم اعطيوني ديما الاسم ولا قبل؟
1: مريم، مريم العويب.
0: به يا مريم، احنا نبحثوا على سنة، السنة هذية اللي صار فيها انه تم ادراج تجريد ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية رامسار.
1: بالنسبة لليوم ما سجلتش المعلومات بالجدي،
0: مهمش اليوم قد ما تهم السنة. انت تدخل اليوم اليوم اليوم اليوم ما ركزتش اليوم، معناتها باش تعطيني انت هكا حسب اجتهادك الشخصي هكا ولا اي؟
1: 2023.
0: شكرا لك، يعطيك صحة مريوم، نورتنا برشا.
1: عيشك اختي،
0: شكرا وبسلامة. ناخذ تليفوني اخر. الو عسلامة. اهلا وسهلا.
2: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بيك، شكون معايا؟
2: وبيك عشك، معك عمر الهني.
0: عمر الهني منين؟
2: من المهدية.
0: من المهدية، مرحبا بك.
2: وبيك عشك.
0: يا عمر، سنة وقتاش هذه تم إدراج التجريد ضمن قائمة المناطق الرطبة؟
2: 7 نوفمبر 2007.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك يا عمر، شكرا وبسلامة. ديما مع مستمعينا، ويعطيكم الصحة على الانتباه. سنة من السنوات هذه ديما من اللي بدينا نبحثوا على السنة وقتاش، واليوم زيدا كيف كيف نبحثوا على السنة وقتاش تم إدراج التجريد ضمن قائمة المناطق الرطبة. وتليفون آخر. ألو عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: اسمي براء الشيحي.
0: بهاء هكا؟
3: لا، براء.
0: براء، مرحبا بك يا براء. يا براء.
3: أنا سنة 7 نوفمبر 2007.
0: شكرا لك، يعطيك صحة، شكرا لك براءة. ما شاء الله على المستمعين ومركزين مليح، لكن زعم السنة صحيحة ولا لا؟ احنا نبحثوا على سنة، نشوف بعد شكون هو الفيز باش نخليوكم كيف العادة تشاركوا معنا على دفعتين باش نخليو أكثر مستمع يشارك معنا اليوم. وتعرفوا توا عاد نهاية البرمجة الصيفية وباش نبديو في برمجة خريفية شتوية، إن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا حيين بخير. ناخذ تليفوني آخر. ألو عسلامة. أهلا وسهلا.
4: عسلامة، مساء الورد.
0: مساء الفل والياسمين.
4: أهلا يا هندس، نحوالك؟
0: والله بخير والحمد لله. صحة
4: الحمد
0: جاي
4: لله.
0: ديما صحة لباس، رانا لباس الحمد لله.
4: لا لباس الحمد لله وشكرا لله.
0: شكون معايا؟
4: معك عفيفة المراكي.
0: مرحبا بك يا عفيفة.
4: وبيك أكثر يا هندة.
0: يا عفيفة، شاركت من أول برنامج من أول البرمجة؟
4: شاركت، نشارك ديما نشارك، أما ما أنت ساعات نشارك ساعات لا، ساعات نلحق ساعات نتكلم ساعات لا، مرة كيفاش معناها؟
0: أنا علاش نقول لكم
4: معناها حتى ما نشاركش راني نسمع.
0: يعطيكم الصحة، علاش نقول لكم الملاحظة هذه؟ لأنه تعرفوا أنتم اللي فاز مرة في المسابقة مثلا في البرمجة الصيفية، مرة ثانية وقت حتى لو كان فاز ما نجموش ياخذ جائزة أخرى، خليوا مجال هاي البقية المستمعين. مرحبا بك يا عفيفة. يا عفيفة
4: حتى ما صفتش، ما يصيرش ما صفتش انا حتى مرة.
0: مرحبا بك، مرحبا بك يا عفيفة.
4: يعطيك
0: الصحة. هاي يا عفيفة سنة قديش؟
4: انا في بالي 2007 7 نوفمبر في بالي هكا.
0: شكرا لك عفيفة. شكرا وبسلامة، الى اللقاء. ديما مع مستمعينا تبارك الله عليهم. واليوم نحكي وعلاء قبلي ديما بصراحة عندها سياحتها، عندها الناس اللي تمشي لها. قبلي انا نقول حتى في الشتاء رغم البرد القارس، برد قوي قوي قوي في الشتاء، اما اللي يزورها راهي قبلي تحفة تحفة. وكل انسان يقول لك نتمنى اني نكون موجود ونشوف قبلي في الفترة هذه. فما غاني كبيرة زيدا كانت على قبلي على الجنوب التونسي القديمة، وخاصة في أجواء الثمانينات والتراث الشعبي. تونشوفوا بعد شوية فماشي هكا غنية في التراث هذه نلقاه من الثمانينات. بيه نكمل نشوفوا مستمعين أخرين. عسلامة، أهلا وسهلا.
5: ألو.
0: أهلا وسهلا.
5: سمين بحالك يندا؟
0: أين الحمد لله.
5: معك سميحة اللومي.
0: أهلا مرحبا بك يا سميحة.
5: عايشك
0: تليفون شوية ما هوش صافي.
5: ما هو صافي يا
0: هاي يا لابس. غير المهم يوصل يوصل الكلمات واضحة. هاي سميحة.
5: 7 نوفمبر 2007.
0: شكرا لك، تكسحة سميحة. شكرا، تكسحة المشاركة. مستمعينا هذوما اللي يشاركوا معنا توا، واكيد مازالوا عنا برشا مكالمات هاتفية، ناخذوا مكالمة وبالطبيعة نمشيو لغنية ونرجعوا للمكالمة. الو عسلامة، اهلا وسهلا.
6: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
6: محمود بونيب معك.
0: عاود لي الاسم ميسالش.
6: محمود بونيب.
0: مرحبا بك يا محمود، منين؟ صفاقس. مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا. من صفاقس هكا ولا؟
6: الحنشة.
0: اهلا وسهلا، مرحبا. هاي محمود تفضل اعطيني الاجابه.
6: 7 نوفمبر 2007.
0: باه 2007، شكرا ليك. شكرا، الى اللقاء، بالسلامه. نبقى مع اغنيه ونرجع لكم بعد شويه، نكملوا مع مستمعينا سميره سعيد والثمانينات حاضره بقوه اليوم، ترند وليله حبيبي.

0: مرحبا بكم الناس الكل، يعطيكم الصحة الناس اللي قاعدة تشارك وحضور قوي لمستمعينا ومستمعاتنا. ديما نقول لكم احنا في كل مسابقة ركزوا على السنة، ركزوا لي على السنة، مهمش التفاصيل، تعطيوني انتما انا عام اكها، ويعطيكم الصحة للمشاركة وعلى الاجتهاد. ديجا حاجة مزينة انكم تكونوا حاضرين معنا وتتابعوا معنا. اليوم نحكيه على شت جريد اللي ادري جذبنا قائمة المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية رامسر. نشوفوا مع مستمعينا ومستمعاتنا اللي تلقاهم ساعات فما من الناس مشيت لقبلي، نعرفوا احنا من اجمل الوجهات السياحية في تونس. اذا تحب السياحة الصحراوية، اذا تحب الواحات، اللي تحب التراث، تلقاه الكل في اكثر من جهة. في بصراحة انا في الثمانينات اتذكر قد كانوا يخرجوا دي كارت بوستال، يلي ما عشتوش الثمانينات كانت تخرج دي كارت بوستال فيها جميل وفيها الصحراء وفيها لحظات الغروب ولحظات الشروق. وكنا الناس الكل تشري باش انه قبل ما كنيش نعرف واش معناتها تروج للسياحة وتقول هذه يا بلادي، هذه يا جمال بلادي اللي ما يوفيش بالكل، تونسنا العزيزة الغالية اللي تظهر في دي كارت بوستال. وكانوا السياح يفرحوا برشا ويشروا لي كارت بوستال هذوما ويخليهم دي سوفينير. ما نعرفش علاش انا في الفترة هذه حاجات اللي هي نقاط قوة تتنحى، علاش ما يقعدوش لي كارت بوستال هذوما اللي كانوا ياسر مزيانين واللي ساعات نقول ان احسن من كادر تصويره واحد هكا ياخذوا من اي منطقة ويخليه في داره. انا دخلت لدار نلقاها الكلها باري باري باري، معناتها يمكن مولد دار. محليكم الأولاد، محليها اللي كيف السمح. تعرف تعرفوا اللي أنا مشيت مثلا ليمت الأخير للشابة الدار اللي هي إقامة نلقى فيها وين تدخل تلقى باري، يعني وين في باريس ولا في الشابة، خلي لي تصور الشابة كهو، هو أكيد مولى المول من عمالنا في الخارج، عدوا تصيرات هبطوا به. نرجع لدوز اللي قلب السياحة الصحراوية وأيضا الكثبين الموجودة فيها، ركوب الجميل، الكواد، الرحلات الصحراوية، التجارب الموجودة فعلا في المنطقة هذية واللي ياسر مزيانة. قصر غيلين بالنسبة زيدة لأقوى تجربة سياحية في قبلي، وحاوست الصحراء اللي فيها كثبين ربلية واللي فيها عين ماء سيخنة، وأيضا فما ركوب الجميل والكواد زيدة تلقاه في قصر غيلين. التخييم زيدة فما ناس يمشيوا يخيموا، فما بقايا حصن روماني قرب الواحة زيدة موجود، شط جريد، متحف الصحراء، الحديقة الوطنية اللي موجودة غادي ياسر مزيانة بصراحة. قبلي القديمة والواحات، إذا تحب الجانب المحلي تلقى الواحات والنخيل والتراث والعادات المرتبطة بإنتاج دقلة ياسر مزيانة ونصدروها. ما نقولش عليها باش ما تقولوا ليش تعمل في ببليسيتي، وهي من أشهر منتجات المنطقة بصراحة. ساعات زيدة ملاحظة نقول ماذا بيا نقولها، علاش خاطر نزيد ونشهروا احنا، أما فما قوانين يلزم الواحد يحترم، نشهروا منتوجات بلادنا. وقتاش تكون قبلي أجمل في الهدف في السياحة الصحراوية كما في الخريف وشتاء وربيع أفضل بكثير من عز الصيف، يعني توا على الخريف احنا قادمين على الخريف وشتاء والربيع تجمو تمشيو، فما الحرارة تكون معتدلة، فما نشاطات صحراوية. وعلاش نقول لكم في الفترة هذه؟ لأنه تكون صعيبة في الصيف، سخانة برشا، وهذيك علاش احنا رجعنا لكم نذكروا فيكم انه راهو شط جريد ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية رامسار. اليوم نبحثوا على السنة، ركزوا لي على السنة، يعطيكم الصحة. مستمعينا ناخو دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة. أهلا وسهلا.
1: عسلامة،
0: مرحبا.
1: شحالك يا هندوتة؟ شحوالك؟ لبيتها؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله. سعاد القناة معك.
0: تحب تبقى شوية هكا معانا، تريق شوية كصوت التليفون متاعك ونرجع لك، ما نعلقوش عليك لأنه صوت مش واضح. نمشي التليفون الثاني. ألو، عسلامة. أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة أخت هندة،
0: أهلا وسهلا بيك.
2: وبيك يا عايش.
0: شكون معايا؟
2: شادلية وعزيزي.
0: شادلية
2: وعزيزي؟ نعم
0: وعزيزي، مرحبا بيك يا شادلية. منين أنت؟
2: سيدي بوزيد.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيكم. أهلي سيدي بوزيد. أي شادلية؟
2: نقول 7 نوفمبر 2007.
0: مرحبا بيك واهلا وسهلا. شكرا لك شلية، شكرا على المشاركه. ونمشيوا لتليفوناتكم اللي مازالت تردنا بكثره، ونحب نزيد ناكد بالنسبه لبقيه المستمعين رانا زاده حتى في 3:30 نرجعوا لكم. ما نرجعوا لكم ما تقولوش راهم باش ينسيونا، لا مرحبا بيكم. شوفوا شنو هي الوجهه تو بالنسبه للتليفون. لو عسلي، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: وبيك عايشك يا زيده.
0: شكون معايا؟
1: سعاد القليل معك.
0: مرحبا بك يا سعاد.
1: وفيك عايشك شنو حوالكم انتم لاباسه؟
0: لا والله بخير والحمد لله.
1: الحمد لله ربي يعينكم.
0: يعيش.
1: بالنسبه للسؤال الجواب نتاعو 2007.
0: يعطيك الصحه سعاد ما شاء الله عليكم.
1: ديديكاس لا يا لالا.
0: ديديكاس اي ميله تفضلوا تفضلوا.
1: يعيشك بارك الله فيك. عايشك عندي ولد خويا محمد صالح القليل مش عارس البنت ايمان مع على الشاب محمد القطي ربي ان شاء الله يهنيهم. وعندي ولد اختي مش عارف ولده محمد على على الشاب هند المعلول ربي يهنيهم وربي يسعدهم.
0: يعطيك الصحة وربي يهنيهم الكل.
1: عايشك عملنا غنية على نتاع العريس. يعيشك
0: ان شاء الله. تحية كبيرة لك. شكرا
1: يا عيشك. الله يخليك.
0: شكرا. خلي قبل ما نمشيو للاغاني تحضر لنا غنية اغنية عيد الميلاد بعد شوية أمير، لأنه فما زوز اللي هما من نفس العائلة وتبارك الله وكأنهم تولدوا في نفس النهار. سي لطفي غارس الله اليوم عيد ميلاده، هو مستمع وفي، هو من أطيب الناس، هو بالحق فما ناس اللي هي عنوين للشهيمة بصراحة، الناس هذوما تقول محليهم وربي كثر من أمثالهم. سي لطفي غارس الله اليوم أولاده يهديوا له أحلى وأجمل الأغاني اليوم في الحصة، وزوجته عزيزة ويقولوا له إن شاء الله يا ربي بطول عمرك رمزي ورامي، يقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حيي بخير. سي لطفي غرس الله ربي يحفظك ويحميك.

لازهر غرسل سي لازهر مرحبا بيك ونورتنا فيها العشوية. يقول لي زيدا حتى أنا نهدي لمرتي صليحة شريف ونقولها ربي يحفظك لينا وربي يخليك لينا. قولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير مدام صليحة. عائلة غرسل ما شاء الله عليهم عندهم أجواء الأفراح والمناسبات وعيد الميلاد، هذه وجهتكم اللي حب ياخذ جاتو العشية ويبرد شوية بسيترون. كملوا لهم الغنية هذه ونرجعوا مع مستمعينا.

0: ايوا على الثمانينات الاغنيه هذه زاده من الثمانينات. اليوم ما احناش نخرجوا على التراند هذه الثمانينات الحاضرين، لكن قبل تعرفوا احنا وين نسمعوا الاغنيه؟ في الكاسيت. اللي ما حضرش الكاسيت هذيك اللي تدورها بستيلو وقت يبدا هكا تخرج منها هيك الشريط نتاعها وفيها فيها سمعان، وانت تحطها في كاسيت وتحت وذنك راهو جو جو ياسر مزيان. حنا عشناهم الاجواء هذه، الكاسيت كان جزء من الحياه اليوميه والتونسي، والراديو كان ديما حاضر هنا. قبل تعرفوا قبل في عودة تبادل انت واصحابك مثلا، وخاصة عادك اللي تلقاهم علاقات عاطفية، في عودة يتبادلوا مع بعضهم الورد لي لكاسيت مثلا، يهدي لها غنية عبد الحليم هي فيها ميساج قوية يتقول له راني مثلا نحبك، ولا يعني بصراحة لكاسيت قديش كانوا حاضرين ما بين اصحاب ما بين الأحبة، وفيما محلات بيع واصلاح اجهزة التسجيل نعرفوهم توا كانوا يبيعوا لكاسيت. بعد شوية ضيوفي باش يدخلوا بحذية الاستوديو باهي. هنا قبل راهو كان فما تليفون الفيكس اللي قبل الانترنت وقبل العالم هذه البورتابل وغيره، تليفون الفيكس الموجود في كل دار وخاصة الرسائل. تعرفوا هكا عاد يبدا مش تبعث انت بتكلم حد ولا تبعث له تحكي له حكايه، تبعث له في رساله قريب بتبعث له مع الحمام الزاجل، لانه تبقى ايامات باش هو يرجع لك. توا عاد الدنيا تطورت ولينا في عالم اخر. نمشيو لتليفوناتنا ونكملوا مع تليفون اخر. الو عسلامة، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: الو عسلامة الاخت هندة.
0: عسلامة اهلا وسهلا، شكون معايا؟
1: تحية مسائية الاخت هندة والاخ سالم وانور بوجلبان.
0: لعاد اليوم انور بوجلبان، انور بوجلبان مرويح في دارهم اليوم، اميرة الجاموسي ويسرى غربي. ايوه يعطيك الصحة، شكون معايا؟
1: محمد بن عمارة.
0: محمد بن عمارة، اي محمد اي فضل اجابتك.
1: 2007.
0: شكرا يعطيكم الصحة، شكرا محمد بن عمارة.
1: بالله اقتراح اغنية اسمه بالقاسم مجنة
0: اذا لقينا. لا مش في الثمانينات على الله هكا ولا
1: اي على الله ولا اي اغنية اخرى
0: نشوفها موجودة ولا لا. وتحية كبيرة لك، شكرا، الى اللقاء. اذا بصوت بالقاسم مجنة لكن في السنوات الاخيرة هذه. بنمشي للمستمع اخر. لو عسلامة وين اي قال لي اليوم سالم خليهم، قلت لثلاثة ونص خليني استرتاح شوية قبل الاخبار، ميسالش خليوا غنية قبل الاخبار ونرجع لكم بعد شوية. بشكون عنا ضيوف في مجال التمثيل اصحاب جويز اليوم، بشكونوا حاضرين معنا شبين، مرحبا بيهم بعد شوية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن مجمع الصحة الأساسية بصفاقس استئناف مركز الصحة الأساسية العوابد سالف نشاطه يوم الجمعة القادم بعد انتهاء أشغال تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة المركز بالترميم والطلاء، وذلك تحت إشراف مصلحة التجهيز والبناءات بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. أفاد نائب البرلمان أيمن المرعوي بانطلاق الدراسات الفنية لمشروع تعصير الطرقات بمنطقة البلدية طينة، كما أشار إلى أنه تم تخصيص مساعدة مالية من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لفائدة بلدية طينة بقيمة 3,500,000 دينار لتمويل مشروع تعصير الطرقات داخل المنطقة البلدية، بما يساهم في تيسير ظروف التنقل وتحسين عيش المواطنين. انطلقت اليوم أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للقاحات والأدوية التابع لوزارة الصحة، تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزنا مخصصا لأرشيف الأعوان. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلول اليوم أن الهيئة الإدارية المنعقدة حاليا ستتداول في مختلف الملفات المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. وفي العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وأن ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط باطلة تماما. ختاما، قال وزير الدفاع الباكستاني أن جهود إسلام آباد للوساطة من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئة تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مرحبا بكم الناس الكل، نورتونا في على شوية. تعرفوا انتم أحسن حاجة تشوفها وانت في شبابك انك يسند ليك جائزة. جائزة أحسن ممثل واعد مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح اللي هو انطلق من نهار 4 إلى 7 سبتمبر 2026. تتويجي سرميزيين والضيوف اللي بحذية يستحقوا التتويجي ذوما. بصراحة أنا نفرح برشا كي نلقى شباب في عالم المسرح. تعرفوني أنا مهووسة بالمسرح، ونقول اللي يحب يكتسب الثقة بالنفس، اللي يحب يكتسب زيادة الإحساس بالمسؤولية والاستقلالية، برشا برشا صفات تجم أنت تاخذهم من المسرح. واللي ما طلعش على المسرح عندي أنا ما عاشش الحياة بتفاصيلها، تفاصيل الحياة وزينها والوجهة الأخرى، أنك تقف قدام الجمهور، أنك تشوف الجمهور وهو يصفق لك، أنك تقف زيادة على الركح وهو ركح الحياة، لأنه من خلاله برشا شخصيات أنت توصلها وتتقمصها، وأحيانا تخزر العينين الجمهور الحاضر وتقول أنتم عايشين معايا في المسرحية ولا أنا عايش في عالم آخر، لكن في الأخير أتوج بجوائز وهذا اللي فرح. المسرحية اسمها قيامة، قيامة ولا القيامة، المهم هما قيموا القيامة ما شاء الله عليهم بجوائز ياسر مزيانة. مرحبا بك ضياء، أهلا وسهلا. مرحبا بك نور،
1: مرحبا بك عايشة،
0: نورتنا برشا. محليهم الثنائية سمح المزيان هنا بحذية في الاستوديو، وتأكدوا راه الثنائي هذية وراهم زيدا ممثلين،
2: مجموعة كبيرة،
0: كاملة إكيب كاملة هكا ولي باهي. أنا باش نبدأ بضياء.
2: أيوة
0: وعادة نبدأ بنساها كولي.
2: أي تحب تبدأ بها أبدأ.
0: لينا اليوم باش نعمل طريقة مغايرة. علاش؟ على خاطر المسرحية هذية فيه جانب كبير تحكي على مرأة.
2: أي أكيد أي.
0: ونحب نرى عين الراجل شنو توصل لي اليوم.
2: لا أمورنا بريدة إن شاء الله.
0: أموركم لبس الحمد لله. بيه اليوم وانتي تاخذ أحسن ممثل واعد في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول. مش سهلة.
2: مش سهلة
0: حتى طرف،
2: ايش سهل وشرف معناتها في مهرجان جهوي المسرح في صفاقس اللي نعرفه من اهم المهرجانات الجهويه في تونس.
0: اذا نقول لك انا قدم البورتري نتاع ضياء للناس اللي تسمع فينا بطريقتك انت، تنجم تستعمل المسرح راه ادويه المسرح قادر باش تستعملها توا. شنو تقول شكون ضياء؟
2: ضياء عابر في سبيل الحياه. ضياء ممثل مسرحي وتلميذ تحصل حديثا على شهادة البكالوريا
0: ما شاء الله.
2: ان شاء الله ما تعملت دروا، اتجهت دروا كوا شيء بنبحث في رحلة بحث عن برشا اشياء، عن الذات، عن اشياء نكتشف فيها انفسنا، ومن ضمنهم المسرح.
0: المسرح قد صار لك من سنة فيه؟
2: المسرح توا ثلاث سنين في المسرح. بديت من المدرسي، من بعد خرجت مشيت سنتر دراماتيك صفاقس، ومن بعد تو التجربة متواصلة مع عمر بن سلطانة في نادي فندق الحدادين صفاقس.
0: أنت هزوك أهلك للمسرح ولا رميت روحك في المسرح؟
2: المسرح صدفة، دخولي للمسرح كان صدفة. الحق متاع ربي الوالدة، ملي أنا صغير تقول لي يا برا من المسرح، حتى العائلة معناتها برا شوف، ملي أنا صغير نمشي زادة مع الوالد نتفرج على الأعمال المسرحية. أما ما كنتش نحب معناتها نشوف مسرح، ما عندي بريجوجي خايبين على المسرح. من بعد صدفة مرة في النادي عندنا في الليسي نمشي على روحي، قالوا لي معناتها أصحابي اللي عندنا راهو نادي نهار الجمعة، مشيت دخلت جربت. من الوقت هذاك بالرسمي قلت المسرح حبيته على الاخر، حبيت الاجواء والموند بالرسمي تخرج من العالم كومبليتمون وتمشي للعالم اخر واجواء اخرى.
0: عمرك قديش وقتها؟
2: عمري وقتها دونك عامين ارجو 17 سنه.
0: في 17 سنه وقفت على الركح.
2: اول صعود على الركح وقتها كان
0: قديش عمرك توا انت بما انك في الباك؟
2: 19
0: يتبرك. عامين معناتها عامين. العامين ورحلة العامين إذا باش نقولوا نقيموها بعد الوقفة الأولى، لأن وين علاش ديما نحكي عن المسرح ونقول اللي ما مشاش للمسرح ما عمره ما عمل حاجة في حياته. ديما نقول أنا للشباب اللي يحب ينجح ويقول أنا في الانتروتيان نتميز، ما غير ما تعب روحك لا تكوتشي روحك لا حتى يدخل المسرح على صغرى ولا حتى أنت في الباك، ديما راهو الإنسان ما ضيع حتى شيء من حياته. المهم المسرح هو تعلمك كيفاش تقف قدام جوري، علمك كيفاش تقدم روحك، كيفاش توصل روحك. علاش نقول أن المسرح يسر حياته قصة؟ على خاطر عشت المسرح ومثلت في المسرح قبل، عارف الوقفة الأولى قداش عندها وقحة، وخاصة كي يبدأ واحد صغير في العمر. طلعت على أول مرة على الركح، أول إحساس
2: بصراحة الجو نتاع العباد جايين تحس كل وجهك جايك للسين والله معناتها نتاع الطاقه نتاع العباد تتعدي لك باش انت بعد بيرفورمي بيها سور سين معناتها تحس مع العباد تحس بيهم تحب فما الانرجي جايتك وهي الانرجي هذيك من بعد باش تخرج بيها باش تخدم بيها معناتها سور سين في العمل معناتها.
0: برافو يعطيك الصحه. خلينا نمشيو من ضياء العيدي لنور الويتي. مرحبا بك يا نور، اهلا وسهلا.
1: شكرا على الاستضافه، يعني بالحق انكم ما تتشجعوا الشباب وكل شيء حاجه
0: بيها. اقرب شويه الميكرو يا نور.
1: انكم تشجعوا الشباب وكل حاجه باهيه، يعني ما تخليوش انجاز كي هكا مشى السودان. معناتها ميرسي بوكو، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بكم. هنا اليوم نقول نور نحكيوا على مراه هكا ولا في المسرحيه. أي. أي. اسمها قيامه ولا لا قيامه؟
1: اسمها قيامه. وهي معناتها اقتباس عن روايه معناتها استمام هي احنا ايران ايرانيه مفيد جست. عندي نعرف شيرين نشأت عملته فيلم نساء بلا بلا رجال، معناتها هو كان اقتباس ويحكي على معناتها النسويه مختلفه، يعني القضايا نتاع النسويه، يعني العنف ضد المراه، حقوق المراه، ومعناتها تعرفوا الازمه اللي موجوده معناتها بالنسبه للمراه في ايران، وتحكي على ايبوك قديمه 1950. ورغم ذلك معناتها انا بالنسبه لي فما برشا حاجات مازلنا نعيشوا فيها معناتها كاميرا نعيشوا فيها للحظه هذه. ومعناتها انا وضي قمنا معناتها بتجسيد مشهد اللي هو ضي المدير متاعي وانا فايزه هي المعلمه. وبالنسبه لنا كان صعيب التحدي على خاطر العنف المادي نجمه معناتها عنده ادله، اما كما احنا نقولوا فما عنف ما هوش قاعد يتشاف،
0: عنف المعنوي العاطفي مثلا
1: المعنوي حتى التحرش راهو معناتها بعض نضالات كبيره باش معناتها ولا يصنف عنف، يعني قبل خاطر ما يثبتش ولا يقول لك لا المراه هي اللي سايبه تروحها ولا هي اللي خليت روحها. دونك كانت تشالنج بالنسبه لي وليلو ان معناتها نقدم القضيه هذه.
0: باهي البرشا اليوم نحكيو على شيرين نشأت ونحكيو عليها كفنانه وكمخرجه زاده في نفس الوقت. وتعرفوا يعني ايران وحكايه المراه ديما غير حكايتنا احنا، بعاد في التيم، بعاد في الطرح، باش نتبنيو القضيه هذه كيفاش وصلتوها. تناخذ عين الراجل اللي نقول ديما راهو ديما الراجل كيفاش يحكي على المراه.
2: اي
0: هي ما شاء الله نشوفوا في التصاور. يعطيك الصحه يسرى، التصاور نتاع نور الويتي وضياء العيدي في المسرحيه هذه.
2: هو الطرح بصراحه كان ذكي برشا معناتها من عمر بن سلطانه في النص، لانه نحكيه على موضوع كيما هكا، موضوع حساس، وتحكي عليه بعيدا عن الابتذال وبطريقه سلسه، معناتها وصل الجمهور تماها مع العرض وتفاعلوا على الاخر مع العرض، وحتى ولو انه المدير شخصيه المدير وحتى بقيه الرجال يعني نوعا ما فما خيوبيه ولكن بطريقه فنيه، معناتها ما طحنيش في الابتذال في الاستسهال، فهمت؟ لانه قضيه مهمه برشا سونسيبل على الاخر، نحكيه في الاخر على نادي ماهوش مثلا شركه انتاج ولا كذا، يعني وفي مهرجان جهوي، باش توصل انك تحكي على قضيه كيما هكا وبطريقه سلسه والجمهور يتقبلها. فهذا يحسب معناتها للمجموعه والعمر سيد ايضا كذلك.
0: عمر بن سلطان قاعدين نتبعوا فيك ديما اوكيبي، يلا ما عادش تكمل المكالمات الاخرين وبقى معنا احنا مع الاذاعه باش تركز معنا شويه. بنرجع ليك نور دلوقتي، تعرف اللي انت قلتي فما شخصيات اخرين حاضرين معكم.
1: بالطبيعه معناتها احنا الحكايه تدور على سبع بنات، معناتها فما ديجا شخصيه عبير اللي تجسدها زينب الحصير اللي خذت جائزه احسن ممثله واعده، وتعذر عليها انها تكون معنا اليوم على
0: تحية كبيرة لها،
1: عمل جديد ان شاء الله بور انفون باش يكون معناتها كيف نص اخراج عمر بن سلطان،
2: نص عليسة
1: نص عليسة الدو
2: اخراج عمر،
1: وحتى عليسة الدو نوجهولها تحية زيادة، عاونتنا في السينوغرافيا وفي المكياج والكل. معنا احنا مجموعة كبيرة ايكيب، يعني يمكن اللي على الركح شوية بارابور الناس اللي ورانا واللي تدعمنا، وزيادة رغم حتى الظروف القاسية، معناتها احنا نبرفو في كيف، معناتها ما فيش لا ما لا ضو لا معناتها عرق، ما فيش حتى فنتيلاتور، مش سهل
0: مع طقس تو عادة
2: طقس هيك الضو يقص والماء ما فيش في الكاف ونبرفو شيخين عاملين جو.
1: اللي هي عندنا شخصية عبير معناتها تمثلها معناتها زينب الحصيري، هي معناتها تجسد معاناة المرأة اللي تخدم في المناجم وكل شيء. ومن بعد عنا عتاب اللي هي تمثل معناتها الضغط، كما احنا نقولوا العائلة اللي فيها السلطة الأبوية هي أكثر حاجة، معناتها عندها مشكلة هي أخوها صعيب ياسر، معناتها وصل أصلا عنا فيها على خطرة تسمع الصوت راديو، معناتها الغيرة التكبر وين وصل. وزاد عندها سينا اللي هي تمثل معناتها شخصية المرأة اللي ديما اللي تجي مع المجتمع وتجي مع الرجل اعطيها ما تختار راسي وضربينها معاكم تتماها ما تدافعش على المرأة. ومن بعد يجي المشهد متاعي انا وضياء معناتها الممثل فايزة المعلمة اللي تحب المساواة ما بين الصغيرات تحب توقف هذا معناتها التحرش اللي قاعد يصير لها معناتها في مش سهل معناتها في اليبوك هيكي انه معناتها المرأة تخدم والمرأة توصل معناتها وتقري والكل معناتها لبستيزازات هيكم وكل شيء تحاول انها تتجاوزهم معناتها كانت ثورية ضد النظام وضد السلطة اللي هو قاعد يستغل فيها يستغل في النسب وفي النظام وكل شيء يستغل في المنصب نتاعو
2: المدير
1: المدير انت نشوف فيك المدير من زلنا معناتها نشوف
0: تحكي لك على المدير موجودة
1: لا معناتها احنا في الدنيا حاجة اخرى اصلا
0: اكيد
1: صحيبات وخيين الحمد لله يا ربي. وفما زادة مدام شجن اللي هي عندها مشكلة انه كانت كما احنا نقولوا عندها ليكس متاحة ساهر ومن بعد خذيت معناتها كمال اللي هو نقيب والكل وقعد ديما الماضي متاحة يتبع فيها وكل معناتها زاد العنف اللي يصير ما بين الأزواج ومعناتها السمعة وهذيك الكل معناتها هذه هي عن جنرال
0: سبع نساء ونشوف اللي في التصاور متاعكم اللي قد يعبتوا سبع نساء
1: أي فما زادة سمحي واحدة. وردة لا برشا رجال
2: كل ريت كل مرة معها رجل المرة عندها قصة مع رجل
1: أي فما زادة وردة اللي هي معناتها تحكي عن عنسة اللي يخدموا معناتها في بؤر معينة معناتها في الجنس وكل شيء وزادة هيكم زادة عندهم قضية كبيرة معناتها مش ما نحكموش عليهم بالخيبرة وكل حد ومعناتها شنو التنشئة متاحة اللي لزتها انها تخدم في المجال هيك وشنو العنف اللي يتعرضوا له وكل شيء زادة حتى هيك الرول معناتها وحاولنا لماكسيمو ان ما نخليوش القضيه بنال معناتها انا بالحق نشكر عمر بن سلطان ياسر على خاطر معناتها انا عندي اطلاع على مساق النسويه وعند نضالات هيك يحاول لماكسيمو انه يخليك تغزر للقضيه وتغزر معناتها لهيك العقد وشنو يصير لك من عنف والكل اكثر من انك تغزر للفيزيك ولا معناتها خدم ياسر على الانتيريور معناتها اكثر حتى
0: بكل ما هو داخلي هنا تم طرحه اكيد في المسرحيه هذه فما برشا ناس تو يسمعوا فينا كل واحد كيرو بطبيعه في الاتجاه هذيا احنا نقول له محضروا المسرحيه واحده من الناس نحضر على المسرحيه باش نجم نحكم عليكم راهو توا بالنسبه نحكم على الاداء في الاخير فما دي تكنيك معينه اللي انتم تحبوا توصلوها الرساله اللي باش توصلوها وصلتوا برشا نساء سبع نساء كل واحد والقضيه نتاعو وشنو الخلفيات نتاعها اكيد بعد ما قمتوا بمسرحيه القيمه هذيا او قيمه علاش ما عملتوهاش بالالف واللام علاش خليتوها قيمه هكا اش حبيتوا رمزيتها
1: هو هي مش معرفة خاطر كمش تولي معرفة دونك نحنا نعرفوها أول حاجة ودونك حصرناها بينما قيامة معناتها تجم تصير هي احنا نحكي 1950 وصايرة تو معناتها حاجة ما هي معناتها ألم فيني مع تريت اللي صار عليهم مع تاريخ احنا تو رغم حتى النضالات اللي اكتسبتها المرأة التونسية والكل مقارنة بالنساء في الوطن العربي اما ما زلنا معناتها نشوفوا فيهم المناظر معناتها المظاهر هذوما نتاع العنف نتاع التحرش ما زالت القضية مستمرة يمكن معناتها
0: يمكن الحاجة السمحة برشا وخليني نقول نكون واضحة لانه عملت دي دوسي على المرأة وعلى التعنيف وتعنيف المرأة اللي فما شكون يناضل في الحكاية هذه
1: فما
0: نساء هي اللي تحكي على المرأة وزيدا كانوا حاضرين انا عندي هنا في الاستوديو نتذكر زاد راهم عينيت من سي هذوما اللي حكيوا على رواحهم فما الرقم الاخضر اللي وليوا يتصلوا بي
1: حتى القانون
0: اللي نشوفوهم اللي نشوفوهم يمكن في بلدان اخرى لا صوت لهم وهذه اللي حاجه يمكن اللي تحسب للمراه التونسيه بعد ما كناش بعيد على تريز اوت وحنا نحتفلوا بعيد المراه نرجع اليوم لضياء العيادي عيادي بعد ما خذيتوا هالجائزه هذه جائزه احسن ممثل وعد اللي الحاجة السمحة اللي مكش للشباب كهو الشباب والكهول
2: والكهول أيضا مسابقة كلاديولت هي لأن المهرجان جوي في المسابقات
0: قلنا في البداية هي مسؤولية
2: أكيد أكيد هي بداية الطريق هي ريت اعتراف متاع معناتها بالرسمي متاع باش تزيد تطور باش تزيد تخدم توا اكثر معناتها مسؤوليه متاعي باهي كذا من بعد شني باش تعمل وين باش تمشي باش

0: اكثر من
1: يستاهلوا دعم زي
0: يستاهلوا الدعم
1: اي هذه اللي نلوج عليه ديما دعم اكيد من الدوله
0: أي.
1: عندكم عندكم مبلغ مالي محترم هكا ولا
2: رانا في كيف ما احنا ما عنيش ما انت سامحني
1: بيا شو نقول لنا توا رجال الاعمال اللي تسمعوا فينا توا اي والله يا احنا رجال الاعمال اللي سافروا المغرب وسافروا تونس شنو قاعدين تعملوا في صفاقس تبارك الله راس مالنا كبير من رجال الاعمال نعرفوا اللي انتم تدعموا في برشا اعمال خيريه انا نقول لانه توا رونتري سكولير ريتوا من الاعمال مش الخيريه هنا نقول التحفيزيه ريتوا كتحفزوا شاب انه يطلع على المسرح ويبدا العمل نتاعو مدعومه قديش ربحنا احنا الدوله هذيا من شباب متخلقين وشباب حاملين قضية أو قضايا في الدنيا هذه يعني عينكم على المسرح ميسلش أدعموا شوية المسرح مش لازم حتى احنا نقول لكم كوسائل اعلام الشباب هذو ما راهم مستحقين توك يقولوا لي رانا احنا نعملوا في بروفا في كاف هذا راهو نفس طويل اللي شباب راهو مازال في بدايته ساعات راهو فما ناس ممثلين اللي هم ممثلين كبار ويقول لك ما عادش وكل المسرح خبز وفك عليها ما نكملش وفما اللي تلقاه تلمع عاشق للمسرح اللي يكمل الاخر نفس ما تقطعوش عليهم نفس انتم معاونهم
0: وهاوي اليوم محترف الغد ان شاء الله
1: والله ما نحبيش انا كلمه المحترف نعرفش عندي راي
0: اخر عقليه هي راه عقليه محترف عقليه
1: خاطر كنت تخدم ديما بعقليه الهاوي تقعد متميز
0: صحيح
1: لا لا انا قلت لك نختلفوا اي به تنقل لك انا راي
0: به
1: انا بالنسبه لي انا الهاوي يقعد ديما عاشق للدومين هذاك ماذا بيه يعطي فيه كل قلبه نهارت لي ويخي شهريه ويولي عنده ربما بريم عنده تشنوت مين ويرقد يقول لك سافا تو اخر الشهر دي شهريه نجم نكربل شويه
0: معقول
1: عقليه الهاوي تخليك ديما عندك الغرام هذيك ساكنك اعطيني انت المحترف خلنا نسمعك
0: المحترف في العقلية معناتها مثلا احترام اوقات البريف تكون محترف في كيفاش العمل
1: منضبط
0: احترام للعمل
2: لزوم معناتها انك اصلا تتعامل مع النادي عندك كونترا وراو باي ذا وي معناتها فما الكونترا مورال يا اخي احنا كي نتلموا رغم انه الطقس خايب
0: وجروب كبيرة
2: وجروب كبيرة احنا هيكم سبع نساء وكل وحدة فينا معها دو ولا ترو بارتنير رجال بار معناتها ليكيب تكنيك دونك احنا نومبر كبير برشا معناتها فما حتى اصحابنا اللي يجوا يتفرجوا ورغم ذلك معناتها المساحة صغيرة ونبرفوا فيها وكل شيء معناتها هو غرام معناتها في الاخر المسرح غرام وراه يوصل معناتها بالحق انت ساعة قلت ثقة بالنفس وكل شيء يوصلك حتى البرة معناتها كانت عندي تجربة اني مشيت مع قرية التنمية المستدامة من خلال الفنون والمسرح والبراعة في الهند معناتها ننصح الاولياء راه المسرح فيه افاق ما تتصورهاش يعني تعشني الاوبورتونيتي اللي تجم تحلها لك السفي انك تعرف عباد اخرين زادة وتاخذ افكار زادة هيك حاجة حلوة ياسر زادة
1: ملف الهند تو نجيبك نهار بحذية في الاستوديو باش ناخذ برشا تفاصيل على الهند اكيد عالم اخر ودنيا اخرى ذي العيدي أيوه. شنو اللي حبيت اليوم نسأله لكم سألته لك شلتاوة
0: والله نعرفش شني انت هيك فاش تخم
1: انا خمم في كل شيء انا كامل خليكم بحذية ونقول لكم كملوا معكم ليميسيون اما عندنا بطبيعة ضيوف اخرين ذي اليوم كي نقف العمر بن سلطانة اللي نتصلوا به التوا ما تحسنش عليه انا ديما نقول اكيد كل انسان عنده التزامات معينة تفكر في مخرج تفكر تكمل في التمثيل تفكر توجه متاعك بعد الدروا خاطر الدروا زي دره عالم اخر
0: بالضبط ايه
1: يفكك زعمة من المسرح
0: هي والله قصة كبيرة اللي
1: اختيار العائلة
0: مش هو فما ظروف اخرى ولكن انا بالباك كي دخلت البكالوريا حطيت اوبجيكتيف باش نعمل معهد عالي للفن المسرحي وكنت وين ما كان ندخل ما نحبش نقرا ولا حاجه نقول ضيارك عام جاي باش تمشي تقرا في المعهد العالي للفن المسرحي فهمت فخدمت على الاخر وكنت وكان حتى المسرح بالرسمي انا قلت حتى ممكن كان مش المسرح الباك ما ناخذوش فهمت حفزني على الاخر المسرح
1: متنفس
0: اي وعملنا عروض
1: بعد ذلك الستريس الكامل على
0: بالضبط وعملنا عروض وطلعت حتى لتونس في المهرجان الوطني عملت ديستاج نمشي نجي معناتها بالرسمي كان لي متنفس وكان لي محفز على الاخر باش ننجح في الباك
1: علاش بدلت الوجهه
0: بدلت وجهه لانه الظروف المسرحيه في البلاد للاسف ما تشجعش خاصه من الجانب المادي
1: قول انت نكون محامي وفي نفس الوقت هاوي
0: في المجال البرفورمانس راه حتى المحامي
1: صح اي اكيد
0: هيك علاش كنت توجه
1: وانت حضرت روحك انت توا
0: انا حاضر
1: هنا على الاقل الدفاع تعرف حتى كيفاش تواجه
0: مال
1: ايه البرشا بي نور قدام ان شاء الله شنو بشكون
2: والله انا ديجا بحيثة في علم الاجتماع يعني, والمسرح كيف كيف مع اون باراليل مع

0: صراحة الميموار متاعي توف الماستير نخدم فيها على المسرح معناتها كل شيء إن شاء الله عام الجاي نقدمها
1: كساحة.
0: ومعناتها بالنسبة لي للمسرح معناتها جيتني الفرصة أني نخدم في الاحتراف في جوز عمل ديجا قديمة أنا تسمى أكبر من ضياء معناتها ما جوست جيت خاطر بارتنيري ومعناتها نمثل مجموعة
1: تظهروا نفس العمر
0: كبيرة معناتها. وبالنسبة لي للمسرح معناتها بالحق انا كي نقل عبيد قاعده تهجر مع ساعات تمشي تعرض وما تقاش جمهور قلبي يوجعني مع ساعات تمشي ونقولوا نمشي وبلاش ونحضروا في ورشات والكل ونمشي مع بعضنا ولواج وتسمع ورشه غادي معناتها ما تقاش شكون يشجعك ساعات حتى الوالدين يقولوا لك معناتها شو مهزك وقابيت الليلي ولا شنو هيك معناتها
1: وين باش يوصلك المسرح
0: وين باش يوصل معناتها كي نسمع اللي هو معناتها بدل توجيهه كي مش يمشي مسرح وكذا معناتها قلبي يوجعني معناتها خاطر فما برشا عبيد كيفو انا واحده من الناس هذا في الماضي
1: فكر النهار اخر كيفاش باش يعيش
0: حبيت كيفاش اما راهو الواقع يصدمك انك معناتها المسرح وحده ماهوش باش يعيشك دونك مالوروزمون معناتها يشوفوا كيفاش معناتها رانا عندنا كفاءات عندنا طاقات عندنا عباد معناتها محليهم على الاخر معناتها حتى اللي معانا هنا من راهو يبداو من كلوب وكل حد كيفاش ومعناتها عندنا مبدعين معناتها أطرونا شوية حسوا بينا شوية ما تشوفونا شوية
2: أدعمونا شوية
1: أدعمونا برشا حتى المسرح برشا مش شوية
0: حتى المسرح راهو نضال ومقاومة ويحمي الشباب ما يحميه من الإدمان يحميه من الحرقة يحميه من برشا حاجات ما يخلصك حتى كان عندك عقد نفسية ما حتى نهار آخر كي باش تخدم والكل تقعد ديسيبلين أنك تخدم مع عبيد أخرين ما فهمت دونك تتعلم برشا حاجات مش القراية وحدها راهو تكفي ما عندي شهادة جامعية أوكي أما إني ما نجمش نوصل معلومة أبسط حاجة هيك حاجة معناتها العباد تمشي تعمل فورماسيون وتو سوفت سكيلز وكذا وفما المسارح وفما النادي معناتها النادي معناتها احنا بريسك ندفعوا معناتها اشتراك سنوي رغم الظروف وكل شيء انا مع عائلة احنا في
1: رمزي الاخر. خلينا نقولوا راهو رمزي على الاخر
0: ونشكر زيادة عمر بن سلطان خاطر يكون لنا معناتها هو اب ومؤطر ومخرج صديق. وصديق ويفهمك وتعب معنا على الاخر خاطر كل حد فينا والستيل نتاعو معناتها كان عندي ستيل نتاع كومبوزيسيون هو يخدم ياسر في الكلون ستيل الكلون معناتها باش خرجنا من معناتها عصرنا باش خرجنا معناتها حاجة مختلفة ومعناتها كان تحدي
2: عمر انه ديما كل عام تخدم حاجة مختلفة مثلا عملية
0: ما تكررش روحك
1: هو في تنوع ثراء احنا نعرفه
2: معناتها كيفاش الانسان يكون على مستوى ثلاث سنين معناتها التالي مسرحية تيمور تاع الدغباجي بعد مسرحية لي فاغابون نوتردام دو باريس مشينا لفرنسا السنة نحكيو على نساء بلا رجال ايران كل واحدة فيهم في ستيل متنوع
0: وكل واحدة والايكول نتاعها معناتها خدمنا على الاحتفال خدمنا على الملحمي تو على الواقع معناتها ديما نحاولوا نتجددوا هذه حاجه به معناتها انا واحده من الناس فخوره اني ننتمي لنادي المدينه فندق الحديد
1: والمستمعين اللي سمعوا فيكم فخورين بكم نورتونا برشا يعطيكم الصحه الف مبروك مره اخرى لذي العيدي ونور الويتي وزينب والشباب الكل راهو انا نقول هذه تعرفوا الجائزه هذه كنقولوا احسن ممثل واعد راهو الكلكم انتم في الرتبه هذه طول ما طلعتوا على الركح هذه ام شنو الحافز انك تاخذ تيتر هذه تقول مذبيا ما عادش نسلم في الرتبه هذيك ديما انا المرتبه الاولى وهذه يخليك في اتقان اكثر تحيه كبيره لكم يعطيكم الصحه نورتوني اليوم واكيد انا قلت لكم راه كنا نبقى معاكم ما نكملش نورتوني برشا عرض قيمه ان شاء الله وقتاش موجود للجمهور باش نجمو نحضروا احنا الناس الكل في صفاقس عطيني صفاقس
0: احنا نحبوا ماذا بينا بالعكس معناتها
1: سبقونا
0: احنا نداء امان بليز اعطيونا فرصه انا نعود ونعرض برمجونا نعرض
2: بصفاقس مثلا شي برمجوا تظاهرات شي برمج معناتها ما تنجمش تعمل عرض وحدك ولا كذا
0: تعرف انت الاجراءات معناتها فهمت كان احنا نحب
1: ان شاء الله المندوب الجهوي للثقافه اللي يسمع فينا توا واكيد احنا برشا مسؤولين سي محمد خرات نعرفوه برك الله يشجع برشا الاعمال المسرحيه والشباب ان شاء الله نشوفكم قريب
0: ان شاء الله
1: نكون من الحاضرين نورتوني برشا الف مبروك لكم مسرحيه قيمه تحيه لكم الناس الكل شكرا لكم ونورتوني في استوديو
0: ميرسي
1: 33 دقيقه لوليكي احنا قلنا اليوم رانا نخدموا على الثمانينات اليوم كل شيء باش نحكيوا الثمانينات بما انه هذا اللي صاير تو تحل فيسبوك تلقى اللوك نتاعك في الثمانينات السياحه في الثمانينات الثقافه في الثمانينات والفن وجونا وغنينا ديما نواصلوا مع بعضنا تحيه لكم الناس الكل هند معكم حتى الاربعه ونص

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين، رجعنا لكم في جولة أولى، كنا مع المسابقات ومع المستمعين، نرجع لكم في جولة ثانية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. ناخد دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا. ألو
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معايا؟
1: تحيه حب وتقدير ليك وللي يحبوا تونس الكل.
0: يعيشك، محليها محليها الكلمه هذيا، تحيه تقدير كبيره برشا كما قلت انت للناس اللي يحبوا تونس الكل ويخافوا عليها كما يخافوا على زغيراتهم
1: ويغيروا على تونس ويحافظوا عليها باتم معنى الكلام.
0: شكرا لك. شكون معايا؟
1: فاطمه الداش، معك من دوار الواد.
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
1: عايشك، نسلم عليكم برشا برشا ونحبكم برشا برشا ونتبعكم ديما ديما.
0: يا عايشك. احنا اليوم نحكي على ادراج شط جريد ضمن قائمة المناطق الرطبة. هذه اليوم بطبيعة احنا نحكي على السنة ام عام
1: 2017، هالمعلومة قيت.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة ونورتنا برشا، تحية كبيرة لك. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامة. الو
2: اهلا وسهلا استاذ هند.
0: اهلا وسهلا ومرحبا،
2: من فضلك تحية ليك وكل مستمعي ومستمعات إذاعة الساقس.
0: يعيشك.
2: معك هو غازي المروعي من كلاسيكم بن عروس الزهرة بالتحديد.
0: غازي، مرحبا بك يا غازي، أهلا وسهلا ونورتنا، تفضل يا غازي.
2: يعطيك ألف صحة.
0: يا غازي.
2: ما وقع إدراج شط جريد ضمن قائمة المناطق الرطبة رمسار في 2007.
0: 2007، مرحبا بك غازي، نورتنا برشا، يعطيك الصحة. شكرا وبسلامة.
2: شكرا.
0: تليفونات المستمعين نحاولوا ناخذوهم قبل الذين. لو عسلامة، أهلا وسهلا.
3: عسلامة يا أختي.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: بيك عايشك.
0: شكون معك؟ شكون معك؟
3: نجوى.
0: أي نجوى. نجوى شكون؟
3: تحنو.
0: تفضل نجوى.
3: شحالك وشحال صحتك؟
0: والله بخير، والله بخير الحمد لله.
3: وبارك الله في اللي هز علينا التليفون والعين ما تعدى على الحاجب مع الأخوة الأخرين.
0: يعطيك صحة نجوى، تفضل نجوى.
3: 2007.
0: 2007، شكرا. يعطيك صحة.
3: نوفمبر. يعيشك.
0: يعطيك الصحة يا نجوى، شكرا. وبسلامة، نمشي والبقية المكالمات الهاتفية. يقول لي أمير 49 دقيقة، ما زلنا 9 دقائق هكا على إذن العصر. به ناخذ تليفون آخر. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة،
0: مرحبا. شكون معي؟ شكون معي؟
4: تحية ليك مدام هند.
0: يعيشك.
4: معك زهير العيادي من الساقس.
0: زهير العيادي، يا زهير تفضل.
4: 2007.
0: 2007، شكرا لك، يعطيك صحة، يعطيك صحة. تليفون آخر. بارك الله على المستمعين، راهم متبعين من الأول. أهلا وسهلا بيك ومرحبا. عسلامة. ألو، شكون معايا؟ ألو.
5: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: وبيك عايشة، أهلا بختي.
0: والله بخير الحمد لله.
5: الحمد لله.
0: تفضل، تعطيني الاسم واللقب؟
5: اسمي حياة البعزيم.
0: مرحبا بيك يا حياة.
5: عايشك وبيك.
0: يا حياة.
5: 2007.
0: شكرا، شكرا لك حياة، شكرا بسلامة. ديما مع مستمعينا ويعطيكم الصحة. اليوم تبارك الله عليكم، فما مجموعة من المستمعين اللي مازالوا معنا توا في آخر الصيف، واليوم آخر حصة بالنسبة لي أنا في ما يفوتك شيء. فيتكم برشا حاجات في الدنيا، أما ما يفوتك شيء في إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. تليفون آخر. عسلامة. ألو.
6: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
6: تحية ليك هند وكيف هذا فريق العمل معك.
0: يعيشك، شكون معايا؟
6: عاطف الرباعي من ساقس.
0: عاطف الرباعي، يا عاطف.
6: 2007.
0: 2007، بارك الله عليكم، الكلكم شادين في 2007، زعما فما حاجة أخرى، إجابة أخرى غير 2007؟
6: هذا حسب ما قيدنا.
0: هيك يعطيكم الصحة الناس الكل، دخلي ما كثرش من التركيز، هذه ورقة وستيل وما شاء الله عليكم وانتم متابعينا من أول ميسيون. شكرا لك عاطف، شكرا وبسلامة. تليفوني آخر مع مستمعينا ونشوفوا مستمعينا توا اللي ما قيلوش ما قيلوش وبقاو معنا وركزوا معنا وتبعوا معنا ليميسيون من أولها حتى لأخرها. تحية كبيرة ليهم الكل، يعطيكم الصحة على مداخلتكم على مشاركاتكم. نحب نقول لكم بعد شوية لذين، لذلك مش نخلي شوية هكا مساحة للنغم. وديما احنا قلنا شنو تراند نتاعنا شنو، الثمانينات يليلا صابر الربيعي في الثمانينات الغنية هذه تشهرت برشا وبعد بتبيع بش اسمه ديني زيدا إن شاء الله. بعد الإذن لشكون نقول ألف ألف مبروك اليوم؟ باش نقول ألف مبروك لعمر الهاني، هاني ولا الهادي تو نزيد نثبت، هو ثاني مشارك اليوم في الليميسيون. وبالنسبة للسؤال الإجابة أعطيت الجائزة، نقولوا له باي باي، شكرا يعطيك الصحة. منش مش نخدموا كلمات أخرين ضمن قائمة المناطق الرطبة تم إدراج التجريد، وكان هذية في 2007. يعطيكم الصحة الناس الكل على التركيز، تحية لكم ونبقاو معكم إن شاء الله حتى الأربعة ونص. بعد الأربعة إن شاء الله بشكون عندي ضيفة، ضيفة هذية هي مستمعة وفية زيدة، هي راهي مش من الثمانينات كهو، ظهر لي حتى أبكر شوية. إن شاء الله بشكون حاضرة معنا من خلال المكالمة الهاتفية، وبش تمشيوا معها للسعودية لأنها زوجة مصري وتعيش في السعودية. نحكي شوية على الأجواء هذيك والغربة كيفاش عايشينها. مرحبا بكم الناس الكل، نورتوني فيها العشوية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الرابعة مساء
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: هي متجددة من قسم الأخبار. في انتظار تحديد الحجم الوطني النهائي للخسائر في القطاع الفلاحي جراء انقطاع الماء والكهرباء الفترة الماضية، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد هادي شلاقو في تصريح للأخبار اليوم، أكد تضرر الفلاحة خاصة البحارة ومربي الدواجن وارتفاع كلفة الانتاج داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات، منها تكفل وزارة الفلاحة بكلفة الانتاج المشطة لتأمين استمرارية الانتاج وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الظواهر المناخية الاستثنائية. أعلن النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي عقب سلسلة من الاجتماعات بتونس العاصمة مع عدد من الوزارات، أعلن أنه تم التباحث في جملة من المشاريع والملفات التي سترى النور قريبا، منها انطلاق تهيئة فضاء الفتاة الريفية بمنزل شاكر، كما تم رصد اعتمادات ب 250 مليون دينار لتهيئة الملعب البلدي إلى جانب مشاريع أخرى، على غرار تركيز محطة لتحلية المياه لحل إشكال التزود بهذه المادة في المنطقة. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لاتحاد الشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. في العالم، أكد الرئيس اللبناني أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسجادة، والانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي مع الكيان الصهيوني. قالت بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تخضع أي دولة أخرى لأنشطة تحقق طويلة الأمد مثل إيران، مؤكدة أن أمريكا ودولا أوروبية وظفت مجلس المحافظين لاعتماد قرار مشحف ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون، والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. أنا استونا اليوم في العشوية باش نوصلوا للربريك الأخيرة وفيها نمشيوا لي أولادنا اللي عايشين في الغربة. اليوم معنا مستمعة فوق 20 سنة، قريب 30 سنة، وهي مستمعة وفية لإذاعة صفاقس، وبعد تجربة الزواج سافرت للسعودية في السنوات الأخيرة متزوجة بمصري. باش نعيشوا مع تجربتها هذه في جوانب غربتين، غربة الحضارات أولا، وغربة زيدا حتى العلاقات اللي جديدة عليها، كيفاش تتعامل معاهم، كيفاش تتصرف مع زوج مش من جنسيتها. لكن احنا في الأخير نقولوا الجنسية عربية، ونعرفوا احنا دم واحد وقلب واحد، أما فما عادات تختلف، فما طباع تختلف، وهذه اللي باش نعرفوه توا مع سيدة رودي. مرحبا بيك سيدة، نورتنا اليوم في العشوية.
1: مساء السعادة على السكر الزيادة يا هند.
0: أهلا وسهلا بيك يا سيدة، ومرحبا ونورتنا برشا. تقولي سيدة راني عندي تراك، راني صار لي برشا على الميكرو وعلى أني نكلمكم بتليفون، أما نعرف بالحق. إحنا رحلتك مع إذاعة صفاقس كانت طويلة برشا، رحلة ياسر مزيانة. سيدة رودي، قعدت قديش من عام وانت مع الإذاعة مستمعة وفية قبل ما تسافر السعودية؟
1: أنا من متابعة ومستمعة وفية من 96-97، يعني قريب 29 سنة الاستماع والمتابعة، والعشرة دائمة يا رب
0: إن شاء الله، ديما العشرة دائمة. بعد جيت رحلة الزواج وتزوجت بمصري، كيفاش كانت الحكاية هذية؟ كيفاش تعاملت مع المصريين وكيفاش قبلوك المساروة؟
1: والله يا رندة أنا من قبل نحب مصر، ونحب ونتابع الأفلام، وعاشقة لعبد الحليم والأفلام الأسود والأبيض.
0: أي
1: وسبحان الله، ومن حسن الحظ ومن حسن حظي أنا إنه زاد حتى أحمد الرجلي يحب تونس، يعني من قبل حتى ما نعرفه بعضنا. فهمتي؟
0: هذه محبة متبادلة حتى بين البلدين.
1: والله العظيم أي. يحب تونس وعنده معنى فكر عليها، وماذا بيه يعيش في تونس. حتى طوى يعني مبرمج إنه نستقر في تونس بصراحة
0: إن شاء الله.
1: الحمد لله يا رب.
0: الزواج كين قديش توا عندكم من عام؟
1: عندنا 12 سنة زواج.
0: أي.
1: الحمد لله يا ربي.
0: ربي يدوم المحبة والعشرة إن شاء الله.
1: يعيشك يا هند، يعيشك عشقتي يا رب.
0: كي نقولوا زوج مصري ونقولوا وانت عادك وانت عادس وصعيدي زيدة.
1: معناتها
0: دا محامي كما نقولوا احنا. هني نقولوا احنا بعد ما توينسا واكيد طباع أخرى غير الطباع. كيفاش تعاملتوا خاصة في السنوات الأولى وشلاقي طبيعة على طبيعة؟ نعرف احنا العام الأول ولا العام الثاني من نفس الجنسية ومن نفس البلاد، وإن شاء الله تفهموا بعضكم.
1: صح. والله يا هند بصراحة يعني أنا ما لقيتش صعوبة كبيرة، يعني بحكم أنا نحب مصر وهو يحب تونس. هو يحكي مصري وأنا نحكي تونسي، معناها إذا فما كلمات ولا حاجة أنا نفسره لبعضنا بالحق. أما لكن هذا في الدار أنا نحكي تونسي حتى كي نحكي مع أهله واللي هم أهلي وكل شيء، راني نحكي مصري، وفي ساعة تلقينا اختصت الدور، عملت الدور نحكي تونسي دورية يعني 100%. ما نزمش نكون معناها نكمل تليفوني ولا حاجة نحكي مصري طول، لا. معرفش ديما نرجع للأصول التونسية بالحق.
0: باهي، كنقولوا راجل مصري، شنو هو الحاجات اللي شفتهم فيه جديدة على الراجل التونسي في الطبيعة؟
1: والله أنا مرش معناها مرش اختلاف كبير. الرجل شرقي بعقليته بتفكيره، يحب معناها الالتزام، معناها برشا حاجات، احترام يكون بين الطرفين، معناها موجودة كسوسوها معناها كان مصري ولا تونسي كيف يعني نفس الكل عرب، يعني الكل عندنا والرجل الشرقي يعني ما فماش حاجة كبيرة، فماش تغيير كبير. ما
0: العائلة قبلتكم من الأول ولا حبوا على مصرية كيفهم؟
1: والله فيش بالحق على الأول في العائلة متاعي، فمش كنا رافض فمش كل موافق، فالمؤيد فما اللي رافض.
0: اي
1: ديما ما عندهم فكرة يعني يتابع وقتها، يعني ما كانش عندها انترنت يعني كما موجودة تو، يعني قبل مكثر الأخبار عن طريق الجرائد عن طريق الراديو، عشان أسمع فنانة ولا من رشنوة تونسية صار لها في مصر هو من عرش، يعني هيك الفكرة الكبيرة اللي كانت تخوف.
0: أي.
1: لكن كل المال إنسان عادي، يعني لا فنان ولا أنا فنانة ولا عنا حاجة، معناها مكتوب ربي، أنا إنسان نأمن بالمكتوب. قلت لك في العائلة فمش كون مؤيد فمش كون رافض، لكن أنا المفاجأة اللي كانت كبيرة هو موافقة بابا الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعمه.
1: وينعمه، ما كنتش نتصور انه مش يوافق معنى من غير شروط من غير حتى شيء. انا تفاجأت بصراحة
0: بعد 12
1: الحمد
0: سنة.
1: لله يا ربي الحمد لله.
0: بعد 12 سنة لو كنت تطلب انك تتعاد التجربة من اول وجديد شو تقول؟
1: نعودها
0: هوني خدمة
1: نعودها وبكل سعادة وبكل حب وبكل شيء.
0: شو تحب تقول شو تحب تقول له شو تحب تقول له اليوم؟
1: كيفاش سامحني هند سمعتك؟
0: زوجك اعطينا اسمه قبل سيدة.
1: اسمه احمد جناوي رضوان.
0: شو تحب تقول لاحمد زوجك المصري؟
1: والله انا احب نقول له دمت لي سند، خاطر بالحق يعني في الغربه بعيد على اهلي، بابا الله يرحمه، امي، اخواتي، كان هو الخو والصاحب قبل ما يكون زوج، يعني بالحق احنا انا بدينا علاقتنا اصدقاء، تطورت الصداقه واستمرت وادت الى الزواج. كان سند لي كبير، هو زاد كذلك يعني عنده ابوه وامه متوفين الله يرحمهم. كنا يعني سند لبعضنا، معناه في الغربة منسينا بعضنا، معناه ضد الحياة ومشاكل الحياة وكل شيء، يعني كنا بالحق سند لبعضنا.
0: علاش ما عشتوش في مصر ولا في تونس؟ علاش اخترتوا انكم تعيشوا في السعودية؟
1: والله يا هند بصراحة هو كان في مصر ما كانش ظروفه تسمح انه مثلا يطلع لتونس.
0: ايه
1: باش معنا نكون
0: لقيته في السعوديه لما مصر لتونس دوله محايده في الوسط.
1: يعني قدم عروض، جاء عرض شغل معنا نكون خدمه في السعوديه تقبل، الحمد لله يا رب يعني تحسنت الاوضاع وتيسرت الاوضاع شويه باش نجمنا نكونوا يعني قربت المسافات.
0: الحمد لله
1: والحمد لله يا رب.
0: العيشه في السعوديه قد صار لك من عام في الغربه؟
1: عندي 12 سنه نمشي، يعني روحت لتونس 3 مرات. اول مره بعد 4 سنين غربه، بعدين روحت، بعدين إذا تسألني على العيشة في السعودية نقول لك صعبة شوي
0: صراحة.
1: يعني اقتصاديا وكل شيء، يعني بالحق العيشة صعبة على الأخر على الأخر، يعني
0: غالية معناتها،
1: غالية بالحق غالية. واللي والأكثر حاجة اللي خلت إنه برشا برشا برشا ناس روحوا نهائي من السعودية هي الإقامة، يعني الإقامة تدفع فلوس باش تقيم في البلاد. كل شهر فما مبلغ معين يتدفع للحكومة السعودية باش تقيم، يعني بخلاف انه الكرا والماء
0: والانترنت
1: وكله فما حق الإقامة. يعني هيك يا
0: مريم
1: بحقني وأسرة فيها 3 و4 أفراد،
0: تقول انت نعيش في بلادي معزم كرمة وما ندفع حتى شيء، ديما راسي عالي.
1: والله الحمد لله يا ربي، والله يا هند بالحق نعمة.
0: ديما انا نقول فما نشعر بالملكية، اني انا مالكة في بلادي، انا مالكة حتى كيري دارك، مالك مالك البلاد، مالك الارض اللي انت عايش فيها، وبين انك تحس روحك ديما كيري وكانك راهو انت زيادة عدد على الشعب هذيك مهما كان.
1: والله والله برغم اللي راهو فما ترحيب راهو بالجالي من نكروش، معناها بلاد نظيفة، بلاد الخدمات فيها من اسهل ما يكون، يعني انت في دارك تنجم تخلص فواتير الكل، كلمة والضوء والكرة والانترنت، تنجم حتى تقضي، معناها تطلب تدخل على سوبر ماركت تختار الحاجه اللي حاجتك بها وتجيك لباب الدار، كل شيء معناها متيسر. مي فما حاجات مثلا نعطيك مثلا في المناسبات الدينيه بصراحه وحدها تونس في الاحتفالات، سواء في مولد في عيد في غادي، ما فماش اجواء بصراحه، الاجواء الروحانيه مفقوده مستقله غادي نفتقدها انا بصراحه. او كنعمل انا وحدي في الدار شويه بخور شويه اجواء تبع اللي يلعب الطبيعه، بالحق نخلق الجو التونسي وحدي.
0: سيدة ترودي نقول لك ديما بلادك هي اللي ترحب بيك، وديما على أرض بلادك إن شاء الله تعيشوا الزوز أنت وزوجك، وأكيد إحنا رانا توينسا مش لوجو على اليوكس البرة، لأنه الغربة راهي هي مرارتها أقوى من أنك تكون في الكونفور، أما كنت تعيش في بلادك حتى على خبز وزيت راهو ديما الحمد والله. لله يا رب
1: والله، حتى كنت تتغصر معناها وغادي ملقاش مش كون بالحق في بلادك، ما عرفش حتى بالقليل تعيش، جيران احبابك يدقوا الباب
0: يسالوا عليك
1: حاجه وذاك يعطي حاجه بالحق،
0: اذا وقوك
1: غادي كل جار في داره، هذا هذا اذا صبح عليك سمى حاجه كبيره معناها، انت يا جار انت كل واحد في داره، انت في دارك وانا في داري،
0: للعائله اللي تسمع فيك توا اللي انت بينيتهم توا فين بالضبط قل لي؟
1: احنا في دوار الويتا، في الويتا.
0: تحيه لاهالي دوار الويتا الكل،
1: دوار الويت نحييهم الكل كفردا فردا، حوش حوش زنقة زنقة. ويا رب يا رب بالله يا هندا خليني نفرق قلبي، نحب نوجه نداء نسالش ما بالله المسؤولين وساد المسؤولين نسالش كيوم متعدين من جبنيان حزق اللوزة، بالله فما منطقة اسمها الويتة، ياريت ياريت ينظرون حتى بشوية.
0: شو اللي ناقصها؟ شو اللي ناقصها؟ شو اللي ناقصها؟
1: والله ناقصنا مثلا استاد، ناقصنا نادي شباب، يعني عندنا نادي ريفي، نادي شباب ريفي، لكن حيوط عبارة عن حيوط، يعني وجاي بين زوز ثنايا صراحة خطر ياسر على الصغيرات. ماذا بينا دار شباب، ماذا بينا استاد للصغيرات ونكور ونتفرهدوا. عندنا كفاءات ما شاء الله في كل المجالات، خاصة في الرياضة ومشرفينا البرة، ناقصنا باش حاجات بصراحة.
0: عينكم على دوار الويتا ما بين جبلين لحزق المنطقة هذيك، ما تنسيوهش المسؤولين،
1: ما تنسيوش الويتا
0: دار الشباب باش نحافظوا على وليداتنا. وإحنا نقولوا ماذا بينا صغارنا يكونوا لإبعاد على الانحراف، على الإدمان، على برشا ظواهر اللي هي وليت بصراحة في كل بلاد موجودة. خلي صغيرات هذوما ديما مأمنين عليهم في دور شباب، وزيدا نجيبوا لهم شكون ينشطلهم. هذه
1: من ريت والله متنفس ليهم والله.
0: أكيد تحية كبيرة لك سيدة ترودي في آخر كلمة شو تحب تقول؟
1: ومشكورة باش على الاستضافة هذه، ونحييك ونحيي كل العاملين في إذاعة الصفاقس اللي هي دارنا الكبيرة.
0: شكرا لك سيدة ترودي.
1: يا رب
0: يا رب ان شاء الله العشرة ديما ديما عزيزة وغالية سيدة ترودي، من المستمعات الوفيات اللي من المعدن النادر السمح المزين. شكرا لك سيدة ترودي، نورتنا برشا. يعيشك إلى اللقاء ومنورة تونس. تحية لكم الناس الكل، هند الأسود تحييكم. شو ما بشو نقول لكم، أحلى أغانينا نعديوها لكم اليوم. اليوم سيدة رودي هي وزوجها أحمد نهديوا لها النغم هذه من الثمانينات، قلبي عشقها والعيون. قولها بالتونسي، أنتم ما ترجموها كما تحبوا.

تحية لكم الناس الكل، نقولكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله في صيفة قادمة ربي عايشنا الأمثال. الصيف هذا ما مصيف بسخان توا بأجواء السمحة مع مستمعينا. تحية لكم كبيرة برشا، توصلكم من هند الأسود والإكيب الموجود معايا. شكرا للإكيب الموجودة معايا اليوم، أمير الجاموسي تحية كبيرة ليك على اجتهاد الكل اليوم، وتحية كبيرة زيدة ليسرى الغربي اليوم معانا في الديجيتال، تحية كبيرة زيدة لسالم عيسى على وسع البيل بالنسبة للتليفونات. شكرا لكم الناس الكل عشرة ديما، وإن شاء الله نتلقاو في برمجة قادمة إن شاء الله الجمعة الجاية، نكون حاضرة معاكم في البرمجة الخريفية الشتوية، وإن شاء الله يا رب تكون طالع خير علينا الناس الكل. نحب نحيي المستمعين اللي كتبونا الكل، وخاصة زهرة عجرود، ونقولوا لها إن شاء الله بطول عمرك ربي يحفظك، وإن شاء الله ديما يا رب يحيى بخير. وليكم الكل نقولكم نورتونا. بسلامة.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. قريبا سينطلق تهيئة فضاء الفتاة الريفية بمنزل الشاكر، وفق ما أعلن عنه نائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي، مضيفا أنه تم رصد اعتمادات ب 250 مليون دينار لتهيئة الملعب البلدي بمنزل شاكر، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى على غرار تركيز محطة لتحلية المياه بالمنطقة. وكالة التصنيف الائتمانية فيتش رايتينغ تؤكد تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى باء سلبي مع آفاق مستقرة بسبب ارتفاع الدين العمومي والعجز المالي وهشاشة الميزانية في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة، وذلك رغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرة التنمية البشرية وفق ما جاء في التقرير. الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة عثمان الجلولي يفيد بأن الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم ستنظر في تثبيت مبدأ الإضراب العام الذي أقره مؤتمر المنستير، وستدعو القيادة النقابية للتعبئة والإعداد الجيد له، وسيصدر عنها موقفا واضحا تجاه الأوضاع التي تعيشها البلاد وفق تعبيرها. النائب وبمجلس نواب الشعب ظفر الصغير يدعو الدولة إلى طمأنة التونسيين بخصوص صائفة 2027 وإيجاد الحلول حتى لا تتكرر الانقطاعات في الكهرباء، مشيرا إلى ضرورة إيلاء قطاع الطاقة الأهمية اللازمة ومراجعة مجلتي الصرف والاستثمار مراجعة شاملة. انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة بموقع الشاب بباردو، تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزنا مخصصا لأرشيف الأعوان بكلفة جملية تبلغ نحو 6 ملايين دينار بحسب المدير العام للصحة وليد نعيجة. في أخبار العالم، وزير خارجية الاحتلال يقول اليوم إن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا في الآن ذاته إلى أنها لا تمانع الهجرة الطوعية للفلسطينيين خاصة في وجود بلدان لاستقبالهم وفق تعبيرها. القوات المسلحة اليمنية تتوعد بالرد على الغارات 54 التي شنها الطيران السعودي عبر مقاتلات F-15 وتايفون على عدة محافظات خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن ارتقاء 32 شهيدا بالجوف وفق ما أكدته وزارة الصحة اليمنية. الحرس الثوري الإيراني يضع شروطا لإنهاء هذا الوضع إلى جانب وقف الحرب تماما، تتمثل في الامتناع عن تكرار التهديدات وسحب جيش الاحتلال من لبنان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن، بالإضافة إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة والكف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية لطهران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: العشوية
4: العشوية
1: العشوية
4: العشوية،
1: خليك معنا
4: خليك معنا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الخمسة وخمسة دقائق. نمسيكم بالخير مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع شويتنا تبدأ معكم من توا حتى الثمانية ونص كيف العادة. سوار وليد شاهد يواصل معكم اللقاء الأخير من هذه الجولة. إن شاء الله الأسبوع القادم نستقبلوا برمجة خريفية إن شاء الله جديدة, إن شاء الله معها كل أمال النجاح والتوفيق لكل الزملاء في البرمجة هذية, لكن حتى في البرمجة الجديدة إن شاء الله مش قاوني زيدا نهار الأربعاء معكم في العشوية مع شكون هذا اللي تكتشفوا إن شاء الله الأسبوع القادم. اليوم في لقاءنا كيف العادة نحاولوا نوفقوا ما بين كل ما هو ثقافي وكل ما هو رياضي مع وليد بطبيعة جانب الرياضة ومعي أنا الجانب الفنون. اليوم في الرياضة مش يكون معانا عدد من الضيوف إن شاء الله بعد شوية نتعرف عليهم. مالك شرف الدين اللي يستعد لخوض تجربة جديدة في قطع المسافة الرابطة بين صفاقس وتونس العاصمة عدوان نهار 11 سبتمبر, وأيضا مش يكون لقاء مع البطلة حنين البلطي التتويج ببطولة تونس ضمن نادي التنس بالشحية. أيضا مش يكون عنا لقاء مع الأستاذ مالك العياري منسق ملف الأساتذة النواب حول موضوع العودة المدرسية. إن شاء الله عودة تكلل بالنجاح للجميع. أكيد توا ماراثون كبير برشا في العائلات اللي عندهم صغيرات يقرأوا خاصة مستوى الابتدائي والاعدادي والثانوي وتغليف الادوات والهرجه والجو هذيك الكبير برشا. ان شاء الله ربي يوفق الجميع. ايضا في جانب الثقافه والفنون اليوم ان شاء الله في الخمسه واربعة مش يكون لنا لقاء مع فنانه اختارت مسار خاص في حياتها, اختارت عالم الفنون الجميله وباتقان كبير برشا تمكنت من انه تفتح مجال لها في مجال التصوير وتخلق بصمة خاصة بها بألوان وبمحامل مختلفة. قصة كبيرة برشا وعشق كبير برشا لتونس في الأعمال متاحة. أسماء بن إبراهيم ضيفتنا بعد شوية في غرامك يحكي عليك. أيضا للي يتسألوا المعهد الجهوي للموسيقى ورقص علي الحشيشة, المعهد ذي وقتش يفتح أبوابه للتلامذة جدد باش يكونوا موجودين ومنخرطين في سنة دراسية جديدة نتعرف عليها إن شاء الله مع سيد مدير المعهد سيد مهدي حاج صالح. هذا بطبيعة إلى جانب بقية المتابعات الأخرى ومن بينها الموعد التوعوي الصحي مع الإدارة الجهوية للصحة الأساسية لأنسكم امتداد برمجة كاملة وشكرا ليهم. اليوم دكتورة هادي قبي مش تكون حاضرة معنا إن شاء الله مع الستة ونص. هذه أهم فقرات لقاءنا اليوم. تحية أسرة الفريق في الإخراج التقني الأمير أمير الجاموسي, وعلى مستوى الإخراج المرئي الأميرة البزيانة في إذاعتنا يسرى الغربي الإخراج المرئي وكل فريق. قول لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا. هذه نغمتنا اللي اخترناها لكم. نمشيوا مع ترند يا أمير نمشيوا زعبة بالتسعينات الثمانينات المهم في الجو هذيك. إيهاب توفيق

0: إشهار.
1: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: نعمل خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوا شد عندك.
3: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
1: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
3: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: العشوية.
6: العشوية.
5: العشوية.
6: خليك معنا.
7: خليك معنا.

5:18 دقيقة طريق السلامة اللي انتم ما تسمعوا فينا وانتم ما فثنية. المهرجان الوطني لموسيقى الهوات بمنزلة ميم يعود من جديد. المهرجان هذايا الهوات في مجال الموسيقى فرصة لكم باش تشاركوا في المهرجان هذايا في دورته 28 اللي مش يكون من 28 لغاية 31 أكتوبر 2026 بدار ثقافة يوسف التميمي بمنزلة ميم. وتتضمن المسابقات مسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، الجائزة الأولى قيمتها 3 ملايين، الثانية 2 ملايين، والثالثة 1 مليون. المسابقة العزف الفردي الجائزة الأولى زاد نفس القيمة 3 ملايين، الثانية 2 ملايين، والثالثة 1 مليون. ومسابقة الإنتاج الخاص جائزة واحدة وقيمتها 5 ملايين. ملف المشاركة ترسل مطالب الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان. وأيضا الملف شنو يكون فيها؟ مطلب ترشح يحدد المسابقة المراد المشاركة فيها، صورة شمسية، تسجيل فيديو ما يفوتش 5 دقائق المدة متاعه. وبالنسبة لمسابقة الانتاج الخاص الترقيم الموسيقي وكلمات العمل المقترح وآخر أجل لقبول الترشحات هو 25 سبتمبر 2026. هذايا بالنسبة للشباب اللي حبوا يشاركوا في الدورة 28 من المهرجان الوطني لموسيقى الهوات بمنزل تميم. ونعرف ما شاء الله صفاقس تعج بالطاقات الشابة، هذه فرصة لكم باش تشاركوا وأيضا تدخلوا غمار الفوز إن شاء الله علاش لا، ونجاح التجربة سواء في مجال الأداء الفردي وإلا في مجال العزف الفردي، وإذا كان زاد مسابقة العزف أو الإنتاج الخاص. بالتوفيق للجميع. نحاولوا الاتصال بضيفتنا سيدة أسماء بن إبراهيم اللي هي فنانة تشكيلية نجم نقوله، اللي صنعت ثنيتها بطريقة ذكية برشا بخلاف المسار الجامعي. كملت مسارها وكملت غرامها وحكايتها وحبها الكبير برشا وميلها للفن بمختلف أنواعه بمختلف ألوانه بمختلف المحامل الخاصة به، وخلقت بالفعل مكانة لها في عالم الفنون. محاولنا ما نجمناش نتصلوا بها. شكرا ليك زميلنا وليد على كل المجهودات، شكرا ليك. حبيناها تكون معانا لأنه تجربة حقيقة فيها برشا حكايات مزيانة على الإنسان كي يبدأ مغروم كيفاش يتحدى برشا صعاب، وحتى كي ياخذ شهادته وهي خذتها من معهد الفنون الجميلة بتونس العاصمة، ومع ذلك زادت دعمت التجربة متاعها بالمشاركة في عديد الورشات لفنانين خاص على الخاص، وأيضا صقلت التجربة متاعها وموهبة الرسم وأيضا حتى على مجال الخزف، وكانت عندها تجربة مميزة حتى على النسيج بشخصيات من روح تونس وصور من روح مدينة تونس، لكن بلمسات معاصرة مش كاللمسة التقليدية الفولكلورية، ولكن فيها بالفعل بحث وفيها تنسيق على مستوى الألوان وانسجام جميل برشا. على كل هذه تجربة أسماء بن إبراهيم حبيناها تكون حاضرة معنا، نوجه لها تحية إن شاء الله من أخير، ونرجع لنغماتنا وبعد شوية نواصل مع ضيوفنا.

خليكم معنا 5:36 دقيقة. طبعا مش نكونوا حاضرين بعد قليل في أجواء خاصة بالأساتذة النواب المدمجين. أيام قليلة قبل انطلاقة الموسم الدراسي الجديد. شنو آخر الأخبار طبعا بالنسبة للهيكل هذايا متاع الأساتذة النواب؟ شنو جديد بالنسبة ليهم؟ أغلقنا هذا الملف نهائيا وإلا لا؟ إن شاء الله مش يكون معنا منسق الأساتذة الأستاذ مالك العيار يعطينا فكرة طبعا على آخر الخطوات وشنو وصلنا في هذا الملف. مازلنا متعثرين وإلا لا؟ ولا حسمت الأمور والأمور على العال؟ طبعا المعنيين بهذا الملف نجم يكون معنا في الاستماع نأخذ آخر الأخبار. وأيضا نوجه تحية كبيرة برشا إلى كل الإطار التربوي والإداري اللي قاعد يستعد طبعا بخطى حثيثة لانطلاقة الموسم الدراسي. إن شاء الله يكون فيه نجاح لكل التلامذة متاعنا طبعا بالنجاح والتوفيق. قديمة حتى أولى إن شاء الله مش تكون حاضر معنا بعد قليل. ما تنسيوش أيضا الأجواء الرياضية اليوم مش نحكيه على النادي البلدي للتنس بالشيحية المتوج ببطولة تونس الموسم الثالث على التوالي. اللاعبة حنين البلتي نجم نقوله هذه اللعبة البطلة بكل المقاييس واللي يستنى فيها مستقبل كبير برشا في التنس. إن شاء الله مش تكون ضيفتنا وخاصة المدرب متاعها يكون حاضر معنا ويعطينا فكرة طبعا على هذا التتويج بلقب البطولة إضافة إلى تتويجات أخرى في صلب النادي هذا النادي البلدي للتنس بالشيحية. نوجه له تحية كبيرة برشا. أيضا مش نكون مع الشاب مالك شرف الدين أصيل جهة صفاقس هو مقيم بالعاصمة عمل تحدي تشالنج مشى على ساقيه من تونس العاصمة إلى صفاقس. هذه المرة مش يمشي بطريقة عكسية من صفاقس لتونس سيرا على الأقدام إلى العاصمة مسافة كبيرة برشا. ونأخذ أكثر تفاصيل طبعا كيش حضر له التحدي ذايا وإن شاء الله نتمنى له أنه ينجح فيه كما نجح في التحدي الأول. مالك شرف الدين أيضا مش يكون ضيفنا في عشويتنا اليوم العشوية. إذن أقعدوا معنا مش نرجع لكم بعد شوية مع ملفنا الأول اليوم اللي نحكيه فيه هذه العشوية ملف الأساتذة النواب شنو جديد فيه.

0: 40 دقيقة بعد الخمسة قاعدين تستمتعوا الأكيد بالباقة ذي متاع الأغاني، رجعتنا للثمانينات وللتسعينات، قاعدين نعيشوا معكم في أجواء متنوعة. يعطيك صحة طبعا أمير، يعطيك صحة سوار، قاعدين إن شاء الله بعد شوي باش نسمعوكم أيضا، ديما باش نواصلوا في المسار هذا باش تبعوا مع ترند طبعا اللي قاعد خارج توا متاع الثمانينات، اللي يحبوا المستمعين متاعنا قاعدين يطلبوا في الأغاني هذه. باهي باش نمشيو مع منسق الأستاذ النواب المدمجين كما قدمنا في بداية الحصة، سيد مالك العياري معنا في المباشر. سيد مالك مرحبا بك.
1: مرحبا سي وليد، تحية حرة ليك، مساء النور ليك ولجميع مستمعي إذا تشتغل.
0: شكرا لك سي مالك، تعيش أجواء فرحة خاصة بالنسبة لك أنت طوا على الأجواء العائلية. تهانينا يا أستاذ،
1: نتواصل معاك وبجنبي الزوجة المصمومة.
0: تهانينا لسي مالك اللي كنت معنا شتاء في رحلة نضال، وتوا أنت في نضال آخر من نوع آخر خاص، فتحية ليك مالك. تحية
1: استراحة المحارب.
0: استراحة المحارب، تحية ليك ولزوجتك طبعا اللي هي في المجال أيضا وفي المجال التربوي والتعليمي، وهنيئا زواجكم مؤخرا. سيد مالك العياري أنت معنا اليوم في العشوية ذي، طبعا مش نطرح عليك بعض الأسئلة الخاصة بوضعية الأساتذة النواب المدمجين، وأنت تحمل هم المرشدين التطبيقيين القيمين، المرشدين المباشرين واللي مازالوا، الأساتذة المباشرين دفعة 25-26 ما قبل 2006-2008، المعلمين المباشرين واللي تسويت وضعيتهم واللي مازالت، الكل كل كل كي نقول مالك العياري يقول قاعد يهتم بهذم الكل طبعا، والشغل الشاغل بالنسبة لي لك أنت، حتى أنه في الكواليس قلت لي وليد عندي نحب نعمله تدخل لك خلينا نحط الأمور في إطارها. مالك، سعى هل أغلق نهائيا ملف التشغيل الهش بعد القرار السيادي بإدماج الأساتذة النواب على الدفعات، ولا ما زالت الوضعية مش واضحة تماما؟
1: والله هو بالنسبة لنا احنا كما أسلت ذكر أخويا وليد، احنا نحن ديما هم معنا مطالب زملائنا المرشدين وغير المتعاقدين، زملائنا الذين قاموا بنيابات ما قبل 2006-2008، زملائنا اللي مازالوا على قلتهم ما تسلموش قرارات انتدابهم بعنوان الدفعة الثانية، زملائنا زاد اللي مازالوا ما خلصوش تعرف اللي مسألة خلاص مربوطة أساسا معنا توقيع قرار إدماجهم، زملائنا زاد اللي هم عايشين على حلم هذا يحقهم ديما في التشغيل من أصحاب محاضر الجلسات، تبغي يقول لها جميع مطالب، وزاد نحن ديما نأكدوا أنه زاد مؤسسة رئاسة الجمهورية بما هي مختلف السلطة وعلى رأس وزارة التربية تحمل أمال هذه البقية. بالنسبة للملف الحقيقة تقريبا شارت على الإغلاق نصح التعبير، ولكن تعرف في تفعيل هذا الأمر السيادي ليس بالهيئة عدد السيادة معنا اللي تم تشويت وضعيته كبير كبير جدا حقيقة ما بين معلمين وأساتذة نواب بعنوان قديم ومدمج، ما زالت بعض الإخلالات.
0: نقلة تاريخية تعتبر مالك،
1: نقلة تاريخية من حيث حجم الانتظارات، من حيث الوقع على نفوس الجميع، من حيث وماذا معناه مطلب
0: من مالك لو كان تحافظ على نفس المكان، لأنه الخط متقطع بعض الشيء، يعني لو كان تحافظ على نفس المكان حتى أنه نطرح كل الأسئلة بعجالة وأيضا نقدم المعلومة، يعني هل مازلنا نتحدث على الشغورات ولا مالك؟
1: والله اليوم حسب على الأقل حسب الأحصائيات الموجودة، وأنا مانيش تعرف خويا وليد أنا منسق وطني مانيش مصدر أساسي، ولكن حسب متابعتنا صار تنسيقنا مع مختلف جهات الجمهورية التونسية تقريبا 26 من دبي تم شغرات، تعرف حجم الشغرات قاعدة تتعاظم باعتبارات معينة، عدد التلاميذ معناها رغم معناها الإهرامات التي تم إحداثها، ولكن ديما شغرات موجودة خصوصا النيابة الوزارية ربما باش تكون مشكل وعائق حقيقي، وحتى أنه وزارة التربية الحقيقة ما طرحتش تصور حقيقي في علاقة معناها بالنيابة الوزارية، ربما الوقت ما زال الحديث بخصوص هذه النقطة لأن النيابة الوزارية ديما تطرح ما بعد العودة المدرسية، ولكن في المجمل حسب ما نلاحظه تم تقدم كبير في تفعيل أمر 21، وديما نحن نرى باسم جميع الزملاء ممتنين للقرار السيادي، ممتنين لهذه النقطة كما أكدت أنت وأسلفت التاريخية في حق ناضحات وناضلت ودافعت على استمرار المدرسة العمومية. الحمد لله اليوم تم البقية البعض من زملاء مثل مش قراراتهم، ما نعرف العدد كبير، ولكن طالبوا زادة وزارة التربية ونتمنوا زادة مجهودة ونأكدوا لنا احنا رانا متفاهمين حاجة معناها الإرث صح التعبير، ولكن على وزارة التربية ورئيس الحكومة أن يتعجل معنا بإنجاز قرارات ما تبقى من جميع الزملاء.
0: هو السمالك السمالك هو علاش سألتك على الشغورات؟ لأنه ثم معادلة يطرحوها برشا ناس وما لقوش يعني الإجابة الصريحة والواضحة والشافية بالنسبة لي. يقول لك احنا حتى الأولياء يطرحوها، ويقول لك احنا نشاهدوا في أقسام مكتظة بالتلاميذ في مختلف المدارس متاعنا، في نفس الوقت نلقاو أساتذة معطلين مازالوا. يعني إذا كان نعملوا معادلة نجموا نلقاو الوضعية المريحة بالنسبة للتلميذ مع أقسام قادرة أنها تستوعب عدد معين من التلاميذ، وأساتذة يلقوا يسدوا الشغورات هذه. نعش بعجالة هي الأمر، نعرف يتجاوزك، لكن الأكيد أنك مطلع على بعض الكواليس في الموضوع هذا يا سيمالك.
1: مؤكد خوي وليد، وأنا معك معنا في الطرح هذا. احنا تمنينا أن وزارة التربية ككل موسم دراسي تكون ثم معنا حصر، وإلا معنا العمل على بعض ضدونية واضحة، وإلا بلاتفورم أو أحصائيات باش نعرفوا ما لنا وما علينا. اليوم ما تعرف زملائنا معنا من محضر الجلسات ينتظروا بعد ما وزارة التربية السنة الفاتت طالبت معنا بحصر انتقيمات ويرسلوا من طرف المندوبيات مثل أي معناها موظف، هم يطمحوا لشغل لائق وذي من حقهم، وهم معناها معناها مستعدين لتقديم الإضافة والاستمرار المدرسة العمومية. اليوم أنا قلت لك معنا الإشكال ديما يبقى زي ما هو مؤكد في مسألة النيابة الظرفية، وربما حتى على مستوى نيابة المستنصر ثم معناها شغورات كبيرة في مستوصات معينة. أنا مثلا نجم نعطيك معطى في بعض المندوبيات ثم نقص كبير في الإنجليزية اللي كانت من شعب المغلقة، ثم نقص فادح في الإعلامية، وربما ثم حتى توجه أنه يصير معناها استعانة بين الابتدائي والثانوي رغم أنه مازال ما صارش تأكيد. اليوم زملائنا من حضر الجلسات باحثين في هذا البيت، ونحن معنا ندافع على النقطة دي من أجل معناها أنه التلميذ التونسي ما يجيش معنا بداية متعثرة، والعائلة التونسية بصفة عامة ما تشدش عائلة متعثرة رغم المجهود الجبار حقيقة لاحظناها وحقيقة دي على مستوى وزارة التربية. اليوم زاد زملائنا ما قبل 2006 و 2008 بعد على الأقل الفصل التشريعي 107 باحثين معناها وتأكيد خلال تحركاتهم أن وضعيتهم معناها باش تكون في إطار أنهم يعولوا عليهم هذا الموسم، ولكن إلى حدود اللحظة ما زالت أسامية مارسلتش المندوبيات بعد ما طلبت بها وزارة التربية. نفس الإشكال زملائنا اللي ما لقاوش أساميهم لسبب أو لآخر، زملائنا أصحاب التحيين لليوم ما زالت أساميهم رغم أنه تفتح باب التحيين مرة أخرى في فترة سابقة، ما نيش متأكد من الوقت الحقيقة، ولكن هذوما اعتقادي أنه النجم يعاول عليهم وزارة التربية لتفادي معنى هذا النقص الحاصل. تعرف خويا وليد راهو طبيعي كل سنة نحن قبلنا نذكره في الكباس اللي تقريبا سنوين يصير كباس ما بين 2500 3000، زملائنا زاد من الكباس اليوم يتساءلوا على تاريخ تنزيل الكباس باش على الأقل يكون ثم تكافؤ فرص وتكون انطلاقة حقيقية، يكون كل تلميذ معناها من نهار 14 من حتى 15 معناها عارف ما له وما عليه. أساتذة حاضرين توكلوا على ربي، تعرف انه راهو ديما الموسم الدراسي تكون الانطلاقة الحقيقية من بداية الموسم باش نتجنبوا القيل والقال ونتجنبوا أي معناها ناس دافعة في اتجاه معناها لا قدر الله تضخيم المسألة، رغم تعرف خويا وليد ومسألة تجاوزنا انه معناها عندنا نحن حقيقة لوم على حجم الأهرامات، على عدد التلاميذ، على عدد ساعات العمل، على زملائنا مثلا في القصرين اللي يحيلوا معناها على زيادة على النصاب لاعتبارات تعرفها السياسة هي عدد ساعات العمل والتلاميذ. هذه مجموعة من النقاط. تعرف زاد أنه العملية التربوية رأوا كما يكون ضروري أنه يكون فيها الاستيار، ضروري جدا أنه يكون فيها على المرشد التطبيقي والقيم للمتابعة وإجازة الأشغال التطبيقية، وما تكتمل العملية التربوية إلا ما تكون مختلف العناصر حاضرين أو مختلف المستويات. باش نحكي اليوم على إصلاح تربوي، تعرف خويا وليد نحن استبشرنا أخيرا معناها بتاريخ سابق تعيين معناها أو انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية مباركل السيد البغديري، ولجميع الخويين معنا المشرفين على العملية التربوية من مختلف مواقعهم. ديما زاد شكرا
0: المكونات نتاعو يعني المجلس هذايا، يعني كيفاش تعلق عليها سيمالك مكونات المجلس؟
1: والله شوف خويا وليد أنا راني قطعت عهد أنا من منطلق معناها على الأقل قيمتي المعرفية اللي ما تلتقيش للناس اللي أكثر مني معرفة ودراية وخبرة،
0: ولكن
1: نتمنى من موقعي انه هذوما يكونوا صانعين ربيع
0: ان شاء الله
1: التربيه في تونس. لان احنا اليوم نحكوا على تصحيح مسار، تعرف انت تصحيح المسار السياسي بما بوابته الاساسيه هي المساله، مساله التربيه، مساله الفلاحه، مساله معنا مساله الحقيقيه والجوهريه في البلاد وفي كل البلاد ككل. احنا الحقيقه نتمنى انه يكون ثم برامج، ثم عمل معناها على وضع الاسس الحقيقيه.
0: نتمنى وهذايا
1: اليوم مازلنا مناش نحكوا على البناء، لانه تعرف انه عمليه البناء راهي تسبق عمليه التاسيس. ان شاء الله يكون هذا المجلس الاعلى للتربيه اسس لمشروع اصلاح تربوي حقيقي، وان شاء الله يكون منفتح، لانه تعرف على نطاقات كبيره في تونس
0: ان شاء الله على المدى القريب المتوسط وعلى المدى البعيد ايضا.
1: باسم مالك
0: لانه الوقت يداهمنا، اذا انت تتوقع انه مش يكون ثم نقص على مستوى الاطار التربوي يعني اسبوع قبل انطلاق الموسم الدراسي؟ المرشدين والقائمين زاد كيف كيف؟
1: طبعا بالنسبة للمؤسسات التربوية تشكي ونقص شادع. توا أنا نأكد لك خويا وليد إنه بعض المؤسسات سيرتو في المناطق الداخلية تقريبا تلقى السيد المدير أو القيم العام هم المشرفين معناها على كل شيء. تعرف راه العملية التربوية ما تنجمش تكتمل بالشكل هذايا، ما عرفوا
0: في وقت ضيق زاد.
1: أي في وقت ضيق إن شاء الله هم زاد ينتظروا ناجحين ديما حسب تقرير سي جي إف. نتمنى لانه زملاء الكل يطالبوني، نتمنى انه يكون تنزيل معنا قيمه التحيين زملائنا ما قبل 2006 و2008، خلي يستعدوا مثل مكونات التربيه بصفه عامه. زملائنا محل الجلسات ينتظروا معنا في حولهم باش يقدموا للتربيه. زملائنا زاد الكافيه يستنوا في تاريخ اعلان عن نتائج بين الشفره وعائلاتهم باش هما يعرفوا وين باش يمشيوا. راهو زاد كي بتجي الاستاذ تعرف الامكانيات الماديه محدوده وربما تعينوا في مكان بعيد، لازم شويه استعدادات من كراء من مدرسه من مصروف. ان شاء الله وزاره التربيه تدارك المساله هذه كل نعرفوا. راهو احنا مستنيين الحقيقه مجهود وزاره التربيه، مجهود مختلف معنا مكونات العمليه التربويه والسياسيه.
0: اما مازالت وضعيات عالقه، مازالت ثم الوضعيات العالقه،
1: مازالت بعض الوضعيات، ولكن مقارنه بما احدث معنا الحقيقه ثم نسبه نجاح محترمه كبيره. وثم زاد نحن باسم جميع الزملاء ديما ثمنا في القرار السيادي. نشكر الناس اللي صارت على راسها معنا اذاعه صفاق، يعني كانت متابعه
0: هذا واجبنا هذا جزء من الكاس الملان اللي نجم نشوفوه طبعا، اللي هو اكثر من الجزء الفارغه.
1: انا باسم جميع زملائي معناها موسم دراسي موفق لجميع ابنائنا التلاميذ وجميع زملائنا وكامل معناها عناصر العمليه التربويه ان صح التعبير.
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم جميعا. طبعا حتى نحوصل الكلام اللي قاله سي مالك انه ثم ما زالت بعض الوضعيات العالقه، ثم بعض الاساتذه وجزء منهم ما زالوا ما خذاوش كل مستحقاتهم الماليه المتخلده، طبعا ينتظروا هذايا. نعيشوا نقص على مستوى الاطار التربوي، المرشدين والقائمين ان شاء الله نجوزوا هذايا بسرعه، وان شاء الله تتسوى كل الملفات، رغم انه مشينا خطوه كبيره برشا كما قال سي مالك، خطوه تاريخيه من اجل طي هذا الملف تاع التشغيل الهش، ونمشيه طبعا مع القرار السيادي. تفضل ببيع وجالة
1: يا وليد. أنا الحقيقة ذي كما السيد الرئيس أنجز الأهم والمهم. إن شاء الله السيد الرئيس يتحفنا بترسينا تعرف زملاء يتقدموا في العمر تعرف اللي اشتغلنا لسنوات، وإن شاء الله كما بدت الحلمة تتحقق وتحقق إن شاء الله تزيد تكون فرحة معناها ويكون ختامها مسك عبر ترسينا بأمر رئاسي، لأن الحقيقة احنا يقعد يفرح فينا الامر الرئيسي
0: ان شاء الله. بعد فرحه 25 مش نعيشوا فرحه 26 و27 طبعا. ان شاء الله ديما فرحانين. سي مالك يعطيك صحه. سي مالك العاير شكرا لك. شكرا مالك العايري منسق الاساتذه النواب المدمجين، اقترح علينا بعض الاشكاليات والمحاولة اللي تؤرق بعض الاساتذه، ان شاء الله يتم تجاوزها بعجاله طبعا، ونلقاو الاساتذه الكل طبعا خذوا كل مستحقاتهم وحقوقهم اللي طالبوا بها. باش نرجع لكم بعد اخبار السته، مواصلين معكم دائما على موجاتنا في العشويه.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء وفي أبرز عناوينها: تزويد صفاقس بأكثر من 77% من حاجياتها من الكتاب المدرسي، وغدا حملة مراقبة وطنية بمختلف مسالك التوزيع. الاتحاد الجهوي للفلاحة بصفاقس يدعو وزارة الفلاحة إلى دعم منظومة الإنتاج لضمان ديمومة عمل الفلاحين. الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنظر في تثبيت مبدأ الإضراب العام في البلاد. وفي العالم، غارتان إسرائيليتان في بلدة المنصوري في قضاء سور جنوب لبنان. والحرس الثوري الإيراني يعلن شروطا جديدة لإنهاء الحرب. البداية بالشأن التربوي: وقبل أسبوع من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تقدمت عملية التزود بالكتاب المدرسي في صفاقس بنسبة 77%. وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار اليوم، مبينا أن نقص في العناوين لا يتجاوز حاليا عنوانين سيتم تداركهم خلال نهاية الأسبوع.
3: بصفاقس آخر استعدادات العودة المدرسية إلى حد اليوم بالنسبة للكتاب المدرسي تقريبا أكثر من 77% من حاجيات ولاية صفاقس تم قبولها بالفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي. الحاجيات اللي هي تقريبا في حدود 1,345,000 نسخة من الكتاب المدرسي. كذلك عمليات البيع تتم بنسق عادي ومرضي، تقريبا تم بيع أكثر من 1,000,000 نسخة. العناوين حتى بعض العناوين اللي تأخر في بيعها شوية بتاعها تقريبا بقي كان زوز عناوين اللي من هنا إلى نهاية الأسبوع تكون جاهزة. بالنسبة للكراس المدرسي، عملية التزويد قاعدة والتصنيع على قدم الوثائق، وقاعدين تجار الجمهورية يزودوا بكميات من الكراس المدرسي المدعم. احنا تقريبا لا حدود بداية هذا الأسبوع تم تزويد مكتبات أو تجار جنبه بولاية صفاقس حوالي 300,000 كراس مدرسي مدعم مختلف الأحجام، بالإضافة إلى مخزونات وبقايا من الموسم الفارغ.
2: المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز أضاف أن فرق المراقبة الاقتصادية تواصل خلال هذه الفترة مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات ومراقبة جودة المنتجات المكتبية، معلنا عن تنظيم حملة وطنية غدا ترتكز على المكتبات ومستلزمات العودة المدرسية.
3: مصالح المراقبة الاقتصادية وبالتنسيق مع كل المصالح والهيكل المعني بشأن الرقابة تواصل مراقبة حملات لمراقبة جودة المستلزمات المدرسية. يوم الخميس هناك حملة وطنية اللي تقريبا تشمل الجوانب هذه، واللي يقع معناها تأسيس لكل الأطراف المعنية بشأن الرقابة، خاصة للتركيز على كل الإخلالات تتعلق بجودة وسلامة المستلزمات العودة المدرسية، بالإضافة إلى قاعدين نقوم بعمل رقابية الهدف منها التصدي لعملية ترفيه في الأسعار أو بيع منتجات مواد مدرسية وكراس مدرسي بأسعار معناها ما تعكسش واقع السوق، عدم تمتيع كذلك المستهلك بتخفيضات اللي يحصل عليها التاجر أو صاحب المكتبة في القطاع، وكذلك عملية إخفاض لبعض الكراس المدرسي بغاية بيعها بيع مشروط.
2: في سياق متصل، أعلنت عدد من المدارس الإعدادية بصفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة في السنة الدراسية المقبلة، بما قد يساهم في التخفيف من الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة، وذلك إثر جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خصصت للنظر في الاستعدادات العودة المدرسية، وذلك بحضور عدد من ممثلي المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس 1 وصفاقس 2 وممثل عن الشركة الجهوية للنقل. فيما تتواصل تداعيات الانقطاعات الأخيرة للتيار الكهربائي والمياه على الفلاحة وفي انتظار تحديد الحجم النهائي للخسائر، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بصفاقس محمد الهادي شلاقو في تصريح لنا اليوم تضرر الفلاحة خاصة البحارة ومربي الدواجن، خاصة مع ارتفاع كلفة الانتاج، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة منها تكفل وزارة الفلاحة بكلفة الانتاج المشطة خاصة خلال الفترة الماضية لتأمين استمرارية الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الظواهر الاستثنائية.
3: المشكلة الانقطاع ما والكهرباء هي اللي مرنا بها الأيام الفارطة، كانت هي ضرر للفلاح الأغلبية من الفلاحات التسقوية ومن حتى من البحارة في كمية التلج اللي ولت بعضها كيلو ولا فوفاتين كفواتيس ومش موجود، والأغلبية القطاع على الضرر هو قطاع الدواجن. علاش قطاع الدواجن؟ ولاية صفاقس في المراتب الأولى في الانتاج البيض، احنا تفادينا المخاطر والصعوبات هذه، فلاحتنا طوروا عاملين جروبات وكل شيء باش تفداوا الانقطاعات هذوما باش وصلوا هما الانتاج العادي اللي ما فماش نقص في انتاج البيض. اما والتكلفة، تكلفة بعضة مش تنضاف على مربي الدواجن. صار اجتماع على مستوى وزارة الفلاحة وطرحت المشاكل هذه، واحنا كاتحاد نقولوا باش نحافظوا على فلاحتنا يلزم جدولوا وتعطوهم الأضرار هذه التكلفة، يا أما التكلفة مش تنزيد في أسعار البيض وألا الدولة تتكفل باش تعطي للفلاحة هذوما الأيام متاع الانقطاع الماء والكهرباء. ونطلب من سلطة الإشراف تعويض الناس هذوما على الأقل باش نحافظ على القطاع وديمهم القطاع.
2: نبقى في صفاقس وعقب سلسلة من الاجتماعات بالعاصمة مع عدد من الوزارات، أكد النائب مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي أنه تم التباحث في جملة من المشاريع والملفات التي سترى النور قريبا، منها انطلاق تهيئة فضاء الفتاة الريفية بمنزل شاكر، كما تم رصد اعتمادات ب250 مليون لتهيئة الملعب البلدي إلى جانب مشاريع أخرى، على غرار تركيز محطة لتحلية المياه لحل إشكال التزود بهذه المادة في المنطقة.
0: ثم عديد المشاريع اللي قاعدين نخدم عليها، كان اجتماع أمس في تونس بالتنسيق مع عديد الوزارات المعنية لحل بعض الإشكاليات، والحمد لله ثم عمل يشوف النور قريبا على أرض الواقع، منهم انطلاق قريبا في أشغال تهيئة فضاء الفتاة الريفية في بوسادي اللي تم إدراجه في مشاريع الشاضة على قريب، كذلك ثم بناءات تبع وزارة التربية في ديسي بارمكي اللي كيف مشاريع تم وسيالتها. مع وزارة الشباب والرياضة تم التنسيق في ملعب البلدي اللي موجود في بلدية منزل شاكر اللي تقريبا فوق 250 مليون اللي مش تم رصدهم سبيعة قادمة باش تتم الأشغال متاعه واللي مولوكي ويدخل في الملاعب اللي تم اعتمادها الأدوار كرة القدم. كذلك ثم عديد المشاريع فيما يخص وزارة الفلاحة، منهم تركيز محطة لتحلية الماء من الحديد في معتمدية منزل شاكر، ثم عديد المشاريع الأخرى منها طرقات، منها عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله قريب مش ترى النور في معتمدية منزل شاكر.
2: إلى معتمدية طينة، أفاد النائب البرلمان أيمن المرعوي بانطلاق الدراسات الفنية لمشروع تعصير الطرقات بمنطقة بلدية طينة، وأشار إلى أنه تم تخصيص دعم مالي من طرف صندوق القروض والجماعات المحلية لفائدة بلدية طينة بقيمة 3,500 دينار لتمويل مشروع تعصير الطرقات داخل المنطقة البلدية بما يساهم في تيسير ظروف تنقل المواطنين. في شأن صحي محلي، أعلن مجمع الصحة الأساسية بصفاقس استئناف مركز الصحة الأساسية العوابد نشاطه يوم الجمعة القادم بعد انتهاء أشغال تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة المركز بالترميم والطلاء، وذلك تحت إشراف مصلحة التجهيز والبناءات بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. في باقي أخبارنا الوطنية ونقابيا، كشف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الأعلام والنشر عثمان الجلول اليوم أن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة ستنظر في تثبيت مبدأ الإضراب العام الذي أقره مؤتمر المونستير بعد التداول في مختلف الملفات المطروحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، مضيفا أن المنظمات ستجتمع غدا لبحث إمكانية انضمام منظمات أخرى للإطار التنسيقي والتشاور من أجل رسم خطط نظرية للدفاع عن التونسيين حسب تعبيره. بدوري أفاد الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي في افتتاح الهيئة الإدارية الوطنية أن الوضع الحالي في البلاد متأزم في ظل غياب كامل للحوار، وأعلن عن تنظيم مسيرة وطنية مع مكونات المجتمع المدني مؤكدا أن موعدها سيتحدد بالتنسيق مع شركاء الاتحاد من مكونات المجتمع المدني وفق موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. إلى أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتان على بلدة المنصوري في قضاء سور جنوب لبنان. في الأثناء أكد الجيش اللبناني أن استمرار اعتداءات إسرائيل بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في الجنوب تهدد التفاهمات القائمة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 10 ناقلات نفط إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وأن ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط باطلة تماما. قال وزير الدفاع الباكستاني أن جهود إسلام أباد للوساطة من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئة تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن شن الطيران الحربي السعودي عدوانا ب54 غارة خلال 12 ساعة الماضية طالت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وسعد والبيضاء. قتل 14 شخصا جرى انفجار مخزن أسلحة مؤقت في مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالية وفق ما نقلته الإخبارية السورية عن مديرية الصحة في إدلب. ختام النشرة وتذكير بالعناوين: تزويد صفاقس بأكثر من 77% من حاشيتها من الكتب كتاب المدرسية، وغدا حملة مراقبة وطنية بمختلف مساكن التوزيع. الاتحاد الجهوي للفلاحة بصفاقس يدعو وزارة الفلاحة إلى دعم منظومات الانتاج لضمان ديمومة عمل الفلاحين. والهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنظر في تثبيت مبدأ الإضراب العام بالبلاد. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

مساء الخير. ثالث موعدنا الرياضي باش نبدا بالمنتخب الوطني الاول لكرة القدم وخبر الحقيقة مزعج للناخب معين الشعباني وللجمهور التونسي. حسب الأخبار الواردة من إنجلترا حنا بعد المجبري لاعب الوسط فريق بيرلي الإنجليزي باش يغيب على تشكيلة نسور قرطاج في 6 مباريات القادمة، 4 مباريات رسمية وزوز مباريات ودية. إلى الكرة في إفريقيا على مستوى الأندية، تتواصل منافسات الأندية التونسية نهاية الأسبوع مع إياب الدور التمهيدي الأول في رابطة الأبطال الأندية. النادي الإفريقي في مهمة صعبة في باماكو العاصمة المالية نهار 5 تاع العشية. النادي الإفريقي باش يكون ضيف على جولي بال المالي. نذكروا مباراة الذهاب كانت انتصار حل النادي الإفريقي 1-0. انتصار الذهاب ماهوش مطمئن في الحقيقة مع فريق عريق في إفريقيا ومتعود على المشاركة القارية. النادي الإفريقي تشكيلته تعرف عودة المهاجم الكاميروني تادوس كينغ بعد ما تجاوز مخالفات الإصابة اللي كان تعرض لها. كذلك المدافع الشاب عمار عبد الحق كان المفروض باش يلتحق بمنتخب أقل من 20 عام في طرابلس التحضيري لتصفية كأس أمم إفريقيا، ولكن الجامعة استجابت لطلب إدارة النادي الإفريقي بالإبقاء عليه مع الفريق حتى يساعده في مباراة الإياب. أيضا النادي الإفريقي باش يستعيد في مباراة باماكو متوسط الميدان هيكل الشيخاوي. في كأس الكاف سبت 12 سبتمبر 6 متاع العشية، الترجي الجرجيسي حظوظ وفرة للعودة من السنغال بورقة التأهل للدور التمهيدي الثاني باعتبار انتصار مباراة الذهاب 3-1، لكن الاحتياط خاصة في الجانب الدفاعي مطلوب وعدم التسرع في الجانب الهجومي كذلك مطلوب، لأنه المنافس باش يترك فراغات في الخط الخلفي من خلال سعيه لتدارك هزيمة الذهاب، ولابد من استغلال الفرص. على كل الترجي الجرجيسي نهار السبت الجاي باش يكون نضيف على ديامبارز السنغالي. طبعا فما اشكال حصل بالنسبه للفريق السنغالي انه ما لقاش ملعب، ولكن في الاخير باش يلعب في ملعب ليوبور سيدار سينغور في العاصمه دكار. الى النادي الصفاقسي اللي باش يستضيف نهار الاحد الجاي في 6 متاع العشية في ملعب المهيري دون حضور الجمهور يستضيف شوتينغ ستار النيجيري. ذكروا النادي الصفاقسي في مباراة الذهاب كان انهزم 1-0، ونذكروا انه ما قدمش الحقيقة في مباراة الذهاب اداء يليق بتاريخه الافريقي وخاصة في المسابقة هذه في نسختها الجديدة. نعرفوا النادي الصفاقسي فاز بثلاثة نسخ 2007 2008 2013، وفاز بالنسخة القديمة عام 1998. تدعيم مهم في تشكيلة النادي الصفاقسي بدخول وجاهزية مومن الرحماني بعد تعافيه من الإصابة، وهي المباراة الرسمية الأولى لي مع فريق السي اس اس. إلى الكرة المحترفة في تونس، البطولة المحترفة الأولى باش تتواصل نهاية الأسبوع مع الجولة الرابعة. الجولة الرابعة اللي باش تدور مقابلتها على 3 دفعات، الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت الجاي في 4 متاع العشية كل المقابلات، مستقبل مرسى النجم الساحلي أما الحمام سوسة الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المنستيري اتحاد بن قردان نهار لحد 13 سبتمبر، كذلك 4 متاع العشية الدفعة الثانية شبيبة العمران النجم التلوي، نادي حمام الأنف الترجي التونسي، الأولمبي الباجي تقدم ساقيت الدائر، والدفعة الثالثة والأخيرة باش تكون نهار لحد 20 سبتمبر كذلك في 4 متاع العشية النادي الصفاقسي مع نادي البنزرتي، النادي الإفريقي مع الترجي الجرجيسي. في أخبار الأندية، الترجي في طريقه لانتداب مهاجم المنتخب الأولمبي الإيفواري ناموري كيتا، لاعب حسب الاتفاق باش يوصل الليلة لتونس باش يخضع غدوة للفحوصات الطبية قبل التوقيع بصفة رسمية لمدة 4 مواسم في صفقة قيمتها 250 ألف أورو. لاعب عمره 19 عام ينشط في فريق راسين كلوب الإيفواري وهو هداف البطولة الموسم الماضي ب 18 هدف. أيضا الترجي التونسي في مفاوضات متقدمة مع المدافع الجزائري آدم عليلات اللي كان يلعب في الموسم الماضي مع الاتحاد الليبي وفسخ العقد متاعه وهو أصيل اتحاد العاصمة الجزائري.
في أخبار الملعبية، غفران النوالي الظهير الأيسر السابق للنجم الساحلي أمضى عقد مع نادي المغرب التطواني في صفقة انتقال حر مدة العقد زوز مواسم. وفي اتحاد بن قردان أيوب مشارك مدد عقده مع الفريق اللي كان شط معه في الموسم الأخير لمدة موسم جديد. نحكيو على الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول اللي باش تعقد نهار السبت اجتماع إخباري بممثلي الأندية. بالمناسبة باش يتم سحب قرعة رزنامة البطولة وكذلك قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. موعد الاجتماع 10 متاع صباح نهار السبت جاي بواحد من ظل مدينة سوسة. في الكرة الأوروبية اليوم الدفعة الثانية من مباراة الجولة الأولى لدوري أبطال الأندية، مباراة الدور حاليا بين البرسا وفيونورد الهولندي، كذلك مباراة الدور حاليا بين شتوتغارت وويكينغ النرويجي. في الثمانية متاع الليل ليفربول مع أتلتيكو مدريد، نابولي مع أرسنال، بي إس جي مع سلوفان براتيسلافا سلوفيني، وسبورتينغ لشبونة مع جالاتا سراي التركي. نحكيو توا في ختام الحصة على ليونيل ميسي، من عشق كرة القدم إلى عشق ملكية الأندية، عنوان الحقيقة اخترته للساحر ميسي اللي اعتزل الكرة دوليا مع منتخب الأرجنتين ويقترب من اعتزال الكرة على الميادين باش يصبح امبراطور مملكة الأندية. الحكاية وما فيها أنه عديد التقارير الإعلامية في إسبانيا كانت تحدثت على اقتراب ميسي من إتمام إجراءات صفقة شراء نادي سي دي الدينسي اللي ينشط في بطولة الدرجة الثانية الإسبانية، ومن المنتظر الإعلان على الصفقة في القريب في انتظار طبعا موافقة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا. نذكر أن ميسي كان استحوذ في أفريل الماضي على نادي يو اي كورنيلا اللي ينتمي لبطولة الدرجة الخامسة في إسبانيا. أيضا ميسي باش يحصل على حصة في نادي انتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده معه كلاعب. بالتوازي مجلة فرانس فوتبول المؤسسة لتمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أعلنت اليوم على وجود اسم ليونيل ميسي اللي عمره حاليا 39 عام، أعلنت على وجود اسمه ضمن قائمة 30 لاعب المرشحين للفوز بالجائزة، مع العلم أنه ميسي كان فاز بجائزة الكرة الذهبية في 8 مناسبات آخرها عام 2023. على فكرة أشرف حكيمي النجم المغربي للبي إس جي الفرنسي موجود ضمن القائمة الموسعة للمترهنين على جائزة أفضل لاعب في العالم. نهاية سبور نيوز، شكرا لي كمير الجاموسي، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي ليك يسرى الغربي في الإخراج المرئي، سوار وليد يواصلوا معاكم العشوية حتى الثمانية ونص، متابعة طيبة، تحياتي أنا منجعة الطلة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الوطن.
1: العشوية.
2: العشوية.
3: العشوية.
1: العشوية.
3: خليك معنا.
4: خليك معنا.
5: واصنع جوك.
1: واصنع جوك.
3: واصنع جوك.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 46 دقيقة والعشوية ما زالت متواصلة معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله عشوية طيبة لكم الناس الكل. إن شاء الله الحركية الخاصة في بعض البيوت بالعودة المدرسية أكيد معها أجواء مميزة. استمتعوا بالأوقات هذيك، راهي الأيام لف لف وما شاء الله ويكبروا وتقعدوا تحنوا للأيام هذوكم. بالحق هما متعبين شوية، تغليف الكرارس والأدوات وتنابر وغيرها، أما راهو فيهم لحظات من المتعة كبيرة برشا. وإحنا نحضروا في الأدوات أكيد الأمهات توعاد مش تبدأ تخمم زعمة هيك اللمجة نتاع صغارنا كيفاش مش تكون مع ارتفاع درجات الحرارة وبرشا حاجات تبدأ تخمم فيهم الأم، وحتى نوعية القماش نتاع الطابلية معها السخانة هذية تبدأ تحاول أنه تاخذ نوعية يقولوا لها باردة، وحتى على مستوى اللبسة. هذا الكل اليوم احنا معاك سيدة الكريمة ونحاول انه نذللوا برشا صعوبات، وان شاء الله نعطيكم المعلومات اللي تنجم تفيدكم من اجل عودة امنة لكل ابنائنا التلاميذ. ان شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم وكما تعودتوا في التوقيت هذية. وشكرا الادارة الجوية للصحة بصفاقس وبالتحديد ادارة الصحة الاساسية على تخصيصها التوقيت هذية اسبوعيا منذ بداية فصل الصيف البرمجة الصيف فيها، وتواصل معنا في المعادلة في التوقيت هذية اللي نحاول في كل مرة نقدم لكم بعض المعلومات. تحكينا شوية على لدغة العقرب، أيضا تنظيف المحيط الخارجي، أحكينا على ضربة الحرارة وأحكينا على ضربة الشمس وبرشا مواضيع أخرى. اليوم إن شاء الله نختموا كل المواضيع هذه نرجع نلخصوها وإحنا مقبلين على عودة مدرسية وأيضا حتى جامعية، راهو حتى طلبة هتوما في حاجة لبعض النصائح. ونختموا إن شاء الله اللقاء هذه. شكرا لدكتور فتحي بشا، شكرا لدكتورة هادية القبضي، شكرا لكل من أثث معنا الفضاء هذه على امتداد هذه البرمجة. واليوم تحضر معنا دكتورة هادية القبي كاهت مدير رعاية الصحة الأساسية بصفاقس. صباح أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سوا،
0: نورتنا.
1: كلنا نتمنى نشكرك. شكرا سوا، شكرا
0: شكرا
1: شكرا للطاقم التقني
0: وأنور. دكتورة نعم دكتورة يعطيك الصحة. فقط دقيقة شوية تعديل تقني ونرجع لك. أيضا حبيت زيدا نوجه تحية كبيرة برشا للسادة المواطنين اللي تفاعلوا مع مختلف الفيديوهات اللي كانوا موجودين على صفحتنا الفيسبوك والخاصة بهاللقاءات هذية، وهذية أكيد يأكد أهمية المعلومة وكيفية إيصالها للمستمع، وهذية بحرفية كبيرة منكم أنتم. دكتورة هدية مرحبا بك مجددا.
2: شكرا للإدارة للسيدة ندى الشعري على تعاونها ورحابة صدرها في عطاتنا الفرصة باش نكونوا موجودين معكم أمام
0: مرحبا بكم. نعم
2: ميكرو. شكرا لإدارتي، شكرا دكتور حاتم شريف مدير جهوي، دكتور فتحي بشا مدير الصحة الوقائية، دكتور عياض مسعودي، شكرا على كل من ساهم في توصيل المعلومة اللي نتمنى وإنها وصلت كيما احنا حبيناها توصل.
0: نعم.
2: اي باش نكون نفاول نكملوا هالحصص pour finir en beauté كما نقولوا. ان شاء الله كل عام وصغيراتنا حيين بخير، ان شاء الله كل عام والتلامذه والطلبه والمربين وكل
0: الاسره التربويه
2: كلها ان شاء الله بالف خير، وان شاء الله العام هذا يكون حافل بالنجاحات وبالنتائج المزيانه، وكل ولي وكل تلميذ يلقى يوصل للنتيجه اللي يحب عليها. كما قلت احنا توا مقبلين على عودة مدرسية، والعودة المدرسية كيف رأي تطرح برشا مواضيع.
0: نعم.
2: ما زلنا مواصلين في الوقاية من الحشرات، ننتبهوا ديما وين نمشيوا وين نعفسوا وكيف نمشيوا، ننتبهوا الصغيرات الكل ينتبهوا، راهو نلقاو حتى في العودة المدرسية كل يلقى حفرة وشق في الحيط ويبدأ يتسلط عليه ويلوجوا يعرفوا يلوجوا، فضوليين وحب الاطلاع عندهم كبير. كيف ضربة الشمس والضربة الحرارية، وانت حكيت على الطابلية وقماش طبيلي خفيف ويشرب العرق وكوتون وش نلبسه تحت منه، ديما نحاول نخففه لصغيراتنا نخليهم مرتاحين في لبستهم، نلبسوهم كاسكيت ولا شابو سيرتو للصغار الصغيرات. للوقاية من
0: خاصة اللي يمشيوا يعني
2: الحراري وضربات
0: في توقيت الذروة يعني
2: خاصة اللي يدخلوا نص النهار وما بساعة نحاولوا ان نحطوا لهم دبوزة ما ديما في الكارتابلة متاحهم وتكون بيرسونيل ليل وهو الشخص وما نستعملهاش كان هو أي. حكيت انت على اللمجة بون راهو يشرب ماذا بيه ياخذ البتي ديجوني خاص طول الصباح في الدار أي. لوم تحرص انه صغيرها ياخذ فطور الصباح في الدار مش تهزلوا معاه جو واحد تحاول انها تعطيه السعرات الحرارية واللي يعطيه الطاقة انه يقرأ
0: ويركز
2: في الصباح. اللمجة متاع العشرة راهي ما هيش ضرورية وعمرها ما كانت ضرورية. الفطور ماذا بينا يكون في الدار وللأمات اللي تخدم وصغارها في الجاردوري معروفة بك يما يهزوا لهم فطورهم دونك عنده معونه الخاص بطبيعتهم في الجاردوري باش حطوهم في الفريجيدرات. واللمجة متاع العشية نحاولوا انها ما تكونش لمجة اللي ترجع الصغير على العشاء ونحاولوا انها تكون ما تتعفنش وما في درجات الحرارة اللي موجودة حاليا. وبالنسبة للفطور أنيفيت انه الصغير يأكل فطور من برا الكسكروتات وخاصة ذيك الحواج اللي تبدأ فيها الأجبان ويبدأ فيها المايونيز والعظم الني ونبعدوا عن التسممات والتنة التسممات الغذائية رغم الصغار توا وليوا أنتي ماكلة في الدار يحبوا كان ماكلة البرا
0: للأسف
2: هذي اللي نحكي عليه نركزوا عليه. كيف كيف زاد خرجنا من المدرسة مروحين للدار على سقينا ماذا بينا كالحيوانات احنا ان شاء الله تكون الحيوانات هذه الاشياء ايران ولا الحيوانات الموجودة في الشارع سيبة ان نبعدوا عليها ما نحاولوش نتسلطوا عليها خاطر راهو حيوان كيبدا ماشي تحت فيت راهو ما تتسلطش عليه ما يتسلطش عليه ما تغزرلوش ما تحاولش تجبدو ما يجبدكش جنرال مود شوف انت اي كلب تلقاه ماشي وتتعدم بحذيرة ما تتسلطش عليه ما يتسلطش عليك صغار نعرفوه ما هو جبدوا بعصا وغزرلوه وحاول يتسلط عليه
0: وإلا حتى يتفجع هو هيك الحركة
2: صغير تحت نمشي ونملسوا عليه ولا ندزوه بعصا ولا نضربوه ولا نحاولوا حتى نهزوه راهو نبعدوا على الممارسات هذه بعد يجيك هذاش قاعدين نشوفوا راهو في الاستاجيريا وخبشني قط وسقيته تحت حيط شديته حتى كي تحاول تعطيه يشرب الرحمة ما تقطعش احنا ديما راهو
0: بعيد مش لازم تشدوه
2: نحطوا له طريف ما ولا اي هو مش لازم نشدوه ونطعموه ونعطيوه هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو هذوما كلهم وقاية للصغيرات متاعنا وفرصة باش نذكروا المواطنين اللي شهر سبتمبر راهي دايرة الانتاج الحيواني ومندبية الجهوي الفلاحة تعمل برنامج التلقيح الحيوانات وراهو موزع على ولاية نحكي على صفاقس ولاية صفاقس هي تونس كاملة توا وثم ان بلانينج اللي تنشر على صفحة المندوبية الجهوية وبرشة صفحات أخرين وموجود فيه كل
0: في كل دائرة وين تجم
2: التوقيت متاحة مثلا اللي راهو عبيت مثلا تستنى عمني واللقحت وسنة تستنى وقتش تجي هذه الحملة تجي الخدمة بروكسيميتي تقريب الخدمات للمواطن يخرج يلقح الحيوان متاعه يحرص انهم يهزوا حيواناتهم ويلقحوا لهم راهو هذا هو الموسم شهر سبتمبر كيف في كله راهو فيه كالندري رزنامة ماشيين عليها المندوبية الجهوية الفلاحة وثم كيف كيف دائرة الانتاج الحيواني محلولة نهار كامل مفتوحة على ذمتهم وقت ما يحبوا اللي موجودة في طريق المطار يمشيوا يلقحوا الحيواناتهم ويحميوا حيواناتهم ويحميوا رواحهم راهو الحماية من داء الكلب راهي تبدأ من تلقيح الحيوانات مش وقت اللي أنا راهي النهاية وقت الحيوان يعمل اعتداء على إنسان ويجب يتوجه للاستعجال هيك لا فيناليتي يجب يكون الحيوان على قد ما يكون ملقح لمدة سنوات على قد ما تكون الحماية أكثر نحمي حيواناتنا باش ما يعديوش بعضهم وباش ما يعرضوناش احنا للخطر وكل صغير يتعرض لاعتداء حيواني ماذا بيه رابيدمون في اقرب دوب ما يحس انه موجود ولا صار الاعتداء يمشي يحطها تحت السباله سولو كورونت مده 15 دقيقه و
0: صابون الاخضر
2: باش اي حتى كان ثم حاجه في ساعه
0: تتنحى
2: الشريرات ايه؟ تتنحى من الجرح ويتوجه لأقرب مركز استعجالي. يستعمل حطة سولو كورانت وبعد يعمل مطهر ويتوجه لأقرب استعجالي فيه تلقيح ضد داء الكلب.
0: نعم ان شاء الله نقولوا احنا لباس لكل صغيراتنا
2: نصايح
0: عامة. اي
2: درنا عالسيف كامل اتذكرناه وذكرناهم في النصايح هذه. واحنا كيف كيف توا مقبلين على موسم الفيروسات والالتهابات
0: القصبات
2: الهوائية والأنف والحلق والأذن كل دونك. وكنا عنا عمناه الحق وقفت معنا الإداعة بالباهي في برنامج متاع
0: البرونكوليت
2: البرنامج الجهوي لتقليل العدد من الصغار اللي يصابوا بداء البرونكيوليت أو التهاب القصبات الهوائية خاصة للي عمرهم أقل من عام. نعود ننطلقوا في الموسم الجديد ونذكروهم إن شاء الله ممكن تكون عنا سلسلة مع الإذاعة جديدة ونذكروهم اللي راهوا صغار ما نجيوش من المكتب نمشي ونبوسوا خياتنا اللي عمرهم أقل من عام ما زالوا ما تلقحوش ما زالوا فراجيل ما زالت مناعتهم في طور التطور وناقصة. وإحنا باش نوليو عايشين في كومينو معناتها في مجموعة معنا أقسام ومعلمين ونجموا نجيبوا العدوى لإخواتنا نفكروهم.
0: نعم
2: نفكروا بالجريب واللي التلقيح تا نقولوا عليه تريد بروشين مو
0: في أكتوبر هو المفروضة.
2: وإحنا راهو
0: أي سمحني دكتور على المقاطعة وفي الموضوع هذية زاد بلي السادة الأولياء اللي حس صغيره مريض وعنده علامات الجريب وإلا مرض يعدي نحاولوا ميساش النهار هذيك ولا ثاني نهار نخليوه في البيت وموش لازم نهزوه للقسم ونهزوه بالدواء متاعه والصغير هذيك يبدأ هو مريض ويزيد يعدي زملائه وحتى المعلمين راهو الإطار التربوي مسيكم بالفعل وجههم تحية كبيرة برشا نعرف شكون تلقاه على امتداد السنة دراسية كاملة من مرض قريب إلى أونجين قريب. علاش؟ لأنه تلامذة يعديوهم وتنقص المناعة هوني. فسادة الأولياء ميساش صغيرك مريض خليه في الدار
2: احنا ذكرناهم ذكرنا في برنامجنا لمكافحة داء البرونكيوليت ذكرنا انه هذي راه وما هوش كان شي صغار باش يعديو في برنامج كامل في زادة تدعيم الرضاعة الطبيعية مكافحة التدخين كله داخل في قلب بعضه وان شاء الله تنحكيو فيه شتاء قدامنا
0: طويل ان شاء الله.
2: اما نبدأ ونذكرهم راه ومن تو نبدأ نحميو صغيراتنا ونحميو رواحنا كيف كيف عنا زيدا في نطاق باش نختتموا اون بوتي زيدا عنا برنامج مع بالتعاون مع وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة مع وزارة الصحة لونيتيت فورماسيون معناتها وحدة التكوين مع زملائنا من مدرسة التمريض بجندوبة ومع مدرسة المعهد العالي للتمريض ان شاء الله باش تكون عنا دورة تكوينية يوم الجمعة كلها على ليزيرجونس استيفال معناتها على هذه جميع الحالات الاستعجالية في فصل الصيف موجهة للمسعفين للأعوان للأطباء إن شاء الله باش نقدموا فيها اللي حكينا عليه الكل الضربة الحرارية باش نقدموا فيها
0: ضربة الشمس
2: الغرق ضرب حالات الغرق الحماية منها الوقاية منها باش نقدموا فيها على اللوتيت من اللي تجينا من الماء البحر باش نقدموا فيها على لسعة العقرب والثعبان ولسعة حتى الحريقة وليزابيسي معناتها لي بازيك متاع الأولي يتمتع الانعاش الطبي الانعاش القلبي الرئوي الاستعجالي.
0: نعم.
2: وبعد العشية باش تكون انسانسيبيليزاسيون معناتها
0: تحسيس
2: حملة تحسيسية بشاطئ الكازينو نتوجه للمواطنين نقول ان شاء الله يكونوا اعداد
0: نهار الجمعة العشية
2: في شاطئ الكازينو دونك العشية اللي
0: نهار 11 سبتمبر
2: نهار 11 سبتمبر مش تكون فريق كامل من مسعفين حماية مدنية كشافة أطباء وأطباء أساتذة في الطب مش يكونوا يرافقوهم ويعلموهم الأولويات للإسعافات الأولية في ليزاريكا، معناتها في الإسعاف
0: اللي هي مهمة جدا
2: قوي أنكا وواحد غرق. أنت كمواطن شنو تنجم تعمل باش قبل ما توصلك الحماية المدنية، ولا قبل ما يوصلك السامي، قبل ما يوصلك الاستعجالي، شنو ما الأولويات اللي يلزمك تحفظهم باش تنقذ أي حالة
0: انت حاضر عليها في اللحظة هذيك.
2: أيوة.
0: ونعرفوا انه الثواني والدقائق هذه مهمة جدا
2: في
0: انه الحالات ما تتعكرش برشا، فديما نقولوا إليت في كل بيت ثم مصعف، يعني بالحق
2: هذا بينا
0: إليت اشعل عليش له
2: لي ديبلوم سكوديزم راهم الساعات الأولية مفتوحة للجميع، راهو الناس كل تجم تعملها، مش لازم تكون عون من عوين الصحراء.
0: حاجة مهمة جدا هكا باش نكونوا في حماية بعضنا الناس الكل، وإن شاء الله نقولوا صيف السنة طويناه، أما التحذيرات لصيف عام الجاي.
2: صيف السنة طويناه، نتو نحضروا الشتاء، عنا الحماية من البرونكيوليت، الحماية من الجريب، الحماية من كل أمراض الالتهابات الرئوية، الحماية من كل أمراض الشتوية. موسم الشتاء حسب التوقعات يقول باش تجي ثم أمطار،
0: إن شاء الله أكيد
2: نحضروا روحنا وقولوا ربي يعديها على خير كما تعدى الصيف،
0: إن شاء الله
2: يتعدى هو على خير كيف كيف
0: إن شاء الله، وبالصحة والسلامة للجميع. وشكرا لك دكتورة هادية القبي كيف العادة بسلاسة التعبير وجمالية التعبير والله تحاول أنه تبلغ المعلومة. شكرا لك سيدة هادية القبي كيهة مدير رعاية صحية الأساسية. شكرا لك دكتورة نورتنا في استوديونا، ويتواصل لقائتك.
2: كنت معنا الصيف كامل، شكرا من الأعماق، وعلى رحابة الصدر على الابتسامة الجميلة اللي نشوفه بيها سوار،
0: عايشك
2: شهيني باش نجي.
0: شكرا الله يخليك، شكرا لك يا دكتورة محليك، وبساطة التعبير في كلماتك بالفعل اللي تجرب المستمع هي اللي تخلي المعلومة توصل للصميم. شكرا لك على بلاغة التعبير. شكرا لك دكتورة، يعطيك الصحة، نغمتنا حاضرة. ووليدي واصل معكم مشوار مع الضيوف، نقل بشوية الصفحة ونمشي لعالم الرياضة. مرحبا بمخرج اللقاء فيصل المرزوقي، وشكرا لأمير الجاموسي.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: دكتورة هادية، برافو سوار الوقفة الصحية ذي، أكيد شفنا فيها برشا معطيات وبرشا معلومات مفيدة. احنا ما حناش باش نبعدوا على المجال الصحي، لأنه مش نمشيو إلى تظاهرة رياضية صحية في نفس الوقت. باش نحكيو على موضوع يهم اضطرابات التوازن، وبين ظفرين نقولوا الدوخة، باش نجموا نقربوها أكثر للمستمعين نتاعنا. ارتفاع ملحوظ في الحقيقة في عدد المصابين في تونس مؤخرا، علاش تم تظاهرة رياضية مش تكون على في هذا الموضوع، في موضوع الاضطرابات الخاصة بالتوازن والدوخة بتنظيم للجمعية التونسية لأمراض التوازن. علاش معنا سينيس المبروك، يرحبوا به في المباشر. سينيس أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل.
0: مرحبا نيس المبروك، المنظم اللوجيستي للحدث ذي. الحدث لو كان نحطه في إطاره سينيس، نحكيه رياضة، نحكيه صحة، نحكيه نجم نقوله خطوات التوازن، وكأننا نحكيه على ماراثون يهم ومفتوح للجميع، للتوانسة وغير التوانسة، مش يكون في ولاية نابل.
1: بالضبط، هو في نطاق اليوم العالمي للتوازن وأهمية التوازن. الحقيقة التوازن اللي توانسة كل يعرفوه بكلمة الفيرتيج.
0: فيرتيج.
1: الفيرتيج، واللي برشا توانسة ما يعرفوش أنه من أهم العوامل اللي تهز الفيرتيج هي إصابات في الأذن الداخلية. الحقيقة على ذلك أطباء الأنف والحنجرة والأذن موجودين في هذه التظاهرة، واللي نشكرهم بالحقيقة برشا برشا برشا، اللي بيش تكون عرس رياضي ثقافي صحي بامتياز. نعرفوا أنه الفيرتيج تسيب الكبار برشا، لكن طول تسيب الكبار والصغار، لكن المشكلة مش في ذلك، المشكلة ماذا ينجر على الدوخة، ماذا ينجر على الفيرتيج، أكل التحان وكل وما إلى ذلك، التيوح ذلك والإصابات البليغة وساعات بليغة جدا. نحن في هذه التظاهرة هي على يومين، السبت والأحد 12 و13، ثم قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجودة في نابل قدام معرض نابل،
0: قدام المعرض
1: الجميع، مفتوحة للجميع مجانية، من بينها الاختصاص الفيرتيج التوازن، باش يلقاو أطباء على ذمتهم يعملوا عيادات مجانية. أول حاجة للتحسيس بأهمية للمخاطر وكيفية تفاديها، وثانيا واللي هي أهم أنه الله لا يقدر وقت يصير الفرد من أفراد العائلة وين يلزم يمشي، أنا هم الأطباء يلزم يمشي لهم باش تكون النجاعة في الوقت وفي الفلوس.
0: واضح، يحير ساعات الإنسان أي وين يمشي. بالضبط، دونك مش ياخذ المعلومة ومش يتم توجيه، وهذا في الجانب الصحي تنرجع له بعد قليل سينيس. في الجانب الرياضي باش نعملوا خطوات التوازن، باش نعملوا 5 كيلومتر، باش نعملوا 10 كيلومتر، أيضا الانطلاق باش يكون من نابل كما قلنا قدام المعرض.
1: بالضبط، قدام معرض نابل هو اليوم الثاني، علما وأنه الأطباء يقعدوا يخدموا في النهار ذاك صبحية كاملة، لكن قدام معرض نابل وينك الجرة باش يلقاو حركة حمائية على الصباح، يلقاو جو كبير، وانطلاق العشرة كيلومتر للناس اللي عندهم الحقيقة مديدة وهم يترنوا، ثم الخمسة كيلومتر اللي هي مجعولة للجميع باش يعملوا كالخمسة كيلومتر، هي رمزية كبيرة، وتعرفوا انه الرياضة كانت ترامبلان كبير للصحة ولأهمية تعاطي الرياضة في تفادي هذه الأمراض، من بينها أمراض التوازن. جو كبير باش يلقاو جوائز للناس اللي جايين، باش يلقاو أمبيونس كبيرة، تفرهيدة كبيرة.
0: هو راهو التوقيت ذي راهو صحيح الأيامات الأخيرة متاع العطلة قبل العودة، ما نابل الحمامات حتى في الوقت ذي مش تلقى برشا ناس، مش تلقى برشا مصطفين، مازالوا قاعدين يودعوا في الأيامات الأخيرة متاع الصيف، يعني مش نلقاو عدد كبير من الحضور والمتابعين، وحتى اللي مش يمارسوا الرياضة ذي ويمشيوا الخمسة كيلومتر والعشر كيلومتر، هذا متأكدين منه سينيس؟
1: بالضبط، لا متأكدين، وانا نقول لك هو مازال الحدث مازالوا 4 أيام ولا 5 أيام، والصدريات في طريقة للنفاذ. يعني مش نقوله اليوم ولا غدوة، معني الناس اللي مازالوا مخذوش الصدريات يزمهم يمشيوا في أسرع وقت النقاط نتاع اللي باش ياخذوا فيها من الصدريات،
0: اللي هي اللي هي مش كون احنا بلغه الكره نقول بلغه الكره نقول امام شبابيك مغلقه، هاي
1: لا في الجره بحذا
0: في الجره
1: نابل، وفي تونس معناها حتى هم باش يدخلوا على الصفحة الرسمية لخطوات التوازن لفوليد الكليب يلقى وين
0: تفاصيل الكل،
1: تفاصيل الكل معناها تعرف. المهم انا نقول العائلات باش يلقاو جو عائلي جميل جدا, باش يلقاو امبيونس باهيه, باش يلقاو حركه احمائيه مزيانه برشا, جو كبير, فما الزومبا, فما عده معناها فقرات ثقافيه رياضيه, وبطبيعه الحال فما الاطباء اللي موجودين على ذمه
0: الناس كلها. هو نهار 13 سبتمبر مش يكون موعد الحدث يعني رسميا الخطوات التوازن, مش يكون 13 سبتمبر, ما قبلها بنهار فما القافله الصحيه اللي حكى عليها سينيس المبروكي, مش تلقوا فيها الاطباء اللي مش يوجهوكم ويعطيكم فكره, ولو انه راه حتى في الكواليس وحتى اللي تبعوا فيني يقول لك حتى كالكيت سينيس اللي تتحط في الاذن راهي ذيك تكون من المسببات ايضا المباشره في الاضطراب اللي تصير في التوازن هذا والدخل, يعني ولات بشكل كبير برشا اللي نشوفه فيها
1: من بين المسببات الكبيرة والكبيرة جدا المضخمات الصوت القريبة جدا من الأذن اللي قاعدة تنجم تضر الأذن الداخلية.
0: دونك هذه أوكا عطاير عطينا نصيحة من عند سيانيس المبروكي, التظاهر هي رياضية هي صحية. نأكد مرة أخرى الهدف متاعها هو أنه يولي عنك الوعي بأهمية أنه نشخص مبكرا ونتوقعه من مثل هذه الاضطرابات, نعرفها كيفاش بالضبط, شنية الوضعية اللي تكون موجودة فيها وكيفاش النجم نتوقعه منها. طبعا هذه أهم حاجة, هكا تكون الرياضة والصحة مع بعضهم بالتوازي يمشيوا لمصلحة الإنسان, وراو ثقافة النشاط البدني وأسلوب حياة صحي إذا نأكدوا عليه أيضا سينيس.
1: نحب تحية من خلالك لكل الناس اللي جايين من كامل تراب الجمهورية, فما حفلات جايين من صفاقس, فما حفلات جايين من القيروان, من سوسة, من حمامات, من تونس, اللي هابتين لكلهم النابل. هي الحقيقة بدينا في موسم الجري, موسم والمشي على الأقدام, الرياضات دي اللي هي رياضات الحقيقة جميلة جدا واللي تحينا عدة أمراض من بينهم السكري, من بينهم ارتفاع ضغط الدم. إيه بش هذه عادة وسنة حميدة بش يلقوا كما قلت لك جو كبير,
0: جو كبير
1: نتمنى على ربي الله لي مرة تونسي, وإذا كان واحد ربي ابتلاه بالمرض ذي أموان نجم نوعيه وين نجم يمشي, شنو يلزم يعمل بأقل المضار وأقل المصاريف وفي أقل وقت,
0: في أقل وقت. ثم برشا ناس رأيكم عندش اطلاع كبير على الاضطرابات هذه, نجموا يتعرفوا عليها ويشوفوا التفاصيل الكل هذه. إذن نذكروا 13 سبتمبر هذه الدورة الرابعة, الأربع دورات الكل اللي تعدوا الكلهم في تلقوا في نابل سينيس,
1: في نابل
0: الكل في نابل في نعم, وان شاء الله علاش ما تكونش خارج نابل ان شاء الله في الدورات القادمه, ونبرمجوها ان شاء الله في بعض الولايات الاخرى علاش لا,
1: اي
0: ان شاء الله نبرمجوها في صفاقس علاش لا. سينيس قبل عندكم قبل 13 نهار 11 سبتمبر عندنا شاب اسمه مالك شرف الدين واصيل جهه صفاقس, يستعد انه مش يعمل تجربه جديده في الحقيقه, انه مش يقطع المسافه الرابطه بين صفاقس وتونس عدوا على القدمين من صفاقس حتى لتونس, لانه عملها قبل تونس العاصمه صفاقس, المره دي مش عامل صفاقس تونس. هذه المبادرات الرياضيه اللي يجيو بها ناس طبيعيين عاديين ماهمش رياضيين لكنهم يحبوا ينشروا الثقافه ذي, ثقافه انك تكون سبورتيف حتى تحافظ على صحتك. سينيس نورتنا اليوم بالحضور, يعطيك صحه,
1: مرحبا,
0: شكرا لك, شكرا شكرا لك, ان شاء الله شرف الدين يكون معنا بعد قليل باش يحكي على المشي نتاعو وذيا والعدو اللي شكون في تونس. يعيش كنيس
1: وراه ولي رانا الكل يتمناو لك حظ سعيد, والميساج اللي قاعد اللي فيكول مع المجريه هذه دي ميساج مزيانين برشا, والسيد هذاك معناها الحقيقه طيب جدا وخلق واخلاق,
0: طبعا
1: ان شاء الله ربي يوفقه.
0: شكرا لك سينيس, من خلالك نوجه تحيه لزميلنا وصديقنا زيد الخياري اللي نسقلنا هذا اللقاء. شكرا سينيس المبروكي, الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
0: 14 دقيقه بعد الصباح, مواصلين معكم رحلتنا حتى 8:30 باش نرجع لكم بعد هذا الاستراحه النغميه.

0: 20 دقيقة بعد سبعة مش هعطيكم بعض النتائج الخاصة بالتشامبيونز ليج حتى الآن. اف سي برشلونة متقدم على ايفر فينورد روتردام الهولندي 3-0 مقابل 0، شتوتغارد 3-1 على فينكينغ 3-0 مقابل 0 إلى حدوث دقيقة 75 تقريبا في زوج مباريات. إن شاء الله 8 تنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان 8 أيضا مع سلوفان براتيسلافا، ونابولي الإيطالي 8 أيضا مع أرسنال مباراة قمة، سبورتينج مع جالاتاساراي التركي أيضا انطلاقا من 8 متاع ليل. احنا في الحقيقة مع انطلاقة الموسم مع الرياضي، لكن في التنس قاعدين نودع أو ودعنا كملنا السيزون. كعليش معنا النادي البلدي للتنس بشيحية لنهنيوه بلقب البطولة، نستقبل المدرب أنيس الجابري. أنيس مرحبا بك.
1: أهلا بسام، صحوالك؟
0: مرحبا أنيس، تحياتنا أستاذ.
1: مرحبا مرحبا بكافة المستمعين.
0: شكرا لك أنيس الجابري المدرب، حبينا نعطيه فكرة طبعا على التتويجات الحاصلة على مستوى النادي البلدي للتنس بشيحية، اللي مش غريب عليه أنه في كل سيزون يعطينا ألقاب كؤوس تتويجات وميداليات. كمان الموسم كيفاش كمان ناس أنيس؟
1: الكلوتور متاع السيزون كانت بشامبيونا تونيزي انديفيدويل، عنا حنين البالتي فانكر تابلو بوسين السنة، ماشي كيما عملناو للفيرسيون لازم نعبد كان نفسر شوية، كان
0: هي الموسم الثاني على التوالي
1: نفسر لك كيفاش. بالنسبة لحنين البالتي هي اللي توجد باللقب متاع التابلو بوسين معناها البنات، وياسين التريكي فيناليست، يحيى دمق لبنجاما فانكور بنجاما. بالنسبة للفيرسيون تاع سنيك وليت انفي معناها لصقوهم البوسان 1 و 2 وليو مع بعضهم دونك دو كاتيجوري دو زاني ديسونس معناها مع بعضهم.
0: الاعمار اعمارهم متقاربه يعني
1: اي بيناتهم
0: عام بيناتهم عام
1: لي بوسان معناها نقولوا 2016 2017 واللي بنجاما 2015 و14
0: هذا سينيس فنين كيفاش تحكم عليه فنين يعني
1: فنين هي الفيرسيون تاع سنين معناها حسب اللي شفت اصعب من الفيرسيون تاع مناول على خاطر لي بوسان يلعبوا مع اللي اكبر منهم بعام دونك اصعب شويه حتى السيرفاس ماهيش كيف كيف عملناه ولحنا هزيناه على السيرفاس دور اللي هي الهارد كور كيما نقولوا بالانجلي والسني على السيرفاس تربتي معناها التراب
0: اي دونك ارضيه صلبه تربيه
1: تربيه
0: واضح. هذا بالنسبه لي حنين طبعا نوجه تحيه اللي خذت الميداليه الذهبيه، يحيى دمق ايضا ذهبيه، وياسين التريكي خذا الميداليه الفضيه على مستوى البطوله. يعني كيفاش كانت الاجواء، انت راضي ولا لا على تتويجات حتى الان؟ هكا
1: والله الحقيقة راضي على المردود متاعهم،
0: زوز الذهب واحدة فضاء
1: حتى كان ما فماش ربح ديما نقول العبرة معناها في الـ في الـ في المجهود اللي عملوا صغير خاطر هكترا سيف سنيك استعدى سخانة
0: برشا سخانة
1: سنة الوزارة وقفت الشامبيونة كملناها الجمعة اللي فاتت معناها خاطر احنا نرمال ما نلعبوها في دات وقصينا على خاطر السخانة وصلت حاجات الناس كلها
0: أرقام قياسية أرقام قياسية
1: هذا مش نرمال 40 50 موجودين معناه
0: دونك عملتوا بوز وبعد رجعتوا
1: أي عملنا بوز نتا 4-5 أيام حتى كشلين تحت تمبيراتور اللي بدينا رجعنا نهار الأربعة اللي فات بس هكا ولينا نلعبوا كان في الليل زادة ما نجموش نلعبوا في النهار خاطر حتى في النهار ياسر سخونة معناه ياسر سخونة العام الماتشوي تبارتير من 5 متاع العشية معناها باش
0: يأثر يأثر طبعا على اللاعبين خاصة في العمر هذايا
1: يأثر يأثر حتى حكيت الميل مقطوع معناها حتى واحد جلقة دفوزة ميتة ولا صعيبة جواريت معناها معناها تقاها ديزيدراتي في السخانة هذيك مشكلة كبيرة بالحق معناها على عباد الكل مش كان حتى علينا نحن على الناس كل معناها
0: اللي خذا الفضية اليوم السنة نقولوا كانوا خذا ذهبية بالنسبة ياسين التريكي مثلا في النادي البلدي للتنس بالشيحية شنو اللي يميزه أنيس شنو اللي يميزه شنو اللي يخليه تقريبا في كل عام نلقاه في أبطال وبطلات يعني في الأصناف الصغيرة هذه اللي مش لأول مرة أنيس معانا ومش لأول مرة نحكيه على نادي الشيحية
1: والله اللي خلى اللي ريزولتا يكونوا هكا هي معناها الناس كل اول حاجه ماهيش مقصره من الاداره للبارونيت للزونترينور الكونتينيتي هو العنصر
0: الاستمراريه
1: معناها في الخدمه بيان سور الاستمراريه معناها على يد واحده خاطر مشاكل بالحسب الاكسبيريونس اللي عندي اللي تصير للجوارات كيما تبدا ما فماش كونتينيتي كل مره على يد الاداره تتبدل برشا كذا شيحيه كلوب صغير. اما هاني قلت لك مختك مره اخرى الامكانيات نتاع جوارات كبار نتاع الاداره والعبيد مش مقصره معناها عامله عليها اكثر من اللي عليها معناها
0: واضح على مستوى البنيه التحتيه. انتم اللي ترى اللي عندكم يعني ارضيه صلبه ترابيه يعني
1: اي ارضيه صلبه ترواتي رانك هاو عندنا حقيقه شويه بالنسبه شوية. للكلوب وبالنسبه للجوارات احنا عندنا 5 جوارات كيب ناسيونال. احنا في الموان دو زون في تونس احنا في الموان دو زون في تونس نحن الاولاني سفيقس 80% من الجوارات كل في سفيقس والله لازم شويه 80% نمر كبير
0: شيء كبير اي بالحق يعني
1: معنا في كلوب الشيحية في كلوب بطريق المطار معنا سفيقس وغرمدة
0: برافو. مؤشرات إيجابية بشكل كبير برشا تنس كنا نحكيو تنس في في سفيق
1: احنا اللي نتمناه انه يزيد يتطور اكثر من هكا تنس
0: النقائصي اولا الملاعب شويه قليله بالنسبه للنادي الشحي مثلا شويه ثلاثه ملاعب
1: الانفستيسمون شويه لازم يتزاد لازم كان فما بوسيبيليتي دي سبونسور ما نعرفش
0: اي طبعا اهم حاجه
1: هما
0: في الحقيقه راهو ان شاء الله السلطات الجهويه كي تشوف العدد الكبير الموجود من تاع في المنتخب من سفاقس من هنا

0: الكل الموجودين في نادي بلدي تنس بشحية واللي موجودين في صفاقس اللي يسهروا على الأبطال متاعنا. أونس جابر راهو سيرتان مومو المدرب نتاعها راهو من صفاقس، نعاود نذكروا مرة أخرى.
1: أونس جابر زاد راهي بنت كلوبي.
0: أي بنت كلوبي. دونك مش صعيب برشا نلقاو أبطال، أما صعيب أن نستحفظوا عليهم ونوصلوهم.
1: صحيح.
0: نوصلوهم المراتب
1: عالية كبيرة. معناها نحن نطلعوا البلاد فيها دي بوتونسيال وفيها موجودين. الصعيب هو الحفاظ عليهم
0: ونستحفظوا عليهم.
1: كيفاش نمشي نجيبوه.
0: ما ننساوش الأولياء، نوجلهم تحية، سانيس البلطي نوجلهم تحية أيضا. راهو الأولياء عندهم قيمة كبيرة برشا كي تلقاه وراه جوار وراه ولده وراه بنته، دفعة ماديا ومعنويا من وقته يسهر على أنه يخلي البطل هذا يولي بطل على مستوى الوطني وعلاش لا على مستويات أخرى أكثر. فبرافو مرة أخرى نقولوها لحنين البلطي، ليحيى دمق، ياسين تريكي، هذوما الليليت نجم نقولوها. فهمتي دار ان شاء الله نشوفوا اسماء اخرى من نادي البلدي اللي تنسبش حياه.
1: عندنا اسماء اخرى احنا خمسه ايكيب ناسيونال، ما هاني فسرت لك جوست اثنين عندنا يا زيد ادم عمار ويوسف سلامي، هما دولانين في اللي بنجما اما بالزهر كي يطاحوا مع اللي بنجما دو، دونك الفرق نتاع العمار
0: فرق اي
1: يعطي فرق. معنا هذوكم
0: شجعوهم زيد نشجعوهم وهما ابطال زيد في نفس الوقت،
1: بدياتهم يلعبوا لي شامبيون العرب والشامبيون
0: الافريقي وكل شيء. تكسع كوتش هنيس الجابري، شكرا على تدخلك معنا، ومره اخرى نقول لكم مبروك تتويج بالبطوله. يعطيك الصحه. شكرا لك. شكرا. مواصلين معاكم ونرجعوا لكم 29 دقيقه بعد السبعه العشوائيه، متواصله معكم حتى 8:30.

0: 30 دقيقة نواصل معاكم العشوية للي عندهم صغيراتهم مغرومين بالموسيقى وإلا يحسوا اللي هما عندهم هكا شوية ميل للموسيقى سواء عزفا وإلا عنده صوت مزيان على مستوى الأداء ويحب صغيره يتعلم الموسيقى برشا يقول لك زعما وين نجم نسجله في مؤسسات عمومية المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس ضيفنا اليوم من خلال السيد المدير السيد مهدي حاج صالح حاضر معنا في اللقاء هذايا ونحاولوا نعرفوا بالمعهد وشنية بالتحديد المواد أو الاختصاصات اللي تدرس بالمعهد هذايا والفئة العمرية اللي مسموح لها باش تكون في المعهد. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك سرور، مرحبا بكم المستمعين إذاعة صفاقس.
0: يعيشك
1: إذن ان شاء الله معناتها ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: ان شاء الله
1: وانتم مواكبين وديما مواكبين معناتها الحركة الثقافية في في في الجهة. بارك الله فيكم على المواكبة هذه.
0: العفو شكرا لكم انتم على نشاط المتميز للمعهد.
1: عيشك عيشك بارك الله فيك. اذا المعهد ان شاء الله احنا سنة دراسية هذه نورمالمون معناتها ينطلق الترسيم ترسيم بالنسبة للتلامذة القدم اللي قرأوا معناتها انطلقنا بدأ الترسيم من يوم 1 سبتمبر وكل نهار عندنا مستوى متاع قسم يعني مثلا كما 1 سبتمبر السنوات التحضيرية 2 سبتمبر السنة الأولى والثانية 3 سبتمبر إلى آخره معناتها حتى يوفى الترسيم نهار 1 أكتوبر بالنسبة لدبلوم العزف على الآلات. واضح. هذه بالنسبة للترسيم للتلامذة القدم. بالنسبة للتلامذة الجدد اللي مش يجي ومرحبا بيهم للمعهد أو ماجيست هي فرصة باش نتوجه لكل ولي يحب يشارك ولده ولا بنته في المعهد الموسيقى. إن شاء الله عندنا اختبار يومين هما يوم 11 وإلا يوم 12 معناتها في يوم من نهار هذا معناتها يوم 11 ولا 12 يعني نهار الجمعة ولا نهار السبت انطلاق من الساعة 3 بعد الزوال مما قرر المعهد بطبيعة الحال
0: يعني بعد غدوة ولا نهار السبت.
1: يعطيك الصحة. هذا بالنسبة للكلام ده اللي يحبوا معناتها يدخلوا المعهد العمومي ويقرأوا. احنا عنا تيست صغير باش معناتها نشوفوهم القابليه نتاعهم ونراو شو من الاقسام اللي ما تمشي توجهوا لها معناتها حسب العمر وحسب
0: اي مش نقول لك شنو هي الفئه العمريه اللي تجم تلتحق
1: به. الفئه العمريه هي احنا عنا انطلاق من 6 سنوات
0: اي
1: 6 سنوات الى 16 سنه. هذه بالنسبة إلى الكامدة نتاع المعهد. لكن احنا عملنا حاجة جديدة توا ما قلت عملنا ولديت التجربة وكانت تجربة صراحة معناتها تجربة نجحت برشا. هي أن حلينا يعني قسم الكبار. تعرف أنه برشا وحيد برشا عباد اللي ما تتح الفرصة ما تتحلوش معناتها باش باش يقراوا هما صغار خاطر قرايتهم توا بعد ما كملوا معناتها مستقبلهم وقراوا وكملوا الفاكولتي وكملوا يحبوا يقراوا موسيقى. إذا المعهد يعني خلينا معناتها الواحد يعني الباب هذايا بالنسبة اللي هما يفوت عمرهم 18 20 سنة بالنسبة للطلبة بالنسبة حتى المتقاعدين عندنا حتى اللي فوق 60 سنة.
0: ما شاء الله ما احلاها التجربة هذه.
1: أي التجربة أعطتها بالحق وبالحق معناتها فرحانين بها برشا وكل عام كل عام توا تحولوا معناتها السجماعة السنة الأولى ولو السنة الثانية وتو مشوري عندنا السنة الثالثة. عم جاي معناتها
0: وش هي المواد يعني عزفك هاو ولا غناء ولا كيفاش؟
1: إيه؟ ونفس المواد اللي يقراوها التلامذة نتاعنا من السنة أولى شبان واحد نفس معناتها يقراوا التيوري ويقراوا السولفيج يعني وامتحانات يعني عندي امتحانات يعني عبارة يقراوا باش ياخذوا شهادة الدبلوم لكن شريحة عمرية معناتها يعني معناتها كبار.
0: معناتها أنت تحب تقول لي توا المعهد ولا فيه مختلف الأجيال من صغير 6 سنين حتى ما شاء الله
1: بالضبط يعني حتى كما قلت لك حتى 60 سنة حتى المتقاعدين عندنا شكون متقاعدين ويجيو يقراو فرحانين وشيخين وعاملين كلاس مع بعضهم ومعناتها ويعديو الامتحانات عباره يرجعوا ذكريات نتاع الطفوله نتاعهم وكانوا يقراو قبل معنا لا شيء بالحق معناتها شيء يعمل كيف والحمد لله معناتها هذه اذا هذه الشريحه العمريه معناتها كيما قلت لك من 6 سنين حتى 16 سنه هذه بالنسبه للكلام اللي راح نحكيوه وبالنسبه للكبار هذيك كيما قلت لك مفتوح لجميع الاعمار معناتها فهمت
0: واللي حبوا توا يلتحقوا يسمعوا فينا كبار وعجبتهم التجربه هذه ويحبوا يلتحقوا السنة وقتاش جداد التاريخ الترسيم ولا مفتوحه
1: لا كيف كيف نهار 11 على يجيو يا من نهار 11 ونهار 12 يعني ديما احنا التيست هذاك الاختبار لازم يكون موجود اختبار القبول هذاك يجيو يا من نهار 11 ونهار 12 ومعناتها يتم الاختبار معناتها الاختبار تاعهم وبعدين شي بالطبيعه الحال اذا كان ان شاء الله تقبلوا فما اجراءات نتاع ترسيم ونعطيهم كيفاش يرسموا الاوراق اللي يحضروه والاوقات والاوقات والى اخره
0: الاوقات جينا توا للاوقات يا سي مهدي نعرفوا ما شاء الله التوقيت الزمني نتاع صغيراتنا تقريبا للستة متاع العشية وحمد الله سنة ثم مؤسسات بدأت تعتمد نظام حتى ثلاثة متاع العشية ولا ساعتين متاع النهار النظام الحصة الواحدة الحمد لله إن شاء الله تقدر بقية المؤسسات أن تعممها حسب بالطبيعة إمكانية الفضاء أي والأساتذة نعم يا حبذا نذكروا بالتوقيت الخاص يعني بالمعهد وقتش تتم الدراسة
1: احنا الامانه هو المعهد يقري من نهار الاثنين الى يوم من يوم الاثنين ليوم الجمعه هي التوقيت نتاعنا توقيت يبدا انطلاق على ساعات من الاربعه نتاع العشيه بالنسبه للاله نحكي للعصر المنفرد اما الكور معناتها الدرس من السته وربع من السته وخمسه دقيقه الى 47 دقيقة هي ساعة ونص هذيك الدرس هذية على مدى الأسبوع ما عدا يوم الاثنين نحلو بكري الدرس يبدأ من الثلاثة نتاع العشية إلى بطبيعة الحال 47 دقيقة 8 غير ربع معناتها فهمت هذيك باش نعطيو أكثر فرصة للتلامذة اللي باش ينجموا معناتها يلتحقوا بالمعهد صحيح هو الضغط المدرسي الله غالب احنا والله حبذنا الفكرة هذه لو كانت تتعمم على جميع المدارس حال بصراحة يعني يكون حاجة خارقة على خاطر المسيحنة التنام دارا وبعد ساعات يكون في ضغط كبير ياسر وبعد ساعات ما ينجموش بالحق ما ينجموش يلتحقوا بالمعهد على خاطر التوقيت متاعهم ما ينسبش خاطر تلقاه مثلا اللي يقرأ في معهد في الشاحية يخرج الستة متاع العشية ما قاش ينجم يجيك للمعهد
0: مع الامبوتياج مع غيره وقتاش مش يوصل ايه
1: مش يوصل 6 ونص ولا 7 معناتها ديجا يعني الحصة معناتها سيء معناتها خذيت فهمت وهذه المشكلة احنا ان شاء الله وزارة التربية معناتها وديجا قدمنا مشروع انه وزارة التربية تتحاول
0: انا مش اقول لك يظهر لي كانت ثم بعض النواتات الموجودة في مؤسسة تربوية كانت التجربة هذه موجودة للمعهد وألا لا
1: يعني
0: شنو معناتها يعني المعهد العمومي للموسيقى والرقص يكون عنده مثلا نواة في مؤسسة تربوية معينة مثلا
1: هذيك في الحقيقة هذيك نحكيه على فروع
0: فروع نعم
1: الفروع كانت بالحق معناتها وكانت راي الشيخ راي سباقة في الفروع راي من عام من 97 وانت بديت الفروع لتقريب الموسيقى للناشئة أخذ بعض ساعات مثلا يكون مثلا في ساقيه الدير ولا في ساقيه الزيد معناتها ما ينجمش كما قلت ما عندوش الامكانيات باش ينجم يقرا
0: يوصل في التوقيت المعين
1: احنا في المعهد بالنسبه للمعهد يعني حاول يقرب لكن الاشكال هو انه اتضح انه الفروع هذه فيها جانب قانوني اللي تمنع الحكايه هذه وفيها برشا مشاكل على مستوى اللوجيستي وعلى مستوى يعني يزم إدارة أخرى حصيله ذلك على الشحنة
0: تكافؤ الفرص على مستوى التكوين
1: يعطيك الصحة ولذا بصراحة يعني تو مدة 4 أو 5 سنين يعني
0: تم التخلي عليها الفكرة هذه
1: تخلي عليها الله غالب الله غالب صحيح كانت تعطي فرصة أكثر حتى في المعتمديات أو في المعتمديات معدن المحرص في قرقنا في الحنشة ما فماش يعني معتمدية معناتها ما عملناش فيها طبعا
0: ان شاء الله يتم يعني دراسة المشروع هذا والهيكلة متاعه القانونية وايضا اللوجستية نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي باش نعطيو فرصه اكثر للنشأة باش يقراو باش يواصلوا دراستهم في المعهد العمومي.
0: نعم نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله. باهي احنا نقولوا ان شاء الله بالتوفيق ليكم سي مهدي. والاجواء ديما مميزه عندكم في الحقيقه، وخاصه انه ما شاء الله يعني عندكم اكثر من فريق خاص يعني بالمعهد، يعني فرقه اولى وفرقه ثانيه، يظهر لي عندكم زوج فرق ما شاء الله.
1: اكيد اكيد احنا عندنا في فرقه الفرقه الاولى والفرقه الثانيه، وعندنا فرقه الفرقه على جميع معناتها الالوان الموسيقيه اللي هو القوال الموسيقيه يعني فهمت. عندنا الفرقه الوتريه، عندنا فرقه المالوف، عندنا فرقه الميوزيك دو شومبر يعني الفرقه الغربي فهمت. عندنا كورال المعهد، يعني كل
0: انماط تقريبا
1: اختصاصات. عندنا الفرق والحمد لله ونشاركوا في تظاهرات، وعندنا برشا الحق يعني
0: صدى طيب في الحقيقه، وتحضر برشا في التظاهرات الثقافيه. فقط مده الدراسه قديش تدوم في المعهد، يعني قديش من سنه؟
1: احنا شو بالنسبه اللي يدخلوا صغار معناتها بالنسبه 6 سنين يقولوا يعملوا 6 سنين هذيك يسميوها سنه الايقاظ الموسيقي. هذاك عام يسميوها ليفي ميوزيكال، هذيا يقراوا يعني عباره يلعبوا اون ميم طون قاعدين معناتها يدخلوا في عالم الموسيقى فهمت. ثم بعد 7 سنين يولي اولى تحضيري اطفال.
0: نعم.
1: يبدا بشويه نبدا بشويه نبداو نقربوا له شويه الموسيقى معناتها بسلاسه باش ما يقلقش خاطر صغير. ثم 8 سنين ولي ثانية تحضيري أطفال عاد يبدا يدخل بالحق في الأشكال الموسيقية بشوية كاو شوية مع سولفيج. ثم بطبيعة الحال يبدا أولى أطفال إلى 7 أطفال.
0: ما شاء الله.
1: مرة سنوات دراسة طويلة باش ياخذ دبلوم موسيقى عربية. ثم بالنسبة لشعبة الشبان، صعبة الشبان عندهم عام برك تحضيري، يدخل مثلا عمره 12 سنة 11 سنة عام تحضيري، ثم يدخل أولى شبان إلى غاية سادس شبان. يعني سادس شبان وسابعة أطفال هم يتلقاهم بعضهم زوز في قسم اللي هو اسمه دبلوم
0: الموسيقى
1: العربية. هذيك هو اللي لما حالة وللأسف تو لحد الآن
0: مش سهلك هالدبلوم اخر مره تعدى وقت ايش.
1: لا عنده تو بس 4 سنوات يمكن قديش.
0: نعم للاسف يعني تلمذة تحضر اساتذه تحضر وضغط كبير، ومن بعد نقعدوا نستناو وقتاش مش يتحل هالكونكور هذايا.
1: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله، وان شاء الله يتحلوا هذاك هو الواحد. المهم يقراوا هما توا بالنسبة للسنوات الدراسية ويعصفوا العصف
0: هذا. ما شاء الله على التكوين الموسيقي. نعم ما شاء الله على التكوين الموسيقي اللي يتميزوا بها أبناء المعهد العمومي للموسيقى والرقص عليه. لحشيشة هاتك الصحة سي مهدي، شكرا لك. إن شاء الله حاولنا أنه نبسطوا لكم ونقربوا لكم صورة المعهد هذايا السيدة الأولياء.
1: شكرا بارك الله فيك. شكرا أنت زادة بارك الله فيك.
0: شكرا يعطيك الصحة. شكرا لك سيد مهدي حصالح مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بإصفاقس. نواصل معكم الاستضافات، خليكم مع نغمة العشوية.

عزيز بن سليم السوية تصغرون اللي سمعتوها وإحنا نحكيه على الشبان وعلى الصغار اللي مسجلين في المعهد العمومي للموسيقى والرقص عليه الحشيشة. يا سادة يا مادة أمي هرمون السعادة، تحية ليك عزيز وكل صغيراتنا، وخاصة في الحقيقة شباب وصغيرات راديو ستار نوجه لكم تحية، وإن شاء الله نتمنى لكم عودة مدرسية وأيضا جامعية إن شاء الله موفقة لكم الكل. نغمة تتواصل معكم الاستضافات بعد شوية مع عالم الرياضة، ووليد الشاهد يكون حاضر معكم في اللقاء كيف العادة مع بقية الضيوف. شكرا لكل اللي قاعدين يتواصلوا ويتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاك. شنو رأيكم في

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واسمع جو.
0: واسمع جو.
2: واسمع جو.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي، ولا تشد الصف، ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإيه هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعين الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. صندوق القروض والجماعات المحلية يخصص دعما ماليا لفائدة بلدية طينة بقيمة 3,500,000 دينار لتمويل مشروع تعصير الطرقات داخل المنطقة البلدية، وفق ما أفاد به نائب الشعب أيمن المرعوي. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بصفاقس محمد الهديش لاجو يؤكد تضرر البحارة ومربي الدواجن خاصة بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، ويدعو وزارة الفلاحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة أبرزها التكفل بكلفة الانتاج للفترة المنقضية. بمناسبة العودة المدرسية، تقدم عملية التزود بالكتاب المدرسي في صفاقس بنسبة 77%، وتسجيل نقص في عنوانين فقط سيتم توفيرهم مع نهاية هذا الأسبوع. وغدا حملة وطنية تقوم بها فرق المراقبة الاقتصادية لمتابعة المعاملات ومراقبة المكتبات ومستلزمات العودة المدرسية، وفق ما أكده للأخبار المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز. منظمة الدفاع عن المستهلك تقدر كلفة عودة التلميذ الواحد إلى مقاعد الدراسة ب 300 دينار للمرحلة الابتدائية و 500 دينار للمرحلة الثانوية، وتوصي الأولياء بعدم اصطحاب أطفالهم إلى المكتبات عند اقتناء الأدوات المدرسية والحرص على اختيار اقتناءاتهم بمفردهم دون تقديم القائمة إلى صاحب المكتبة. توقعات بظهور خلايا رعدية محلية بداية من هذه الليلة تكون مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، فيما تكون الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد وتتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية. وزير الداخلية يدعو الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وأعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، خاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار، وذلك خلال إشرافه اليوم على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. وزارة الدفاع الوطني تفتح يوم 1 ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقنيا ساميا للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية. في أخبار العالم، 8 دول عربية وإسلامية من بينها مصر وتركيا ترحب بقرار حكومة بريطانيا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. في السودان، مقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة في شمال كردوفان، والمنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 4,500 سوداني في شمال دارفور والنيل الأزرق. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل في ظل الانخفاض السريع في المخزونات العالمية وتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب الإيرانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.

0: ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: العشوية
2: العشوية
3: العشوية
1: العشوية،
3: خليك معنا
4: خليك معنا،
5: واصنع جوك
1: واصنع جوك
3: واصنع جوك.

0: 20 دقيقة بعد 8 20 معكم في الاستماع والمتابعة. طبعا لو كان نعمل سؤال للمستمعين بتاعنا نقول لهم إذا كان تعمل جارية من صفاقس لوين لتونس العاصمة قديش تقعد؟ هاي خليكم تخموا شوية. جارية من صفاقس تخرج من صفاقس باش توصل لتونس العاصمة قديش تقعد؟ نسألوا سؤال نقولوا على السيارة قديش تقعد، على دراجة نارية، على بسكليت، أما على القدمين جاريا قديش تقعد؟ مش نشوفوا التفاصيل طبعا مع شاب في الحقيقة هو أصيل مدينة صفاقس. الجارية ذي عملها في السابق، عملها لكن بصفة عكسية من تونس العاصمة خرج لصفاقس ونجحت كانت بنجاح، مرة ذي مش عملها عكسا يعني مش يخرج من صفاقس إلى تونس العاصمة. نحكيه على مالك شرف الدين معنا نستقبله. مالك مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا اخويا وليد ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل اللي ذات ساق.
0: مرحبا مالك، جاهز بدنيا نفسيا نعني كل شيء حاضر؟
1: الحمد لله الحمد لله. التحديات دي يلزمها تكون تحضير ذهني ونفسي اكثر منه بدني، وانه الحمد لله البدني جدا جاهز
0: جاهز. هو تو كي تبدا المره الثانيه، المره الاولى تكون اصعب هكا ولا مالك؟
1: اكيد اكيد، خاصه واحد تحدي كي بذايا، واحد عم ناول كيف نعمل اول مره، كان فما تخوفات، كان فما حتى التقديرات نتاع الوقت، كنا نقولوا بتاتر باش نعملوه في 3 ايام في 70 ساعه، نحاولوا اقل نحاولوا اكثر، ما نعرفوش على البدن كيفاش باش تكون.
0: انا طرحت السؤال للمستمعين قلت لهم قداش وقت طبعا بالنسبه لك انت ساعه قداش عملت وقت؟
1: هو بالنسبه لعم ناول من رادس للصفاقس 252 كيلومتر في 42 ساعه.
0: 42 ساعة. ساعة أي معنى أقل شوية من نهارين يعني
1: من شوية. أقل من نهارين شوية
0: أقل من نهارين. مالك أنت ساعة خان عارفوا بيك المستمعين متاعنا، أنت تابع نادي العدو بتونس؟
1: أي احنا لكل هوات معناتها عدائين هوات
0: يعني ماكش رياضي تنتمي الى يعني تعمل مسابقات وتعمل دي ماراثون ولا حاجه؟
1: نعملوا اما اما اما هو ما احناش نخدم، ما احناش مش بروفيسيونيل، مش هذيك خدمتنا. انا نخدم في البناء، معناتها مقاول بناء. دونك العدو راهو جوست غرام وهوايه
0: وليه قد جيب
1: اكثر كلمه من
0: عمي اكثر كلمه يقولوا هذه لانه يعني تخدم عندك العمل القار نتاعك، عندك النشاط المهني نتاعك، اما عندك الغرام.
1: متزوج وعندي زوج بنات ما شاء الله.
0: اي ما شاء الله ربي يحفظهم.
1: حتى فما التزامات عائليه زاد فهمت.
0: وعندك شهادتك يعني متكون يعني في المجال نتاع الخدمه نتاعك
1: انجينير
0: سيفيلي، شهاده عليا في الهندسه في البناء،
1: انجينير
0: سيفيلي. كيف جاتك الفكره ساعه في البدايه؟ خلينا نحكيوا على المسار الاول نتاع الرحله اللي بديتها من رادس.
1: الفكره جات احنا كي نشاركوا في التظاهرات المسابقات وكل شيء نحتكوا بعدائين من الخارج ومعناتها من فرنسا ومن بلدان اخرين. دونك كي نشوفوا عنا الانجازات نتاعهم والخرجات نتاعهم يهبطوهم ساعات وكل شيء، نقولوا علاش لا، معناتها احنا من احنا نشاركوا في دي ماراثون
0: ناقصنا
1: ونشاركوا فيها في الـ في الـ في الصحراء. عملت 100 كيلومتر في الصحراء، عملت 110 كيلومتر في الجبل، شاركنا في فهمت. دونك قلنا علاش لا، منك من نخرجوش خارج الصندوق هكا ونعملوا دي في كيما هذايا هكا، نحاول نكتشفوا بيها حاجات اخرين هكا مخبين في البدن نتاعنا، نشوفوا قدرتنا قدره التحمل نتاعنا، نوصلوا ما نوصلوش، نشدوا ما نشدوش، والحمد لله عملنا ولا وفقنا ربي وكملتهم
0: بنجاح. هاي 42 ساعه
1: الحمد لله
0: تقريبا في نفس التوقيت هذا يا مالك في الوقت
1: هو يعني. تزامنا مع عيد ميلادي اللي هو 12 سبتمبر.
0: هاي كل عام تحيا بخير يا سيدي، كل عام تحيا بخير، كل عيد ميلاد نعملوا جاريه من صفاقس لتونس.
1: انا قلت باش تولي سنويه
0: عاده، مش تولي عاده
1: مش تولي عاده، هذيك طريقه رمزيه للاحتفال معناتها فهمت.
0: صديقتنا مستمعة راضي عطية تقول لك أنا حط لي شهر باش نوصل لتونس على القدمين.
1: والله
0: مقارنة برشا ناس محظوظة، أنت تنجم في شهر، فمشكون ما ينجمش شيء.
1: والله كما قلت لك شوف هنا احنا من ثم عندنا توانا من 2019 بديت نمارس في رياضة العدو وكل شيء بعد ما كنت مهنت نتكيف والحمد لله بطلت الدخان وقضيت عليه
0: هاي تكسح برافو برافو هاي
1: وننصح اي واحد مالتها مدمن على الافهرية يحاول كيفاش يتخلص منها بالعزيمة فهمت ويلاه يروحوا باي حاجة اخرى برياضة باي حاجة اخرى مالتها وفهمت
0: لك علاش انت تقول الهدف متاعك مش فقط انك تقطع المسافة ذي وانما انك تحب تحسس الناس اللي يلزمنا نعمل ونمارس الرياضة
1: مستحيل
0: اللي هي جزء اساسي في حياتنا يلزمها تكون سبورة
1: بطبيعة بطبيعة هو الحاجة اللي نعمل فيها هذه بتاتر مش مفروضة على الناس الكل لما مدام انسان معناتها هاوي وما هيش هذيك خدمته معناتها وصل عمل الحاجة كيما هكا معناتها اي انسان ينجم يعمل حتى 10 كيلومتر يعمل حتى ساعة
0: انت ما تتدربش اصلا ما عندكش سيونس دونترينمون تتدرب في وسط الاسبوع ولا
1: احنا مش حتى احنا الجري ما عادش جوست تدريب ولا جوست مربوط بالواحد الجري ولا ادمان ولا جزء من حياة اليومية نتاعنا ساعات نجري كل يوم ساعات نهار بعد نهار المعدل نتاع 3-4 مرات في الجمعة هذاك المتنفس نتاعنا ولا فهمت ولا
0: مالك ما تقلقكش الظروف المناخية يعني السخانة تكون ارتفاع درجات الحرارة يعني وإلا

0: المقتل
1: ان شاء الله نهار الجمعه نهار الانطلاق من حي الانس الساقس.
0: اي نهار الجمعه
1: نهار الجمعه 11 سبتمبر 7 متاع العشيه.
0: 7 متاع العشيه من حي الانس. مش تكون وحدك؟
1: حي الانس لا باش يكونوا معايا اصحابي موجودين. باش يكون معايا ديما اصحابي من راني سفاكس. من بعد باش يتبدل الجروب. باش يجيو جروب من الساحل من السير. باش يتبدلوا من بعد جروب في النابل في جروب نخيار. باش يتبدلوا من بعد اصحابي واخواتي من النادي اللي ننتمي له نادي العدو بتونس. باش يعرضوني قريب في مدخل تونس. اما المسافه اللي من المسافه معناتها من ساقس لتونس اللي باش يقطعها كامله معناتها هو العبد لله معناتها.
0: انت الوحيد البقيه مش يرفقوك في بعض في بعض المراحل من السباق.
1: اما اصحابي ما تمشي يقسموا بيناتهم كل واحد يعمل معايا ترونسا.
0: واضح به. يعني ثم اوقات متاع راحه في المسار مش تكون مش ترتاح
1: بالطبيعه. فما احنا راحات مدروسه نتاع كل راحه ما يلزمش تتجاوز الساعه 45 دقيقه. فهمت ما يلزمش يدخل البدن في راحه اكثر من اللازم
0: مطول اكثر من اللازم. اي
1: مطول اكثر من اللازم باش الميوسكل الواحد يقعد ديما اكتيف
0: جاهز وحاضر. ثم ارقام قياسيه تحب في المستقبل تحطمها مثلا نتاع ناس عملوا المسافه ذي في اقل وقت وتحسبها وقت اقل ولا حاجه ولا ما يعنيكش هذا؟
1: لا ما ما ما ما ما ما تهمنيش ال ال
0: التحديات هذيا
1: قياسي والتحدي هذيا خير من اللي تهمني الكونتينياسيون وني نكون كل عام ان شاء الله ربي متعنا بالصحه ونعمل في هذيا. نطول شويه يمكن ان نزيد انا ممكن هدف خيالي شويه ما نحطه ان القدام. انا ماذا بيا نربط بين بنجردين ونتعدى على الشريط الساحلي الكل نوصل حتى للطبقه معناتها نربط بين الحدود نتاع تونس ليبيا وتونس الجزائر. فهمت ولو انه حاجه ماهيش
0: في المتناول يعني سهله
1: خاصه خاصه نحكيوا على لوجيستيك ونحكيوا بحكم احنا زدنا خدمتنا وكل شيء زاد.
0: أما اللي عملته العمناوي واللي مش تعملوا سنا يستحق الشكر والتقدير. فنقول لك برافو. مالك انت من وقتاش بديت تعمل العمليه ذي من وقتاش؟
1: والله سنا ثاني عام.
0: لا من وقتاش الجري؟ الجري
1: من 2019.
0: من 2019 وانت تجري بعد ما قلت للمستمعين انك اقلعت عن التدخين وقلت انا مش نعمل ولا عمل سبور. ثم جات الفكره انك في كل مره في عيد ميلادك تعمل رحله من الشمال الى الجنوب من العاصمه الى صفاقس. مش تقعد مواظب ديما على التاريخ هذايا.
1: انا نعيش ومستقر في رادس دونك هذاك اللي خلينا احنا نربطوا بين رادس ونرجع للمسقط راسي اللي هي ولايه صفاقس.
0: واضح ومن صفاقس لتونس تزمعك حويجات ومن تونس لصفاقس تروح بحويجات كنقول. واحنا ان شاء الله بالتوفيق ليك. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه مالك وان شاء الله نكونوا في المتابعه. علاش لا نجم نتصلوا بيك في المسار هذايا من نهار الجمعه السبت احد يعني ان شاء الله ناخذوك مع الفينيش خط الوصول ونشوفوا شنو الاجواء كيفاش كانت معك.
1: الوصول ان شاء الله نهار الاحد ساعتين هكاك لراتس ان شاء الله الملعب الاولمبي براتس
0: تكون موجود غاديكا ويستقبلوك ان شاء الله استقبال الابطال. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. الى اللقاء مالك.
1: نشكرك الفرصه دي.
0: شكرا لك.
1: يعطيك
0: الصحه. سوا انت ما يقلقكش تونس فيقس على القدمين؟
2: اذا كان صحبه ما يقلقنيش.
0: اسمع انا فيصل لك سبورتيف و...
2: اي لا ما شاء الله عليه وزن الفراشه
0: المخرج الحصه بتاعنا.
2: يعطيك الصحه يا وليد. شكرا لك على هالمؤازة هذه في العشوية وعلى اللقاء هذه. كانت التجربة ممتعة معك؟
0: طبعا أنا سعيد جدا بالتجربة ذي.
2: حتى أنا مرة معك.
0: خدمنا شبكة الصيف هذه بديناها بنسمة بستوديو الصيف وكملناها بالعشوية. إن شاء الله بالتوفيق. أنت مش تواصل في نفس المسألة إن شاء الله تقريبا في كل
2: أربعة. أي مش نواصل معنا الأربعة مع زميلتي سماحة رنين اللي مش يتصار معكم بعد شوية
0: إن شاء الله. تلقوني في شبكة جديدة إن شاء الله في مختلف البرامج الرياضية كما استنسنا استوديوهات رياضية إن شاء الله مش تكون مباشرة مع المعلقين الكل مع آخر الأخبار الرياضية طبعا. ونوجه تحية كبيرة برشا لمستمعينا إلى أوفية إذاعة صفاقس. شكرا لرضي عطية أغاني الحصة الكل مهديت ليك. تقول عندي عيد ميلاد شهد شنو نجم نسمعه. أغاني الكل مهدية ليك ولكل مستمعين الكرام. تكسح سوار
2: شكرا لك وليد.
0: شكرا لك والمستمعين الكرام
2: ان شاء الله في لقاءات قادمه. شكرا لك فيصل المرزوقي. العشويه هذه نقطه النهايه، ان شاء الله الاسبوع القادم نكونوا مع تجربه جديده في اطار البرمجه الخريف.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واسمع جوك.
0: واسمع جوك.
2: واسمع جوك.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

جفنه علم الغزل هي أغنية من تأليف الشاعر اللبناني بشار الخوري ومن ألحان وغناء محمد عبد الوهاب. تم إنتاجها سنة 1933. كانت هذه الأغنية إحدى أغاني فيلم الوردة البيضاء، وهو أول فيلم يمثله عبد الوهاب وثاني الأفلام المصرية الغنائية بعد فيلم أنشودة الفؤاد. أغنية جفنه علم الغزل بصوت أحمد علي الحجار وبأداء رائع ومتميز تستمعون إليها.

0: ذاكرة أغنية.
1: كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من أكثر النجوم الذين ارتبطت أعمالهم وأغانيهم وألحانهم بالكثير من الكواليس الطريفة، ومن بين هذه الحكايات قصة أغنية جفنه علم الغزل، إحدى أجمل القصائد التي غناها، وحكى بنفسه قصة هذه الأغنية في مذكراته التي نشرها بمجلة الكواكب سنة 1954. قال موسيقار الأجيال إنه اتفق مع المخرج محمد كريم على إنتاج وتمثيل فيلم الوردة البيضاء، وتم تصوير جزء من مشاهد الفيلم في مصر، وسافر فريق الفيلم لتصوير عدد من المشاهد في باريس. الفنان التونسي صابر الرباعي يغني جفنه علم الغزل.

ذاكرة أغنية. أوضح عبد الوهاب بمجلة الكواكب أنه طلب من الشاعر اللبناني بشار الخوري كتابة قصيدة لتلحينها، فأرسل له قصيدة جفنه علم الغزل، ولكن القصيدة وصلته بعد أن غادر باريس وسافر إلى برلين لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضاء على استوانات، وتابع: وضعت القصيدة في جيبي ونسيتها وانشغلت بتسجيل الاستوانات، وفي آخر يوم لي في برلين وبعد أن أعددت حقائبي استعدادا للسفر إلى مصر وجدت القصيدة في جيبي، وقررت أن أنتهز فرصة وجودي في برلين لتسجيلها على استوانة. علي الحجار يغني جفنه علم الغزل.

0: ذاكرة أغنية.
1: أضاف محمد عبد الوهاب في مذكراته: طلبت من ميشيل بيضة أحد أصحاب شركة بيضة للإستوانات التي كانت شريكتي في إنتاج الفيلم أن يحضر لي شخصا من الموسيقيين ليدق بالشخاليل اللازمة للحن. الشخاليل مفردها شخليل أو شخشيخة، هي ألعاب أطفال صغيرة تصدر صوتا عند هزها، تستخدم لتسلية الرضع وتنمية مهاراتهم الحركية والسمعية، وعادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك. فأحضر لي أحد الألمان الشخشيقة، ولكنه لم يستطع أن يدق النغمة المطلوبة. وأشار عبد الوهاب إلى أنه لم يجد حلا سوى أن يمسك الشخاليل بنفسه ويترك العود قائلا: ولكي لا يكون صوت الشخاليل عاليا أمام الميكروفون الذي أغني فيه، فقد لفوني ببطانية كي يكتم صوت الشخاليل، وهكذا سجلت هذه الاستوانة وغنيت القصيدة وأنا ملفوف ببطانية. المطربة التونسية شهرزاد هلال تتحفنا بجفنه علم الغزل.

ذاكرة أغنية. كان عبد الوهاب يسجل أغاني فيلم الوردة البيضاء في برلين وانتهى من ذلك، ثم غادر معظم العازفين إلى مصر، فوردت إليه رسالة من بشار الخوري تحمل قصيدتي جفنه علم الغزل والهوى والشباب، وعندما قرأهما لحنهما وقرر أن تكون قصيدة جفنه علم الغزل إحدى أغاني الفيلم، ولحنت في بضع ساعات على إيقاع الرومبا ومقام العجم، وتم تسجيلها في يوم واحد، وتم التسجيل مع عازفين قلائل. حمل محمد عبد الوهاب الأسطوانة وسافر إلى باريس حيث يجري المخرج محمد كريم المونتاج على الفيلم، وأصر عبد الوهاب على أن تكون هذه الأغنية في الفيلم، وتم تصويرها في حديقة بباريس، وأداها محمد عبد الوهاب أثناء التصوير بتحريك الشفتين. جاهد وهبي ومروان خوري في جفنه علم الغزل.

بشار الخوري صاحب كلمات جفنه علم الغزل، وهل اقتصر تعاونه مع عبد الوهاب على هذه الأغنية فقط؟ بشار الخوري عاش بلبنان 83 سنة بين سنة 1885 و1968، معروف باسم الأخطل الصغير. وسبب تسميته بالأخطل الصغير اقتداؤه بالشاعر الأموي الأخطر التغلبي. كان الأخطر التغلبي شاعرا عربيا مسيحيا، وكان واحدا من الشعراء الثلاثة المتفق عليهم بأنهم شعراء عصرهم مع جرير والفرزدق. ولقب بشار الخوري أيضا بشاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. ظل حيا في أغاني عبد الوهاب جفنه علم الغزل والهوى والشباب ويا ورد مين يشتريك، التي مزج فيها العامية بالفصحى في تجربة فريدة. ختاما نستمع لعبد الوهاب في جفنه علم الغزل.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: عشرة دايما
4: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، فيما تتراوح الحرارة عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. نشرت وزارة التربية اليوم النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، ويمكن للمترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edinet.in. في الرياضة، اختتمت تونس اليوم مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة التي احتضنتها مصر من 5 إلى 9 من سبتمبر الجاري بحصيلة جملية نهزت 17 ميدالية توزعت على 4 ذهبيات و7 فضيات و6 برونزيات، وفق ما أكده نور الدين كمون المدير الفني للجامعة التونسية لألعاب القوى. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين ودراجة نارية وسط وشمالي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس. رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة منع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. كشفت شبكة CNN الأمريكية اليوم تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف.
1: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: ضيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش.

0: نعم يا سيدي، سهرانين معكم حتى نص الليل وفي آخر حصة في سهرانين معكم في البرمجة الصيفية. بتبيعها إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. مرحبا بكم التسعة ودرجة على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير، مساء النور كل المستمعين الكرام، الناس كل اللي كانت حاضرة معنا واللي تعرف البرنامج هذية الليلة آخر حصة في سهرانين في البرمجة هذية. دونك إن شاء الله كل عام وانتم بخير، ونقولها للناس الكل اللي كانوا حاضرين معنا، اللي تابعونا، اللي واكبوا البرنامج، اللي يسمعوا فينا. أكيد برشا أجواء توا تبدلت، توا الناس نعيشوا على إيقاع العودة المدرسية. إن شاء الله بنجاح وتوفيق للناس الكل والصغيرات الكل في مختلف المستويات. بتبيعة أهلا وسهلا بكم من توا حتى نصف الليل، كما قلت تحية كامل فريق اللي أمن سهرانين الليلة. سهر معكم وحيد في الصندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية، فيصل على الكونسوليت، سماح رنان من وراء الميكرو. أهلا وسهلا بكم. يحضروا معايا كما تعودتوا الساعة الأولى الحقيقة الكشافة التونسية، ونحب تحية كبيرة برشا للكشافة بطبيعة اللي رفقوني طيلة البرمجة الصيفية. خليني نسلم على القادة للستوديو، ديما ينور بوجودهم الحقيقة، خاصة مع الزي الكشفي الجميل المزين برشا قايد حافظ. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شنحوي لك لباسة؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. أنت كنت حاضر معايا، تذكرش قديش من الحصة فيتة؟
1: الحصة اللي حكينا فيها دورات تدريبية، اللي إن شاء الله بعدها نحكيه على تفاصيلها اللي صارت في الصيف. أيه. وعلى الأنشطة اللي صارت.
0: عندك قديش من حيط حضرت معي برشا؟ جمعتين ثلاثة؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا قايدة نسنا.
2: الله ينسك،
0: ذكرني في الاسم.
2: قايدة نيس كمون.
0: قايدة نيس، مرحبا قايدة نيس.
2: تحية كشفية لبيس،
0: أقرب شوية الميكرو.
2: تحية كشفية ليك ولجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شنحوي قايدة نيس؟
2: الحمد لله
0: لاباس. قالوا فينا الصيف مش نبديو في جديد توا هكا ولا قايدة نيس؟
2: والله هي تجم تقول من طبق بيت النار، ممكن في مركز تخييم مديرة الشباب.
0: هاي تونجي معاكم، ما تونجي معاكم. صحة صحة عليكم قايد. قايد حمادي، أهلا وسهلا. قايد محمد بن صالح.
3: قايدة سميح،
0: مرحبا مرحبا. عايش نحوي لك؟
3: والله الحمد لله
0: لاباس.
3: إذاعتنا
0: الحمد لله والشكر لله، والله منورة بيكم محليكم محل زي الكشفي. قايد محسن،
3: عايشك،
0: أهلا وسهلا. أهلا أهلا يا فنان.
3: يعيشك، الله يخليك.
0: أسمع قايد وفنان برشا، دي زوبسيون كبار برشا هكا ولا؟
3: يعيشك، سعيد جدا لينا اللي يكون بحثاكم
0: شفتي
3: الكشفية المكلف بالشؤون الإدارية بجيت صفاقس.
0: مرحبا بيك.
3: سعيد جدا نكونوا في البرمجة، في السهرة الختامية للبرمجة هذية.
0: مرحبا مرحبا.
3: مش تعرفوا الليلة برشا حاجات على الكشافة. أنا ننصح الناس اللي تسمع فينا تقعد تتبع فينا،
0: تقعد تسمع فينا
3: وتعرف برشا حاجات على الكشافة. نعم. وعلى جيت صفاقس الكشافة التونسية.
0: يعطيكم الصحة، شكرا ليكم. نحب تحية بطبيعة، تحية كبيرة القايد محمد مهدي الشعري، قايد الجهة بصفاقس. شكرا لك قايد مهدي على التنسيق طيلة البرمجة الصيفية الكل، شكرا، يعطيه الصحة بارك الله فيه. هاي سيدي، مشو نسمع شوية موزيكا؟
3: أكيد.
0: هاي فيصل، هاي موزيكا، نرجع بعد معاكم.

0: مرحبا بكم جديد في سهرانين، تحياتنا كل مستمعينا الكرام. كما قلت نذكر يحضر معنا الكشافة التونسية. مرحبا بكم استوديو منور بوجودكم، أهلا وسهلا بالقادة، يعيشكم إن شاء الله كل عام وأنتم حين بألف خير. نبدأ بقاية حافظ، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبتين،
0: مرحبا، لباسة؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. أي شنو قاية حافظ؟ كما قال قائد أنيس قبيلة، تكمل مرحلة تبدأ مرحلة جديدة، ديما استعدادات على قدم وساق.
1: احنا توجيناك معنا نهاري من اللي كملنا دورة تدريبية،
0: أيوة،
1: دورة الدراسة الابتدائية، هذه نستقبلوا فيها القادة اللي يحبوا يلتحقوا بالنظام القيادي متاع الكشافة التونسية. هذه تنظمت في معهد مصفى الفراتي طريق المحارزة، وكوننا فيها أكثر من 45
0: 45
1: قائد جديد، معناها
0: من مختلف الأفواج.
1: نعم. بجهة صفاقس، على مدى 3 أيام ياخذوا فيها الأساسيات متاع القيادة ويتعرفوا أكثر على الكشافة التونسية. وهو الباهي في الدور هذه أنه أغلبهم من أبنائنا اللي مروا بالصفوف الكشفية، من هم أشبال وكشافة وزهرات ومرشدات وكل. هذه كانت ختام نتاع صيف حافل للدورات التدريبية.
2: المدير المعهد
0: حمادي يقرب شوية الميكرو، يا حمادي طلع شوية الميكرو نتاعك.
2: مدير المعهد مصر المفرات اللي وفرنا جمع
1: هذاك بعد نشكره، مدير المؤسسات اللي كانوا متعاونين معنا.
0: قبل
1: الدورة هذه كنا في ختتام دورة مهمة جدا احتضنتها مدينة صفاقس، واحتضنها تحديدا المبيت الجامعي، الحي الجامعي علي النوري طريق المطار، اللي بالمناسبة هذه نشكر المدير سي وسام العوادني وكل العاملين في الحي الجامعي. احتضنت الدورة العربية لمساعدي قادة التدريب،
0: هذه دورة عربية معناها
1: دورة عربية معناها شاركوا فيها مدربين
3: من 4 دول عربية،
1: من 4 دول عربية، من الجزائر، من ليبيا، من الأردن،
3: من عمان،
1: من سلطنة عمان،
3: ومن تونس.
1: ومن تونس بالطبيعة.
0: احكيوا لي شوية عليهم، احكيوا لي شوية على الأجواء الكشفية متاحهم.
1: الأجواء هي دورة هذه معناها تهتم بالتأهيل لتكوين مدربين اللي هم يدربوا القادة متاعنا، تمتد على مدى عام، خطر هي كانت دورة تأهيلية صارت في سبتمبر اللي فات، واللي يكملوا في المسار هذا يكملوا دورة رسمية هذه ويتقلدوا بالحبات 3 حبات متاعهم. أنا شاركوا فيها 81 مشارك من مختلف جهات تونس، ومعهم 11 مشارك من دول العربية هذه اللي سميناها. تقسموا بالطبيعة على دورتين، كل دورة فيها 40 و41.
0: الأعمار
1: هم المدربين، يعني أعمارهم مش تكون أكثر من، خطر لازم يكون ثم عندهم خبرة في القيادة الكشفية ومروا بكل المراحل القيادة، عندهم الشارة وقادوا في دورات وطنية وشاركوا، خطر هو نختارهم حسب معناها
3: معايير معينة
1: مش يشاركوا في الدورة هذه. أعمارهم تقريبا فيهم حتى أكبر مشارك تقريبا عمره 55 قريب 60 معناها. معناها هم النخبة متاع الكشافة التونسية، وأغلبهم الحقيقة المستوى كان طيب، أغلبهم إطارات معناها في كل مختلف القطاعات. وكانت دورة ممتازة بالرغم اللي ما كانت في الأسبوع اللي فيه الرقم القياسي، معناها بظهرهم هم على الرقم القياسي متاع الحرارة اللي كانت في صفاقس نهارتها في الأسبوع هذاك، وكانت مع الحرارة مع انقطاع الضوء مع
0: الأجواء،
1: كانت ممتازة جدا،
0: والكشيف ما يحيرش في كل الحالات هكا ولا
1: بالرغم اللي الحقيقة في الحي الجامعي وفرونا كل الظروف، لكن على غالب كان ثم ظروف أقسى من
0: تجاوز شوية،
1: وكانت دورة ناجحة الحقيقة، والكلهم روحوا فرحانين ووصلنا للأهداف اللي رسمناها في الدورة هذه.
0: ربما فماش حاجات هكا عديتهم ولا حاجة ماني مختلفة شوية هكا على حاجات اللي عندنا في الكشافة؟
1: اي بالطبيعة احنا العادات والتقاليد هذه نتاع المشاركين الكل ديما نثمنوها، ويكونوا معناها كل مشارك يعطينا معناها شوية، خاصة في الكشافة عندنا صيحات وعندنا كل دولة وطبيعة الصيحات اللي استعملوها، وثم حتى العادات والتقاليد الغذائية.
0: أي؟
1: كان عندنا المشارك من سلطنة عمان اللي كان معناها فرض عجماع انهم يذوقوا من
3: القهوة العمانية،
1: القهوة العمانية باللي هي شنو تقريبا. وثم زاد حتى المشارك من شو اسمه هذيك الوجبة اللي فيها دقلة وترشنوها.
3: أي كيف كيف
1: ما فهمتش ني الحقيقة هي طعمها عادي
0: بنينة ولا
1: بنينة بنينة بنينة الحقيقة. لا لا هي الحقيقة كانت أجواء ممتازة جدا وكانت رائعة الحقيقة الدورة هذه.
3: تجربة في حياتي.
1: تجربة رائعة. قائد محسن قائد من كان من بين المشاركين التوانسة اللي كانوا اللي شاركوا الحقيقة، وكان عندنا برشا مشاركين من جهة صفاقس في الإطار معنا في قيادة الدورة وإلا في المشاركين.
0: في المشاركين قائد محسن كنت مشارك معناها؟
3: كنت متدرب في الدورة.
0: دربت معناها
3: دربت.
0: شنو أضافت لك الدورة هذه؟
3: والله هي الدورة بدأت من عام ناول كما قال قائد حافظ من سبتمبر، عملنا الفترة التأهيلية بناء على عدة مقاييس ومعايير تم اختيار القيادات. بعد وصلنا اللي تأهلوا في الدورة القيادية بينشور فما نوع من التقييم اللي هو يسكن مش خليك تكمل المسار ولا، لأنه احنا ديما في الكشافة التونسية نسعى لجودة التدريب.
0: أكيد.
3: وأكيد من جودة التدريب لازم تكون عندنا مدربين اللي هي ذات جودة وذات كفاءة في التدريب. كملنا المسار التأهيلي متاعنا اللي هو تمادى تقريبا على مدة عام كامل من جلسات وبحث نظري وحضور دورات تكوينية روافد، ثم جت الدراسة الرأي الرسمية في إطار هذه الدورة الكل اللي هي تتم هالمسار هذية. تحطينا في نوع جديد من التدريب اللي ما كناش مريناهوش قبل، لأنه التدريب الأساسي العادي الابتدائية والشارع والتمهيدية عندهم القواعد متاعهم وعندهم البرمجة متاعهم، والتدريب المتقدم عنده كذلك النواميس متاعه وعنده التقاليد متاعه وعنده البرمجة متاعه. من هالأولاني المتدرب في تقييم من اللي حط ساقه في المركز حتى لين خرجش هو رو قاعد يتقيم قاعد ثم قاعدة تقيم فيه الإطار ما شاء الله من خيرة وكفاءات كشافة تونسية. كما قال قايد حافظ عندنا العديد من القيادات اللي شاركت في إطار الدورة من جهة صفاقس بما فيهم هو قايد حافظ عبدالله، قايد سفيان الطريقي، قايد معز الطريقي، قايد نضال بن عمر، قايد رياض طقطق، قايد دمونيا العقربي، وقايد الدورة قايد صابر الفراتي اللي هو قايد دورة أحد الدراسات هذه. في الحقيقة تجربة ممتازة، تجربة مشتقة في ذاكرة جميع المتدربين، لأنه يعني هي حاجة برك مرة برك تتعدى الدورة هذه. استفدنا فيها، خدمنا سو بريسيون تاع الاجواء ومتاع الضغط هذاك، لكن كان بجو وكان بالمرحه نتاعو وبالحلاوه نتاعو وكل شيء. بيصير الطابع الكشفي هو اللي يغلب ديما.
0: اكيد.
3: والحمد لله كملنا الدوره، نحن تو في انتظار النتائج.
0: صار النتائج ما يعرفوهاش في وقتها قايد حافظ،
1: ما يعرفوهاش في وقتها خاطر يصير معنا جمع نتاع برشا تقييم ويتجمع عدد كامل وبعد يهبطوا لهم في المنظومه، خاطر عندنا منظومه
0: يهبط عليها ريزلتا كامل
2: يضم قادة القادة.
0: أيوة
2: فهمني. مش قادة الأطفال.
0: أي
2: فهمني هذوما معناتها مش نهار آخر يأطروا القيادات.
0: يا حمادي طلع ميكرو متاعك شوية هكية وقرب بنتي. أيوة
2: أيوة أيوة كما نقولوا ما قادة القادة مش يدربوا نهار آخر قادة.
0: أيوة
2: مستوى شارع خشبي ومش يدرب أطفال بينما المساعد قادة تدريب وقادة تدريب مش يدربوا القادة نهار آخر. مش عامل فورماسيون للقيادات.
0: واضح واضح هذيك علاش التقييم صعيب شويه معناها
2: مسؤوليه
1: بلغه اخرى يسمى معناها فورماسيون دي فورماتور معناها تي او تي لغه المدربين.
0: وقت شو الريزلتا نتاعهم قايد حافظ؟
1: ولا هو الريزلتا نرجع للجنه الوطنيه
0: من المفروض هي قداش تحبلها باش تخرج مثلا؟
1: هي نورمالمون من اللي كملت الدوره نتائجهم حاضره، لكن هم ما هو مش يقع تقليدهم بالحبات الثلاثه حبات
0: عندكم معناه نهار اخر باش تلقاو فيه
1: هم ياخذوا ثلاثه حبات كما اللي عندي هذوما. ثلاثه حبات يتقلدوا في مناسبة يتلموا فيهم المشاركين الناجحين الكل موكب رسمي يكونوا وأنا قبل هو تكون صدرة النتائج ويكونوا تطلعوا عليها إن شاء الله.
0: أيوة.
1: أما القائد محسن كان من القادة المتميزين
0: أو كبعلمات أو كحبينا نعرف وإحنا هكا كنا بالعاني راني قعدتها كان بربش فيه شوي.
1: على ذكر القادة اللي شاركوا من سباقس مدام القائد محسن سمى مدربين ماذا بينا نكملوا نسميهم الكل. كانت في الدورة الأخرى المدربين كان قائد يسر اللومي، قائد معز الطريقي، القائد نضال بن عمر.
0: الأسماء هذو ما نعرفهم، قائد رياض طقطق، قائد أموني العقربي،
1: قائد أموني العقربي، قائد سفيان الطريقي، وقائد صابر الفراتي قائد الدورة.
0: قائد رياض طقطق كان ما خانتنيش الذاكرة، كان أشرف علينا في الدراسة في الابتدائية.
1: قائد رياض طقطق نعطيك حاجة قائدة سماح، القائد رياض طقطق هو أستاذي قراني في الثانوي، وهو قائد الدورة الدراسة الابتدائية متاعي.
0: ربي يشد بصحة حتى نذكر، هو قائد الدراسة الابتدائية، يمكن قائد رياض طقطق
1: من خيرة المدربين متاعنا من القدماء متاع التدريب.
0: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة يا سيدي، إن شاء الله بنجاح. نستنيه عادة بالمبروك. حمادي شحب تقوله؟
2: هو حبيت نقول أنه اللقاء هذا الكشفي كان مواكب القائد العام وموجود ضمن الفريق العمل. ما فاك الظروف هكي، كان القائد العام تاعنا هو أكبر سلطة كشفية في صفاقس، معناتها كان كيما الناس الكل، وانا نحييه تحية كبرى، فهمتني، اللي هو كان معناتها مع الناس الكل في نفس الظروف. فهمتني، وفعلا هو كشاف مثالي، وشكرا له من الأعماق.
0: يعطيك صحة يا حمادي، أكيد معناها ناخذ منه نقوله أحنا القدوة، الكشافة ديما هكاكة تقتدي بغيرك، معناها من بين ربما النوامي سايا فيسالي. نرجع لشوية موزيكا وبعد نرجع مع قايد نيسو. قايد حمادي تفضل.

0: عند ثرو اونتين قايد حمادية. والله قايد حمادية عامل كيف؟ اهلا وسهلا بكم من جديد. محليها لانديكاتيف، احنا تعرف كي نكملوا في اخر البرمجه نبداو نتوحشوا العناوين نتاعنا اللي مشتوفه، من بينهم سهرانين واجواء الصيف اللي اكيد ديما الصيف ضيف يا جماعه، شي ما يدوم هكا ولا ها؟ انتم عندكم عاد الاجواء المخيمات والجوات هكا ولا قايد حمادي؟ قايد انيس هاي شنو أيوة. الجو؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله العالمين.
0: الحمد لله. ايش فما جديد؟ نمشي معك قبل قايد حمادي.
1: جديد انه انطلقنا مباشره بعد المخيم الصيفي، طيب يرجع بعديك القايد حافظ يحكي عن الدورات التدريبيه اللي صارت. انطلقنا مباشره في حمله التبادل الكتب المدرسيه اللي نظمها الفوج كل سنه،
0: طيب
1: الحمد لله للخامس موسم
0: الحمد لله
1: نظموا الحمله هذه. مشكورين جميع المتساكنين اللي موجودين في منطقه عين شخروحو وخارج منطقه عين شخروحو انهم يوصلون الكتب للمقر نتاع الفوج، وتصير عمليه تصفيه الكتب اللي مقطعه وكذا، وخاطر ماذا بينا نعطيه للمواطنين، نعطيه حاجه حتى هي تكون مستعمله لكن تكون لايقه. تصير عمليه التصفيه نتاعهم.
0: من وقتاش انطلقتوا بديتوا؟
1: بدينا الحمله من
2: وبدا تجميع 4 سبتمبر اللي توفى السنه الدراسيه، نبداو نجمعوا الكتب المدرسيه بعد يثمنوها القاده، وتو ان شاء الله يكمل يحكي عليها توزيعها.
1: كما قال القائد حمادي، قائد حمادي ديما قائد فوجنا وخونا وديما نتعلموا منه، وديما العمل الاجتماعي هذا بالحق معناتها من خيرة القيادات اللي تخدم في العمل الاجتماعي. والحمد لله تعلمنا
0: فوج عين شكرا ويعطيكم الصحه ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
3: تعلمنا قائد محمد هو المسؤول المكلف بالانشطه الكبرى في جيت فاقس، الانشطه الكبرى راهي كل عام قائد
0: أكيد
3: محمد.
0: اي يعطي الصحه، يعطي الصحه ومش غريب عليه هنا نقول له كان حمادي براه وقولوا
1: الحمد لله. أيوة. معناتها ديما كل توقت تقريبا كما قلت لك الخامس موسم على التوالي نخدموا نقوم بالحمله هذه. بعد ما نكملوا الحمله هذه
0: سامحني فقط قايد انيس، الحمله هذه توا معناها انتم موجودين معناها
1: أي
0: توقيت ربما حتى الناس اللي تسمع فينا
1: تقريبا من 5 ل 5 ونص نتاع العشيه حتى تقريبا ل 8
0: يوميا موجودين،
1: يوميا
0: حتى
1: موجودين.
0: الانطلاق معناها الدراسه
1: اخر يوم باش يكون نهار الاحد يعني 13 سبتمبر اخر نهار في الحمله هذه.
0: تو الناس اللي تسمع فينا سامحني قايد انيس اللي عنده اكتب يحب يجيبها
1: يجيب المقر الفوج،
0: مقر الفوج به، والا اللي يحب زاد يبدل اكتبه مثلا
1: كيف
0: اي به
1: كيف معناتها بعد ما نكملوا الحمله هذه يوقع تثمين هالكتب هذوما والكراس هذوما وتثمينهم ونهزوهم لاعاده التدوير. ديما نخدموا على التنميه المستدامه وديما نخدموا على انه يكون عندنا نشاط يبدا يمس الجانب التربوي اكثر منه من يكون نشاط فني.
0: معناها حتى الكراسات المستعمله حمادي والاوراق الكل تاخذوهم تلمدوهم الكل اي ايوه معناها اللي عنده توا ادوات ربما يسمعوا فينا برشا ناس راهي ما تعرفش كيفاش تخلص من الادوات نتاعها فمش كون مشي بيحهم الحماس راه على بالك ولا
2: مشي
0: خبير اي افكتيفمون دونك اللي عنده
2: يستغلوا الحماس يجيبوا فوج على شغله ويصفى بين المجموعه
0: صحيح برفي بالحق معناها بالحق راهي هذه بيدرة طايره برشا على خاطر برشا ناس راهي معناها نقولوا احنا تحير حتى كيفاش تتخلص من الادوات القديمه نتاعها.
2: والله سامح من اللي بدات التجربه توا قايد انيس مقارب على 5 ولا 6 سنوات فهمتني حتى كلي بابي ما عادش نقاوم في الشارع بالحق خاطر احنا ملي توفى السنه الدراسيه نعملوا الحمله التوعويه يمشي القايد انيس يقعد وسط الاطفال ويدور مع المدير المدرسه ولا الاعداديات المجاوره معناتها نعملوا الحمله التحسيسيه وساعات نحطوا حتى الحاويات يدخل مثال باش يجي المقر الفوج ولا حاجه يحطوا الحاويات غاديكا ويجمعوا بعد يجيبوا القاده يوصلوهم ويقعدوا عام الصيفيه كامله وما يثمنوا. نشكر بالخاص الكشافين نتاعهم، نحب نشكر بالذات الكشافين.

0: شاف سيف عمارة اللي هو أولاد ما شاء الله فهمتني يجي ويوسع باله ويفرز ذاك الورقات، هو مجموعة كاملة لكن هو بصفة خاصة فهمتني.
1: يعطي صحة. شنو معناها يزم يتفرز كل حاجة وحدها ولا شنو؟
0: فما بعض كتب تبدأ خارج البرنامج يكون زايد باش
2: طبعا قديمة
0: العائلة عندها مدة ما استعملتوش الكراسة اللي زايد باش تعطيها للصغير خاطر مش تولي تضيعوا في القراية متاعو. نحرس ديما الكراسة ما تعطاش خاطر ساعات فما صغير يقول لك نحب كراسة صاحبي اللي
1: يقرا
0: انا ننصحها من الناس وكل انت تخلص منها الحكاية
1: صحيح
0: فهمتني. انت عامل على جهدك
1: اكيد
0: وحيدة وحيدة وركز في وسط القسم ولبس بحوله
1: لبسكها
0: وعليه وعلى زادة ما يقرب عنا ان شاء الله تحية شكر لها الخير ان شاء الله عنا ما يقرب على 60 أولا إن شاء الله يرتفع الأيام هذه مش يكونوا منتفعين بأدوات مدرسية جديدة فهمتني. وإن شاء الله مع المحفظات بتاعها نشكره فهمتني بالقائد فاتح سرياض سي الياس فهمتني حبش نذكر الألقاب فهمتني خطرهم يحبوش
1: وأهل
0: خير بارك الله فيهم إن شاء الله.
1: تحب تزيد توجه دعوة حمادي ربما للناس اللي تسمع فينا فما برشا ناس تحب تعاون ولا تحب ما تعرفش كيفاش لشكون تتوجه تحب تخلي رقم تليفون ولا
0: عنوان؟ بالنسبة لنا احنا ينجم يتصل بمقر الفوج يقول مثال احنا سنة قداش نقصين نعطيه احنا العمر هو يقتنينا الأدوات هذوما ويجيبها لنا معناتها يقول هذا مثلا سنة رابعة نقولوا احنا مثلا ناقصنا ثلاثة سنة خامسة ولا كذا ما ناخذوش تبرعات مالية في العودة المدرسية وفقط أن تكون التبرعات عينية
1: أدوات معناها فوج عين شيخ روح وطريق جرمدة كيلومتر 2 فلا هذا هو معناها المقر الفوج. دونك شنو آخر حمادي معناها؟
0: هذا هو بالضبط معناته وإن شاء الله صغيراتنا كل ناجحين وإن شاء الله يتألقوا في دراستهم. كما قلنا بعض الكشافين زاد فرقة المرشدات وأفرادها هذوما زاد بنيات يعطيهم الصحة زاد يساهموا في العمل هذا
1: يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة. قايد أنيس تفضل نرجع لك الكلمة.
3: مشكورة. كيف كيف احنا في المقيم الصيفي قلنا راهو اللي باش يتميز من المشاركين باش يكون عنده كيما نقولوا رحلة ترفيهية أخرى. قررنا أنه إن شاء الله بعد تشاور مع القيادات أنه نتوجهوا لمركز التخييم دويرات الشباب ديريرمون كنا 7-8-9 سبتمبر معناتها تقريبا عندي تاو 3 سوايع من اللي رجعت من غادي.
1: صحة عليكم.
0: حر فارغ يعمل كيف
1: فارغ عمتو
0: عمنا 3 أيام غاديك في الغضب
1: 7-8-9
0: أنا خيمت فيه عام 90 رجعت له سنة فهمتي
1: حلة أخرى
0: بدل
1: وتحية لسي محمد الكسراوي يعمل كيف يا سي محمد
0: ما شاء الله هكا ولا ما شاء الله مركز ممتاز قاعدة ضيفة مركز مهيئ
1: أكيد ومعناها تخرج منه ديركت للبحر البحر قريب معناها
0: البحر فما الصخري مقابل فهمتي ومتمشي حكاية مسافة قصيرة بتلقى شط جميل يعمل كيف فهمتني بحر توا الناس الكل تحضر للدراسة كذا بحر الفيرج يمكن ماهمش فيه 5 أو 6 من الناس
1: خرق العدد
0: ممتاز
3: يعني هذيك حاولنا انه مارسنا شويه من حياه الخلاء نقول احنا الطقوس الكشفيه نتاعنا نصبوا الخيام وعملوا اما الاكثريه مشات في كان في الجانب الترفيه اكثر من الجانب الكشفي خاطر احنا قلنا لهم راهي هذه كادو يعني كادو للنشاط اللي عملتوه اللي تميزتوا به طيله المخيم كانت عندنا زيارات زياره وسط الشابه خرجنا وسط الشابه وعملنا البارح كانت عندنا زيارة للمهدية تمشيوا تعدوا على سقيفة الكحلة تعدوا على الكورنيش
1: شيخ
3: وعملوا جو كان نشاط مميز والحمد لله توا مش نعود نرجع للحملة متاع تبادل الكتب المدرسية
0: هو زاد على غير قيدانيس فما مركز الأعذار جمعية القرآنية
3: مركز الأعذار
0: هي زاد بحث معنا صغيراتها اللي كانوا متفوقين وحافظين القرآن حطوا ثقة فينا وخرجناها معنا
1: تكون صحة
0: وإن شاء الله مش يكون تواصل ثقافي معها في الجانب هذا
1: يعطيكم صحة
3: ديرمو معناتها كنا في اجتماع معهم في المركز غديكا, وان شاء الله باش يكون عندنا برشا انشطه معهم وتبادل انشطه حتى على طول. ثم اتفاقيه شراكه في الـ في الـ في الافق اللي هو باش يكون ثم أنشطة متبادلة ما بيننا وبين جمعية المحافظة القرآن الكريم بمركز الأعضاء.
0: تحية شكر سي سمير والقائم على الجمعية.
1: يعطيكم الصحة, والله يعطيكم الصحة, برافو على الأنشطة وعلى النشاط الدائم وعلى الروح المبادرة هذه. شكرا لكم وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. أي فيصل, أي نرجع شوية موزيكا وبعد نرجع نختم معكم اللقاء. شكرا فيصل, تفضل. أي

0: نعم، أحلى ليلة مع أحلى كشافة تونسية. مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. نورتنا القايدة قايد حمادي. قايدة
1: عايشة، قايدة فرح،
0: محليها قايدة فرح. أهلا قايدة، هكا كلها نشاط وحرارة حيوية. بنسير مال
1: عايشة، لاباس لاباس الحمد لله.
0: عايشة كنسنا برشا، شكرا ليك. بعد شوية تونجي نتعرفوا عليك. أوكي. خليني نرجع فقط مع قايد حافظ. أي قايد حافظ، الكلمة ليك، تفضل مرة أخرى.
2: شكرا. نحبيت أن بالتزامن مع الدورة العربية اللي حكينا فيها صاروا الدورات الوطنية اللي هما التمهيديات والشارع.
0: أي.
2: صاروا 9 دورات تدريبية اللي هما 4 شارع خشبية و5 تمهيدية تقريبا مختلف في الأقسام. شاركوا فيهم 280 مشارك
0: ما شاء الله
2: من 12 جهة، أنا 12 ولاية
0: ما شاء الله.
2: وشاركوا 50 تقريبا، أكثر شوية من 50 مدرب اللي هم شاركوا في تأطيرهم. احتضنهم المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، مشكورين إدارة المعهد على احتضان النشاط هذايا، وكذلك بالتوازي مع الليسابس كان ثم أنشطة في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف الأفساك. كانت الدورة مقسومة بين زوز فضاءات هذوما كيف واتت مع الأجواء السخونة ذيك ومع قصان الضوء، لكن كانت أجواء كشفية بامتياز، وكانت دورة ناجحة خاصة القادة اللي جونا من الجهات الجنوب خاصة. تصور انت في السخانة
0: هذيك، جبربي من الجنوب مستنسين بالسخانة.
2: لا تصور النهار هذاك السخانة اللي وصلوا قادة وقتها نهارتها، من نذكر أول نهار وصلوا من قفصة ومن مدنين من نصف النهار،
3: من نابل.
2: ومن نابل زادة حتى من نابل أنا
3: من تونس
2: ليش ونصف النهار في الوقت هذاك
0: طوب متاع القايلة والسخانة.
2: مشكورين كل قادة الدورات على المجهودات اللي بذلوها في الدورات هذه اللي كانت متميزة وناجحة بشهادة الجميع
0: ما شاء الله. هو العدد كبير برشا، معناها هذه يدل على عودة كبيرة له الكشافة التونسية بالحق، معناها
2: هي عودة للكشافة التونسية. وزادة نشكر اللجنة الجهوية لتنمية القيادات بصفاقس على رأسها القائد محرز اللي رفع التحدي أنه تحتضن الدورات التدريبية اللي هذه هي نورمال مون تصير على المستوى الوطني.
0: أي
2: المستوى الوطني، هي اللجنة الوطنية هي اللي تنظم، لكن اللجنة الجهوية بصفاقس قبلت التحدي هذا.
0: يعطيكم الصحة، مشغلين
2: بالتوازي مع الدورات الوطنية، وكانت التحدي معناها نجحت في التحدي هذا، وكانت دورات متميزة وناجحة.
0: يعطيكم الصحة وإن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير. قايد حمادي،
3: حاجة أنا والله يسامحوني نحب نحكي، ولا مؤخرا القايدة نوال حمدان اللي هي توفيت، حب الرحمة عليها،
0: كانت
3: لي أختنا وزميلتنا وتعاشرنا معنا زادة كيف والد القايد مرشد العامري ووالد القايد محرز بالي رحمهم الله،
0: بركة فيهم الكل.
3: أيوة.
0: القايدة نعم. دونك القايدة فرح ما شاء الله،
3: القايدة فرح مشات البنزرت السناف.
0: اي مش تحكي لي قايدة فرح.
4: انا قادة الزهارات اللي هم عمرهم بين 7 سنوات و12 سنة.
0: اي
4: مشينا البنزرت وشيخو زهرات في بنزرت
0: اكيد.
4: كان مخيم
0: نديم قايدتهم كلها بانرجي هذه كل ما يكونوا كاين شيخ
4: صعيبه راهو
0: بالله
4: صعيبه. مشينا البنزرت الحقيقه، بنزرت كان الاقامه في المعهد في الاعداديه نتاع شارع الحبيب بورقيبه بحذا الفيوبور. يعطيهم الصحه المفوض نتاع مش المفوض قايد جيا نتاع بنزرت، وزاد قايد
3: مصطفى
4: زاد يعطي صحة، هو اللي أمن لنا الإقامة غاديكا وكل شيء. سمحة بنزرت الحقيقة وكانت حاولنا نعيشوا البحر والترهيد في بنزرت وجو متاع الكشافة في نفس الوقت. 9 أيام تفرهدنا الحقيقة والله. بيه بنزرت
3: يعطيك صحة. منيح وتفرهدوا منيح
0: أكيد، وهيك هو اللي لازم. قايدة فرح، أنت أول مرة في القيادة؟
4: لا أنا صار لي 5 سنوات من قايدة الزهارات. ومشينا بالسوسة ونابل وكل شيء، مشينا لبرشا بلايص. الحقيقة ديما نحب زهرات، ما بدلتش في المرشدات قعدت ديما في زهرات، ما أحلاهم هكا صغيرات، ما يعجبوني زهرات.
0: انتباع الزهرات نتاعك في اخر المخيم.
4: بون ديما جينيرالمون متفرهدين على الاخر ويحبوا يزيدوا. يا قايده وقتاش مخيم جاي ديما وقتاش المخيم يجي وقتاش باش نرجعوا نشطوا قعدت وحشتك ومش نتوحشك والبكاء والخاطر مش يرجعوا اما سينو ياسر متفرهدين وشيخين وعجبتهم حتى الماكله وظروف النوم وكل شيء الحقيقه وتينا حتى الطقس
0: الحمد
4: لله يا ربي
0: الحمد لله اكيد تو ان شاء الله فما عوده للنشاط الكشفي مع العوده المدرسيه ان شاء الله بينتو حمادي هكا ولا
3: بطبيعة إن شاء الله يستأنف النشاط كما قالت القائدة فرح هو بنزرت حبيت نشكر قائد جهة بنزرت والقائد مصطفى بوستة والقائد قائد الجميلي فهمتني وفوه هذوما اللي أنهم موفرون المعهد هذا ومعهد في منطقة
4: توريستيك
3: كما نقول وإحنا تلقي روحك في البرت القديم مكان جميل جميل جدا
0: صح عليكم صح عليكم
3: تمتعوا صغيراتنا بالتالي بك الفضاء مشاو للغابة باتوا زادة عملوا مخيمة داخل الغابة مات مشاو الرفراف دخلوا للصخرة ركبوا في
4: الزودياك
3: ركبوا في الألعاب البحرية
4: صح عليكم باتوا مشينا المهرجان السعادة
0: يا عيني
3: كيف نقوله مهرجان السعادة صح بنزر جميلة
0: أكيد
3: أنا خيم فيها عام 94 من بعد ما عوش رجعت البنزر ما تو ما شاء الله فما برشا بلايص ما كناش نعرفوه تحف معناتها هيك متاع مناطق جمالية لو ساعات تمشي لعبات تخسر برشا فلوس باش تسافر البلدان هكايا لو عندنا في بنزرت ما شاء الله من الأماكن
0: أي
3: أنا والله اللحظة أحلى عومة عملتها بحياتي هي صنا في منطقة رفراف هذه يقولها الصخرة معناتها
4: البيلاو صخرة البيلاو منين يسميوها ظالي صخرة نريحك من هكايا وفرنا اعتصاح قائد مصطفى الرحلة للصخرة هذه وعملوا لنا سوم رمزي للكشافة كيف ما العادة وكل
0: صح
4: تفردوا الصغيرات بليجي ليت سوفتاج وعاموا في الفوندو ويقايدة شدني ويقايدة شيخو مش نورمال والمنظر متاع البيلاو حاجة أخرى نصحكم دايور باش تمشيوا البنزرتو
0: والله محليك محلي الطاقة الإيجابية اللي عندك هاتك صحة قايدة فرح أي قائد محسن أي معك نختم اللقاء قائد حمادي قال لك الوقت وفى في
2: سبيل صحيح كنت سنا بتكليف من قائد جيت فاقس قائد محمد مهدي الشعري إني كنت مشرف على زيارات المخيمات الصيفية في الدولة الأولى والثانية والثالثة
0: يعطيك صحة سيف كيف
2: أنه مش نحوس والله لو لا متعبة برشا أما بالحق أنه نفرح كيف نرى المخيمات صفاقس مخيمات الهياكل أفواج جيت صفاقس ذات جودة احنا الجهة عاملة تطبيقة خاصة بالزيارات نقيدوا فيها لي دوني باش بعد نخرجوا مستوى الجودة مقارنة باللي نقاوه حق مخيماتنا معناتها كل زرت ما فيه مقيد بن صالح وقتلوا ساعة قتلوا احلى سهرية عديتها بحثكم في بنزرت ورافقني بالله تحية كبيرة للقادة اللي رفقتني في الزيارة قايد فهمي شقرون القايد علي ملاك والتحق بي كذلك في الدورة الثالثة القايد مرشد العامري فالحقيقة سنانا لو في عدد كبير تحسن على مستوى المخيمات عنا 23 مخيم فوش عنا 19 مخيم خاص اليوم الواحدة الخاصة تخيم واحدة عنا عدد المشاركين في الدورة الأولى 579 مشارك الدورة الثانية 837 مشارك
0: ما شاء الله
2: والدورة الثالثة 895 مشارك عدد المشاركين تقريبا الجملة 2311 مشارك على مستوى جهة صفاقس تقريبا غطينا جميع الولايات الساحلية بنزرت تونس مش نبدأ من فوق نهابط نابل سوسة المستير المهدية جرجيس فما العديد من القيادات اللي تنقلت الجربة وجرجيس خيمة غادي بالحق اليوم نحكيه على مخيم كشفي بأتم معنى الكلمة أنا هذا اللي ريته في الزيارات متاعي وحتى في الملاحظات متاعي رغم الظروف اللي تعدينا بها صيف سناء رغم الماء والضوء وكل شيء قياداتنا حاولت أن توفر الحلول حاولت أن تستبق في الحلول من حق العديد من الأفواج قيتها اللي يجيبوا في سيترنات متاع ما اللي طلعوا خزان متاع ما وموتور متاع ما باش في صورة ما قص الماء يبدأ موجود بالحق تعبت القيادات
0: ريت
2: التعب في القيادات
0: أكيد.
2: لأنه ظرف أقوى من العادة الحاجة اللي تميز المخيمات متاعنا ديما نحكيه في المخيم ما قبل المخيم أثناء المخيم وما بعد المخيم. كاش قالت القايدة الزهرات قايدة وقتاش نرجع وقتاش المخيم الجاي معناتها بالحق مؤشر يدل على نجاح المخيم وعلى تحقيق الهدف اللي قمناه رأوا الأعداد الجيد للمخيم مهم جدا أكيد. للمخيم أنا سنة
5: اريد ظهره صغيره حتى على الريزو سوسيو. البعض الاولياء لا انا ما نعطيش ولدي الكشافه, انا ما نعرفش شنو صاير كل شيء. نحب نقول راهو احنا نحكي خاصه على مستوى جيت صفاقس وعلى مستوى تونس كامله, ولكن على مستوى جيت صفاقس يعني نتابع تقريبا بشكل سنوي المخيمات ونكون موجود في الزيارات بحكم الخطه نتاعي اللي انا مكلف بالشؤون الاداريه. الحق نرى انه فما الاعداد المسبق, البرمجه المسبقه, كل ما هو تنسيق لوجستي, كل ما هو اعداد للسفر. الحمد لله انه اهم حاجه نقولها حتى كيف نمشي في المخيمات, نقول اهم حاجه انه الصغير يرجع لباس عليه
0: اكيد دا. اكيد هذيك هي
5: اهم حاجه, انه الصغير يرجع متفرهد.
0: اي
5: بالحق انا العديد من الافراد نراهم المخيم نقول لهم مش يقعد في ذاكرتنا. انا تو زدت نتفكر اول مخيم مشيت له انا شاب في حلق الوقت, ومن بعد اصلا حتى البلايص كيف تمشي لما انت نهار اخر وحدك تقول لي كل عام خيمتوني وكل عام جيت لوني وكل عام جيت لوني. وراه مهم جدا اليوم انه صغيراتنا نشاركون في المخيمات الصيفيه, يبعدوا على الوحده اللي ولات موجوده على التليفونات, على الفيسبوك, على الانترنت, على الواحد. صحيح ان شاء الله نراو حاجات جديده مش يعملوا على رواحهم, وهذا مهم جدا اليوم لأننا نفقدوه في صغيراتنا وفي أطفالنا, خاصة العمر كما قالت القايدة الزهرات والأشبال متاعنا. رجعنا لحياة الخلاء اللي هو عنصر من عناصر الطريقة الكشفية. بالحق اليوم نحكيه على برامج تربوية في المخيمات على الإطار الرمزي. ريت العديد من المخيمات الإطار الرمزي متاعها مزيان برشا, يعني يخلي الصغير يعيش في مغامرة, يعيش في لعبة, يعيش في فيلم كامل من نهار الأولاني لآخر النهار. المخيم راهو تتويج, احنا نعتبره المخيم هو تتويج للسنة الكشفية
0: أكيد
5: فهمني ولا, بحيث بالحق سنة أنا نقول المخيمات متاع جهة صفاقس حققت الهدف التربوي والهدف الكشفي والهدف التفريد زي كي بقات القايدة حتفرهدوا شيخ وكل شيء. من هنا نطمن الأولياء أنه راهم صغيراتنا في أيدي أمينة
0: أكيد
5: بين قيادات تعرف إيش تعمل. وأكيد أنا كان نشوف الناس اللي رجعت الانطباع الجيد على المخيم على البلاصة. حاجة أخرى الكشافة التونسية والهيكل
0: نختموا بها قايد محسن
5: أكيد نعرف الوقت صار. الحاجة اللي تفرح أنه الهيكل متاعنا والأفواج متاعنا تخلي الأثر متاعها في المدرسة
0: أكيد.
5: تخلي البصمة متاعها في المدرسة تعطي روح جديدة للبصمة للمدرسة للمدرسة والمعاهد والبلايس اللي نخيموا فيها الكل, نخليه الأثر الطيب. احنا الكشاف ما يخليش أثار ولكن يخلي أثر سعيد جدا لنا اللي كنت بحثيك مدام في الله في ختام هذه البرمجة. شكرا
0: يعطيك صحة. شكرا قايد محسن.
3: نحب نشكر بالخاص الأفواج اللي عملت مساهمة داخل المعاهد ولا المدارس اللي خيمت بهم.
0: نعم.
3: هذكم بالضبط يعطيهم الصحة اللي زاد بعض, فما شكون عمل رسوف, فما شكون عملت تحسيسية وتنظيف وكذا.
5: صيانة زادة فما العديد يعطيهم الصحة
3: الناس هذوما زادة.
0: يعطيكم الصحة, يعطيكم الصحة لكلكم. شكرا لكم أنستوني برشا. شكرا لكشافة تونسية. شكرا جهة صفاقس. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير قايد حافظ. شكرا لكم, إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا, نبقاو معانا ما تغيروش الموجة. أخبار العشرة نرجو بعدها معكم في سهرانينا.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: أمطار غزيرة متوقع غدا بالشمال والوسط تصل إلى حدود 70 ملم بالشمال الغربي. تزويد صفاقس بأكثر من 77% من حاجيتها من الكتاب المدرسي، وغدا حملة مراقبة وطنية بمختلف مسالك التوزيع. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. في عناوين أخبار العالم: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على قطاع غزة، وترحيب عربي وإسلامي بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية. تفاصيل الأخبار وفكرة في البداية عن الوضع الجوي، إذ يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط، فيما تتراوح الحرارة عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحيين له توقع نزول أمطار مؤقتة رعدية بداية من مساء الغد بالشمال والوسط، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكافة، وتصل إلى حدود 70 ملم بولاية جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال والوسط خلال يوم الجمعة القادم. واستعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، دعا وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه أشغال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، دعا كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، كما دعا إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. في الشأن التربوي، وقبل أسبوع من انطلاق السنة الدراسية الجديدة تقدمت عملية التزود بالكتاب المدرسي في صفاقس بنسبة 77% وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بصفاقس محمد جابر حريز، الذي أضاف أن النقص في العناوين لا يتجاوز حاليا عنوانين اثنين سيتم تداركها خلال نهاية الأسبوع. حريزة أضاف أن فرق المراقبة الاقتصادية تواصل خلال هذه الفترة مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات وجودة المنتوجات المكتبية، معلنا عن تنظيم حملة وطنية غدا ترتكز على المكتبات ومستلزمات العودة المدرسية.
1: في صفاقس آخر استعدادات العودة المدرسية إلى حد اليوم بالنسبة للكتاب المدرسي تقريب أكثر من 77% من حاجيات ولاية صفاقس تم قبولها بالفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي. الحاجيات اللي هي تقريب في حدود 1,345,000 نسخة من الكتاب المدرسي. كذلك عمليات البيع تتم بنسق عادي ومرضي، تقريب تم بيع أكثر من 1,000,000 نسخة. العناوين حتى بعض العناوين اللي تأخر في بيعها شوية بتاعها تقريب بقي كان زوز عناوين اللي من هنا إلى نهاية الأسبوع تكون جاهزة. بالنسبة للكراس المدرسي، عملية التزويد قاعدة والتصنيع على قدم الوثائق، وقاعدين تجار الجمهورية يتزودوا بكميات من الكراس المدرسي المدعم مصالح المراقبة الاقتصادية وبالتنسيق مع كل المصالح والهيكل المعني بشأن الرقابة، تواصل مراقبة حملات لمراقبة جودة المستلزمات المدرسية. يوم الخميس هناك حملة وطنية لتقريب تشمل الجوانب هذه واللي يقع معنا تأسيس لكل الأطراف المعنية بشأن الرقابة، خاصة للتركيز على كل الإخلالات تتعلق بجودة وسلامة المستلزمات العودة المدرسية.
0: في علاقة بالعودة المدرسية، أعلنت عدد من المدارس الإعدادية بولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة في السنة الدراسية الجديدة، بما قد يساهم في التخفيف من الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة، وذلك إثر جلسة عمل بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية بحضور عدد من ممثلي المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين وممثل عن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. في الأثناء نشرت وزارة التربية اليوم النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edinet.tn. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس، وعقب سلسلة من الاجتماعات بتونس العاصمة مع عدد من الوزارات، أكد النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي أنه تم التباحث في جملة من المشاريع والملفات التي سترى النور قريبا، منها انطلاق تهيئة فضاء الفتاة الريفية بمنزل شاكر، كما تم رصد اعتمادات ب 250 مليون دينار لتهيئة الملعب البلدي، إلى جانب مشاريع أخرى على غرار تركيز محطة لتحلية المياه لحل إشكال التزود بهذه المادة في المنطقة.
2: ثم عديد المشاريع اللي قاعدين نخدموا عليها. كان اجتماع أمس في تونس بالتنسيق مع عديد الوزارات المعنية لحل بعض الإشكاليات، والحمد لله ثم عمل يشوف النور قريبا على أرض الواقع، منهم انطلاق قريبا في أشغال تهيئة فضاء الفتاة الريفية في بوسادي اللي تم إدراجه في المشاريع إن شاء الله على قريب. كذلك ثم بناءات تبع وزارة التربية في بيسيد بارمكي اللي كيف سيتم ترميمها وسيالتها، مع وزارة الشباب والرياضة تم التنسيق في ملعب البلدي اللي موجود في بلدية منزل شاكر اللي تقريبا فوق 250 مليون اللي مش تم رصدهم الأسابيع القادمة باش تتم الأشغال نتاعو واللي مولوجي ويدخل في الملاعب اللي تم اعتمادها الأدوار كرة القدم. كذلك فما عديد المشاريع فيما يخص وزارة الفلاحة، منهم تركيز محطة لتحلية الماء من الحديد في معتمدية منزل شاكر، فما عديد المشاريع الأخرى منها طرقات، منها عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله لقريب مش ترى النور في معتمدية منزل شاكر.
0: إلى معتمدية الطينة، حيث أفاد النائب بالبرلمان أيمن المرعوي بانطلاق الدراسات الفنية لمشروع تعصير الطرقات بمنطقة بلدية الطينة بعدد من الأماكن، من بينها قصاص الحاجب من الطريق الوطنية إلى بعد السكة وطريق سيدي سالم من زنقة البدراني نحو حي طينة والرابطة بين طريق سيدي عبيد وطريق المحارزة. إلى أخبار العالم التي نريدها بإيجاز، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين وسط وشمال قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أرحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. اتهمت إيران كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب بمحاولة إضفاء الشرعية القانونية على ضربات عسكرية تستهدف منشآتها النووية، وذلك من خلال التستر وراء السلطة القانونية التي يتمتع بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نقطة نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، تلتقيكم الأخبار مجددا تمام منتصف الليل بإذن الله، إلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: سهرانين
10: سهرانين

0: مرحبا بكم جديد في سهرانين معاكم حتى نص الليل. تحية كامل فريق وحيد فيصل على الكونسوليت، وحيد في السوندار، وفاتوم الليلة تأنسنا في الأخبار. سماح رنين معاكم من نور الميكرو. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل. مش مشيو توا نتعرفوا على دار شباب العامرة، ومعانا على الخط الهاتفي سي زياد سعيدي مدير دار شباب. سي زياد مساء الخير، أهلا وسهلا بك سي زياد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أخت سماح.
0: مرحبا
1: كل مستمعي ذات فكر.
0: يعيشك، شكرا ليك سي زياد. عايش نحويكم، اقبل كل شيء لباسة.
1: والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله
0: يا ربي. ابرك شوية سخانة عاد علي من الفايتة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: الحمد لله، احنا نستنيه في المطر ان شاء الله. ربي
1: الله ربي يرحمنا ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله.
0: امين يا ربي امين. اي سي زياد، اجواء الصيف كيفاش كانت الصيفية مع الشباب ومع الاجواء في العامرة؟ تفضل سي زياد.
1: شكرا على الاستضافة اخت سماح، يعطيك
0: يعيشك يعيشك.
1: استضافة حلوة معاكم في ذات فاكس.
0: والله مرحبا بكم.
1: يعيشك. كما تعرف الصيف كان حافل برشا عنش الحق. بديناها في اخر جوان، عملنا نشاط في شاطئ العامرة. وكبتوا حتى اذا فاكس اسمه موسم الهجرة الى الفن.
0: نعم.
1: عملنا اين جورني على الشاطئ بتاع العامرة، هكا رجعنا الاجواء الجميلة في شاطئ العامرة بعدك المشاكل اللي صارت
0: معاك
1: الهجرة غير نظامية. وسيدي سويت الحمد لله الشط رجع مريقل، وشباب رجع ينشط فيه ويعمل في السبور وعائلة تمشي.

0: طيب
1: ان شاء الله يا ربي
0: ننطلقوا ان شاء الله في اكتوبر نبدا في البرمجه بتاعنا. ما تعرف انت برمجه مع الشباب ما هيش برمجه مسقطه، مش احنا نحضر ونحن نعمل جلسات مع الشباب. نشوفوا استقراء الطلب التربوي وش يحبوا بالضبط على مستوى شنو اللي تستويهم، ولا ذو نقوموا عملية البرمجة وننطلقوا في النشاط إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بيسي زيد، خلينا احنا نتعرفوا على دار الشباب في العامرة. قديش عمرها دار الشباب هذية؟ أهم النوادي الموجودة عندكم ولا معناها؟ خلينا ناخذ فكرة معاك، تفضل.
0: دار الشباب العامرة ما شاء الله مؤسسة عريقة من عام 1985.
1: ما شاء الله،
0: عام 85 ديجا انا فيدي نشط فيها وانا صغير وانا
1: غلط. ايوه اعمل احساس اخر سي زياد
0: واحد يخدم في دار وعباره في دار مع اولاده، فهمت؟ الحمد لله من عام 85 اول الحمد لله ولات مؤسسه من الجيل الثاني.
1: نعم،
0: المؤسسه هيك وقع طيئتها معنا من طرف سلطه الاشراف بالتعاون مع المنظمه الدوليه الهجره ومع منظمه التعاون الالماني جي زاد. ولا فيها برشا من فضاءات جديده ممتازه.
1: كما شنو مثلا؟
0: عندنا نادي سينما متطور بمعداته الكل ما شاء الله، الرقمية الكل
1: ما شاء الله.
0: عندنا فيه راديو ويب زي كيف راديو ويب صوت الشباب العامرة. عندنا نادي بتاع مسرح، عندنا فيه نادي روبوتيك.
1: نعم،
0: روبوتيك زي للشباب. عندنا نادي بتاع أنشطة فنية، نادي موسيقى، ملاعب رياضية، يعني بريس مؤسسة الحمد لله فيها كل شيء
1: ما شاء الله. معناها نوادي مهمة جدا سي زياد، ومواكبة معناها حتى معناها نقولوا احنا للتطورات هذه، خاطر نعرفوا الشباب توا والتكنولوجيا الحديثة
0: عنده التكنولوجيا وعنده تندونس للروبوتيك وصناعة المحتوى والراديو وكل هذا الحق موجود في المؤسسة. يعني هذوما ممكن أنست نقولوا نحن قارين في المؤسسة، وفي نفس الوقت نبحث على أنشطة جديدة مستجدة اللي يحبها الشباب. ما تعرف أنت شبابنا ما شاء الله كل نهار يجي حاجة جديدة، كل نهار يحب يجرب يحب يعمل، وإحنا هدفنا في الآخر في سماح رأونا أو بعد الواحد أو ما شاء الله معنا خبرة 25 سنة
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: في مجال الشباب. اللي يبقى بالحق للشباب هو الأثر، نحن القادرين الامباكت نخلو مش خلوه للشباب، هذاك راهو نخدموا عليه بالحق. ممكن ما تجمش تقيس وانت هكا بحاجة ملموسة، لكن تقيس من بعد 10-15 سنة كي تلقى شاب ما شاء الله شدت نيته ويخدم كده مزيانة ويرجع لبلاده ويعاون يقدم معناه دعم كبير للشباب غيره وللمجتمع المدني. هذا يبقى الهدف الرئيسي بتاعنا، فهمتني؟
1: أكيد. سي زياد، رواد دار الشباب الموجود غاديكا، معناها عندكم شباب ربما فما معناها ديما يقبل على دار الشباب، ديما يجي موجود أكيد. ولا ديما وجوه متبدلة وجديدة؟ معناها
0: هو ثم شباب قار في المؤسسة الحق، ثم شباب يبدأ معك من أول عام يكمل سيرتو الشباب التلمذي والطالبي، يعني يواصل معك. وعندنا نحن نتوجه فيها نحن للفئات الشبابية أخرى.
1: نعم،
0: نتوجه بها الأحياء في وسط العامرة للعمادات داخل المنطقة، الأحياء السكنية تكون عنده منصة موجهة للمهم. بتعرف أنت دار الشباب هي برسك المؤسسة الترفيهية الوحيدة في المنطقة،
1: أي
0: معنا نحاول نسعوا الماكسيموم على مختلف أرجاء المعتمدية، فهمتني؟
1: هي في بالي موجودة في وسط معناها منطقة سكنية، معناها في قريب
0: حي سكني، قريب المعهد الثانوي، قريب المكتبة العمومية، قريب وسط البلاد. أما نحن كما قلت لك عندنا هدف نحاول نسعوا الماكسيموم تاع الشباب، فهمتني؟ علاش؟ خاطر كيما حكيت لك الامباكت التأثير سيرتو في شدة نتاع مهارات حياتية.
1: نعم،
0: الشباب اللي يتعلم برشا مهارات برشا حاجة جديدة. أنا ما يساعدنيش نجيب شيء مثلا اكزامبل يعمل ماتش كورة وما يستفد منه حتى حتى السبور نخدموا به في أهداف تربوية بيداغوجية،
1: يعطيكم الصحة،
0: في دورات رياضية نتاع معرفة تحترم الروح الرياضية، يعني الجائزة مش اللي يربح بالبونتوات هو اللي ياخذ جائزة، نحن نعكسوها، الفريق اللي يتحلى بالروح هذه أكثر ياخذ جائزة.
1: يعطيكم الصحة محليها
0: فوالا مقابل طريفة. نحبوا شبابنا بالحق يتعلم حاجة بأكثر، أنت في الأخر بلادنا نحبوها الناس الكل، ما يبقى فيها كان الشاب اللي بالحق يحب يخدمها.
1: نعم،
0: معناه ما نحبوش يرانا صدقني من غير مزايدات من غير حد شيء. نحبوا شبابنا يخلي امباكت وقت اللي تشوف أنت شاب وهذا الحي يتجند وحده مع أصحابه يعمل حمد نظافة في الحي، عشان يعمل حاجة يمد يد مساعدة لغيره، وهذا كان هدف الرئيسي نتاع معناه قطاع الشباب الكل في تونس، هو تنمية مهارات الشباب.
1: نعم،
0: وتعزيز يعني روح المسؤولية فيه ومحبته لبلاده، وهذاك ديجا نحن كنخدمه هذه الحمد لله يا رب.
1: أكيد سي زياد، وأنتم بما أنكم دار شباب موجودة في وسط حي سكني، معناها مهمة نقولوا إحنا مهمة صعبة شوية ربما، خاصة وأنه نعرفوا منطقة العامرة، معناها المنطقة اللي قريبة هكا من البحر، وين فما عنا فما هذيك الأسف شديد الحرقة، الشباب اللي خمم في الحرقة دوركم كبير برشا في استقطاب الشباب هذو بطبيعة في الصنص الإيجابي معناها هكا ولا سي زياد؟

0: إذا احنا الموضوع هذا حاطينه بالحق أولويات مؤسسة، يعني الجانب التأسيسي بخطورة الحركة أو الهجرة غير النظامية، ومشينا الفاز أخرى ولينا ناخذ بيدين الشباب ونعاونوا فيه باش يدخل يعمل تكوين مهني، يعمل يعني تكوين في اختصاصات معينة بالشراكة مع دار العمل الشباب تاعنا مندوبية الشباب الرياضي، نحب نشكرهم برشا، ومع المنظمة الدولية للهجرة بالحق، يعني برشا شباب تلقى تكوين مجاني في اختصاصات معينة وحل مشاريع يخدم على رأس مقاربة ماهيش ترفيهية وتكوين، يبارك نحن نحبوا شبابنا يقتنع ان الحركة ماهيش حل، لكن حاجة ملموسة حاجة كونكريت، انت تجيبه في صالة وتحكي معه حتى ساعتين وتقول له ما تحركش ما تمشيش يقول لك باهي ويخرج ويمشي احد.
1: صحيح.
0: تقدم له انت برودوي بالحق ريال، كيف سواء صنع في حداده في غلاقه في نجاره في اي حاجه في معناتها اي موضوع، ويلقى دبلومه في ديه ويلقى خدمه ويلقى دعم بعد ما يفكر في الحركه. يعني عمليه بسيطه، ريت انت ريت الشاب كي يخدم معاه تخدم معاه في برنامج كبير تاع مرافقه اشرافه عام كامل، ونكونوا فيه في كل شيء، نكونوا فيه في المهارات الحياتيه، نكونوا فيه في التواصل، نكونوا فيه في الحوايج كل مع الحوايج مش ياخذها هو مع المنظمه، فهمتني؟
1: اي
0: يعني انا عندي صدقني تو ما شاء الله حال مشاريع ويخدم اللي خذا تمويل ب 20 مليون
1: ما شاء الله
0: اللي خذا ب 5 ملايين، وهذوك ما احنا مش وليو شباب قيادي هما اللي دار في المنطقه، واللي هو اللي يجيب لك الشباب الاخر.
1: صحيح.
0: ما يكون في حومه هذيا فلان عمل مشروع ديجا الشباب مش يتبعوا كل
1: كيفاش. صحيح صحيح نعم.
0: يولي يجيب لك هو، دونك في مقاربه ممكن تاخذ وقت، لكن اكد لك ناجعه جدا وعندها دور كبير وبالحق ونقصد برشا حتى لكن الامباكت نقولوا نحن التوندونس كبيره في الحركه، فهمت؟
1: نعم نعم. ربما سي زياد تخليوا شعار منذ بدايه السنه ولا انطلاق السنه الجديده، ربما عندكم هدف اكيد في كل عام ولا شعار تخدموا عليه ولا تم ولا موضوع ولا اللي هو السنه ربما خممتوش في حاجه سي زياد.
0: والله هو الشعارات برشا راهي، ما نحن ريت الشعار اللي خدمنا به على مدى سنوات المؤسسة هي دار الشباب من الشباب وإلى الشباب.
1: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
0: صدقني والله بكل ود وأنت يعطيك الصحة الاستضافة، أنا نحكي على روحي نشعر بالفخر وقت اللي نمشي في أي بلاصة، صدقني يعرضوني شباب في برشا بلايص ويحملك بالحمل ويقول لك إن السيو يعطيك الصحة وكل عام كذا، دونك ريت تحس بالحق أنك راك قاعد تقدم في حاجة للشباب هذا.
1: اللي
0: مهمة ماهيش سهلة الأمانة، راهي مهمة صعيبة انك تاثر شباب معاش في ظروف خايبه وفي وضعيه خايبه يبدا منقطع.
1: صحيح صحيح نعم نعم.
0: باش تقنعوا وانت باش يخدم حاجه مزيانه هيك مع لي زانيماتور في المؤسسه ماهيش عمليه سهله.
1: صحيح صحيح.
0: تتبنى على الثقه، تتبنى على المحبه، تتبنى على انه بالحق يرى فيك قدوه انت في المنطقه يجي معك.
1: نعم.
0: معناها من الحوايج هذيك راس مال نتاعنا انا وزملائي نحب نوجه لهم تحيه كبيره، زملائي في دار الشباب العامر، زملائي المنشطين والعمله، زملائي في مندوبيه الشباب الرياضي، زملائي في الاداره عام الشباب، نحن كلنا نخدموا فرد منظومه. عندنا استراتيجيه كامله تخدم فيها الوزاره، نحاول نطبقها ونحاول نكونوا يعني قراب للشباب تاعنا في تونس الكل، وربي وفقنا، وانتم شكرا على المتابعه والمرافقه، ان شاء الله ديما ترافقونا ومرحبا بكم، زورونا في المؤسسه ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة يا سي زياد، شكرا ليك بالحق، تحية ليكم، تحية بطبيعة لكل الأساتذة اللي معاك الإطارات ربما الموجودين في دار الشباب، ما نعرفش دونك تحب توجه تحية للزملاء معاك اللي في ال
0: أنا قلت لك يمكن بكري زملائي في المؤسسة هما المحرك الرئيسي بتاع العمل في المؤسسة، بلاش بيه ما فهمش خدمة، دونك نشكرهم الكل على رحاب صدرهم مع الشباب، على بالحق قدرتهم على الاستقطاب، على قدرتهم على العمل اللي ربما ساعات دينا راي ظروف خايبه شويه، ورغم هذاك يقبلوا التحدي ويدخلوا، صدقني احنا النشاط خدمناه في الشرط زملاء مكنجي اونكولوجي ورجعوا يخدموا باش يامنوا النشاط هذا ويتعدى في ظروف طيبه، زملاء عمل في المؤسسه كيف كيف، كل افراد المجتمع المدني في العام بالحق الناس بتعاون، الناس تحب بلادها تحب تخدم كما حكيت لك، رغم الظروف اللي مرت بها المنطقه ورغم الاستيعاب ورغم الوضعيه ممكن اللي كانت موجوده من اثار كوين سيدي سويت وكذا،
1: نعم.
0: الحمد لله الوضع مستقر، تو السلطه المحليه بالحق مش مقصره معنا بتعاون ونقصدوا ثاني موضوع ما شاء الله، مندوبي شباب الرياضه بالحق نحب نوجه لها تحيه كبيره،
1: اي
0: سي عمار نصري مندوب شباب الرياضه، وسي صفوان وفي عبد الحليم وفي محسن قيرات، زملائنا الكل بالحق متجندين عملا صيفا وشتاء بالحق اسمه بقلب رب كما يقولوا،
1: يعطيكم الصحه والله.
0: هي في الاخر رساله واحده، ريت نحن نفرحوا كيف تصير اي فانمون ديجا الجمعه اللي فاتت تبارك فيه مهرجان الدوري بتاع فيلم الفوز،
1: اي اي
0: بالفاكت خدمته مندوبي الشباب الرياضه وزملائي،
1: أيه.
0: عمل كبير بالحق واستقطب فئات جديده ونحن الحمد لله قطاع الشباب دائما قطاع متجدد.
1: نعم
0: معناها
1: ديما شباب انتم يا سي زياد، والله ديما صحه ليكم.
0: الحمد لله الحمد لله، مانيش مؤسسه نظاميه، ريت نخدموا مقاربه تنسيقيه تربويه متجدده، ديما تجدد ونتجدد المنظومه. نحن نحاول نسيروا الوضعيه في العيشه الشباب، ورب يوفقنا الناس كل ان شاء الله.
1: امين يا رب،
0: هذيك خدمتنا وبارك الله فيك على الاستضافه.
1: يعطيك الصحه، وانا نحب نقول لك شكرا لك انت ولكل زملائك، نعرفوا المهمه نتاعكم ما تكونش سهله وما كانتش سهله خلال الصيف، معناها ربما بقيه القطاعات يرتاحوا لكن الاساتذه ومتاع الشباب ما يرتاحوش، راهو معناها وانا مواكبه عن قرب هكا ولا سي زياد هكا
0: صيفا شتاء
1: تخدموا صيفا شتاء. والله
0: احنا اسمع اللي فات انه في الويكاند الناس ترتاح ونحن نخدموا.
1: والله صحيت
0: الحمد لله،
1: يعطيكم الصحه
0: معناها حتى مغار مع عائلات، لكن الحمد لله ذاك قدرنا ذيك
1: والله
0: كيف يحكيه، والحمد لله
1: الحمد لله يعطيكم الصحة بالحق، معناها برافو. شكرا لكل المؤسسات الشبابية في كامل تراب الجمهورية، شكرا لكم كل سادة كل المديرين يعطيكم الصحة بالحق، معناها الناس القطاع هذية معناها حتى يبدأ يوفى موسم، يبدأ موسم معناها
0: موسم متجدد. الأجواء في العمل ديما شيخة،
1: نعم
0: على خاطر ديما ثم تجديد، ديما ثم شباب جديد، ديما ثم روح جديدة.
1: أكيد نعم
0: والحمد لله، معناها
1: الحمد لله
0: نجاح كبير للنشاط الصيفي في على مستوى وطني.
1: أي
0: رغم قسطان الضوء ورغم الماء، لكن الحمد لله تعدى كل شيء، وكما حكيت لك بكري ديما شعارنا من الشباب وإلى الشباب.
1: يعطيك صحة زياد، شكرا لك، سعيدة بلقائك، شكرا وتحية من خلالك يعيشك، شكرا وتحية ليكم، تحية لكل أحبينا وأهنا وأصحابنا في العامرة، شكرا إلى اللقاء، شكرا إلى اللقاء.
0: على خير
1: على خير على خير سي زياد، شكرا بارك الله فيك. باش نسمع وباش نقعدوا في التراند، مش كان احنا عاد ما نمشيوش للتراند هكا ولا يا فيصل. نحب تحية كبيرة لزميلي فيصل المرزوقي اللي اختار لكم أغنية من الثمانينات بالتحديد 1980 صباح ساعات ساعات، يقول لي من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، الحان جمال سلامة، والتراند و1980 وساعات ساعات.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

لحديش غيد رجع لمجيتي دعت صفاقس. مرحبا بكم من جديد في سهرانين. تحية لكل الشباب اللي يسمع فينا الليلة, تحية لكل الشباب اللي رافقنا طيلة البرمجة الصيفية. نذكركم وأنه الأنشطة الصيفية تستأنف النشاط متاحة تقريبا في دور الشباب كما كنتوا تسمعوا قبيلة شوية, بداية من 1 أكتوبر هكاكة تستأنف الأنشطة. فما برشا دور شباب الحقيقة في مختلف العمادات المعتمديات, نقول في جهة صفاقس فما دار الشباب المتنقلة 1 و2, فما دار شباب ود الشعبوني, ساقية الزيت, فما سيدي صالح, العامرة, الحنشة, القراتن, قرقنا, فما مراكز التربوسات, دار شباب اللوزة, بير علي, بوثدي, دار شباب العين, الخزانات, جرمدة, تقتق, دار شباب جبنيانة, بوسمير, الشيحية, حي المعز. برشا دور شباب تنجموا تمشيوا لهم, تحاولوا باش تنشطوا باش تكونوا موجودين في دور الشباب هذوما اللي أكيد باش ينميوا المواهب بمتاعكم, اللي أكيد اللي عنده أي حاجة يلقاها في دار الشباب هذا. فما مختلف النوادي تنجموا تلقاوا الظالة متاعكم غاديكا, تنجم توجهكم وعليش لا تكون انطلاقة حتى المستقبل كامل كما كنا نسمع قبيلة شوية مع سي زياد. الشباب هذوما اللي كانوا معناها كانوا ربما دار الشباب تكون نقطة الانطلاق باش يعملوا مشروع, باش يعملوا ينتصبوا للحساب الخاص, باش يبنيوا مستقبلهم. راهو فما قصص النجاح اللي ناخذوها من بعض بعضنا من الشباب كيف يحكي مع بعضه, عندهم برشا أفكار أكيد الشباب, خاصة توا في ظل التطور التكنولوجي اللي نعرف الشباب ما شاء الله عليه, معناها ما عاش صعب عليه حتى شيء. كما قلت فما برشا الأفكار, تبادل الأفكار, تلاقح الأفكار, فما حتى مختلف اللقاءات واللي يعملوها الشباب مع بعضهم, وهذيك التنقلات اللي تفيدهم برشا وكل واحد يستفيد من غيره وتكون له فرصة اللي هو باش ينطلق في حياته بالطبيعة. وإن شاء الله كل شباب تونس موافقين, وإن شاء الله ديما كان الخير يا ربي لتونس ولشبابها وشباب تونس اللي هو عماد المستقبل أكيد. نرجع معكم مرة أخرى للموسيقى, بعد شوية نواصل استضافات متاعنا.

تلتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: سهرانين.
1: نعم زلنا سهرانين معاكم. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. السهرة هذية اللي هي السهرة الختامية لبرنامج سهرانين اللي تابع شبكة صيفية جماعة البرنامج هذية بتبعها. وصل كل عام وانتم حين بألف ألف خير. لقيت هذية استنستوا فيه يكونوا حاضرين معنا المركب الشبابي طريق المينا. ونحب نقول شكرا من القلب لمديرة المركب اللي رافقتنا طيلة البرمجة الصيفية واللي هي معنا الليلة على الخط الهاتفي مدام فاطومة جابر. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك فاطومة.
2: خير، مساء الوردة، خلينا نقول مساء المحبة ومساء كل الحاجة التفاؤل والحلوة اللي قضينا فيها أيامات حلوة برشا ليك ولكافة متابعي ومستمعي دعوة الساق.
1: يعيشك فاطومة، الله ينورك، شكرا ليك. بالفعل أيام حلوة وديما الأيام ما تتنساش، أيام الصيف تجري فيسا فيسا هكا ولا فاطومة؟
2: والله تجري
1: نحب نقول في البداية وفي النهاية وفي كل أوقات الحقيقة كما قبيلة كانوا معايا أكيد زملائك ديما برشا من كل ما هو شباب يسهروا معانا في البرنامج هذية. تحية كبيرة برشا لكل من وزارة الشباب الكل يا أخويا بصفة عامة. شكرا لكل أساتذة، يعطيكم الصحة، ربي يشدكم بالصحة. بالحق معناها عمل ممتاز يقوموا به للأساتذة هذوما المديرين كل أطراف في وزارة الشباب. بالحق جرون برافو، يعطيكم صحة الشباب تونس والأساتذة متاحهم الكل على الدوام.
2: أكيد يعيشك أختي سماح، شكرا لك على الكلام الحلو هذايا، وهذا واجبنا واتجاه البلاد واتجاه المؤسسات متاعنا. وفي النهاية احنا هكي خدمتنا وهذاك هو العمل متاعنا اللي نقوم به طيلة مسيرة المهنية. أنا واحدة من الناس نعيش الأجواء هذه على طول دائما. وما حناش حتى مزية على أولادنا وعلى شبابنا، هذا هو يلزمنا بالحق نقفوا ونكونوا احنا سند لبلادنا، ما شكونش يكون لها سند اذا كان احنا ما نقولهاش. هذا هو معناه. وكما تشوفوا الشمعة تحترق باش تضيء لحواليها وللناس الكل. احنا ما صيفناش، صدقني ما صيفناش بالباهي، خلينا نقولوا معناه نخدموا الصيف، نخدموا باش شبابنا يتفرهد، باش شبابنا يتعلم، باش شبابنا يشوف بلاده، باش هيك الشباب هذاك يحس انه بالانتماء وبالشعور بانه موجود وانه نحبه وانه لاهين به. هذا هو الاساس اللي احنا نخدمه تخدم عليه سلطو استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، تخدم تقريبا على كل ما هو مجال في حركية الشباب وكل ما هو مجال في مجال التطوع، خاصة نسنا ياسر خدمنا عليه في برشا ملتقيات ومجال الترفيه، هذا أكيد من غير شك. لكن هو الترفيه الهادف، لكن الترفيه اللي نعلمه في الشباب، اللي نعطي فيه صورة، وأيضا نحب نعطي صورة باهية على شبابنا وعلى بلادنا. هذا الهدف الأساسي. وفما أيضا هيك التلاقح بين الشباب والجهات الكل راهو يظهر في لحظة معينة أنه تفرهيدوا برا، ولا لا لا هو في ظاهره تفرهيد تخبطه، لكن أنك تجمع شباب تونس الكل
1: صحيح
2: في مكان مع بعض راهي ما هيش حاجة
1: والله
2: ثورة عادية.
1: والله
2: ذاك هو الهدف اللي باش يصنع المحبة.
1: نعم.
2: يخلي البلاد بالحق تكون ديما واقفة مستقرة بالحق، لأني نعرف أنا من الكيف عندي علاقة مع ناس من قبلي وعندي علاقة مع ناس.
1: والله محليها يا فاطومة، والله ورينا شباب حضروا معانا. نعم. فاطومة وجاو الهونية كما قلت أنت من مختلف ولايات الجمهورية الحقيقة، ومحليهم وكيفاش تعرفوا على بعضهم وعلى عادات بعضهم وتقاليد بعضهم. وأجواء تونس كما قلت أنت هكا بالحق تدوم تونس إن شاء الله.
2: هيك كيفاش يصير؟ وانا نحب نبلغ لك انه الشباب للحظه دي يتواصلوا معايا ويتفكروا كلمات الحلوه اللي
1: والله
2: مش من عمره ما تخلى جدا. يقول لي محليه عملنا نشاط ومشينا يحكيوا معنا بفرح بسعاده.
1: أكيد.
2: مؤسساتنا الكل تحتضنهم، كده هو معناه. فمش حتى مؤسسة قالت هاني ندخل إذاعة، دخلت هاني، دخلت مؤسسة أخرى، دخلت هاني يعني يلقى روحه البلاد ما تكون تحتضنه مرحبا. نعم. هذا هو اللي يخلي ولادنا يحبوا البلاد هذه، ما لكش تحبوه.
1: اي بالفعل بالفعل فطومة، كما قلت مع البرامج هذه معناها الدسمة، خليني نقول بلاد سم. نعم. بالحق والله بالحق. ومعناها الأكثر من هذا الكل، وأنه خلينا نقول ونذكره، وأنه وزارة الشباب خمت في كل شباب تونس في في أي نقطة في أي جزء في الجمهورية التونسية، حتى في العمادات الصغيرة. الشباب هذي حتى اللي ما عندوش الإمكانيات راهو صيف بلاش، راهو صيف وتمتع وحوس ومشى وتنقل وكلا وشرب وبيت، الكل مجانا. معناها الدولة التونسية هي اللي تتكفل بكل هالمصاريف، هكا ولا فاتومة؟
2: نعم. والتنويع التنويع في البرامج، ماهيش كلها برامج نفس البرنامج. يعني انت كي تحط على دم الشباب تجي تاخذ شط وتخليهم الكل باش يتمتعوا بالبحر، مش مجرد بحر، وايضا فما العاب وفما ناس مسخره، وصدقني السنه تعدى سخون برشا. وناس مسخره على خاطرهم، وتعمل مخيمات وطنيه وفي كل مناطق الجمهوريه التونسيه الكل، في مجال التخييم، في مجال التطوع، في مجال المواطنة، في مجال السمع البصري، في مجالات يعني المغامرة، في مجالات يعني حتى العلوم، يعني مش تحبوا أكثر من هكا. تقريبا مسينا كل أنواع الحاجات اللي يحبوها الشباب. ملتقى الوطن الفنون التشكيلية ومجسمات يعني احتضنا احنا كل أنواع الملتقيات تم موجودة، وتقريبا تمسوا كل هوايات الشباب، خلينا نقولوا تمتعوا بالبرامج، وتمتعوا ايضا باللقاءات، وتمتعوا ايضا بالمعرفه، وتمتعوا ايضا حتى باش ياخذوا شهيد. خلينا نقولوا راهي الشهاده هذيك بتاع المشاركه راهي مهمه جدا،
1: اكيد
2: السي في بتاع وليداتنا راهو، خلينا نقولوا راهو هذيك الاساس اللي تخليه يعمل علاقات، وتخليه يعرف يتكلم، وتخليه يعرف يعمل يحكي، وتخليه يعرف باش يخدم في مجالات بامتياز مرة أخرى، وشخصيته تتنمى، فما تنمية الشخصية متاعه.
1: نعم.
2: وهكذا ينجم يكون حتى في الخدمة القش قلق، وحتى
1: صحيح
2: سواء في تونس ولا خارج تونس، راهو يطلبوا على الشباب بتاعنا أنه يكون عنده وجود وفاعل في المجتمع المدني، باش ينجم يكون موجود عندهم ويقبلوه، يقول كذا إنسان نشط. وهذا النشاط راهو مهم جدا للشباب.
1: نعم.
2: كل النواحي.
1: نعم نعم فاطومة، وانا نتذكر معناها حضر معايا شباب هنية محليهم، تلقاهم حالمين، عندهم برشا طموح الحقيقة. كل واحد والموهبة متاعه، كل واحد والتوجه متاعه، لكنهم كلهم متكاملين مع بعضهم، ومحليهم حتى كي يبداو يحكيوا معناها فاطومة كلهم يكملوا في بعضهم بالحق. معناها تلقى حتى كل واحد ينسى حاجة الاخر يذكروا، تلقاهم معناها فما حلقة بيناتهم بالحق. احنا هذا هو اللي لاحظناه. نعم
2: اكيد اكيد، هذا هو هدف نخدمه على هدف معين، اكيد هو ما جاش من فراغ، هو التحضير كامل انا نخدمه على هدف هذا، كما قلت لك من البدايه انا نخلي اولاد بلادنا كلهم يتفاعلوا مع بعضهم، ويكونوا هكا اللحمه هذيك ميهون، التعب الكل يهون وقت اللي تسمع الكلام الحلو هذايا، سواء من اذاعتنا الحلوه كما نرجع نقول، سواء من انطباعات الناس اللي قاعده توصلنا، واحده من الناس يتكلموا يقولوا يعطيكم الصحه ما شاء الله.
1: برافو والله.
2: وليداتنا معنا الحمد لله، يعني وصلنا بلغنا، اللهم انا بلغنا
1: الرساله بتاعنا
2: والله. ان شاء الله نكونوا ادينا الواجب اكيد فما بعض الاخطاء، ولكن انه الحمد لله وفقنا بالحق السنه
1: الحمد لله.
2: ديما نرجع نقول لك هيك كلمه، الحمد لله اولادنا جاونا سالمين وروحوا سالمين، هذيك اهم شيء. معنا حتى الحل صدقني سون فوت، خلينا نقولوا
1: الحمد لله
2: في كل البرامج في الساقس، اظن انت تابعت معنا
1: تقريبا
2: في الصيف صيف، يعني وليداتنا تفرهدوا لك معنا، حتى غلطه بمعنى انه ولادنا تفرهدوا وروحوا لباس،
1: الحمد لله
2: لعائلتهم لباس وانطباعات مزيانه برشا، هذا اللي يهمنا في كل الحالات، هذا اللي يهمنا بالحق.
1: اكيد فاطومة، اخرهم مهرجان الفرجه. دونك اللي كان مهرجان كبير برشا، معناها خلينا ناخذ فكره على ختام الانشطه الصيفيه هذا المهرجان.
2: اي هو تقريبا خلينا نقولوا كان مبرمج في الفتره هذه، ولكن احنا كنا بحكم انه الضغط اللي صار علينا في البرامج كنا ما نجمناش نخدموه بامتياز بحكم فما اشكاليه، هو دولي ومهرجان دولي لفنون الفرجه، كنا نحلم ان يكون في حجم مشاركه كبيره من الدول العالم الكل، خلينا نقولوا مشكل بعض الدول. الاشكال هو ان كما تعرف فما بعض الاشكاليات في بعض الوفود اللي ما نجمتش تجي.
1: أيوة.
2: يعني كل انسان ما نعرفش انا الظروف هذه ما نجمش نفهمها انا اكثر, ولكن المفيد انا فما دول جات لكن هو مهجان تاسيسي, يعني خلينا نقولوا حابين يكون تاسيسي كل مدينة الساقس لما لا تحتضن مهرجانات دولية خاصة بالإبداعات الشبابية وخاصة بمجال الشباب اللي تجمع هنا جمعنا ولايتنا, لكن حبوا نجمعوا شباب العالم الكل مع عنا.
1: ايه وعليش لا وعليش لا والله
2: خلينا نلمدوا شباب العالم الكل
1: والله وانتم قادرين جميل. نعم ومحليها والله محليها يا فاطومة, حلم جميل جدا وهكيك بالحق, معناها ما هو في كل أي ملتقى أي حاجة مهرجان غيره ديما عنده برشا أهداف, معناها أبسطهم الترويج للسياحة للمنطقة.
2: علاش لا نحبوا نروجوا لبلادنا لأن بلادنا مزيانة راهو أي بلادنا مزيانة راهي مزيانة بالحق, معناها مفتحة على الدنيا الكل. خلينا نقولوا على أنت كي تخذ الكرة الأرضية قبل مني وإحنا صغار نخذلها, شوف تونس أكثر واحدة تجذبني لأنها ثم بعد نشوف كل بحر الكل بحر والعالم الكل حواليها, هذه المشهد تشوفها في الخريطة فكنا نتصور أنا واحد نتصور كانت تونس فيها كانت تونس فماش برشا دو حاجة أخرين المشهد هيك الصورة تقعد لما حالة هذه هو نوعا من الفكرة فقط, ولكن العالم الكل ما شاء الله بالدول, لكن نحبوا بلادنا نحبوا الناس تزورها نحبوا الناس تشوفها نحبوا كما قلت لك نلامسوا شبابنا يكون عنده علاقات ويكون عنده تلاقح بين الشباب الاخرين, هو الابداع لانه مجال الابداع ما عندوش حدود, وقد ما نستفادوا ناخذوا من عندهم ويعطيونا حاجه مزيانه. وكان تعدى البرنامج هذا هو تعدى في الاختتام عملنا في المسرح البلدي
1: نعم.
2: بحضور الوفدين الشقيقين الشقيقة الجزائر والشقيقة ليبيا, شكرا ليهم على حضورهم وعلى هيك العمل اللي قدموه وعلى أخلاقهم وعلى كل ما هو محبة الناس تحب بلادها, حتى هما شباب يحبوا بلادهم
1: والله يفتهم والله شباب يحب بلاده ينعم ينعم
2: بلادهم في بلادهم في الجزائر يعبدوا على محبة بلادهم وقدمونا هذه المحبة متاع بلادهم, وايضا كان لقاء بينهم بين الشباب نتاعنا والشباب نتاعهم, يعني فما تلاقح بيناتهم فما حديثهم برشا خبرات, يعني كما شفت انت اللقاء بين المدن نتاعنا التونسيه بنفس الشيء كان لقاء مزيان ياسر وتعدى منظم, هو كما قلت لك تاسيسي ان شاء الله يكون في الدورات الجايه من احسن الى احسن, ولقاء انطباع كبير الناس حتى في الاعلام القصد ده ولقى انه يحب ذته الناس واستحسنت الفكرة انه يكون عنا بالمهرجان بالحجم هذا في مدينتنا العزيزة الغالية الساقس اللي نحبوها نعم. ايضا تكون حاضنة لمهرجانات كبيرة كبيرة بالحق لما لا, وهذا اللي نطفحوله احنا تكون وجهة للسياحة وجهة انه ناس تجيها, وانا لان موتنا الثقافي معناه لا مثيل له, يعني ناس شات
1: أكيد
2: وعرفناه بالموروث الثقافي مشاول القرق ما مشاول
1: أي
2: بعض الأماكن فهم أن الدعابة فما وفد
1: أي
2: مخلطش خلط في الطيارات خلط بعض احنا قعدنا نستناه في الوفد هذاك للجزائري الثاني هو الزوفود كانوا برمجنا مزيارة القرقنا
1: نعم
2: الوفد اللي هذاك مخلطش لأنه ما نستناه بش يلمدوا الوفود بش بدأوا الافتتاح يمشوا الخرق نجا قال مو فاتكم الكثير قالوا كيفاش تو احنا بيحكيوا بفرح عاد يجي يفادلكوا عليهم يقولوا مراه فاتتكم جوله مزيانه يا سطاي جزيره قرقنا كيفاش تو انتم تخلطوا في اللي تحتون قالوا تو يلزمنا نمشوا الخرق حتى احنا قاعد فذاك كان استقبال بحفاوه كان
1: أكيد.
2: يوم جميل جدا
1: نعم أكيد وهذا مش غريب عليكم أنتم معناها كإطارات شباب بتبيعة وسفاقس وتونس كلها مضيفة معناها أهل كرم بتبيعة نفرح بالناس كيف تجينا وكيف تجيل تونس, يعطيكم الصحة فاطومة من القلب برافو شكرا لكم على المجهود هذية إن شاء الله كل عام وأنتم حين بألف ألف خير يا ربي, هو راهو أنتم ما هوش معناها تختموا نشاط باش تبدأوا نشاط آخر بحول الله
2: العودة المدرسي
1: هيك ولا والله ربي يعينكم ربي يسعدكم بصحة بالحق بالحق معناها أنا معناها يمكن مواكبتكم عن قرب وكل معناها القطاع هذية نحب نقول لكم من الأعماق لأعماق قلبي ربي يسعدكم بصحة خاطر راكم ديما الحبل على الجرارة نقول وإحنا العام 12 شهر يوفى موسم ينطلق موسم آخر في جرة بعض وبالحق معناها واللي يلزمكم تكونوا واقفين معناها مع صغاركم مع شبابكم مع هكا ولا
2: أكيد أكيد.
1: نعم.
2: توا في العودة المدرسية.
1: أي.
2: إن شاء الله كل عام ولدياتنا بألف خير. إن شاء الله صغيراتنا من نجاح إلى نجاح، من تألق إلى تألق.
1: أمين.
2: كونوا متفائلين. ابدأوا العام بتفاؤل إن شاء الله تنجحوا الكل.
1: أمين.
2: وراهو لباس صحيح توا الناس كل ترجع الأدوات وغالية الدنيا شوية بكل صدق معناتها، ولكن لباس لباس
1: لباس
2: عادي وكما يقول الوالد نتاعي غسرة المكتب. احنا كان نسمع
1: أيه غسرة المكتب خمسة أيام راهو خلينا نذكروا جميع خمسة أيام وترجعوا تقرأوا راهو سيء.
2: لو يقول لك غسرة المكتب هذه دورة هذه غسرة المكتب ملي أنا مش نخرج دورتهات وإحنا غسرة المكتب
1: غسرة المكتب
2: كان يقول الوالد نتاعي. دونك هي تظهر لي الحمد لله
1: الحمد
2: لله الكل اللي انطلقوا في الدراسة انطلقوا الجامعات بعض
1: الجامعات شكون انطلق. نعم
2: من وليداتي
1: ربي نجحهم
2: في تونس ربي نجحهم.
1: امين.
2: ووليداتنا هنا هم يحضروا يعطيهم الصحة.
1: أي.
2: ايضا حاب نسوق لك معلومة زادة مهمة.
1: أي.
2: ان ولادنا متاع المسرح دارنيير مون هذا 4 سبتمبر انطلق المهرجان الجهة ولي المسرح في صفاقس دور الشباب ودور الثقافة والمؤسسات الجامعية.
1: نعم.
2: فكان تحصل المركب الشبابي في على الجائزة الأولى في العمل المتكامل للمسرح الفضاءات البديلة أو مسرح الشارع بين قوسين. هو وتحصلوا أيضا على أحسن ممثل جائزة أحسن ممثل أحسن ممثلة يعني نخدمه
1: ما شاء الله خذوا جوائز الكل معنا ما شاء الله على
2: ابنائنا وانتقلوا للإقليم إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: يكون مرة في الكيف إن شاء الله مش يكون الإقليمي
1: صحة اليوم
2: وربي
1: صحة
2: وربي يوفقهم شباب زادة يخدموا انتو كانوا بحد صدقني تو خرجوا من طا ساعة من زمان وما يحضروا نحبهم يكونوا بحذية معنا
1: في
2: كل وقت مركب مفتوح للشباب اللي يحب يبدع اللي يطمح اللي يحب يحلم اللي حبي يقدم حاجة مزيانة مرحبا بالناس الكل.

0: أو حاجة أخرى معناها بالحق عالم آخر. ونحب تحية كبيرة برشا مرة أخرى لكل العامين بالمركب هذية بطبيعة على راسهم فاطومة الغالية العزيزة. والله الله يشدك بصحة، برافو. منجم وكان نقول لك شكرا سيدة الكريمة ونساء تونس، نساء ونص وأكثر من نص يا للا، شالا كل عام وانت بخير. شكرا يا فاطومة، باش نتوحشكم برشا الحقيقة، ما باش نواكب معاكم نقعد لأنشطة في بقية البرامج أكيد في مساء الخير تونس إن شاء الله، نواكبكم الكل الأنشطة متاعكم. نخلي لك كلمة الختام فاطومة.
1: كلمة الختام نحب نقول لك ألف ألف تحية ليك والكلمة الأخرين عاملين في رعاية الطقس والبرنامج سهرانين، خاطر سهرانين
0: يعيشك
1: نص الليل سهرانين اللي معاك الكل، برافو يعطيكم الصحة. ألف شكر لكل الشباب اللي جاونا، إن شاء الله ربي ينجحكم ورب يوفقكم. شكرا لإدارتي أنا مندوبية شباب الرياضة، لوزارة شباب الرياضة اللي عطاو فينا ثقة باش نقوموا نكونوا متواجدين احنا على رأس البرامج هذه. نشكرهم برشا اللي عطاو فيا ثقة أني قدمت العمل، الحمد لله الله إن شاء الله يا رب نكون أديت واجبي معاهم الناس الكل، إن شاء الله أكون قدمت وحاولت باش نكون متواجدة في كل برامج. حاولت الحمد لله ناجحين برامج كلها كانت ناجحة
0: الحمد لله الحمد لله.
1: اللهم أني بلغت وذيك مهمتي، وكل عام وانتي بألف ألف
0: وانتي بالأمثل فاتون،
1: وإن شاء الله ديما يا ربي بلادنا بألف خير. أهم شيء نتمنى أنا ديما بلادنا في العالم
0: إن شاء الله يا رب،
1: وبالحق تحية تونس ومحلات يا بلادي. أنا بلادي لأقصى درجة
0: والله كيفك والله كيفك يا فاتون،
1: وهالبلاد دي نحبها
0: عشق نعم
1: بشكل غير عادي. ما جات علي الدنيا كلها يصير يقصوا الضوء ويقصوا الماء
0: صحيح،
1: واللي يحبوا
0: صحيح
1: نعشقوها للنخاع.
0: نعم نعشقوها للنخاع، هي تونس ونعشقوها للنخاع. نعم والله يا فاتون والله
1: الحمد لله يا ربي وفقنا ووفقكم واندرون برافو مرسي
0: دعتي
1: وعلى هيك الوجود التواجد المتواصل معانا بالحق. كنتم ثلاث للشباب
0: والله العفو والله العفو والله العفو، يعطيك الصحة. شكرا ليك يا عيشك، إلى لقاء، بقية سهرة رائقة وممتعة ليك، على خير، إلى لقاء.

0: سهرانين
1: سهرانين
0: سهرانين.
1: سهرانين معاكم في آخر حلقة من سهرانين بعد جولة طويلة طيلة برمجة الصيف. إن شاء الله كل عام وإنتم حيين بألف ألف خير. برنامج سهرانين كان موجه للشباب بامتياز، كان كما في الانديكاتيف ومحلاه يقول صيفنا حكايات، جولات، مخيمات، مغامرات، سهريات ما تتنساش. هذه هي أجواء الصيف. إن شاء الله كل عام وإنتم بخير، ربي يوفق الشباب في مختلف أماكن لوين ما كانوا موجودين في الجمهورية التونسية في كل الأعمال متاعكم. شكرا لكل شباب تونس اللي حب تونس اللي يسعى باش تكون تونس ديما في العلي اللي ربي يوفقكم. شكرا لكل اللي كانوا حاضرين معانا. شكرا للكشافة التونسية، دور الشباب، مركب الشباب بطريق المينا مرة أخرى. شكرا لكم، شكرا للمستمعين الكرام اللي رافقونا طيلة البرمجة هذه. بالطبيعة يعطيكم الصحة، انتم راس المال، راهو محليكم محلى سهريتكم معانا. تأنسونا برشا، شكرا لكل تشجيعاتكم لكل تعليقكم. ان شاء الله نلقاكم في برمجة اخرى، اكيد برمجة خريف شتاء ان شاء الله وربيع اللي هي باش تنطلق نهار الاثنين 14 سبتمبر على موجات اذاعة صفاقس، وتكون معاكم اكيد البرمجة هذه البرمجة الطويلة ان شاء الله نرافقوكم فيها. وان شاء الله كل عام وانتم بخير، عودة موفقة لكل ابنائنا في مختلف اماكنهم في الدراسة، اللي خارج حدود الوطن ربي يوفقكم، اللي في مختلف المستويات ربي نجحكم يعطيكم الصحة. نحب تحية كبيرة كبيرة برشا لكل زملائي اللي رافقوني في البرمجة هذية في برنامج سهرانين اللي سهروا معانا، خاصة خاصة خاصة وحيد اللي كان معايا تقريبا في كل البرامج في سهرانين كل نهار أربعة، كان معانا في السهرية هذية في استقبال مكالماتكم الهاتفية، فيصل المرزوقي. شكرا لك فيصول، يعطيك صحة. فيصل رافقني في العديد الحقيقة من الحلقات، كان إخراج متميز جدا. شكرا فيصل، ربي يسعدك بصحة لبزين، يعطيك صحة. وأنا سماحة رنان كنت معاكم طيلة البرمجة الصيفية في الوقاية هذه، بدينا معاكم التسعة نختم معاكم نص الليل. إن شاء الله كل عام وأنتم حين بألف خير الناس الكل. احنا هكا وصلنا نهاية البرنامج، نقولكم على خير وفي الأمان، إلى اللقاء.

0: صيفنا حكايات من ليلة ديا
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتسم طقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال، ثم تشمل محليا الوسط، فيما تشهد درجة الحرارة انخفاضا نسبيا تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. وتحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهاطل الكميات هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. نشرت وزارة التربية النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، ويمكن للمترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edinet.point.in. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكدا أن بلاده ستشن مزيدا من الهجمات عليها وأنها لا تسعى في الوقت الراهن إلى إبرام اتفاق معها رغم استمرار المفاوضات. أخيرا أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجار من جهة مضيق هرمز ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مصدره أو طبيعته. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة.

عيون عيون عيون وعيون عيون عيون وعيون عيون عيون شحال جميلة شحال جميلة شحال جميلة.